0: خطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.
3: مساء أمس قرأت صورا من القرآن الكريم، ومن بينها الصورة التي يتحدث فيها القرآن عن ذي القرنين، وكنت قبل هذا قرأت قصة عن ذات الهمة، كما قرأت آيات قرآنية جاءت فيها كلمات ذي وذات أيضا، أضيفت إليها أسماء أو صفات.
4: إن معنى ذات صاحبة، وكلمة ذي عكسها أي صاحب، وقد أضاف العرب إلى الأذواء وهي جمع لذي، كما أضافوا إلى الذوات وهي جمع لكلمة ذات، أضافوا أسماء أو صفات أو أشياء عديدة.
3: فهل عندك من ذلك شيء؟
4: نعم عندي كثير.
3: فليكن حديثنا الآن إذن عما أضيف إلى الذوات والأذواء.

0: عرفت أسماء بنت أبي بكر بذات النطاقين، وعن سبب هذا تقول أسماء لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر:
1: لقد حدث أمس يا عبد الرحمن يا أخي أنني حين أردت حمل الطعام والماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي وهما في الغار، أني لم أجد رباطا أربطهما به لكي أستطيع حملهما.
2: فماذا فعلت يا أختاه؟
1: وجدت أن خير طريقة للخروج من هذا الموقف هي أن أشق نطاقي نصفين، أربط بأحدهما الطعام والماء وأتمنطق بالنصف الآخر.
2: حسنا فعلت يا أختاه.
1: المهم في الأمر يا أخي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم بما صنعت قال لي: أنت ونطاقك في الجنة.
2: هنيئا لك إذن يا أسماء، هنيئا لك، وأنت منذ الآن ذات النطاقين.
3: واشتهرت أسماء مدى حياتها وبعد وفاتها أيضا، اشتهرت بلقب ذات النطاقين،
4: وتزوجت ذات النطاقين بالصحابي الزبير بن العوام، وأنجبت منه عبد الله بن الزبير الذي شاء الله أن يكون أول مولود للمهاجرين في المدينة.
3: وتمر سنوات، كبر فيها عبد الله وقاد الثورة ضد الحكم الأموي، وصار يحكم العالم الإسلامي 9 سنوات باستثناء الشام.
0: ثم اختار الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف ليقود الجيش الذاهب إلى مكة للقضاء على خلافة عبد الله بن الزبير ابن ذات النطاقين.
4: وفي أثناء القتال كان أهل الشام يصيحون بعبد الله قائلين:
5: يا ابن ذات النطاقين.
4: فيقول عبد الله مفتخرا:
6: نعم ابنها أنا والله.
3: ثم ينشد قول أبي ذؤيب الهذلي:
6: وعيرني الواشون أني أحبها، وتلك شكات ظاهر عنك عارها، فإن أعتذر عنها فإني كاذب، وإن تعتذر يردد عليها اعتذارها.
4: ويحتفظ التاريخ بما نطقت به ذات النطاقين من كلمات حكيمة حين جاء إليها ابنها عبد الله ليقول لها:
6: يا أمه، لقد خذلني الناس.
1: أنت والله يا بني أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فامضي له، وإن كنت تعلم إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك.
6: إني أخاف إن قتلوني أن يمثلوا بي.
4: هنا قالت له ذات النطاقين الكلمات المحفورة في ذاكرة التاريخ الإسلامي والتي صارت مثلا مشهورا، إنها قالت:
1: الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها.
0: مما أضيف إلى كلمة ذات كلمة الرقاع، وذات الرقاع اسم لإحدى غزوات المسلمين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: وقد وقعت هذه الغزوة بعد إجلاء بني النضير عن المدينة في السنة 4 من الهجرة، لكن ما هو سبب تسمية هذه الغزوة بذات الرقاع؟
3: يقال إن المسلمين نقبت أقدامهم، أي رقت جلودها ورقعت، فكانوا يلفون عليها الخرق، فأطلق على هذه الغزوة ذات الرقاع.
0: بل قيل لها ذات الرقاع لأن الموقع الذي حدثت فيه كان به شجرة اسمها ذات الرقاع.
4: ومن الأمور التي حدثت في غزوة ذات الرقاع هذه أن رجلا من بني محارب بن حصيفة أتى ليفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: وأخذ الرجل سيف رسول الله بعد أن استأذنه في أن ينظر إلى السيف، ثم شهره في وجه الرسول وقال:
7: من يمنعك مني يا محمد؟
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله.
0: فإذا بالرجل دون وعي منه يرد السيف في غمده. وعن هذا الموقف قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم.
4: والآن أتعرف شيئا عن ذات الخمار؟
3: نعم، إنها هنيدة بنت صعصعة عمة الشاعر الفرزدق، وكانت تقول:
8: من جاءت من نساء العرب بأربعة يحل لها أن تضع خمارها عندهم كأربعتي، فصرمتي لها أبي صعصعة وأخي غالب وخالي الأقرع بن حابس وزوجي ابن بدر.
0: فسميت منذ ذلك اليوم بذات الخمار.
3: وقولها صرمتي لها تعني جماعة الإبل التي تمتلكها، فإن الصرمة هي جماعة الإبل.

0: عن أصحاب الأخدود ذكرهم الله تعالى في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. يقول الإمام القرطبي:
1: اجتمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر، وكان على ما جاء به عيسى بن مريم عليه السلام من الإنجيل وحكمه،
2: فسار إليهم ذو نواس اليهودي بجنوده من حمير وصاح فيهم:
3: إنني أدعوكم إلى اليهودية وأخيركم بين ذلك والقتل.
4: إننا نختار القاتل.
5: فخد لهم، أي حفر لهم الأخدود، فحرق بعضهم بالنار وقتل آخرين بالسيف.
2: وقال الكلبي:
6: كان أصحاب الأخدود 70,000.
2: فماذا عن ذي نواس هذا؟
5: هو زرعة بن تبان أسعد الحميري، وكان له غدائر من الشعر تنوس، أي تضطرب، فسمي ذا نواس.
0: وعندما فعل ما فعل بأهل نجران، أفلت منهم رجل اسمه دوس ذو ثعلبان، فساق الحبشة لينتقم منهم، فملك اليمن، وهلك ذو نواس في البحر حيث ألقى بنفسه فيه.
2: ويقول عمرو بن معد كرب لرجل كان قد توعده:
7: أتوعدني كأنك ذو رعين بأهم عيشة أو ذو نواس، وكائن كان قبلك من نعيم وملك ثابت في الناس راسي، قديم عهده من عهد عاد، عظيم قاهر الجبروت قاسي، أزال الدهر ملكهم فأضحى ينقل من أناس في أناس.

0: ترى هل تعرف شيئا عن ذات الأنواط؟
1: إنها شجرة عظيمة خضراء، كانت قريش وسواهم من الكفار العرب يأتونها كل سنة فيعلقون عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ويقيمون يوما تقديسا لها.
0: وقد حدث وهب بن جبير عن أبي وافد الليثي قال:
2: وصلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، فمررنا بتلك الشجرة المسمى ذات الأنواط، وكنا حديث عهد بالجاهلية.
3: فماذا فعلتم؟
2: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار بنا من جانب الطريق، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم.
3: هكذا؟
2: نعم.
3: فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا منكم؟
2: إنه صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، أرى هذا والله كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. صدق الله العظيم. أما إنكم لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل. ثم تابع صلى الله عليه وسلم سيره فسرنا خلفه.

0: ومن ذوات أيضا ذات العماد.
1: يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. صدق الله العظيم.
2: فما معنى ذات العماد؟
0: قال أبو عبيدة: ذات العماد أي ذات الطول، فقد كانوا ذوي أجسام طويلة جدا، ويقال رجل معمد إذا كان طويلا.
2: أما قتادة فإنه قال:
3: ذات العماد تعني أنهم كانوا عمادا لقومهم، فيقال فلان عميد القوم وعمودهم، أي سيدهم. وقد قيل عنهم ذلك أيضا لأنهم كانوا يتنقلون بأبياتهم للانتجاع.
0: وقال ابن زيد: ذات العماد تعني إحكام البنيان بالعمد.
2: وقد قال عمرو بن كلثوم:
4: ونحن إذا عماد الحي خرت على الأحفاد نمنع من يلينا.
2: والعماد هنا هي الأساطين، والواحد عمود، أما الأحفاد فهو جمع، وواحدها حفظ، وهو متاع البيت.
1: ومعنى هذا البيت الذي قاله عمرو بن كلثوم أنه إذا كان الخوف ورحل الناس عن مواضعهم، لأنه إنما تسقط الأساطين على المتاع وقت رحيلهم، لم يطمع فينا أحد، بل منعنا أيضا من جاورنا.
2: كان يسمى عثمان بن عفان رضي الله عنه ذا النورين، فهل تعرف لماذا أطلق عليه هذا؟
4: نعم أعرف.
2: فقل لي إذن ما تعرف؟
4: إن عثمان بن عفان سمي ذا النورين لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته رقية، فكان أحسن زوجين في الإسلام.
2: حسن جدا، ثم ماذا؟
4: ثم توفيت رقية، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم، ولما توفيت أم كلثوم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت لنا ثالثة لزوجناكها.
2: فهو ذو النورين لهذا.
4: أجل.
0: ذات يوم دخل أبو الحسن بن طباطبا دار أبي علي بن رستم، فرأى على بابه عثمانيين أسودين قد لبسا عمامتين حمراوين، فامتحنهما فوجدهما من الأدب خاليين.
2: فلما جلس أبو الحسن في مجلس ابن رستم قال:
4: أحضروا لي دواتا وقرطاسة.
5: سنحضرهما لك فورا يا سيدي أبا الحسن.
0: فلما أحضروا له الدوات والقرطاس كتب:
4: أرى بباب الدار أسودين ذوي عمامتين حمراوين كجمرتين فوق فحمتين، قد غادر الرفض قريري عيني. جدكما عثمان ذو النورين، فما له أنسل ظلمتين. يا قبح شين صادر من زين، حدائد تطبع من لجين. ما أنتما إلا غرابا بيني طيرا، فقد وقعتما للحين. المظهرين الحب للشيخين ذرى ذوي السنة في المصرين. وخلي الشيعة للسبطين للحسن الطيب والحسين، ستعطيان في مدى عامين صكا بخفين إلى حنين.
2: فاستزرفها أبو علي بن رستم وحفظها الناس.

0: والآن ماذا عن أذواء اليمن؟
1: أذواء اليمن هم ملوكها، ومنهم ذو شناتر وذو المنار.
0: فلماذا سمي ذلك الملك اليمني بذي المنار؟
2: سمي ذو المنار بهذا الاسم لأنه أول من ضرب المنار على طريقه في غزواته ليهتدي به في مرجعه.
0: ومن أيضا من ملوك اليمن غير ذي شناتر وذي المنار؟
2: منهم أيضا ذو رعين، ويضرب به المثل في النعمة، وهو من ملوك حمير.
0: فلماذا سمي ذا رعين؟
2: سمي بهذا الاسم لأنه كان له حصن قوي اسمه رعين فنسب إليه.
0: وعن ذي رعين وما كان يضرب به المثل في النعمة قال الشاعر العلوي الحماني:
3: ويوم قد ظللت قرير عين به في مثل نعمة ذي رعين، تفكهني أحاديث الندامة وتطربني مثقفة اليدين، فلولا خوف ما تجني الليالي قبضت على الفتوة باليدين.

0: والآن سنعيش لحظات مع ملك وصياد ذي ذكاء وفطنة.
1: يسرني هذا.
0: قيل إن أحد الملوك كان يحب أكل السمك، وذات يوم كان جالسا في شرفة قصره ومعه زوجته، وكان القصر على شاطئ البحر، فشاء الله أن تقع في شبكة الصياد سمكة كبيرة، فتوجه إلى القصر ووضع السمكة بين يدي الملك فأعجبته.
2: إنها سمكة رائعة، ولهذا فأنا أمرت لك 4000 درهم.
0: ذهب الصياد إلى خازن القصر ليحصل على 4000 درهم، وهنا قالت زوجة الملك للملك:
3: بئس ما صنعت.
2: ها، ولماذا؟
3: لأنك إذا أعطيت بعد هذا لأحد من حاشيتك هذا القدر من المال، فإنه يقول: قد أعطاني مثل عطية الصياد.
2: أصبت، ولكن يقبح بالملوك أن يرجعوا في هباتهم وقد فات الأمر.
3: أنا أدبر لك الأمر.
2: كيف؟
3: تدعو الصياد وتقول له: هذه السمكة ذكر هي أم أنثى؟ فإن قال ذكر فقل: إنما أريد أنثى، وإن قال أنثى قل: إنما أريد ذكرا.
0: فنودي الصياد، وكان كما قلنا ذا ذكاء وفطنة، فقال في نفسه:
4: لقد لاحظت عندما أمر الملك بمنحي 4000 درهم أن الملكة غير راضية عن منحي هذا المبلغ. لقد أدركت هذا مما ظهر لي على وجهها.
0: سأل الملك الصياد عندما جاء:
2: هذه السمكة ذكر أم أنثى؟
4: هذه السمكة يا مولاي خنثى، لا ذكر ولا أنثى.
2: إنني أمرت لك 4000 درهم أخرى.
0: ومضى الصياد إلى الخازن وقبض منه 4000 درهم ووضعها في جراب كان معه، وحمل الجراب الذي به 8000 درهم على عنقه وهم بالخروج، فوقع من الجراب 1 درهم، فوضع الصياد الجراب عن كاهله وانحنى على 1 درهم فأخذه، والملك وزوجته ينظران إليه. فقالت زوجة الملك:
3: أرأيت خسة هذا الرجل وسفالته؟ سقط منه 1 درهم، فألقى عن كاهله 8000 درهم وانحنى على 1 درهم، ولم يسهل عليه أن يتركه ليأخذه غلام من غلمان الملك.
0: فغضب الملك من ذلك وقال لزوجته:
2: صدقت.
0: ثم أمر بإعادة الصياد وقال له:
2: يا ساقط الهمة، وضعت هذا المال كله عن كاهلك لأجل 1 درهم، ولم تحب أن تتركه في مكانه.
0: هنا قبل الصياد الأرض بين يدي الملك وقال:
4: أطال الله بقاءك أيها الملك، أطال الله بقاءك، إني لم أرفع ذلك 1 درهم لخطره عندي، لا والله، إنما رفعته عن الأرض لأن على وجهه صورة الملك وعلى الوجه الآخر اسم الملك، فخشيت أن يأتي أحد بغير علم منه فيضع عليه قدمه فيكون ذلك استخفافا باسم الملك، وأكون أنا المؤاخذ على ذلك والمسبب له.
0: أعجب الملك جدا بذكاء الصياد وفطنته، واستحسن ما ذكره، فقال له:
2: لقد أمرت لك 4000 درهم ثالثة.
0: فعاد الصياد إلى بيته ومعه 12000 من الدراهم. أما الملك فقد أمر مناديا ينادي:
5: أيها الرجال، إن الملك يحذركم من الأخذ بنصائح النساء، فإن من أخذ بنصائحهن واؤتمر بأمرهن خسر دراهمه.

0: قطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الدنيا تغني.
0: الدنيا تغني. الدنيا تغني.
1: الدنيا تغني.
2: فنانتنا الثالثة بديت مشوارها وسنوات نشاطها في عام 1977. هي مغنية سورية اكتشفها الموسيقار محمد عبد الوهاب وقنعها بالاحتراف في الفن بعد ما كانت رافضة للفكرة. ميادة الحناوي ضيفتنا في الدنيا تغني.

نختمه بوردة اللي بإعادة لأغاني إسمهين وأم كلثوم تعرفت في بدايتها وبدأت سنوات النشاط متاحة في عام 1951، لكن البداية الحقيقية متاحة كانت في مصر وبالتحديد في عام 1960، وكانت بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة اللي قدمها في أولى بطولاتها الموسيقية والسينمائية. هذه وردة جزائرية نختم بها اليوم مشوارنا في الدنيا تغني. إن شاء الله كل عادة دنيتكم ديما غناية أحلوة ومزينة. في الأمان، باي باي.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تقدر جملة الاستثمارات بحوالي 10 ملايين دينار فاصلة 5 لفائدة 47 مشروعا فلاحيا بولاية قفصة، من بينها 4 مشاريع بتمويل خارجي و28 مشروعا تابعا لوزارة الفلاحة. وتشمل التدخلات الأساسية أحداث المناطق السقوية وكهرباء وتجهيز الآبار إلى جانب حفر آبار جديدة، وذلك حسب المعطيات الواردة في جلسة العمل المنعقدة يوم الأربعاء بمقر ولاية قفصة. بولاية توزر تم يوم الأربعاء افتتاح دار الخدمات الرقمية بمنطقة حزوة الحدودية، تضم مكاتب للعديد من الهياكل العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، وأيضا الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في مبادرة تهدف إلى تقريب الخدمات من متساكني منطقة حزوة الحدودية والمناطق المجاورة لها. أفاد منسق برنامج دعم قطاع التربية بوزارة التشغيل والتكوين المهني العروس الوسلاتي يوم الأربعاء بأن أعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات في التكوين المهني ستكون جاهزة في غضون شهر جوان 2027. صادق مجلس الجامعات المنعقد يوم الأربعاء بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد على مشروع الأمر المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية الرامي إلى تعزيز جودة الحياة الجامعية وتطوير مختلف مكوناتها التنظيمية والخدماتية لفائدة الطلبة. كما نظر مجلس الجامعات في عروض التكوين لمختلف المسارات في نظام إمد بالمؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى كافة الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. استأنف الوفدان اللبناني والصهيوني يوم الأربعاء محادثاتهما المباشرة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن في إطار الجولة الرابعة من المفاوضات الجارية بين الجانبين برعاية أمريكية، وذلك وسط ضغوط دبلوماسية متزايدة للتوصل إلى تفاهم لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.
0: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: Thank you.

0: الموسيقى التصويرية محمد عزت. إخراج تحسين خوالدي.
1: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار الغوامق، سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي، ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن رزق الخلائق.
2: يا سعيد، ما رأيت أحسن ما يصنع هؤلاء الرجال؟
3: وما يصنعون يا برد؟
2: يصلي أحدهم الظهر ثم لا يزال صاف رجليه حتى يصلي العصر.
3: ويحك يا برد، أما والله ما هي بالعبادة؟ أتدري ما العبادة؟ إنما العبادة التفكر في أمر الله والكف عن محارم الله.
2: ألا تقوم فتأكل مع أهل بيتك؟
3: ويحك يا برد،
2: لماذا؟ إنك صائم ولم تأتي معك بشيء تتناوله، فلما لا تفطر مع أهل بيتك؟
3: معاذ الله يا ابن أخي أن أدع 25 صلاة 5 صلوات.
2: قل يا سيدي، منذ أن حج الحجاج وفي بالي سؤال أسألك إياه.
3: سل يا برد.
2: ما شأن الحجاج لا يبعث إليك ولا يحركك ولا يؤذيك؟ ألا يعلم بأنك عالم أهل المدينة وإمام فقهاء السبعة الذين كانوا الواصل الحقيقي بين عصر الصحابة وعصور المذاهب الفقهية المختلفة؟
3: والله ما أدري يا برد، إلا أنه دخل ذات يوم مع أبيه المسجد فصلى صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها، فأخذت كفا من حصى فرميته بها، زعم بعدها أن الحجاج قال: ما زلت بعد ذلك أحسن الصلاة.

0: يا أبتي، لو خرجت إلى العقيق فنظرت إلى الخضرة فوجدت ريح البرية لنفع ذلك بصرك.
1: فكيف أصنع بشهود العتمة والصبح؟ اللهم سلم، اللهم سلم،
0: اللهم سلم. أبتي، ما السر في قراءتك سورة صاد كل ليلة؟
1: روى لنا رجل من الأنصار أنه صلى عند شجرة فقرأ بصاد، فلما مر بالسجدة سجد وسجدت الشجرة معه، فسمعها تقول: اللهم أعطني بهذه السجدة أجرا، وضع عني بها وزرا، وارزقني بها شكرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود.
0: لا زال الوقت باكرا على صلاة الظهر يا أبتي.
1: هل نسيت يا ابنتي أن أباك ما فتته التكبيرة الأولى منذ 50 سنة، وما نظر في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة؟

0: ولماذا لم تجب حاجبنا عندما أبلغك أن أمير المؤمنين استيقظ ويريد أحدا من حداثه؟
1: إني لست من حداث أمير المؤمنين،
0: لكني إلى حديثك والقرب منك راغب، فهل لا سمعت ما أقول؟
1: إذن فأنت تحدثني لا أنا من يحدثك.
0: سمعنا أن لك ابنة حافظة لكتاب الله.
1: الحمد لله.
0: فإني أخطبها لولي عهدي الوليد، فما قولك؟
1: أقول له.
0: ترفض؟ أنا مستعد أن أعطيك ما تشاء، أعطيك نصف الملك.
1: والله لو تعطيني الدنيا وما فيها، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وتعطيني نصف جناح بعوضة.
0: ولماذا الرفض؟
1: إذا سلمت ابنتي لك أسمعتها الغناء والمعازف ونسيت كتاب الله،

0: لا والله يا أبتي، لم تخذلني.
1: إن الدنيا نذلة يا ابنتي، وأنذل منها من أخذها بغير حقها، وطلبها بغير وجهها، ووضعها في غير سبيلها.
0: لكن ما يحيرني يا أبتي هو تكالب الناس على جمع المال. أإلى هذا الحد يحبون المال حبا جما؟
1: لا خير في من لا يحب هذا المال ليصل به رحمه، ويؤدي به أمانته، ويستغني به عن خلق ربه.
0: هل أخرتك عن قراءة وردك يا أبتي؟

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا بكثير ابني وداعة، قد افتقدتك، أين كنت؟
0: كنت عند زوجتي أمرضها، مرضتها ثم ماتت، فجهزتها ودفنتها وأتيت.
1: ألا أخبرتنا فشهدناها؟
0: إنها الصدمة يا شيخنا.
1: هل بقي أحد من إخوانك؟
0: لا، فقد انفضوا جميعا.
1: هل لك من زوجة؟
0: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين؟
1: أنا.
0: أو تفعل؟
1: نعم.
0: أترضى أن أكون صهرا لك؟
1: نعم، هات الدرهمين. أحمد الله تعالى وأصلي على النبي الكريم، وأزوجك ابنتي على درهمين.

0: أمر لا يصدق، ممن آخذ وممن أستدين؟ وإفطاري خبز وزيت. من؟
1: أنا سعيد.
0: سعيد؟ من سعيد؟ آسف يا شيخي، لم يخطر ببالي أن تكون أنت. يا أبا محمد، ألا أرسلت إلي فآتيك؟
1: لا، أنت أحق أن يؤتى.
0: فما تأمر؟
1: إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه امرأتك. ادخلي يا ابنتي، ادخلي.

0: عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاده آمنا.
1: صدق رسولنا الكريم.
0: هيا قوموا إلى أعمالكم، ما حالك يا كثير؟
1: خيرا يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو.
0: الحمد لله، انصرف راشداً.

0: ألا تأكلين؟ أم لا تحبين العجوة؟
1: كيف؟ لا لا، إني آكل.
0: من؟
2: أنا سعيد.
0: تفضل تفضل يا أبا محمد.
2: خذ، استعن بها على قضاء حوائجكم.
0: ألا تدخل يا أبا محمد؟
2: فيما بعد فيما بعد.
1: من يا كثير؟
0: إنه والدك، جاءنا بسلة فواكه وصرة مال.

0: استغفر الله.
1: هيا هيا هيا ترحوا خارجا.
2: كيف كيف ولماذا؟
1: هذه أوامر ولي المدينة عمر بن عبد العزيز الذي خرج يستقبل أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك الذي يريد زيارة المسجد. هيا هيا تنحوا.
3: من هذا؟ أهو سعيد بن المسيب؟
4: نعم يا أمير المؤمنين، ولو علم أنك قادم لقام إليك وسلم عليك.
3: قد علمت بغضه لنا
4: يا أمير المؤمنين، إنه لا ينتبه لك، فهو منكب على تدبر آيات الله عز وجل. إنه آية في الصلاح والتقى وإيثار الآخرة على الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فقد ألزم نفسه التقلل من حلالها والإعراض عن حرامها وحطامها.
3: أدري يا عمر أدري، إنه من أزهد الناس في فضول الدنيا والكلام، ومن أكثر الناس أدبا في الحديث،
4: ثم إنه ضعيف البصر.
3: نحن أحق بالسعي إليه. السلام عليك أيها الشيخ.
2: وعليك السلام.
3: كيف الشيخ؟
2: بخير والحمد لله. كيف أمير المؤمنين؟
3: بخير والحمد لله وحده. هذا فقيه الناس.
4: أجل يا أمير المؤمنين.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. صدق الله العظيم.
6: غدا لقاء آخر.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.
1: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.
2: يقول علي بن أبي طالب: ابتسم لو القلب يقطر دما، وتوقع خيرا مهما كثر البلاء. رغم كل شيء نقوله أو نكتبه، يبقى في القلب أشياء أكبر من أن تقال. محمود درويش. ويذكر ويليام شكسبير أنه رغم بساطة الأفعال الصادقة، إلا أنها تصنع في القلب إحساس عميق لا تصله كبائر المجاملات. ليست السعادة بالأموال ولا القصور، ولكن بسعادة القلب. وإن أقرب طريق إلى سعادة القلب أن تدخل السعادة على قلوب الناس، وإن أكبر اللذات لذة الإحسان، كما يقول علي الطنطاوي. وكما ذكر آرثر جولدن، يموت القلب ميتة بطيئة، مسقطا كل أمل كما ورقة شجر، وفي يوم ما لا يوجد منه شيء، لا أمل، لا يتبقى شيء. وحق الهوى أن الهوى سبب الهوى، لولا الهوى في القلب ما وجد الهوى. محي الدين بن عربي. يقول جاكسون براون أن القلب القنوع هو أكثر القلوب سعادة. ويقول نجيب محفوظ: أكثر ما يوجع في الفراق أنه لا يختار من الأحبة إلا الأجمل في العين والأغلى في القلب.
1: عطر الكلام.
2: شوبنهاور يرى أن الكراهية تنبع من القلب، والاحتقار من العقل، وكلاهما خارج عن إرادتنا. وكما قال جلال الدين الرومي: لا أراك ولكني أراك. فرؤية العين رؤية، ورؤية القلب لقاء. المعدة الممتلئة لا تساوي شيئا عندما يجوع القلب والعقل. مارك توين. وكتب أدهم شرقاوي: ماذا لو كان القلب الذي كسرته يحبه الله؟ ماذا لو نمت أنت واستيقظ هو وقال: اللهم إني مغلوب فانتصر.
1: عطر الكلام.
2: وذكر ابن حزم الأندلسي: إن الهموم إذا ترادفت في القلب ضاق بها، فإن لم يفض منها شيء باللسان ولم يسترح إلى الشكوى، لم يلبث أن يهلك غما ويموت أسفا. ويرى ابن قيم الجوزية أنه إذا ترحلت الغيرة من القلب ترحلت منه المحبة، بل ترحل منه الدين كله. وأبو الفرج بن الجوزي يؤكد أن وقوع الذنب على القلب كوقوع الدهن على الثوب، إن لم تعجل غسله انبسط واتسع. وبقول حسن الدين الحاجري: نختم هذا اللقاء فيقول: ولما سكنت القلب لم يبق موضع بجسمي إلا ود لو أنه قلب.
1: عطر الكلام، عطر الكلام مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري. عطر الكلام، عطر الكلام.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل على سيدنا محمد.

0: إذاعة قفصة
1: مراية تتكلم.
2: يرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم،

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.
3: على ابن مريم

0: دمتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. تجليات.
1: المتصوف التونسي الكبير الشيخ عبد العزيز المهدوي هو من مواليد مدينة المهدية عام 21600 للهجرة، وبها نشأ وترعرع. عرف عنه أنه كان متشددا في تربية نفسه على طريقة المتصوفة، ويقال إنه انقطع في قصر المنستير متهجدا متعبدا 40 يوما لم يذق فيها طعاما، ولهذا السلوك مبرراته عنده، وهو ما شرحه في رسالته محجة القاصدين وحجة الواجدين. ومن المسائل المهمة التي تعرض لها الشيخ المهدوي في رسالته تلك تحليله لدوافع الإنسان، وهو ما يسمى عند المتصوفة بعلم الظاهر وعلم الباطن، الذي عالج فيه المحاسبات والمجاهدات والأذواق وسوى ذلك مما يتعلق بقرار القلوب، ولذلك سمي بعلم الباطن. وقد انطلق المهدوي في معالجة هذه المسائل من مسلمة قوامها أن الإنسان كامل في خلقته يتضمن ما لدى جميع المخلوقات، والكل على صورته، وهو الملكوت الجامع. بعد ذلك يشرح انطلاقا من هذه المسلمة تصوره لصلة العبد بربه، وتمثله لفعل التوحيد، وسبل تعديل السلوك وتوجيهه لما يفترض أن يكون عليه، منطلقا من رصيد معرفي صوفي ضخم يشخص أحوال النفس ومتطلبات البدن. وأفكاره هذه تجمع بين الوعظ والنصح والتوجيه والإرشاد والدعوة إلى الفهم والتمثل بالعقل والقلب. ومما لا شك فيه أن المعنى العميق المستخلص من تجربة الشيخ المهدوي هو أن الإنسان تمده السماء والأرض بأبعاد مختلفة زاخرة، وعلى المتصوف أن يعقد منها مركزية في وحدة ربانية يجمع حولها ذات الجسد والصفات والأعضاء والعناصر، فتلتحم في كل مقتبس من نور مشكاة النبوة. وهكذا فإن انفتاح المتصوف على قدرة المخلص يؤدي به إلى حضرة المقدس، وذلك الحضور يتيح له كشف الحجب وهي النجاة باعتبارها الشكل الأسمى والمتعالي للكينونة، إذ هي النور المحض الذي يستبطنه المتصوف ويشرق فيه بعد أن استعد له وانتظره أعواما من خلال الإنصات لنداء الألوهية الذي يتردد في الوجود، ومن خلال ما يتجلى فيه من آيات الخير والحق والعدل والسداد. ومن هنا كان للشيخ المهدوي تفسيره الخاص للقرآن الكريم باعتباره من أنوار الله تعالى، فقال: القرآن كلام الله لا طاقة للبشر على حمله وقراءته، وكل قارئ بقي على فترته لا يفهم القرآن، فمعنى القرآن لا يفهمه إلا مؤمن كامل الإيمان، ومن ثم فهو حكر على أرباب التصوف وأقطابه، فهم وحدهم القادرون على إدراك معناه على الحقيقة. ومثل هذه المواضيع التي بحثها المهدوي اعتبرت مصدرا من أهم مصادر علوم العرفان والتصوف، ليس في تونس فحسب، وإنما في العالم الإسلامي كله. ومن هنا اهتم به كثير من الباحثين المعاصرين، نذكر منهم الدكتور هشام عبيد في كتابه تونس وأولياؤها الصالحون في مدونة المناقب الصوفية، واهتم كذلك بالشيخ المهدوي المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة، وأصدر عنه عام 2016 كتابا ضخما عنوانه الشيخ عبد العزيز المهدوي وتراثه الصوفي. وهكذا كان المتصوف التونسي عبد العزيز المهدوي فقيها عارفا بالمتفق والمختلف، صوفيا حسن الظاهر والباطن، ورعا يأنف أن يعد غير دار السلام دارا، ويستقل الجوزاء إذا هو جاوزها أن يتخذ فيها قرارا.
0: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح في آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تقدر جملة الاستثمارات بحوالي 10 ملايين دينار فاصلة 5 لفائدة 47 مشروعا فلاحيا بولاية جفصة، من بينها 4 مشاريع بتمويل خارجي و28 مشروعا تابعا لوزارة الفلاحة. وتشمل التدخلات الأساسية أحداث المناطق السقوية وكهرباء وتجهيز الآبار إلى جانب حفر آبار جديدة، وذلك حسب المعطيات الواردة في جلسة العمل المنعقدة يوم الأربعاء بمقر ولاية جفصة. بولاية يوتوزر تم يوم الأربعاء افتتاح دار الخدمات الرقمية بمنطقة حزوة الحدودية، تضم مكاتب للعديد من الهياكل العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، وأيضا الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في مبادرة تهدف إلى تقريب الخدمات من متساكني منطقة حزوة الحدودية والمناطق المجاورة لها. أفاد منسق برنامج دعم قطاع التربية بوزارة التشغيل والتكوين المهني العروس الوسلاتي يوم الأربعاء بأن أعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات في التكوين المهني ستكون جاهزة في غضون شهر جوان 2027. صادق مجلس الجامعات المنعقد يوم الأربعاء بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد على مشروع الأمر المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية الرامي إلى تعزيز جودة الحياة الجامعية وتطوير مختلف مكوناتها التنظيمية والخدماتية لفائدة الطلبة. كما نظر مجلس الجامعات في عروض التكوين لمختلف المسارات في نظام إمد بالمؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى كافة الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. استأنف الوفدان اللبناني والصهيوني يوم الأربعاء محادثاتهما المباشرة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن في إطار الجولة الرابعة من المفاوضات الجارية بين الجانبين برعاية أمريكية، وذلك وسط ضغوط دبلوماسية متزايدة للتوصل إلى تفاهم لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.
0: إذاعة جفصة معك،
2: راديو جفصة.إن.

بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

حتى حياتك بنظرة تسلك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا نبهاها، متى حياتك بنظرة تسلك.

النيل وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين. وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة وميك الفضة طهرها.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: أثينا. تروي الأساطير الإغريقية أن زيوس عندما وقع بصره على ميتيس المعروفة بالحكمة حلت في عينيه ودفعته شهوته الطاغية إلى مخدعها فوطئها فحملت منه، وحين عاد إلى رشده ساوره الخوف من أن تنجب طفلا يرث حكمة جده كرونوس أي الزمن وجدته جيا، فالتهم ميتيس بما في أحشائها من جنين وابتسم راضيا عن حسن تصرفه مهنئا نفسه، غير أن الجنين قفز من حلقه إلى أم رأسه فأصابه بصداع مزمن حتى حل وقت اكتمال خلقته وأعضائه، فتضاعف صداعه وأخذ يجأر بالصياح والشكوى، وحين عز على ولده هيفايستوس أن يرى أباه معذبا مكدر النفس لم يجد بدا من أن يشج رأسه بمطرقة ليفتح بها ثغرة يتسرب منها الألم، وإذا بغالة جميلة تتخطر خارجة من رأس أبيها بعد أن استحوذت على كل ما بتلك الرأس من حكمة، إنها أثينا، ولذلك كانت توصف دائما بأنها ابنة عقل زيوس، وكانت البومة في العادة هي الطائر الذي اقترن باسم أثينا في العصر الكلاسيكي رمزا للحكمة، وحين أرادت أثينا أن تطلق اسمها على عاصمة اليونان تصدى لها بوزيدون محنقة ومصرا على أن يكون هو صاحب هذا الشرف، ولما احتدم الخلاف بينهما انعقد المجلس ليفض الخصومة المضطرمة وأصدر قراره بأن يأتي كل منهما عملا خارقا حتى يتسنى له الفصل في النزاع، واندفع بوزيدون يرغي ويزبد وضرب البحر بشوكته المهولة فانشق موجه العاتي عن جواد مفتول العضل مرفوع الهامة شامخ العنق يعدو كالإعصار، وتبسمت أثينا الحكيمة في هدوء بعد أن انتظرت وتمهلت لتفوز بفرصة للمقارنة دون اندفاع أو تهور، ثم لمست الأرض بخفة فانطلقت منها نبتتان رقيقتان ما زالتا تنموان حتى غدتا شجرتي زيتون رمزا للسلام، بينما يرمز الجواد للقوة والبطش، وهكذا تم اختيار أثينا لإطلاق اسمها على المدينة اليونانية. ولد سقراط في ألوباس على مقربة من أثينا لأم قابلة وأب النحات حوالي عام 469 قبل الميلاد، وهو أثيني المولد والنشأة، أخذ سقراط على عاتقه تعليم الناس الفضيلة ومعرفة الخير مكرسا نفسه لذلك قولا وممارسة، منتقدا اعتقادات الناس دون أن يعتزلهم، وكان خصما للأرستقراطية الأثينية. تبين لسقراط بنتيجة تأمله أن سعادة الإنسان تتحقق بالفضيلة، وما الفضيلة إلا معرفة الخير وعمله، فلا يعمل الشر غير من جهل الخير، والحكمة الحقيقية هي العمل على نشر الفضيلة بين الناس. وهكذا راح سقراط يطوف شوارع أثينا من الصباح حتى المساء بادي الفقر والتقشف غير عابئ بالحر والبرد، مهملا شؤونه الخاصة لا هم عنده غير العمل على تحسين الآخرين بدعوتهم للالتفات إلى داخلهم وصقل نفوسهم، كان يعترضهم في مختلف الأمكنة في الساحات العامة والشوارع وبجوار المتاجر والمسارح والملاعب، فيحقق معهم سائلا ومحاورا على طريقته، فكان يجذبهم إليه أول الأمر لطف مبادرته وكياسته وعذوبة حديثه، غير أن الفحص كان لا يلبث أن يصبح جديا، فتتدافع الأسئلة ملحة محرجة، وإذا بالمتحاور معه يقع في الشرك فيقول ما لم يكن بوده أن يقوله، وتبرز أمامه الحقائق الصارمة، فيرى نفسه مسوقا إلى الاعتراف دونما إكراه بأنه جاهل أو على ضلال، وإلا وقع في تناقض يثير هزء المستمعين وسخريتهم. هذا وسقراط يواصل تحقيقاته دون الالتفات إلى خصومه الذين كانوا يزداد عددهم كلما ازداد عنادا في تنبيههم وتوعيتهم وتغييرهم، واستمر على هذا النحو 40 عاما، كاد أن يقلب خلالها النظام الديني والسياسي في أثينا، ولهذا اختار له أعداؤه ومناوئوه أن يموت مقتولا بسم الشوكران. ممن أنجبتهم أثينا هذه المدينة العريقة أرستوفانس، والذي يعد أعظم شاعر من شعراء الكوميديا الأثينية القديمة، وهناك إسخيلوس الذي يلقب بأبي التراجيديا اليونانية، وقد شهد إسخيلوس نهاية حكم الطغاة في أثينا ونمو الديمقراطية طوال فترة حياته. وعلى بعد ميل من سور أثينا بدأ أفلاطون في التدريس بصفة رسمية وبصفة مستمرة قرب دغلي أكاديموس، وهكذا أنشأ مدرسته الفلسفية المعروفة بالأكاديمية، وهي أقدم أكاديمية في التاريخ. ويعد أناكساغورس أول فيلسوف سكن أثينا وأصله من خارجها، وقد نزح إلى أثينا ليتفلسف فيها ويعلم الفلسفة وهو بعد في 20 من عمره، وأقام بها 30 عاما، وكان معلم بيريكليس عاهل أثينا وصديقه. وهناك شاعر يوناني معروف في تاريخ الأدب اليوناني أصله من خيوس هو إيون، ولكنه عاش أيضا طويلا في أثينا. ومن السياسيين الأثينيين يبرز ثيرامين، وهو من الأقطاب الذين أسسوا مجلس 400، لكنه بعد 4 شهور من ذلك هاجمهم للإطاحة بهم وإحلال جمعية 5000 محلهم. كما ساعد أليسبيادس على بناء قوة أثينا البحرية، لكنه كان موضع نقد شديد من القدماء لكثرة تذبذبه من فريق إلى فريق ولمهاجمته لأصدقائه القدامى. وممن اشتهر في أثينا بفصاحته السفسطائي وأستاذ البلاغة جورجياس، الذي كتب رسالة فلسفية أعلن فيها يأسه من بلوغ المعرفة الحقيقية، ثم كرس بقية حياته لاستكشاف ما في اللفظة أو الكلمة أو اللوغوس من قوة، وما في اللغة من سحر، وما للشكل الفني في النثر من سلطان على النفوس. ويقال بأن الفنان والصانع والمخترع الأسطوري ديدالوس ولد في أثينا، ولكنه اضطر إلى مغادرة المدينة لأنه قتل ابن أخيه بيرديكس، لأنه تفوق عليه في المهارة، فنزح ديدالوس إلى جزيرة كريت. وهناك مؤرخ يوناني شهير هو زينوفون أو أكسينوفون، وقد تتلمذ على يد سقراط وانخرط في السلاح الفرسان بأثينا كما اختير قائدا للجيش، لكنه نفي من أثينا لأسباب سياسية. ويعد سولون مشرعا وسياسيا أثينيا اشتهر بقرض الشعر، واقترن اسمه بأول تجربة في الإصلاح الزراعي عرفتها اليونان القديمة.
1: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: اليوم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: أكسجين.
2: أكسجين.
1: تحويل البلاستيك المدور إلى إسمنت ومكانس ومنازل صديقة للبيئة.
3: الإفادة من مخلفات البلاستيك هي الشغل الشاغل لعلماء البيئة، لأن إنتاج البلاستيك يستهلك 8% من إنتاج النفط في العالم،
1: ومما توصل إليه أحد الباحثين في هذا السياق صنع مادة من البلاستيك تشبه الإسمنت، وقد تساعد في إدارة مياه العواصف وتحد في المقابل من إمكانية ردم ملايين العبوات البلاستيكية.
3: وفي تفاصيل ما يقوم به هذا الباحث أنه يمزج العبوات المعادة للتدوير والتربة لصنع ما يسمى بالتربة البلاستيكية، ونحصل من ذلك على عامل إسمنتي غير منفذ عندما يمزج مع مواد خشنة كالحصى.
1: وبعد أن يعرض هذا المزيج إلى الحرارة يتكون ما يسميه الباحث البيئي المبتكر لهذا الإسمنت التربة البلاستيكية المسامية.
3: والجدير ذكره أنه يمكن استعمال تلك المادة لصنع الأرصفة وممرات الدراجات والمشاة ومواقف السيارات.
1: ولأن هذه المادة التي سماها مبتكرها التربة البلاستيكية المسامية تساعد على إزالة أو تقليل المواد الملوثة، فهي ذات فائدة بيئية إضافية.
3: هذا طبعا إلى جانب فائدتها البيئية الأساسية والبديهية، وهي مساهمتها بخفض عدد العبوات البلاستيكية 200 بليون المرسلة كل سنة إلى الردم.
1: مع الإشارة إلى أنه لصنع طن من التربة البلاستيكية المسامية يلزمنا 30,000 عبوة بلاستيك معادة للتدوير.
3: هذا بالنسبة إلى تحويل البلاستيك إلى إسمنت. أما موضوع صنع مكانس من بلاستيك البحر الملوث للبيئة البحرية، فلابد من تناوله بالتفصيل لعلاقته بالحفاظ على سلامة البيئة.
1: قررت شركة سويدية تعد ثاني أكبر شركة لصنع الأدوات الكهربائية في العالم جمع قطع البلاستيك من جزر النفايات الطافية في المحيطات الهادئ والأطلسي والهندي لاستخدامها في صنع مكانس كهربائية.
3: وما لفت الانتباه إلى هذا الأمر ما ذكرته مسؤولة في الشركة حين قالت: تطفو في محيطاتنا جزر من المواد البلاستيكية، بعضها حجمه بقدر مساحة دول، فيما على البر نجد صعوبة في الحصول على مواد بلاستيكية معالجة لصنع مكانس كهربائية ويدوية.
1: أما عن طريقة جمع المواد البلاستيكية من البحر، فتقضي مبادرة مكانس من البحر بجمع المواد البلاستيكية بالغوص أو التقاطها من الأمواج.
3: وترغيبا للبيئيين للإقبال على اقتناء هذه المكانس، ستشير الشركة عند عرضها للبيع إلى أنه

0: وقد بلغ ارتفاع المنزل مترين وله إطاران من الأكياس وقصب السكر ونشارة الخشب وحبوب الأعشاب التي ستعطي الدفء للمنزل عند نموها.
1: ويحتوي المنزل أيضا على سرير وخزان ماء ومصباح توفير كهربائي، أي أنه بيئي إلى حد كبير.
0: كنتم مع
1: أكسجين.
0: أكسجين.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو والصفح ويا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا رباه يا سيداه أسألك ألا تشوه خلقي بالنار. اللهم أنت الخلاق العظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعل لي عندك زلفى وحسن مآب، واجعلني ممن يخاف مقامك ووعيدك ويرجو لقاءك، واجعلني أتوب إليك توبة نصوحا وأسألك عملا متقبلا وعملا نحيحا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. اللهم إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، فكن بي حفيا وأنلني شرف كرامتك ورضاك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام.

إذاعة جفصة. جفصة محبة دينا. باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح. أسعد الله صباحكم بالخير، الخير الذي يكمن كله في قدرتنا على تخطي الصعوبات وإدراكنا لحقيقة القوة الكبيرة التي نمتلكها بين صدورنا، فتطيب الدنيا وتحلو الحياة عندما نمتلك هذا التحفيز الإيجابي. آمين.

الرقي من أبرز صفات الشخصيات الناضجة المتزنة العقل، فكلما كان الإنسان راقي في تعامله، كلما كان أكثر جمالاً وجاذبية لمن حوله. إذا زاد رقي الإنسان في تعامله مع الآخرين، زاد مستوى جماله في نظرهم. وأنا من الشخصيات التي تحب الجمال حين يتم تتويجه بالرقي.

الشخص الراقي لا يتسبب في إحراج أو إزعاج الآخرين، ويخشى دائما توجيه الإهانة أو الإساءة إلى أي إنسان. فالشخص الراقي دائما يكون لديه قلبا نقيا وجميل.

يعد الرقي من الصفات التي يتميز بها أفضل الناس الذين يكونون على خلق عالي، وهو من أجمل الأشياء التي تجذب العين، فتجد الإنسان الرقي متسامح، كريم، يساعد كل من حوله، ولا يحتكر أحد، لهذا يكون محبوب بين الجميع، ويكون لديه الكثير من الصداقات، فكلما ارتفع مستوى رقي الشخص كلما كان من السهل التعامل معه، فعليك ألا تقبل إلا بمصادقة الراقيين، فلا يستغل الإنسان الراقي أي شخص يتعامل معه.

الرقي والأناقة وجهان لعملة واحدة، فهما يكملان بعضهم البعض، فالشخص الراقي يكون على خلق ودين عالي.

تسكن الأناقة الحقيقية الغير مصطنعة في القلوب، فالشخص الراقي حقاً يكون عزيز النفس وكريم الأصل، من أفضل سمات المجتمع المتحضر الرقي، فالرقي يعني الجمال الغير مكلف والبسيط.

الرقي لا يقتصر فقط على رقي المظهر، بل يجب عليك أن تتسم بالرقي أيضاً في تصرفاتك وحديثك، ولا تخالط الجهلاء كي لا تصير مثلهم وتفقد ما تمتلكه من رقي. ولا يتعلق الرقي بالمستوى المادي أو الاجتماعي للإنسان، بل هو يتعلق بما يمتلكه الشخص من خلق عالية.

الرقي له مجموعة من العلامات المحددة، فهو عبارة عن كتلة من الجمال عندما ينظر إليها أي إنسان يشعر بالسعادة والفرح، وتظهر الشخصيات الراقية بصفة مستمرة بمظهر راقي للغاية، وعندما تتعامل مع إنسان راقي تشعر بالسعادة دائما. الإنسان الراقي هو من يكون ذو صفات حميدة وعلى خلق عالي، والإنسان الراقي لا يتدخل في الأمور التي لا تعنيه أو تخصه. فكن راقي القلب والروح. مع أجمل تحيات وسيلة الغولة.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم شوفوا مع بعضنا برنامج تسميد الطماطم الفصلية. كما نعرفوا الهدف من التسميد هو التحكم في تغذية التربة بطريقة تضمن لنا حاجيات النبتة وفي مختلف المراحل متاع النمو متاعها، وباش نضمن إنتاج باهي من ناحية الكمية والنوعية. بالنسبة لبرنامج التسميد الأولاني يتماشى مع الفئات الكل متاع الفلاحين، وهو برنامج كلاسيكي نقدم فيه الأزمدة على النحو التالي. بالنسبة للتسميد القاعدي نذكروا اللي احنا حطينا مع تحضير الأرض نصف الكمية متاع الأزمدة الفوسفوبوتاسية قبل الزراعة. في مرحلة التسميد العناية يقع تقديم بقية الأزمدة الفوسفوبوتاسية على أقساط لمدة 15 أسبوع بداية من الأسبوع الثالث. عنا زادة نقدموا الأزمدة الأزوتية حتى هي على أقساط طوال 15 أسبوع وبداية من الأسبوع الثالث. بالنسبة للبرنامج التسميد الثاني، البرنامج هذا يتغير

0: حسب مراحل نمو النبتة، وإحنا تو في بداية المرحلة الثالثة واللي تدوم 6 أسابيع، يعني شهر جوع كامل ونص شهر جويلية. والهدف متاع التسميد هو دعم نمو الثمار. إذن البرنامج التسميد مش يكون على النحو التالي: نعطوا 15 كيلو أمونيتر 33% كل أسبوع بالنسبة للهكتار الواحد، نعطوا 3 لتر أكسيد فوسفوريك كل أسبوع بالنسبة للهكتار الواحد، ونعطوا 70 كيلو سولي بوتاس كل أسبوع للهكتار الواحد. نجم نستعملوا نترات البوتاس في بقعة السولي بوتاس، ونأخذوا بعين الاعتبار كمية الأزوت الموجودة فيه. بالنسبة زادة عندنا الري التسميدي، الطماطم تتطلب كميات كبيرة من الماء والأسمدة، هذاك علاش يستحسن استعمال الري التسميدي، على خاطر النجم نقدموا الماء والأسمدة حسب متطلبات النبتة، وبطبيعة الحال نولوا نقتصدوا في الماء نقتصدوا في الأسمدة، وزادة روهم برشا نقتصدوا حتى في اليد العاملة، وزادة نحدوا من الترسب متاع الأملاح في التربة ونساهموا بطبيعة الحال في حماية البيئة. ونجاعة استعمال الأسمدة من طرف النبتة بحكم تواجد الأسمدة تولي قريبة من العروق، وزاد المحافظة على خصوبة التربة والتقليل من انتشار الأمراض. بالنسبة لكمية السماد الموضعي باش نتحصلوا على معدل 80 طن طماطم في الهكتار، لأن كل معدل إنتاج عنده تسميد خاص به، هنا نعطوا 216 كيلو أزوت في الهكتار، نعطوا 96 كيلو أكسيد الفوسفور في الهكتار، نعطوا 360 كيلو أكسيد البوتاسيوم في الهكتار، ونعطوا 56 كيلو أكسيد المغنيسيوم في الهكتار. ويمكن باش نستعملوا الأسمدة المركبة في بقعة الأسمدة البسيطة هذه، إما نردوا بالنا وننتبهوا في تحديد الكميات وهي تكون حسب المكونات الكل لك. وتوا ما بقالي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: السادسة صباحا، صباح الخير مستمعين، أهلا بكم لهذا الموجز الإخبارية. بلغت جملة الاستثمارات المخصصة لقطاع التهذيب والتجديد العمراني بولاية جفصة 51.3 مليون دينار، وشملت مشاريع التهذيب وإدماج الأحياء السكنية من بينها حي النور لفتاة 4200 ساكن وحي الأخوة العبيدي ومشروع الجيل الثاني بمدينة القطار بكلفة جملية تقدر ب4.4 مليون دينار، إلى جانب أحياء أخرى بمعتمدية سيدي عيش. بولاية طوزر تم أمس افتتاح دار الخدمة الرقمية بمنطقة حزوة الحدودية، تضم مكاتب للعديد من الهيكل العمومية على إغرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الوطني للتقاعد والحيدة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مبادرة تهدف إلى تقريب الخدمات من متسكني المنطقة. قامت الإدارة الجهوية للصحة بكبلي بتفعيل وحدة طب الأسنان بمركز الصحة الأساسية بطنبار من معتمدية كبلي الشمالية إثر الانتهاء من أشغال تهيئة الوحدة، ومركز الصحة الأساسية بكلفة جملية قدرت ب30,000 دينار. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه أمس المخصص للنظر في التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية الأخيرة على الصعيدين الدولي والوطني، فضلا عن التضخم قرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7%. شدد وزير التربية نور الدين النوري في متابعته أمس ظروف انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لشهادة البكالوريا على ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للمتحنين والحرص على توفير مناخ ملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات. جدد كل من رئيس المجلس البنكي والمالي والمسؤولين الأوائل البنوك التزامهم بدعم كافة المتدخلين في قطاع الحبوب خاصة ديوان الحبوب من خلال توفير التمويلات اللازمة سواء لجمع المحصول الوطنية أو لتغطية احتياجات التوريد وفق بلاغ صدر عن البنك المركزي التونسي. أعلن وزارة الصحة اللبنانية أن القوات الصهيونية استهدفت بشكل مباشر سيارة إسعاف مأدى لاستشهاد 2 من المسعفين وإصابة مسعف 3 بجراحة خطيرة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

6:03 اليوم الخميس 4 جوان 2026. صباح الورد، صباح الخيرات لكل مستمعي إذاعة قفصة وين ما كنتم. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين. تحية كبيرة لكم الكل، تحية كبيرة برشا لكل تلاميذ البكالوريا في اليوم الثاني من امتحانات الدورة الرئيسية بكالوريا جوان 2026. إن شاء الله بالنجاح وتوفيق لكم الكل. تحية للي ماشيين الخدمة وللي مروحين زادة من الخدمة، والناس اللي تحب تسترضي رزق اللي حالين القهاوي لحوانت نتاعهم. ان شاء الله برزق الحلال للجميع، ان شاء الله نهاركم مبروك. كل شادين اثنيه ان شاء الله طريقه سليمه ليكم، توصلوا سلمين وين ما كنتم. ان شاء الله نهاركم زين كالعاده في نسيم الصباح مع الفقرات القاره مع المتابعات الاستضافات والايقاعات. رافقنا اليوم في الجانب التقني من امام الكونسوليت صدقي عرفه، عبد بيمولة في الاخراج الرقمي، وبسمع ماري من امام الميكروفون كالعاده. باش نبدا بالاغاني التونسيه، حبي يتبدل يجدد الهادي جويني.

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين. ظهيرة، أصيل والليل.
1: مازال الليل ومازلت نقول مواويل خل تحفل
0: معاكم 24 على 24.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: اللهم اعطنا في هذا اليوم خير ما تعطي سائلين، واجمع لنا صلاح الدنيا والدين. اللهم ذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم وطرد من نفوسنا القلق. اللهم إننا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجبر خواطرنا يا الله، وسخر لنا من الأقدار أجملها، ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أسهلها، ومن الخواطر أوسعها. آمين يا رب العالمين. اليوم الخميس 4 جوان 2026، موافق ل 18 من ذي الحجة 1447 هجري. اليوم نحتفل باليوم العالمي للتضامن مع الأطفال ضحايا العدوان. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب توقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها. صبح كانت 3:25 دقيقة، شروق 5:10 دقائق، الظهر نصف النهار و30 دقيقة، العصر 4:09 دقائق، المغرب يكون إن شاء الله 7:39 دقيقة، والعشاء 9:22 دقيقة.

0: إذا كانت هذه عايدة نياتي سمعناها في شوارع المدينة، توقيتنا 26 دقيقة.
1: الأجندة الإذاعية.
0: إذا مواصلين معكم في الأجندة الإذاعية، مواصلين معكم مع الأخبار والمتابعات وكذلك الإيقاعات في نسيم صباح حتى للتسعة مع فريق كامل يأمن هذا اللقاء لليوم. وبطبيعة باش ناخذوا فكرة على أهم المواعيد المباشرة بالنسبة لليوم الخميس 4 جوان 2026.

بعد نسائم الصباح أجيكم ريم محمد في برنامج مع الناس مع فقرات القارة أخبار 24 ساعة، الحديث عن اليوم العالمي لتبرع بالدم مع الدكتور سعيد النخلي. المجلس باش يكون مع نائب البرلمان بدر الدين الجمودي نائب عن جهة سيدي بوزيد، وفي المواكبات حديث عن الملتقى الجهوي التحسيسي بمخاطر العنف السيبراني والاستدراج عبر الانترنت بمركب شبابي بجفصة، عودة على البلاغة لتوضيح حول حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي بسيدي بوزيد مع سيد نجيب الهاتفي المنسق الجهوي للهيئة الجهوية لسلامة المنتجات الغذائية بسيدي بوزيد، وكذلك الحديث عن الجدل والتخوفات من وجود نبات سام ينمو في الجهات متاعنا وكيفاش نميزوه عن النباتات العادية، وبقية الفقرات في برنامج مع الناس اليوم مع ريم محمد. ثم المشهد اليوم مع زملائنا من قسم الأخبار، صوت المواطن كالعادة من ساعتين لثلاثة مع فاتن هنشيري، ثم دندنة ساعة من المختارات الموسيقية مع رياض دبوبي، وتتواصل بطبيعة البرامج والملفات كما كل نهار خميس الملفات التربوية مع ثريا بن محمد من الأربعة للخمسة. اليوم باش نتحدثوا على مدى أهمية الامتحانات والتقييمات والمناظرات كآلية ضرورية للتقييم وتطوير وإصلاح المنظومة التربوية، والبحث عن برنامج كيفاش تساهم المناظرات في تقييم مكتسبات التلميذ في كل المراحل التربوية وضمان الجودة في العملية التربوية مع سيد ريدا الزهروني عن الرئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، وسيد صالح المحجوب رئيس جمعية التواصل والثقافة والتنمية بمنطقة فتناسة من ولاية قبلي، وبقية الضيوف في برنامج الملفات التربوية اليوم مع ثريا بن محمد. مساء الأنس يجيكم من 6 إلى 8 مع إنس حمادي مع فقرات القارة مع الإيقاعات، حديث مع الممثل والكاتب البحر الرحالي تقديم كتاب نور الملح، استضافة لمدربة المهارات فدوى حريزي لتقديم توجيهات للتلاميذ، وكذلك حديث عن دليل المتاحف مع الوكالة الوطنية لإحياء التراث، كذلك استضافة للفنان التونسي رؤوف ماهر لتقديم جديد نوارة حوشة وسيد الكل وجديد الفنان رؤوف ماهر والاستعدادات للمهرجانات الصيفية، وبقية الإيقاعات وفقرات في برنامج مساء الأنس. السهرية الرياضية مع سهرة رياضية من 9 إلى 11 مع الزميل رؤوف العيارية.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

8 46 دقيقة. سمعنا محمد فؤاد، ما زلنا مواصلين معكم بطبيعة مع الإقاعات التونسية والشرقية والغربية، وين ما كنتم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله بالنجاح وتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا في اليوم الثاني من امتحانات الدورة الرئيسية بكالوريا 2026. نعطيكم فكرة أولية على أحوال الطقس بالنسبة لليوم الخميس 4 جوان 2026. الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا، فما حاليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة، فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بخليج جابس وقليل اضطراب ببقية السواحل. الحرارة في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و37 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 42 بمناطق الجنوب الغربي مع ظهور الشهلي محليا، في انتظار الموعد القار مع المعهد الوطني للرصد الجوي بعد 7.

0: أجندة الثقافة.
1: أجندة الثقافة. في أجندة الثقافة باش تحدثوا على المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين اللي كان انطلق نهار 29 جوان 29 ماي 2026. اليوم باش يكون الاختتام لهذا المهرجان. هذا المهرجان اللي كان فيه عروض مسرحية موسيقية وورشات وتقديم كتب. كانت دورة مميزة في هذا المهرجان. الاختتام بمسرحية جاكراندا، مسرحية جاكراندا للمخرج نزار السعيدي، في اختتام المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين في دورته الحالية اليوم مع 8 متاع العشية بالمركب الثقافي بمدنين. جاكراندا نص ودراماتورجيا عبد الحليم المسعودي، سينوغرافيا وإخراج نزار السعيدي، وإنتاج المسرح الوطني شاب 2025. هذه المسرحية اللي كانت فازت بعدة جوائز على مستوى وطني وعلى مستوى دولي أيضا. باش تحثوا على وزارة شؤون الثقافية اللي أعلنت يوم أمس عن تدشين فضاء الحياة الثقافية في حلة جديدة بمدينة الثقافة شيرلي القليبي، في خطوة تهدف إلى إعادة أحياء هذا المنبر الثقافي وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي التونسي. أشرفت السيدة الوزيرة وزير الشؤون الثقافية أمينة سرار في على حفل التدشين اللي كان أمس العشية بحضور ثلة من المثقفين والإعلاميين والفاعلين في الحقل الثقافي. مجلة الحياة الثقافية تمثل مكسب ثقافي وطني يواكب التحولات الراهنة ويعزز دور المجلة في نشر الفكر والإبداع والتعريف بالحراك الثقافي التونسي. مواصلين معكم ونتحدثوا على المؤسسة المسرح الوطني اللي تعلن عن فتح باب الترشح لقبول ملفات الانتاجات الفردية والانتاجات المشتركة لأعمال مسرحية وفنية جديدة محترفة إلى غاية 17 جويلية 2026. بلاغ يمكن الفنانين المسرحيين المحترفين وهيكل الانتاج المسرحي والفني المحترفة اللي يحبوا يشاركوا باش يقدموا ترشحاتهم من خلال ملفات تتضمن عدد من الوثائق والمعطيات المتعلقة بفكرة العرض والجوانب التقنية واللوجستية المتعلقة بالعرض. بطبيعة نجم تدخلوا وتكتشفوا مختلف الشروط الخاصة بالمشاركة إذن في ملفات الانتاجات الفردية والمشتركة لأعمال مسرحية وفنية جديدة محترفة للمؤسسة المسرح الوطني. كذلك التلفزة التونسية تستعد لتأثيث برمجتها الرمضانية، وتفتح التلفزة الوطنية باب الترشح لتقديم مشاريع مسلسلات درامية وسلسلة هزلية.

0: التسممات الغذائية بعد صدور نتائج التحاليل الطبية. الملتقى الجهوي التحسيسي بمخاطر العنف السبراني، شاشة ذكية ونوايا خفية. اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، المخاطر الصحية والاقتصادية. تابعونا اليوم في برنامج مع الناس على موجة إذاعة قفصة بداية من 10. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: السبع صباحاً، مرحباً بكم مستمعينا لهذه الموجزة الإخبارية. انعقدت أمس جلسة عمل بمقر ولاية قفصة خصصت لمتابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع التنموية لسنة 2025-2026 في عديد القطاعات. في السياق، أفاد المدير الجهوي للتنمية بقفصة عادل الطاهر بأن استئناف أشغال عديد المشاريع التي كانت معطلة، حيث تشهد الجهة إنجاز مشاريع بقيمة 317 مليون دينار تشمل الماء الصالح للشرب وشبكة الكهرباء والطرقات والصحة وغيرها من المجالات. أكد عيسى عدودي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بفوسان من ولاية القصرين أن أصابت الحبوب بفوسان لهذا الموسم تعتبر مقبولة رغم الصعوبات المناخية ونقص الأمطار في بعض الفترات. شهد المستشفى الجامعي لهادي شاكر بصفاقس نجاح أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربة القلب دون أسلاك من الجيل الجديد. وقالت رئيسة قسم القلب بالمستشفى الجامعي لهادي شاكر بصفاقس ليلى عبيد أن العملية هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني. أفاد وزير التجهيز والأسكان بأنه تم في السنوات الأخيرة تسجيل تزايد في وتيرة الانزلاقات التي مست شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية خصوصا في المناطق الجبلية نتيجة العوامل الطبيعية والتقلبات المناخية الحادة. أفاد منسق برنامج دعم قطاع التربية بوزارة التشغيل والتكوين المهني العروس الوسلاتي بأن أعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات في التكوين المهني ستكون جاهزة في غضون شهر جوان. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، وقال أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس.
1: 7:04 اليوم الخميس 4 جوان 2026. صباح الورد، مرحبا بكم مستمعي إذاعة قفصة، معدكم مع النشرة الجوية. أحوال الطقس بالنسبة لليوم والأيامات جاية، حاضر معايا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سيسلين بن ميلاد. صباح النور
2: بسمة، وصباح خير. كيف مستمعي إذاعة قفصة؟
1: اليوم الطقس صباح برد شوية، أبرد الأيامات اللي تعدوا. شنو هي الأخبار عندكم آخر تحينات سليم؟
2: صحيح، نسائم شرقية هذه ساهمت في تلطيف الأجواء، نساهم في أجواء منعشة، هذه ساهم في انخفاض في درجة الحرارة. اليوم باش تتراوح بين 25 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 32 و 37 درجة بقية الجهات، وتنجم توصل حتى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيري. اليوم إن شاء الله في جهة قفصة بصل 36 درجة، توزر 40 درجة وقبلي 40 درجة. بالنسبة للرياح هذه من القطاع الشرقي قوية نسبيا خاصة في مناطق الجنوب، وين تثير محلين الرمال والأتربة وتحد من الرؤية الأفقية، وضعيفة معتدلة بقية المناطق. بالنسبة لحالة السماء باش تكون صافية إلى قليل السحب. بينما غدوة كيف طقس مايو جزئيا الصباح، والعشية تظهر خلايا عادية، خلايا عادية مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الغربية الوسط. كيف غدوة زاد مازالت قوية الريح خاصة من مناطق الجنوب وتثير محلين الرمال والأتربة، والحرارة تكون في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 29 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور شهيري محلي. شكرا لك.
1: شكرا لك سليم بن ميلاد، يعطيك صحة، يومك سعيد وإلى اللقاء.

مش درومي وصلتنا لسبعة تسعة دقائق. صباح الخيرات لكل مستمعي إذاعة قفصة وين ما كنتم، إن شاء الله بالنجاح وتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا، ربي نجاحكم إن شاء الله وربي يسهل لكم كل ما هو صعيب. باش نتحدثوا شوية توا على جلسة كانت يوم أمس في مقر ولاية قفصة بإشراف ولي الجهة وبحضور مختلف الأطراف ذات العلاقة من ممثلين عن الإدارة الجهوية، ممثلين عن المجالس المحلية، لمتابعة المشاريع المبرمج إنجازها خلال سنتي 2025 و2026 في كافة القطاعات. بلغ عدد المشاريع اللي تم تنفيذها بولاية قفصة في العامين هذوما 531 مشروع موزعة بين مشاريع في 9 صفقات عمومية أو دراسات واستشارات باعتمادات مالية جملية تقدر ب 371 مليون دينار بتمويل من ميزانية الدولة وبتمويلات خارجية. المشاريع توزعت على مختلف القطاعات وكانت مبرمجة منذ سنوات العشر الماضية. قطاع التجهيز تصدر القائمة باعتبار طبيعة المشاريع الكبرى اللي يشرف على إنجازها، من بينها مشاريع تتولى تنفيذها وكالة التهذيب والتجديد العمراني بكلفة تناهز 58 مليون دينار، إلى جانب مشاريع الطرقات اللي تنجزها الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان باعتمادات تقدر ب 68 مليون دينار. قطاعي الصحة والتزود بالماء الصالح للشرب يحتلوا المرتبة الثانية من حيث حجم التدخلات رغم وجود مشاريع بصدد الإنجاز في القطاعين هذوما منذ سنوات، إلا أن هناك مشاريع أخرى انطلقت أشغالها خلال سنتي 2025 و2026. كذلك قطاع البلديات شهد تنفيذ 91 مشروع باعتمادات تقدر بنحو 25 مليون دينار. تقريبا هذوما أهم القطاعات وأهم المشاريع اللي تم تنفيذها خلال سنتي 2025 و2026 بولاية قفصة بعد الجلسة اللي كانت صارت يوم أمس بمقر الولاية في ما يخص متابعة المشاريع هذه اللي مبرمج إنجازها خلال سنتي 2025 و2026 في كافة القطاعات.

0: Yetsin.
1: نساء الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح. أخبار الناد.
7: أخبار الناد.
1: أخبار الناد.
8: أخبار الناد شنو تبعنا تقريبا في تونس. أهم حدث قاعدين نعيشوه الأيامات هذه من يوم أمس تقريبا هو انطلاق امتحانات البكالوريا للدورة الرئيسية يوم أمس, واليوم هو يوم الثاني, واللي دار برشا على الفيسبوك خاصة على حالة الغش ودفوار اللي خرج بعد تقريبا دقائق ملي دخلوا تلامذة وخرج دفوار وشافته العباد. معناها هنا نتحدثوا على مناظرة كما البكالوريا, وتحطوا على استعدادات كبيرة للدولة ووزارة التربية لمعناها تصدي لكل الحالات نتاع الغش وغيره, خاطر وقت اللي يخرج دفوار هنا نعرفوا أنه ثم حاجة. كيفاش تصور دفوار, كيفاش تخرج دفوار هنا نقولوا أنه ثم نقاط استفهامك ولا فات. مرحبا بيك.
9: مرحبا بسمة. صباح النور. تحية ليك وتحية لكافة المستمعات والمستمعين. إيه, مع انطلاق البكالوريا 2026 أمس رجع من جديد على التواصل الاجتماعي الحديث على صراع الغش الإلكتروني وتكافؤ الفرص. أكثر من 162 ألف تلميذ وتلميذة أمس توجهوا لاجتياز امتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا, وتحولت مجموعات الفيسبوك العائلية والتعليمية إلى خلايا نحل تزامنت مع رصد الحالات الأولى للغش الإلكتروني ومحاولات التسريب الجزئي للاختبارات فور انطلاقها. لهنا اللي خلى برشا أولياء وبرشا معناها خاصة الأولياء وبرشا من الناس اللي باقي تشوفها في المشهد على السوشيال ميديا أنه لازم تطبيق إجراءات صارمة وحجب شبكات الإنترنت إذا ممكن, وإلا أنهم يشوفوا حل حتى يمنع التداول وحماية جهد التلامذة. لهنا خطر عندك حاجتين, نحكينا على الغش من جانب وتكافؤ الفرص, لأنه تم تلميذ حضر ومن حقه معناها الفرصة
8: بطبيعة. هو التلميذ اللي حضر ويتعب ويتغشش يقول لك كيفاش أنا مثلا نجيب معدل كذا وغيري معناها ينقل ويجيب معدل مخير يمشي شعبه مخير. وشفنا بعض حتى نتائج في الدورة الرئيسية اللي فاتت كيفاش بعض الولايات اللي كانت معناها عندها مراتب أخيرة كيفاش تصدرت المراتب الأولى في بعض الشعب معناها وبعض المواد. يعني هنا نقاط استفهام صراحة, رغم أنه الوزارة عملت استراتيجية كبيرة ما عادش باش تعمل كالتشويش هذيك على الـ معناها على السماعات معناها المتطورة كل شيء باش ولي باش تعمل يعني أجهزة تتبع وترصد أي هاتف قلم تجسس بطاقة بلوتوث هذوما معناها. وزادة وزارة الداخلية عملت ضربات يعني استباقية في السيبر كراك داونز اللي هما معناها وحدات الأمن السيبراني بتفكيك شبكات معقدة تبيع في معدات غش متطورة جدا على الانترنت كما الأقلام الذكية والملابس. حتى الملابس ثم ملابس مدمجة بالبلوتوث
9: معناها هو بس ما نشوفوا انه امتحانات الدورة الرئيسية البكالوريا تقريبا أصبحت المادة الأكثر معناها إثارة للجدل وتداول حتى على السوشيال ميديا مش كان في الواقع معناها تقريبا كل عام تقريبا تولي هي المادة الرئيسية للسوشيال ميديا رغم كل معناها الإجراءات اللي كنت تحكي فيها اللي شفناها أمس. الحقيقة يمكن فاجأ العباد لأنه كانوا يشوفوا بحجم الاستعدادات
8: أي مش هم على بيت الصدمة زعمل الدرجة معناها
9: في
8: أول اخترقوا
9: في الأول ما نعرفش كيفاش يعملوا
8: والله ما نعرفش كيفاش على كل ربي يهديهم هما. وإحنا نقولوا أنه راهو كما نقولوا راهو عنك مثل نجم نحطوها اللي يمشي بني يخرج بسلامة معناه
9: هو ثم الحديث على شبكات إلكترونية
8: تتعب وتحصل النتيجة والحياة مش باك بركة رايين بعد ثم زادة معناها سنوات ثم حاجات ثم اختبارات أخرى ثم يعني الواحد ماذا بيه يخدم ويمشي صحيح ما يحاولش ينقل ما يحاولش يعتمد الأساليب هذه. إن شاء الله ربي سهل وربي نجح لتلامذة الكل.
9: هو راه فما اجهزه ذكيه ومتطوره كما كنت تحكي انت من بكري قاعده تدخل, وفما شبكات الكترونيه اصلا تخدم عبر عبر شبكات الفيسبوك وغيره باش تعمل باش تروج للحكايات
8: هذه. هذيك معنا خدمتها فهمتني,
9: تتمعش يعني
8: تتمعش أي عايشه على شيء هذا, والتلام ده يلقوها فرصه معناها يقول لك انا باش معناها مستوي ضعيف ولا ما حضرتش ولا كذا هاني على كل ان شاء الله معناها يكون ثم تصدي اكثر للحالات الغش, وان شاء الله الله يضيع تعب حد كما نقولوا هكا ولا
9: اي مادام نحكوا على تكافؤ الفرص زاد كيف كيف الناس اللي تعبت وخدمت وباتت وسهرت الليل ان شاء الله معناها تلقى معناها على قد التعب نتاعها. ونمشوا من
8: نمشوا سيدي بوزيد
9: نمشوا
8: امس امس معناها نهار هو نهار الاثنين ظهر لي كالعشية هبطت النتائج متاع التحاليل الخاصة بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فيما يخص التحاليل المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي اللي أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابازين اللي هي نيكوسيانا جلوكا. هذه ساعات نلقوها ضمن الخضار الورقية في السلك خاصة نلقوها ربما معناها كل ينتبه ويركز ونحيها من الطفيليات هذوما الأوراق هذية هاوينو وهذه فرصة زادة باش الناس تنتبه أكثر وزاد الفلاحة زادة حتى وقت اللي هما باش يعملوا ربط متاع الخضار هذية ينتبهوا من الأعشاب هذية اللي هي الضارة واللي هي تسبب في موت يعني الإنسان.
9: هو بس ما تقريبا منذ الحادثة معناها نشوفوا على السوشيال ميديا كان تقريبا الترند الأول في تونس لأنه صادم على مستوى شنو صار من حالة تسمم ووفاة بعض الأشخاص, وبعد زاد كيف كيف معناها الكشف الطبي اللي تحدث على وجود نبتة برية سامة قاتلة اللي كنت تسمي فيها الأنابازين هذيك في طعام وهي المتسببة في تسمم عائلة كاملة. زاد كيف كيف معناها بقل معناها الجدل قائم على كل صحف على رواحنا وست الربي كما نقول
8: نستحفظوا على رواحنا وننتبهوا جدا من هذه الخضر مش الخضر هذه الأوراق أو هذه النباتات السامة اللي تنجم تكون ضمن الخضار الورقي.
9: بعجلة نمشوا للشأن الدولي بما أنه ما بقاش عنا وقت. كانت قضية أرسنال ومارك بونيك تقريبا الأكثر جدل على السوشيال ميديا. مارك بونيك هو مدير التجهيزات السابق الأرسنال يتم طرده بعد 22 عام من الخدمة بسبب منشوراته قدام الفلسطين, والخبر متاع الطرد متاعه يتصدر الترند خاصة أنه رفع دعوة رسمية ضد النادي واتهمه بالفصل التعسفي وازدواجية المعايير. الحقيقة معناها برشة تضامن زادة كيف كيف على السوشيال ميديا شفناها معاه, وخاصة أنه خرج وقال اللي مش نادم على أنه ساند القضية الفلسطينية وأدان الإبادة واللي مازال على رأيه. أما اللقطة زادة كيف كيف الأكثر جدل كانت البوليسيتش ودياتا فيديو قيام اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش بمسح يده في سرويله فوق فور ما صافح قائد السنغال دياتا. الحقيقة اللقطة هذه كانت هجوم إفريقي كبير وحاد واعتبروها حتى معناها حتى عنصرية في ممشي البعض الآخر بس ما وقالوا ليه راهو ينجم يكون خاطر الدنيا فيها برشا رطوبة وسخانة معناها فما يديه كانت عارقة ومسحة علاش احنا كل شيء معناها لازم نحطوه في إطار معناها العنصرية والحكاية تذكم على كل الزوز معناها الانقسام حاد مجموعة كبيرة من الإفريقيين والسنغاليين قالك ليه معناها بعد ما سلم عليه مساحة دي هذيك أكيد مقصودة, وزاد جزء واسع قال لك يا أخي إلى متى باش كل حاجة نجم مفسره على كل. وانتم كيفاش تشوفوا المستمعين ما نعرفش احنا نعطيكم المشهد.
8: خليني نعطيك حاجة أخرى من بعض الفيديوهات اللي يتم ما احنا لازمنا نحكوا الشعب شنو قاعد يحكي هكا ولا احنا باش نوصلوا الناس شنو قاعدة تتبع شنو قاعدة تحكي. من الفيديوهات اللي قاعدة تتبارتاجة برشا الأفارقة جنوب الصحراء اللي هما الآن في تونس, من فيديوهات الطريفة معناها بحوراتنا وشواطئنا هذه الصيفة ستكون مليئة بالأفارقة زوار تونس جنوب الصحراء اللي باش يكونوا معبين السواحل متاع تونس. للأسف هذه الفيديوهات اللي قاعدة تتداول ونشوفوا في حصرة كبيرة عند التوانسة من خلال هذه التصاور والمشاهد اللي قاعدين نشوفوا فيها من الأفارقة جنوب الصحراء اللي موجودين في تونس. شكرا لفاتريات
9: شكرا
8: معكم بعد شوية مع فقرة فلاش سبور.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: إشهار.
3: نحبك فايق يا ديك بالشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
4: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
5: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
1: عندك أورانج.
2: إشهار.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: اهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور، متابعة دائما لأخبار منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم اللي يستعد للتحول إلى المكسيك للمشاركة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. المنتخب التونسي آخر أخبار منتخبنا، وصل يوم أمس إلى بروكسل، أمس العشية أجرى حصة تدريبية الأولى في بروكسل استعدادا للمباراة يوم السبت 6 جوان ضد المنتخب البلجيكي، المباراة الودية في ملعب الملك بودوين بالعاصمة بروكسل على الساعة 2 بعد الظهر. كان المنتخب التونسي في المباراة الأولى ضد النمسا كان انهزم بهدف مقابل 0، وبعد المباراة الودية الثانية يرجع لتونس ثم يتحول إلى المكسيك. تذكير دائما ب موعد مقابلة المنتخب التونسي، المباراة الأولى 15 جوان ضد السويد في 3 تاع الصباح 3 فجرا، ثم ضد اليابان 21 جوان في 5، ثم 26 جوان ضد هولندا في نص الليل. هذه مجموعة تونس. في أخبار كذلك التحضيرات المنتخبات لكأس العالم، مادام حكيت على هولندا، المنتخب الهولندي كان أمس خسر في هولندا تحديدا في روتردام بهدف مقابل 0 أمام المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري يفوز على هولندا في هولندا بالذات بهدف مقابل 0، هدف أنيس حاج موسى دقيقة 86. اللاعب أنيس حاج موسى هو اللاعب فريق فاينورد روتردام الهولندي، يعني لعب في الميدان نتاعو وأمام الجماهير الهولندية جماهيره هو، لكن ضد مع المنتخب الجزائري كان سجل هدف الوحيد في هذه المباراة، هدف في 6 دقيقة 86. ذكر أنيس حاج موسى لعب في فاينورد روتردام لكن باش يخرج من البطولة الهولندية، فما إمكانية كبيرة يكون في البطولة الإنجليزية. المغرب يفوز على مدغشقر بأربع أهداف مقابل 0، نيجيريا وتعادل من بولونيا 2-2، والكونغو والدنمارك 0-0. اليوم بعض المقابلات الودية، إسبانيا مع العراق وفرنسا مع الكوت ديفوار. منتخب التونسي أقل من 23 سنة لكرة القدم اللي شارك في الدورة الفرنسية، موريس ريفيرو، المباراة الأولى ضد الكونغو الديمقراطية فاز فيها 3-0. منتخب التونسي بيلعب غدوة المباراة الثانية ضد السعودية، ثم يوم 7 جوان ضد الصين، وضد كولومبيا يوم 10 جوان. في نهاية الأسبوع كأس تونس كبريات لكرة القدم الدور ربع النهائي يوم الأحد في 3 العشية، أهم المواجهات باش تدور يوم الأحد، جمعين السيب ليكتار مع مستقبل الجريسة، ونور تطوين مع جديد التوزر، ونجاح سبيبة، والجمعين السيب لكرة القدم سبيبة مع الجمعين السيب لكرة القدم بقفصة. في رابطة الجهوية والبطولة الوطنية، بطولة وحيدة إلى حد الآن لم تنتهي، هي بطولة رابطة سيدي بوزيد لكرة القدم. مرحلة التتويج هي الأسبوع، مباراة أولمبيك العيون مع نادي فوسانا باش تدور نهار السبت في 3 في ملعب سبيبة، ملعب المكنسي معفى من هذه الجولة 3، فرق تلعب من أجل الصعود اللي هي أولمبيك العيون، نادي فوسانا، وملعب المكنسي، بطولة في شكل ذهاب وإياب، صاحب المركز الأول باش يصعد إلى الرابطة الثالثة المستوى الثاني. هذه هي أخبار الرياضة، إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: يا مسلمان يا مسلمان ومعك بهاش أقوى
2: مع بيش بنك. حذر الكاس العالم بتمويل عالمي. بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3 XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحذيرات وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
0: اشهار أكتواليتي صحة سبور ضيوف متابعات أخبار الجهات نسائم الصباح.
3: أوتوموبيل أوتوموبيل
4: طريقة. السلام عليكم الكل وين ما كنتم موجودين، خاصة الناس اللي يهزوا صغارهم باش يعدوا البكالوريا واللي هما توا أمام المعاهد. نسلم عليهم الكل إن شاء الله بنجاح وتوفيق للجميع. حاضر معايا سيد ماهر صغير خبير في السلامة المرورية. سي ماهر صباح نور.
5: صباح الورد أخو بصمة، تحية لي كل مستمعي راديو قفص.
4: ظهر لي في الليسي وعندك فكرة توا على الحركية قدام وين بالضبط؟ فين الليسي سي ماهر؟
5: توا معهد ثانوي ابن خلدون معتمدية وذر في ولاية قابس.
4: مرحبا وكل مستمعينا في ولاية قابس.
5: شكرا أخو بصمة. دونك حركة مرورية أكيد كبيرة أمام جل المؤسسات التربوية اللي هي فيها مراكز اختبارات الكتابية لبكالوريا 2026. هناك نوع من الاكتظاظ المروري لأن تقريبا كل أولياء في أغلبهم من توفرت له سيارة يقوم بإيصال ابنه إلى المركز الامتحان. هنا بعض التوصيات نريد أن نسوقها في هذا الإطار وبهذه المناسبة، هو أنه ندعو الأولياء أنه أولا ما يكونش أبنائهم معنا من السواق أثناء تنقلهم إلى المعهد أو من المعهد إلى المنزل، نعرفوا لضغط النفس اللي يعيش التلميذ وإحنا مرينا بهذه المرحلة كامتحان بكالوريا. دونك بالطبع عملية السياقة تكون تتطلب تركيز، لكن اليوم نعرفوا لأبنائنا تلاميذ اللي ربي يوفقهم إن شاء الله تركيزهم كل على الامتحان، ويمكن هذا سلوك يكون في الطريق معناه ما يكونش منتبه ما يكونش مركز مليح أثناء السياقة، وهذا ينجم يكون خطر على سلامته. أيضا على مستوى الالتحاق بوسائل النقل والوصول إلى المعاهد، فإنه ندعو إنه أبنائنا التلاميذ إنه يكونوا متواجدين في محطات الحافلات محطات النقل عمومي للوصول للمعاهد. بالنسبة لما توفرش عندهم سيارات وما يكونش معناها عدم التحاق بالحافلة يخليه يستعمل بعض وسائل النقل ربما اللي هي تكون غير مهيئة اللي هي تنجم تكون خطر حتى على سلامته. أيضا بالنسبة لأبنائنا التلاميذ عند النزول من الحافلات ما يكونش التوجه إلى باب المركز هو الشغل الشاغل دون الأخذ بعين الاعتبار الطريق المثلى لقطع الطريق والالتفات اليمين واليسار، وأن المرور يكون وراء الحافلة حتى نتفادى أي حدث مرور لا قدر الله أمام مؤسسة تربوية. هذه هي التوصيات العامة. تقريبا أيضا ندعو مستعملي الطريق أمام مؤسسات التربوية أنهم يحترموا العلامات المبينة وهي ممرات المترجين وعطاء الأولوية للمترجين من جانب احترام السرعة القانونية محددة في محيط مؤسسات التربوية التكوينية واللي هي محددة ب 30 كيلومتر في الساعة واللي هي جهة بها الأمر في مدة 3 سنوات واللي هي غاية منها الحد من السرعة أمام مؤسسات التربوية لأن قاعدين سجلوا في حوادث أمام تلك المؤسسات خاصة واللي هي كما قلنا توت الزمن مع امتحان البكالوريا فيها نوع من الاكتظاظ المروري وربما شق الطريق يكون من طرف أبنائنا بطريقة ما هيش صحيحة في ظل الضغط اللي يعيشوه. هذه هي أهم التوصيات أخت مسمى حابين نسوقوها عبر إذاعة قصة بهذه
4: أي أكيد سيمير. فقط للأولياء ربما نعرف أنهم قلوبهم مع صغارهم ومعناه خايفين حتى هم كل شيء، لكن لو نجم يمشي القهوة ينجم معناها يروحوا للدار، يعني مش بالضرورة أنه الأولياء يبقوا يستنوا قدام الليسيك
5: ويكون ثم اكتظاظ،
4: وخاصة الليسيات اللي بحث معناها طرق رئيسية معناها غالبا ثم طرق.
5: احنا للمعهد اللي نحكي لك عليه على الطريق الوطنية 15 اللي هي يربط بين قابس وقفصة وفيه معناها يعد 10,000 سيارة تقريبا معدل يومي لحركة المرور، يعني ما هيش مجرد طريق. وكما قلت أنت حتى عند إيصالي يعني أبنائه لا يغادر المكان مباشرة بعد إنزال معناه ابنه من السيارة، فإنه يبقى لبعض الدقائق وهذا يخلق اكتظاظ أمام المؤسسة التربوية، وحتى عند الانتظار يعني تقريبا يبقى بنصف ساعة أو ساعة ينتظر ابنه. فنعرف صحيح علاقة الابن معناها الطفل والديه معناها توقفت مقارنة بسنوات سابقة نأخذ بسمة اللي عشناها، لكن ما يلزمهاش توصل إلى حد معناها اللي هي تنعكس سلبا ربما على
4: صراحة نشوفوا فيها هذه في مناظرات السيزيام النوفيام والباك الأولياء يستنوا في صغارهم مثلا مش عليهش معناها تنجم تروح للدار تقرا شي قرآن تدعي له انا اشتغل قدام الليسي على كل ان شاء الله ربي ينجح ربي
5: ينجح ان شاء الله طريق امن للجميع
4: ان شاء الله طريق امن للجميع شكرا سميه الرصايه نعرف انك تعس على البكالوريا سنة ان شاء الله بالتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا وان شاء الله طريق سلامه لكل مستعملي طريق وين ما كانوا

إذا عمرو ذيب، وصلنا ل 57 دقيقة. وين ما كنت مش نهاركم زين، نهاركم مبروك مستمعينا، طريقة سليمة لكل مستعملي طريق زينة لكم، ربي يفتحها في وجوهكم وربي يحل بالخير في وجوهكم الناس الكل. إن شاء الله بنجاح وتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا. مش حثوا شوية توا على الزيوت الغذائية المستعملة على هامش اختتام ورشة عمل حول تثمين الزيوت الغذائية المستعملة، نظمتها الوكالة الوطنية لتصرف النفايات بمشاركة ممثلين عام من عدد من الوزارات والبلديات و مكونات المجتمع المدني والهيكل المهنية. كانت حدث السيد بدر الدين الأسمر مدير العام للوكالة أن نسبة الزيوت الغذائية المستعملة لتم تجميعها وتثمينها في تونس تبلغ حاليا 45%، مشيرا إلى أن الوكالة تسعى إلى رفع هذه النسبة إلى 55%.

خلق فرص اقتصادية عبر دعم المؤسسات الصغرى الناشطة في مجال التثمين وأحداث مواطن شغل جديدة. إذن هذا كان على هامش الندوة ورشة عمل حول تثمين الزيوت الغذائية المستعملة اللي كانت نظمتها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

0: الامتحانات والمناظرات كآليات ضرورية لتقييم وتطوير وإصلاح المنظومة التربوية، كيف تساهم في تقييم مكتسبات التلميذ في كل المراحل التعليمية؟ وكيف تضمن الجودة في العملية التربوية؟ للإجابة تابعونا اليوم في برنامج ملف تربية من 4 إلى 5 على موجة إذاعة قفصة. النظافة أساس الصحة وعلامة الجمال. إشهار.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده عليه جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: عندك أورانج.
5: إشهار. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
7: 8 صباحا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء. في عناوين النشرة: جلسة عمل بمقر ولاية قفصة تخصص لمتابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع التنموية المبرمجة لسنتي 2025-2026. افتتاح دار خدمات رقمية بحزوة من ولاية توزر في مبادرة تهدف إلى تقريب الخدمات من متسكني هذه المنطقة الحدودية. في العالم، مجلس النواب الأمريكي يتخذ قرارا بإنهاء الحرب على إيران وسحب القوات الأمريكية من المنطقة. أهلا بكم. البداية مستمعينا الكرام بأخبار الجهات. أن انعقدت أمس جلسة عمل بمقر ولاية قفصة خصصت لمتابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة لسنتي 2025-2026. وفي هذا الإطار أفاد المدير الجهوي للتنمية بقفصة عادل طاهر بأن عديد المشاريع التي كانت معطلة انطلقت فيها الأشغال، حيث تشهد الجهة إنجاز مشاريع بقيمة 317 مليون دينار.
8: تندرج هذه الجلسة في إطار متابعة المشاريع اللي سارت في ولاية قفصة خلال السنتين 2025-2026. المشاريع الكبيرة سواء كانت تهم القطاعات المصالح الشراب، الطرقات، الكهرباء، الصحة، واللي هي كلها مشاريع تقدمت في إنجازها بأشواط كبيرة. احنا اليوم نتحدث على 317 مليار قاعدة تتخدم في ولاية قفصة، سارت فيها استشارات وسارت فيها صفقات، وهي معناها الأشغال المباشرة فيها. هذا بالإضافة لأنه ثم مشاريع أخرى انطلقت من 2024 و2023. المشاريع هذه تهم خاصة مسارح الشراب قفصة الشرقية وقفصة الغربية، ما يقارب 160 مليون دينار. كيف عنا مشاريع مختلفة في ما يتعلق بالمستشفى المتعدد الاختصاصات، خاصة وأنه دراسات انتهت، ونحن نأمل أنه كما أعلن على ذلك سيد وزير الصحة إن شاء الله في أواخر 2026 تتلقى الأشغال. كيف عنا برشة مشاريع في الصحة، خاصة مستوصفات، مستوصف عليم، مستوصف حي بن يونس، مستوصف صنف 4 منزل ميمون، اللي هذه مستوصفات كانت معطلة وانطلقت في أشغالها. ثم برشة تقدم في برشة مشاريع أخرى بالإضافة إلى المشاريع الخاصة. هذا ما ينفيش أنه ثم برشة حركة اقتصادية لجهة قفصة، وإن شاء الله نأمل أن يكون ثم برامج جديدة تبعا للمخطط التنمية الموجود 2026-2030، وإن شاء الله قادم خير لولاية قفصة.
7: إلى ولاية توزر، حيث تم أمس افتتاح دار الخدمات الرقمية بمنطقة حزوة الحدودية تضم مكاتب لعدد من الهيكل العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، وكذلك الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين أو للضمان الاجتماعي، في مبادرة تهدف إلى تقريب الخدمات من متسكني منطقة حزوة الحدودية وكذلك المناطق المجاورة لها. الهادي بالعيد رئيس المجلس المحلي بحزوة يقدم فكرة عن أهمية هذه الدار.
9: احنا مبارك وما يكون لنا كان فخر واعتزاز بالمولود الجديد بمنطقة حزوة وبلدية حزوة بالذات. هذا مكسب الأهالين الكل، بالنسبة لنا احنا عندنا عرس كبير حكم أنه حزوة صار اختيار واحدة من 37 معتمدية، معناها نشكر كل من ساهم في هذا المشروع لشيء لتقريب الخدمات للمواطن وزيد منطقة حدودية ترانسبور مفقود، معناها راهي حلتنا مشاكل كبيرة، ربطنا خدمات ستاك السوناد تنساس نار بيس، وإن شاء الله إن شاء الله نأمل أنه تجينا حاجات أخرى مثلا تجهيز قوافل، عندنا أمال كبيرة وإن شاء الله قاعدين نخدموا عليه كمجلس محلي مع السلطة المحلية والجهوية، وإن شاء الله نبشروا أهالي حزوة بمشاريع أخرى إن شاء الله على القريب.
7: قامت الإدارة الجهوية للصحة بقبلي بتفعيل وحدة طب الأسنان بمركز الصحة الأساسية بطنبارة من معتمدية قبلي الشمالية بعد الانتهاء من أشغال تهيئة الوحدة ومركز الصحة الأساسية بكلفة جملية تقدر ب30,000 دينار. وقد انطلق استغلال هذا المرفق بداية من الجمعة 29 من ماي الماضي. أكثر تفاصيل حول هذا المشروع يقدمها المدير الجهوي للصحة بقبلي الدكتور جوهر المكرية.
10: تم الإعداد لتفعيل وحدة طب الأسنان بمركز الصحة الأساسية بطنبار بعد الانتهاء من أشغال تهيئة الوحدة، وإضافة إلى تهيئة شاملة لمركز الصحة الأساسية بكلفة جملية 30,000 دينار تمويل وزارة الصحة، إضافة إلى تجهيز الوحدة بكرسي أسنان ووحدة للتعقيم بتمويل من وزارة الصحة. انطلق استغلال هذه الوحدة بداية من يوم الجمعة 29 مايو 2026. تمت برمجة 3 عيادات في الأسبوع. المشروع هذا يدخل في استراتيجية وزارة الصحة لدعم الخط الأول عبر تحديث مراكز الصحة الأساسية وتجهيزها بمعدات طبية ضرورية وإحكام توزيعها لضمان تقريب الخدمات الصحية من المواطنين. يمكن الوحدة هذه من بناء نظام صحي مرن وأكثر عدالة ويحط مصلحة المواطن وجودة الرعاية في مقدمة بتوفير رعاية صحية فعالة وعادلة لجميع المرضى منطقة طنبار والقرى المجاورة لها.
7: إلى ولاية القصرين، حيث أكد عيسى عيدودي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة وصيد البحري بفوسانة أن صبة الحبوب بفوسانة هذا الموسم تعتبر مقبولة رغم الصعوبات المناخية ونقص الأمطار في بعض الفترات.
11: بالنسبة لصابة هذه السنة الحبوب المروية صابة مقبولة نظرا لعدم توفر الأمونيتر الزراعي، وهذا معناها مشكلة واضحة على مستوى وطني إن شاء الله ندركوها في السنوات القادمة. 1200 هكتار حبوب مروية بمعتمدية فوسانة وحوالي 1250 من الشعير كحبوب مروية. بالنسبة للحبوب المطرية ذائلة جدا جدا، ما نجموش نقدروها الوضعية دي. إن شاء الله هذه الصابة معناها نحافظوا عليها بتضافر الجهود الناس كل كسلطة محلية وجهوية للحفاظ على هذه الصابة ولمها في أمان تام. توصيات المصباها للدرجات معناها الرطوبة لازمها تكون متفوتش ل14 درجة، هذه من أهمها. كما أحيطكم علم أن معتمدية فوسانة تعد في المرتبة الأولى جهويا بنسبة ما تفوق 60%.
7: وطنيا الآن، أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم العكروت بأن 31 سجنا شرعوا أمس في اجتياز امتحان البكالوريا في 10 وحدات سجنية موزعة على مختلف جهات الجمهورية. وفي تصريح لإذاعة الوطنية أكد أن توفير جميع الظروف الملائمة لهؤلاء المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا في دورتها الرئيسية.
12: أثناء دورة جوانس 2026 عنا 31 مترشح موزعين على 10 وحدات سجنية اللي هي تبدأ من الشمال الغربي حتى الجنوب. عنا جندوبة، برج الرومي، المرناقية، بلي، مرناق، منستير، المهدية، مرورا بصفاقس، جابس وقفصة. بالنسبة للشعب اللي خذت النصيب الأكبر هي شعبة الاقتصاد والتصرف وشعبة العلوم الإعلامية، وبعدها تجي في المرتبة الثانية الأداب وتقنية، وبعدها العلوم التجريبية، وفي الأخر الرياضيات. دونك حرص وزارة العدل ومن خلالها الهيئة العامة للسجون والسلاح على توفير جميع ظروف منذ انطلاق ترشحات. قمنا بتحضير الأماكن متاع المراجعة وتوفير المراجعة بالتنسيق مع عائلات التلامذة، كذلك كما وفرنا لهم جميع الأدوات المكتبية واللوازم المكتبية. زدنا وفرنا لهم المراجعة اللي متوفرة بالمنصات اللي وفرتها وزارة التربية، مقاطع فيديو دروس، تباعة امتحانات المتوفرة بالمنصات. كذلك خصنا لهم أماكن بالمكتبات للمراجعة واعطيناهم فسحة بالوقت لازم باش يراجعوا. كذلك فما إحاطة نفسية واجتماعية وحث العائلات على زيارتهم باستمرار.
7: أفاد منسق برنامج دعم قطاع التربية بوزارة التشغيل والتكوين المهنية لعروس الوسلاتي أمس بأن أعداد المدونة الوطنية للكفاءات وشهادات في التكوين المهنية ستكون جاهزة في غضون شهر جوان من سنة 2027. وأوضح أن المدونة تهدف إلى حوكمة المنظومة التكوينية ومزيد ملائمتها مع متطلبات سوق الشغل. وأضاف أن المدونة ستقوم على تجميع وتنظيم وتحيين المعطيات المتعلقة بالكفاءات وشهادات المهنية. في أخبار العالم، اتخذ مجلس النواب الأمريكي أمس قرارا يأمر بإنهاء الحرب على إيران وسحب القوات الأمريكية من منطقة الخليج. ويهدف القرار الذي طرحه النواب الديمقراطيون إلى وقف حرب إيران إلى حين إصدار تفويض بالأعمال القتالية من الكونغرس، مما يعكس تزايد القلق حتى بين الجمهوريين بشأن هذه الحرب. ووفق شبكة ABC نيوز الأمريكية، فقد وصف مسؤول في البيت الأبيض القرار بأنه غير دستوري، مضيفا أن ترامب سيواصل حماية الأمن القومي باستخدام سلطته الدستورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية. ويعد القرار الذي يحد من صلاحية الرئيس الأمريكي رمزيا إلى حد كبير بالنظر إلى حق النقد الذي يتمتع به الرئيس. وفي تعليق لها على القرار، وصفت شبكة فوكس نيوز الأمريكية تمرير مجلس النواب للقرار بأنه يمثل هزيمة نادرة لدونالد ترامب في الكونغرس الأمريكي. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. جلسة عمل بمقر ولاية قفصة تخصص لمتابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع التنموية المبرمجة لسنتي 2025-2026. افتتاح دار خدمات رقمية بحزمة من ولاية توزر في مبادرة تهدف إلى تقريب الخدمات من متساكني المنطقة الحدودية. في العالم، مجلس النواب الأمريكي يتخذ قرارا بإنهاء الحرب على إيران وسحب القوات الأمريكية من المنطقة. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، والموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: أحوال الطقس.
1: نسائم شرقية هذه ساهمت في تلطيف الأجواء، نساهم في أجواء منعشة، هذه ساهم في انخفاض في درجة الحرارة. اليوم باش تتراوح بين 25 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 32 و 37 درجة بقية الجهات، وتنجم توصل حتى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيري. اليوم إن شاء الله في جهة قفصة باش تسجل 36 درجة، توزر 40 درجة وبلي 40 درجة. بالنسبة للريح هذا من القطاع الشرقي قوية نسبيا خاصة في مناطق الجنوب، وين تثير محليا الرمال والأتربة وتحد من الرؤية الأفقية، وضعيفة معتدلة بقية المناطق. بالنسبة لحالة السماء باش تكون صافية إلى قليلة السحب. بينما غدوة كيف طقس مغيم جزئين صباح، والعشية تظهر خلايا عادية، خلايا عادية مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الغربية الوسط. كيف غدوة زاد مازالت قوية الريح خاصة من مناطق الجنوب وتثير محلين الرمال والأتربة، والحرارة تكون في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 29 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور شهيري محلي.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. إشهار
2: فاضل البريكي، مدير تجاري إنداتو. هي إنداتو هي مؤسسة دفع مرخصة من البنك المركزي، تقدم الخدمات. الخدمات هذه سوف معناتها موجودة متواجدة على الابليكاسيون، وزادة موجودة اترافير نوز اجونس اللي مستنسين بالابليكاسيون، وكل شيء نجموا مستنسين بالديجيتال ينجموا يستعملوا الابليكاسيون. الابليكاسيون هذه فيها خدمات كما استخلاص فواتير، كما خلاص قرض اندا، كما بعث الاموال في تونس. وزاده احنا لوفر هذه نتاعنا في جيتال، شو معناتها؟ موجوده على الابليكاسيون للعباد اللي مستنسين بالديجيتال ومتعودين بالديجيتال، وزاده زاده موجوده اترافير لي اجونس نتاعنا. لي اجونس اللي مش متعودين هكا عندهم اريحيه على الديجيتال ينجموا يتوجهوا للفرع نتاعنا. الفرع نتاعنا في سوق الذهب اللي هو افتتحناه اليوم، اللي يقدم اكثر من خدمات اللي موجودين في الابليكاسيون. يقدم زاده خدمات نتاع استلام الاموال من الخارج عن ترافير نو بارتنير وسترن مونيغرام وريا وساند ويف، وزاده ينعمل الترانسفير في تونس اللي هي عن لو سيرفيس كاشتاو اللي تنجم تبعث من تو من هنا من قفصه، نجم نستلمهم من تونس من بنقردين. الفرع نتاعنا محلول من 8 ل 8، في الصيف باش يكون حتى نوصل لين قدرة ربي باش انسير معناتها العباد والمواطنين باش يسهلوا لهم حياتهم. هذايا معناتها الخدمات هذوما احنا باش نسهلوا للمواطنين هنا، وبقدرة ربي معناتها قاعدين نزيدوا في الفروع هذوما باش المواطن ما عادش يقعد شاد الصف وكل شيء. دونك مرحبا بكم في الفرع نتاعنا، تشرفونا لهنا باش تخدموا وكل اريحيه، والضحكه موجوده باش اونبوسير وباش الناس كلها تتمتع بالخدمات في كل اريحيه. احنا عندنا توا قريب نوصل ل 100 من الاخر الشهر هذايا، قدره ربي معناتها قاعدين نقدموا من الاخر العام يكونوا عندنا اكثر من 150 فرع، وهذا راهي منظومه متكامله ما بين الديجيتال زاده اللي كما حكيت لكم فيها خدمات متوفره باش نجموا تخدموا معناتها في الدار، وانت في الدار تنجم تخلص وتعمل السيرفيس هذوما. مي فما حاجات لهنا اللي نوفروها لكم باش نجموا انتم تقبلوا اموال من الخارج بكل اريحيه، تبعثوا الفلوس، تبعثوا حاجات والرونتري سكولير، تنجموا تخلصوا الانسكريبسيون سكولير، هذوما الكل هم نجموا معناتها نخدموهم في فرعنا لهنا في قفصه.
0: إشهار. نسائم الصباح.

0: متابعات
1: 8:21 دقيقة وين ما كنتم. إن شاء الله نهاركم زين مستمعينا. مرحبا بكم في نسيم صباح في ساعتنا الثالثة مع المتابعات. وباش نمشوا لقفصة بدعم إدارة العامة للشباب وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقفصة. ينظم المركب الشبابي بقفصة الملتقى الجهوي تحسيسي بمخاطر العنف السيبراني والاستدراج عبر الإنترنت تحت شعار شاشة ذكية ونوايا خفية يوم 4 و5 و6 جوان 2026. حاضرة معنا منسقة الملتقى سيدة مديحة سالم. مصباح نور.
2: مصباح خير.
1: مرحبا بك. إذا ناخذ فكرة معك على هذا الملتقى، شنو باش يكون فيه أهم الأهداف والمحاور إن شاء الله؟
2: الملتقى الجهوي هذا للتحسيس بمخاطر العنف السبراني والاستدراج عبر الإنترنت تحت شعار شجرة ذكية ونوايا خفية. الأهداف العامة متاع المشروع هي تعزيز السلامة الرقمية للشباب بولاية قفصة. الهدف الثاني تمكين الشباب من مواجهة العنف السبراني والاستدراج عبر الإنترنت والاتجار بالبشر بما يساهم في بناء جيل واعي ومسؤول اجتماعيا ورقميا. فقرات الملتقى هي تتمثل في ندوة جهوية حول العنف السبراني والاستدراج عبر الإنترنت في الأوساط الشبابية. عنا مداخلة أولى دور المؤسسات الشبابية في مواجهة ظاهرة العنف السبراني والاستدراج عبر الإنترنت في الأوساط الشبابية. المداخلة الثانية العنف السبراني والاستدراج عبر الإنترنت في الأوساط الشبابية الواقع والتحديات. المداخلة الثالثة بعنوان أسباب ودوافع انتشار ظاهرة العنف السبراني والاستدراج عبر الإنترنت في الأوساط الشبابية بعد تخللها حلقة نقاش. بعد عنا عمل الورشات انطلق الورشة الأولى بعد نقاش عنوانها مدخل حول العنف الرقمي والأمن السبراني. هذه الفترة الصباحية. في الفترة المسائية عندنا مواصلة عمل الورشات. الورشة الثانية بعنوان الأمن السبراني من النظري إلى التطبيقي. بعد عندنا عمل مواصلة عمل الورشات اللي هي ورشة في المسرح التفاعلي. هذا بالنسبة للبرنامج اليوم الأول 4 جوان. اليوم الثاني في الصبحية عندنا تتواصل عمل الورشات. عندنا ورشة في المناصرة الرقمية نحو مجتمع آمن. بعد في الورشات المسائية تتواصل ورشة المسرح التفاعلي. عندنا سهرية فيها مقهى ثقافي وألعاب مسابقات وجيمينج وكل مع الشباب. اليوم الثالث اللي هو اليوم الختامي فيه عرض المسرح التفاعلي تحت عنوان شبكة المسرح جدار ضد العنف السبراني. فيه عرض لمخرجات الورشات واختتام النشاط وتوزيع الشهائد. احنا البروجي هذا يتنزل خاطر احنا نتبعوا الاستراتيجية الشبابية الوطنية لقطاع الشباب اللي هي احنا نشاركوا فيها يعني الشركاء. ما نخدموش وحدنا في الشأن الشبابي، عندنا الشركاء نخدموا مع بعضنا وكلها.
1: شركائكم
2: شركاء اللي احنا الإله محمد رسول الله
1: مندوبية الأسرة
2: مدني من مؤسسات جامعية
1: جمعيات
2: الأطراف المساهمة. عندنا الإدارة العامة للشباب خطر هو بدعم من الإدارة العامة للشباب. عندنا المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقفصة. عندنا إدارة الشؤون الاجتماعية لقفصة، درجة هوية الشؤون الاجتماعية لقفصة. عندنا جامعة قفصة الذكية، عندنا أستاذ مسرح في الأسعد حمدة. والأطراف المشاركة هي المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، دور الشباب بالولاية بولاية قفصة، المندوبية الجهوية للتربية بقفصة، الجمعيات والمنظمات ذات الصلة، ممثلين عن المجتمع المدني بجهة قفصة، وسائل الإعلام بالجهة.
1: بالطبيعة
2: والبروجي هذا في إطار التصدي للسلوكات المحفوفة بالمخاطر. خاطر احنا اليوم نحكوا على موضوع يعني ولا يلامس برشا حياتنا اليوميه بشكل مباشر اللي هو العنف السبراني والاستدراج عبر الانترنت. خاطر الشاشات اليوم ولت جزء ياسر ماخذ من تفاصيل حياتنا. والعالم الرقمي هذا هو فضاء للتعلم والتواصل والابداع، اما في المقابل يعني ثم مساحه من الاستغلال والتلاعب والعنف الخفي خاصه في الاوساط الشبابيه. هذاك علاش احنا الشعار نتاعنا شاشه ذكيه ونوايا خفيه، حبينا نختصروا فيه الواقع الرقمي. خاطر نقولوا شاشه ذكيه نقولوا فرصه كبيره، انا كي نقولوا نوايا خفيه يعني ثم يعني احنا من واجبنا مثال انه يلزمنا جانب بين اليقظه والوعي والمسؤوليه الجماعيه.
1: اليقظه احنا اكيد في التعامل مع الشاشه الذكيه هذه في مختلف مع مختلف الفئات وفي مختلف المجالات، زاد خطر حتى الذكاء الاصطناعي وبرشا حاجات احنا قاعدين نتعاملوا بها توا ما نعرفوش على النوايا نتاعهم شنو وراء بعد وراء الاستعمال والمعناها خاصه التكثيف من استعمال الانترنت والامور هذه كل خاصه معناها كما تحكي على الشباب اللي هو اكثر فئه مستهدفه ربما.
2: اكثر فئه هذاك علاش خاطر احنا مثال في الوسط الشبابي، فهمتي؟ خاطر احنا مثال حتى البيوت من الملتقى هذا احنا رانا مش نخوفوا من التكنولوجيا، اما شنو نعزوا الثقافه الرقميه امنه قائمه على الوعي والحمايه وحسن الاستغلال. مش مثال احنا ضد الحاجه هذيك، مي استعملها مي كما ينفك.
1: اكيد اكيد لازم يكون اللي يستعملها يكون انسان واعي ومسؤول ايضا، واعي يعرف شنو شنو حاجته بالضبط من الجهاز هذاك ومن الانترنت. الناس بطبيعة الشباب باش يكونوا حاضرين إن شاء الله في المركب الشبابي؟
2: إن شاء الله الشباب باش يكونوا حاضرين، خاطر ريت إحنا البيوت شنو الشباب اللي باش يحضر معانا من المعتمديات نتاع شي هذا قصة كلها اللي هما 36 شاب وشاب من دور الشباب، هما بطبيعة هذاك باش يمشي هو للمؤسسة نتاعه وهو سفير للسلامة الرقمية.
1: واضح.
2: هو باش يمشي يعاود مثال اللي تلقاه من تكوين باش يعاود مثال
1: يوصلوا
2: يوصلوا للزملاء وهكا القصة شلون تتعدى من شاب لشاب.
1: واضح.
2: هذاك البيت نتاعنا
1: اكيد ومهم برشا زاد حتى في الاعلام زاد التعريف بمخاطر العنف السيبراني واهميه زاد الامن السيبراني، وان شاء الله بالتوفيق لكم ايام 4 و5 و6 جوان مدام مديحه
2: بالمركب الشبابي مفتوح.
1: اي بالمركب الشبابي بقفصه،
2: من اولياء من شباب في مركز الإقامة بقفصة، المداخلة ماذا بينا الناس كلها أبار المختصين ومكونات المجتمع المدني، يعني ماذا بينا الأولياء الأولياء أكيد. والشباب خاطر النوايو ديما يبدا من الأسرة، من الأسرة صحيح. بعد يتفرع
1: مهم يوصل يكون تكون الأسرة واعية بمخاطر أكيد. العنف السيبراني بطبيعة شرب بالتوفيق لكم إذا في المركب الشبابي بقفصة الملتقى الجهوي تحسيسي بمخاطر العنف السيبراني والاستدراج عبر الإنترنت تحت شعار شاشة ذكية ونوايا خفية أيام 4 و5 و6 جوان 2026. شكرا لكل الناس المشرفة على هذا الملتقى ونتساهم في تقديم ونجاح هذا الملتقى. شكرا لك سيدة مديحة سالم، معك صحة،
2: مرحبا،
1: يومك سعيد وإلى اللقاء.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة إشهار.
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوف جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
5: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك.
0: عندك أورانج. إشهار.

نجح بصوت نانسي عجرم ان شاء الله. الاغنيه هذه نبدو نسمع فيها برشا بدايه من نهار 23 جوان نتائج الدوره الرئيسيه لبكالوريا 2026، وان شاء الله ربي ينجح كل التلاميذ في البكالوريا نوفيام والسوزيام، ان شاء الله تعم الزغاريد كل البيوت التونسيه يا ربي. باش تحثوا على قمه الكفاءات ذا بريدج اند هيلث كير سميت اللي باش تحتضنها تونس في النسخه الاولى في 8 جوان 2029، هي اول قمه دوليه تجمع بين الابتكار في قطاع الصحة والتكنولوجيا، تهدف إلى إطلاق جسر ابتكار لدعم عودة الكفاءات التونسية من أطباء مهندسين وغيرهم وتشجيعهم على الاستثمار. دعم الكفاءات التونسية بتوفير آليات عملية لتسهيل عودتهم بالخارج وإعادة توظيفهم وتوظيف خبراتهم. استثمار في ريادة الأعمال ربط الكفاءات بصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية لدعم مشاريعهم وتسليط الضوء على قطاعات التكنولوجيا الطبية هيلثتك واستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي. كذلك التشبيك الدولي بخلق شبكة تعاون تربط تونس بأوروبا وإفريقيا بمشاركة حوالي 400 أو أكثر إلى 600 خبير في هذا المجال. إذن نهار 8 جوان إن شاء الله 2026 أول قمة دولية تجمع بين الابتكار في قطاع الصحة والتكنولوجيا، وتهدف إلى إطلاق جسر ابتكار لدعم عودة الكفاءات التونسية إلى تونس وتشجيعهم على الاستثمار.

0: بون مارشي.
1: السوق أسعار وحوال.
2: أسعار وحوال.
3: أخبار السوق والأسعار مع فاتن في نقطة خارجية من السوق المركزية. مرحبا بك يا فاتن.
4: مرحبا بك يا بسمة، تحية كبيرة ليك وكثير المتابعة والمستمعين. معكم من جديد من السوق المركزية وسط مدينة جفر، مع الوقاية الحقيقة نلقوا حركية داخل السوق المركزية كالعادة، تعرضنا بروائح ياسر مزيانة في الصباح، أكيد نشعر بك ريحة الخبز زادة كيخفيف، ريحة الزيتون وأكيد أكيد ريحة فواكه الصيف، توا وقاية البيتر هي بسمة وقاية كيف زادة كيخفيف البطيخ والبرقوق والخوخة أبو تابقايا واللوز الأخضر زادة اللي حاضر بخوف يجمد العينين الوين محليهم الحقيقة متاع الغنين، فاخترت أني نبدأ بالحلوة قبل ما نمشي ومناها للخضر الورقية وباقي أنواع الخضر. نحب نقول ذلك كيف ما زالت بالنسبة للجزارة ما زالوا متأكرين الظاهر، ما زالت الفريقوات معبية باللحم كما زال لحم العيد فهذاك عليك ما زالت
3: مسكرين معناها
4: أي مسكرين معناها، ولكن بالنسبة لأحباء اللحوم البيضاء فما اللحوم البيضاء متواجدة في السوق المركزية. نبدو بالغليل بطنة،
3: أيوة
4: بالنسبة للبرقوق يتراوح بين 3480 حتى 3980، بالنسبة للبيتر 5980، وبالنسبة لبوتابقايا 4480، اللوز الأخضر 2480، وبالنسبة للبطيخ السعر للكيلو هو 2003 ريال، عوينة 3980. هذوما الأسعار اللي موجودين في السوق المركزية لنهار اليوم، والغلال هذه اللي كنت نسمي فيهم كلهم متوفرين وبكثرة. نمشي سيدة كيف نشوفوا أسعار الخضر ونكملوا الجولة امتعنا اليوم، اخترتنا نعطيكم الأسعار أيه. حتى نأملكم أن الصوت يوصل بالباهي، حتى سمع مرات الريزو ما يكونش باهي.
3: ما حكيتش فاتن على البنان وعلى
4: الأسعار موجود بس ما في المركزية ما عرضنيش الحقيقة عرضني اللي سميتهم، نعطيت الأسعار متاحهم بالبطيخ البرقوق
3: هذوما المتوفرين، أيوة
4: أي العوينة اللوز الأخضر الخوخ البوتابقايا وألا أيوة. الخوخ الأخر هذوما أهم الغلال اللي موجودين. الفريز موجود
3: أي
4: الفريز موجود. قداش كيلو الفريز؟ 3600 بالنسبة لكيلو الفريز.
3: أبطل ولا كيلو؟ متأكدة كيلو
4: ولا أبطل؟ سؤال مهم من السوجي من السوجي جالك بالنسبة للوين أنا سألت أول كيلو ب 3000
3: هاي
4: 3600 هذا الكيلو
3: بي بالكدا
4: هاي كامل بقية الأسعار. بالنسبة لل الكورجيت دينار، بالنسبة للفول 15 مية، بالنسبة للدنجيل 18 مية و50، بالنسبة للحار 12 مية، وبالنسبة للبطاطا الكيلو بيصير 18 مية و50، بالنسبة للحار الأحمر 1220. طبعا الأسعار تختلف شوية من مكان إلى آخر في السوق المركزية، تقريبا ما تلقيش نفس السوم ولكن مش فارق كبير
3: أي.
4: الفارق بين المختلف الحوانت. بالنسبة للخضار الورقية اليوم تعمل 6 مية، الكورجيت مثلا في مكان آخر تلقاها ب 15 مية، البطاطا 20، فالفارق يكون مش كبير برشا معناها
3: أي.
4: مختلف المتاجر اللي موجودين في السوق المركزية.
3: هو الطقس بدأ يسخن توا، نصور العباد تمشي بكري للمرشي باش تشري، معناها تحاول تخرج بكري باش تقضي قضيتها نصور أكي ولا
4: أي 2000 ساتة خضرة زي ما كيف موجودة متوفرة تقريبا كل الخضار كما قلت بس ما متوفرين
3: واضح.
4: والأسعار اليوم تقريبا تم استقرار على مستوى الأسعار
3: واضح. شكرا فاتن خليفة من السوق المركزية بجفصة، تحية بتبيع لكل الخضارة والناس اللي يخدموا في السوق المركزية، ربي إن شاء الله يرزقهم برزق الحلال، وتحية لكل الناس اللي يسمعوا فينا في السوق المركزية. شكرا فاتن خليفة، عطيك صحة وإلى اللقاء.
4: سلام.

حماقي، وصلنا ل 58 دقيقة. يوم أمس انطلق العمل بوحدة مكافحة الإدمان بالمستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصة. هي الأولى من نوعها بجهة الجنوب الغربي بهدف توفير رعاية صحية ونفسية للمرضى ومساعدتهم على التعافي والاندماج الاجتماعي. العيادة هذه تضم عدد من الاختصاصات مثل الطب النفسي للأطفال والكبار واختصاص معالجة الإدمان مع وجود مختص اجتماعي وتربوي. بطبيعة كما كنت نحكي هي الأولى من نوعها بجهة الجنوب الغربي وانطلق العمل بها من يوم أمس بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة. مواصل معكم مع الأخبار والمتابعات وكذلك الإيقاعات، وبش نسمعوا الأغاني التونسية مع نادي خالصة.

إذن كانت هذه نادية خالص مواصلين معكم، وآخر بلاغ خاص بوزارة الشباب والرياضة في فتح 4 مناظرات خارجية بالملفات لتعزيز الإطار البشري التابع للوزارة. تقريبا في الإجمال انتداب يشمل 1245 خطة تتوزع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. انتداب 141 في خطة أستاذ في الرياضة، 160 في خطة أساتذة للشباب والطفولة، 940 في خطة أساتذة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية، و4 في خطط معلمين أول تربية بدنية وفق ما جاب الرائد الرسمي يوم 26 مايو 2026. إذن هذا بالنسبة للمناظرة الخاصة بوزارة الشباب والرياضة. آخر أجل لقبول ملفات الترشح باش يكون نهار 1 جويلية 2026، وباش تنطلق المناظرات يوم 29 جويلية 2026 والأيام الموالية. إذن تنجموا تدخلوا أكثر تفاصيل، تدخلوا على وزارة الشباب والرياضة تكتشفوا مختلف الخطط، عددهم، كيفاش المشاركة في المناظرة هذه. وإن شاء الله حظ موفق للجميع. وهكا نكون وصلنا لختام لقاءنا اليوم من نساء من صباح. شكرا لكم على السماع والمتابعة، شكرا على ثقتكم فينا، إن شاء الله بالنجاح وتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا وين ما كنتم، ربي يفتحها في وجوهكم إن شاء الله. تحية صدقي عرفة، عبد بيمولة، كمال تومي، رمزي أفضل، فاتن خليفة، وبسمة عماري، وزملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة. متابعة طيبة لبقية برامجنا، نهاركم زين وإلى اللقاء.

0: التسممات الغذائية بعد صدور نتائج التحاليل الطبية. الملتقى الجهوي التحسيسي بمخاطر العنف السبراني، شاشة ذكية ونوايا خفية. اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، المخاطر الصحية والاقتصادية. تابعونا اليوم في برنامج مع الناس على موجة إذاعة قفصة بداية من 10.
1: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: التاسعة صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري. تقدر جملة الاستثمارات المرصودة للقطاع الفلاحي بولاية قفصة بحوالي 10 ملايين دينار فاصل 5 لفادة 47 مشروعا، تشمل التدخلات الأساسية أحداث المناطق السقوية وكهرباء وتجهيز الأبار إلى جانب حفر أبار جديدة. بولاية طوزر تم افتتاح دار الخدمات الرقمية أمس بمنطقة حزوة، تضم مكاتب للعديد من الهياكل العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف تقريب الخدمات من متساكني المنطقة. أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم العكروت بأن 31 سجينا شرعوا أمس في اجتياز امتحان البكالوريا في 10 وحدات سجنية موزعة على مختلف جهات البلاد. قرر مجلس وزارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه أمس المخصص للنظر في التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية الأخيرة على الصعيد الدولي والوطني، فضلا عن التضخم قرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7%. جدد كل من رئيس المجلس البنكي والمالي والمسؤولين الأوائل للبنوك التزامهم بدعم كافة المتدخلين في قطاع الحبوب خاصة ديون الحبوب من خلال توفير التمويلات اللازمة سواء لجمع المحصول الوطني أو لتغطية احتياجات التوريد، وذلك وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي. واستشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال في سلسلة غارات جديدة للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة رغم اتفاق وقف اطلاق النار السري منذ 10 من أكتوبر 2025. جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تهديده بأن أي هجوم على العاصمة اللبنانية بيروت سيؤدي لاستئناف الحرب في الشرق الأوسط على نطاق واسع. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
1: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم
2: تراب وطننا فخر ومشات يا عز يا شموخ عالي،
0: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي بالقصرين.
3: إذاعة قفصة محبة دينا.

سمرة يا سمرة يا سمرة بروحي نفدي سمرة يا سمرة انتي ليا ولدي سمرة يا سمرة يا سمرة بروحي نفدي سمرة يا سمرة انتي

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: المصبات العشوائية وكر للأوساخ وخطر على الصحة.

هلا سلام الجميع في فلاش سبور، في متابعة دائما للمنتخب التونسي. العادة التنازلي لكأس العالم، هذا الحدث اللي الناس كل سنة فيه، حدث كأس العالم لكرة القدم اللي باش ينطلق من 11 جوان إلى 19 جوان الأسبوع القادم، يعني باش ينطلق كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكذلك كندا. في نيو مكسيكو هي المدينة اللي باش تحتضن حفل افتتاح كأس العالم 2026، ومنها باش ينطلق المنافسات بين 48 منتخب، رقم قياسي لأول مرة في تاريخ كأس العالم 48 منتخب باش يكونوا حاضرين في هذه البطولة. المنتخب التونسي وصل تحضيراته في بروكسل، كان وصل إلى بروكسل يوم أمس قادما من فيينا، لعب ضد النمسا خسر 1-0، وبش يلعب ضد بلجيكيا في بروكسل نهار السبت 6 جوان. أمس كان عمل حصة تدريبية المنتخب التونسي أمس العشية في الخمسة، حصة تدريبية في بروكسل، أول حصة تدريبية قبل المباراة اللي باش تدور في الساعتين نهار السبت في ملعب الملك بدوين بالعاصمة بروكسل، الاختبار الثاني الودي قبل الرسميات وقبل التحول إلى المكسيك. أول مباراة لتونس ديما نذكركم بالمقابلات، المنتخب التونسي 15 جوان ضد السياد في مونتيري بالمكسيك، ثم ضد اليابان 21 جوان في نفس المدينة في مونتيري بالمكسيك، ثم يتحول المنتخب التونسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا إلى كنساس سيتي يتقابل مع المنتخب الهولندي.

0: يوم 26 جمعة. المنتخب الهولندي المنافس تونس في البطولة انهزم أمس ضد المنتخب الجزائري في هولندا بالذات تحديدا في روتردام ضد المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري كان فاز هدف مقابل صفر هدف أنيس حاج موسى لاعب فريق فاينورد روتردام الهولندي يعني في ملعبه. اللاعب الجزائري سجل هدف ضد المنتخب الهولندي. ذكر أنه أنيس حاج موسى يلعب في فاينورد روتردام الموسم الفرد لكن باش يتحول بنسبة كبيرة إلى بطولة أخرى وثم نسبة كبيرة أنه باش يكون في البطولة الإنجليزية. في المقابلات الودية المغرب فاز على مدغشقر 4-0 وبالنسبة لنيجيريا وبولونيا 2-2 الكونغو والدنمارك 0 مقابل 0 اليوم إسبانيا مع العراق فرنسا مع الكوت ديفوار. هذه هم أخبار الرياضة نلتقي في مواعيد رياضية أخرى إلى اللقاء. إذا تقفص مرايا تتكلم
1: مرايا تتكلم. توجيهات لتلمذتنا مع مدربة المهارات فدوى حريزي. نوار الملح إصدار جديد للكاتب البحري رحالي جديد الفنان رؤوف ماهر. تابعونا اليوم في برنامج مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة. واحدة وثلاثين سبعة وثلاثين سبعة وستين 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك ابتي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: العشرة صباحا مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري. بلغت جملة الاستثمارات المخصصة لقطاع التهذيب والتجديد العمراني بولاية قفصة 51 مليون دينار فاصل ثلاثة وشملت مشاريع التهذيب وإدماج الأحياء السكنية من بينها حي النور لفتاة 4200 ساكن وحي الأخوة العبيد ومشروع الجيل الثاني بين مدينة الكتار بكلفة جملية تقدر بأربع مليون دينار فاصل أربعة إلى جانب أحياء أخرى بمعتمدية سيدي عيشة. قامت الإدارة الجهوية للصحة بقبلي بتفعيل وحدة طب الأسنان بمركز الصحة الأساسية بطنبار من معتمدية قبلي الشمالية إثر الانتهاء من أشغال تهيئة الوحدة ومركز الصحة الأساسية بكلفة جملية قدرت بثلاثين ألف دينار. أكد عيسى عدودي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بفوسانة من ولاية القصرين أن صبة الحبوب بفوسانة لهذا الموسم تعتبر مقبولة. شهد المستشفى الجامعي الهادي الشاكر بصفاقس نجاح أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك من الجيل الجديد. أفادت مديرة بناء السكن بالإدارة العامة للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان إشراق بن علي بأن منصة التسجيل للمساكن الاجتماعية ضمن برنامج الكراء المملك ستكون جاهزة موفى سنة 2026. أفاد منسق برنامج دعم قطاع التربية بوزارة التشغيل والتكوين المهني لعروسي الوسلاتي بأن أعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات في التكوين المهني ستكون جاهزة في غضون شهر جوان الجارية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية توصل لبنان والكيان الصهيوني إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية واشنطن يلتزم بموجبه الطرفين بمواصلة المفاوضات المباشرة لتسوية الملفات العالقة. شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء.

0: منتخب من المونديال.
1: مرحبا بكم في التاريخ إلى المونديال، حصة جديدة نقدموا من خلالها يوميا المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026. وبصوت العروبة والفخر ننتقل لبلد التاريخ والحضارة الضاربة في القدم، العراق العظيم، اللي يقع في غرب القارة الآسيوية ويحد تركيا شمالا، إيران شرقا، سوريا والأردن غربا، والسعودية والكويت جنوبا، مع إطلالة على الخليج العربي. مساحة العراق تفوق 438 ألف كيلومتر مربع، وتعداد سكانه يتجاوز 46 مليون نسمة، لغتهم الرسمية العربية. منتخب العراق تأسس الاتحاد العراقي لكرة القدم عام 1948، وحصل على عضوية الاتحاد الدولي عام 1950، ثم انضم إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 1970. على الصعيد القاري يملك العراق تاريخا مشرفا جدا، مدعوما بروح قتالية عالية وعشق لا يوصف للكرة. الإنجاز القاري الأعظم لأسود الرافدين كان تتويج تاريخي والأسطوري بلقب كأس أمم آسيا عام 2007 في جاكرتا ضد السعودية، كما حقق العراق بطولة كأس الخليج 4 مرات، آخرها 2023 وبطولة غرب آسيا. يملك المنتخب العراقي في سجله مشاركة تاريخية وحيدة، كانت في مونديال المكسيك 1986. في تلك النسخة أوقعتهم القرعة في مجموعة صعبة جدا، ضمت المكسيك صاحب الأرض بلجيكا الباراغواي، ورغم الخروج من الدور الأول بعد تقديم أداء شجاع وخسارة مبارياتهم بفارق ذئيل، إلا أن تلك النسخة شهدت تسجيل النجم الأسطوري الراحل أحمد راضي لهدف العراق الوحيد والخالد في تاريخ كؤوس العالم، وكان ضد منتخب بلجيكا القوي. من أبرز المدربين القدامى التاريخيين ذكروا الراحل عمو بابا، صانع أمجاد الكرة العراقية. أما على مستوى الأساطير فالقائمة تضم أسماء ذهبية: حسين سعيد الهداف التاريخي، والراحل أحمد راضي، وجيل ذهبي لبطل آسيا 2007 بقيادة السفاح يونس محمود، والمايسترو نشأة أكرم وهوار محمد ونور بصيري. وضعية المنتخب الحالية والمدرب بعد غياب طويل امتد لأربعين سنة، يعود العراق للمحفل العالمي بعزيمة كبرى تحت قيادة المدرب الأسترالي أورلاند، اللي نجح في تلويف مجموعة ممتازة تجمع بين المحترفين في أوروبا واللاعبين المحليين بكرة هجومية حديثة. التشكيل الحالي يقود الهداف المرعب الحالي أيمن حسين، والجناح الموهوب علي جاسم وأمير العماري وغيره من الأسماء. في المونديال العراقي يفتتح مباريات مواجهة منتخب النرويج يوم 16 جوان، ثم يلاقي فرنسا يوم 22 جوان، قبل ما يختتم دور المجموعات مواجهة منتخب السنغال يوم 26 جوان ضمن مجموعة قوية وصعبة.
0: منتخب من المونديال. إذاعة قفصة. مراية تتكلم.
2: مع الناس.
3: مع الناس.
2: الحدث.
3: الحدث.
2: والمشغل.
3: والمشغل.
2: مع الناس.
4: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من مع الناس على موجة إذاعة قفصة. من توا وحتى نص النهار مجموعة من الفقرات والاستضافات وأيضا النغمات، خليكم معنا في المتابعة. معنا صدقي عارفة في الإخراج التقني، أحمد عقوني في الأعداد، ريم وحمد النوري من أمام الميكروفون. نتمنى لكم أحلى الأوقات ومتابعة رايقة لكم الكل.

0: معنا أخبار الأربع وعشرين ساعة، نقطة استفهام، مشاغل، متابعة، ميكروفون الشارع، المجلس، تجربتي مع الناس، لأن القربة يصنع الفرق.
1: مرحبا بكم مستمعينا، 10:12 بساعة استوديو أحد، معكم في مع الناس. اليوم بشكون عن متابعة اليوم العالمي للتبرع بالدم. نعرفوا أنه اليوم الوطني للتبرع بالدم كان يوم 8 أفريل، يوم 14 جوان إن شاء الله بش يكون الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم. حديث على التبرع بالدم، كل التفاصيل وشكونهم الناس اللي تنجم تتبرع ووقتش وين بالضبط، ان شاء الله باش يكون في ضيافتنا الدكتور سعيد النخلي. مشاغل الناس، صوت المواطن حاضر في مع الناس. ايضا باش يكون عنا مواكبات للملتقى الجهوي التحسيسي بمخاطر العنف السبراني، وايضا باش نرجعوا لحادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي بسيدي بوزيد باكثر التفاصيل. قبل هذا الكل، اخبار 24 ساعة.
0: اخبار 24 ساعة. اخبار 24 ساعة.
1: الجولة في اخبار 24 ساعة تكون معك احمد. صباح النور.
2: صباح النور ريم، تحية لك وكل السادة المستمعين.
1: البداية مع احوال الطقس، ومعروف سيف سناء برشا صفحات والمعهد الوطني للرصد الجوي زاد اتحدث على سيف سناء وكيفاش باش تكون درجة الحرارة مرتفعة.
2: نعم، هو درجة الحرارة شفناها من يوم الأمس، كان يوم سخن برشا، ويبدو أنه دخلنا في فصل الصيف فعليا من خلال درجة الحرارة. الحرارة اليوم باش تروح بين 26 و31 درجة من المناطق الساحلية، و32 و37 درجة في المناطق في المرتفعات، وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. يعني اليوم في جهتنا باش تصل إلى 42 درجة. ونواصل أيضا بداية من اليوم ولغاية 13 جوان، قفصة باش تحتضن لقاءات للتعريف بمنصة التمويل التشاركي على طريق الهبات والتبرعات لفائدة أصحاب أفكار المشاريع. اليوم باش يكونوا في أم العرايس والرديف في الرديف.
1: نعم، نعطيك فكرة على المواعيد أحمد. اليوم الخميس 4 جوان من 10 حتى نص النهار في معتمدية الرديف، بالتحديد في دار الشباب 1 برديف، ومن مضي ساعتين حتى للأربعة متاع العشية في معتمدية أم العرايس بدار الشباب 2 بأم العرايس. نهار الجمعة 5 جوان من 10 متاع الصباح حتى نص النهار في معتمدية المتلوي بدار الشباب المتلوي، ويتواصل نهار 30/8 جوان من 10 حتى نص النهار في معتمدية بالخير بقاعة للشمعة في المعتمدية، ومن الماضي ساعتين حتى للأربعة في معتمدية القطار بدار الشباب القطار نهار 3/9 جوان من 10 حتى نص النهار في معتمدية المضيلة المكان دار الشباب المضيلة، من ساعتين حتى للأربعة في معتمدية الكسر بقاعة للاجتماعات في الكسر، ونهار الأربعة 10 جوان من 10 حتى نص النهار في معتمدية زانوش بقاعة الاجتماعات في المعتمدية، ومن الماضي ساعتين حتى للأربعة متاع العشية في معتمدية السند بقاعة الاجتماعات بالبلدية.
2: هي فرصة للشباب اللي عندهم أفكار مشاريع، الشباب ولا حتى المواطنين الكبار شوي نجموا عندهم فكرة مشروع، نجموا يتصلوا بالفريق الموجود في باش يكون عنده جولة في مختلف المعتمديات، وينجموا يسألوا وينجموا ياخذوا فكرة على كيفاش تحصلوا على التمويلات، وينجموا يوفروا لهم برشا تسهيلات على مستوى دراسة المشروع، على مستوى حتى كيفاش يعملوا مشروع وتحصلوا على التمويل وغيره. وهي فرصة للشباب كما ذكرت اليوم في رديف وام العرايس، وغدا تقريبا في الفيلم المتلوي، يعني جولة في مختلف معتمديات ولاية قفصة.
1: نعم، غدا 5 مايو الاحتفال باليوم العالمي للبيئة.
2: نعم، هو اليوم العالمي للبيئة في هذا الإطار تونس كسائر بلدان العالم تحتفل بهذه الذكرى، ووزارة البيئة عدت برنامج بيئي متنوع يضم جملة من المحاور فيها برشا التظاهر برشا فعاليات باش تحتضنها مدينة الثقافة بتونس العاصمة بمدينة تونس بمدينة الثقافة فيها باش يكون ثم معرض مخصص لأبرز المبادرات والمشاريع البيئية الوطنية لجانب مسابقات توعوية موجهة للأطفال والشباب لترسيخ الثقافة البيئية بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية وتربوية تجمع بين الترفيه والتوعية.
1: هذه أخبارنا، ما زال عنا جملة من الأخبار. تفضل أحمد.
2: طبعا أمس استقبل مطار توزر نفطة الدولي حجيج ولاية توزر وإقبلي وأيضا عدد من حجيج قفصة. يوم الغد إن شاء الله باش يكون مطار قفصة كسر الدولي باش يستقبل صباحا حجيج ولاية قفصة اللي عددهم تقريبا في حدود 262 حاج، إن شاء الله ربي يتقبل من الجميع. السادسة صباحا إن شاء الله باش يكون يكون الحجيج في مطار قفصة إن شاء الله. ونختم بالخبر، أيضا خبر هو نجاح علمي ونجاح طبي، نجاح أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس. تمت إذن أول عملية لزرع جهاز ينظم ضربات القلب دون أسلاك في المستشفى الجامعي الهادي شاكر وفق بلاغ صدر عن الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. ووفق البلاغ يقول أنه يعد هذا الإنجاز الطبي النوعي خطوة رائدة تؤكد المكان المتقدم التي بلغتها تونس في مجال طب القلب والتدخلات القلبية الدقيقة، كما يعكس قدرة المؤسسات الصحية العمومية والكفاءات الطبية التونسية على مواكبة أحدث الابتكارات والتقنيات المعتمدة عالميا. وتميز هذا الجيل الجديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب بكونه يزرع دون الحاجة إلى أسلاك داخلية، مما يقلل من المضاعفات المرتبطة بها، إضافة إلى تمتعه بعمر افتراضي قد يصل إلى 20 سنة مع إمكانية سحبه أو استبداله عند انتهاء فترة العمل متاعه. إنجاز طبي إن شاء الله يكون في صالح الناس اللي تعاني من بعض الأمراض في القلب، خاصة أنه ينظم ضربات القلب.
1: نعم، مكسب وإنجاز كبير جرى والعملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك. هذه جولتنا اليوم في أخبار 24 ساعة. شكرا لك أحمد.

0: مع الناس مع الناس أخبار الأربع وعشرين ساعة نقطة استفهام مشاغل متابعات ميكروفون الشارع المجلس تجربتي مع الناس لأن القربة يصنع الفرق.
1: تحياتنا لكم مستمعينا، نتمنى لكم كل النجاح كل التوفيق في كل مجالات الحياة، ونعرفوا الأيامات هذه ما تعيشوا العائلة التونسية من فترة امتحانات، فما شكون كامل الامتحانات العادية ولكن اللي عندهم مناظرات وجملة من امتحانات التخرج وغيرها. العائلة التونسية تعطي قيمة كبيرة للدراسة، قيمة كبيرة للقراية، من ضغط نفسي من ضغط مادي من كل شيء تعيش مع وليداتها كل لحظة في قرايتهم. إن شاء الله موسم دراسي يكلل بالنجاح والتوفيق. وليمت هذية اليوم الثاني في امتحانات البكالوريا، كل التوفيق وكل النجاح للجميع، خاصة الناس اللي تخدم معناها على عام كامل يوم بيوم مجهود يومي، إن شاء الله يكلل بالنجاح والتوفيق. وما فماش ما أحلى من فرحة نجاح، هذية نتوافقوا عليه والناس الكل نتفق عليه انه فرحة نجاح مميزة في حياتنا عندها بصمتها. 10:25 دقيقة بساعة استوديو واحد في مع الناس.

0: متابعات.
1: تحية متجددة إلى كل من التحق بنا الآن عبر موجة إذاعة جفصة في مع الناس. كيف ما هو معلوم تحتفل تونس باليوم الوطني للتبرع بالدم يوم 8 أفريل من كل سنة، والاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم يكون إن شاء الله نهار 14 جوان، وهذا تأكيد على أهمية التبرع بالدم في الحفاظ على حياة الإنسان. نحتاج سنويا تبرع بالدم لتأمين الحاجيات الوطنية، أيضا لضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية لفائدة المرضى. كل تفاصيل على التبرع بالدم، شكونهم معنيين، شكونهم ينجموا يتبرعوا بالدم، خاصة هنا في قفصة الزمان والمكان. معنا دكتور سعيد النخلي، رئيس جمعية المتبرعين بالدم وطبيب بمركز الدم بقفصة. صباح النور دكتور.
2: صباح الخير المستمعين إذاعة قفصة الكل اللي يسمعونا حتى على الانترنت وخارج تونس إن شاء الله.
1: مرحبا بك. إذن دكتور، كل تبرع بالدم ربما نكتب معه قصة حياة جديدة، هذاك علاش احنا نأكدوا على أهمية التبرع. معك دكتور تعطينا أهم النصايح، شكونهم الناس المعنيين اللي نجموا يتبرعوا بالدم، حتى نرجعوا لنهار 14 جوان وين بش يكون التبرع بالدم، وقتاش وكيفية التواصل معكم. تفضل دكتور.
2: احنا بالطبع ديما نعتبر الانسان المتبرع هو انسان ربي اعطاه صحة باهية، وانا ديما نفادك نقول كأنه يزكي على بدنه. هو كأنه عمل صدقة، والصدقة ذيك باش يحيي بها نفس بشرية، وهي صدقة جارية كما قالوا اخوتنا الايمة اللي قدموا بعض الدروس للمتبرعين، وكذلك تدخل في باب من احيا نفسا فكأنما احيا الناس جميعا. دونك احنا كل تراثنا وكل ديننا يحث المؤمن باش ينقذ خوه الانسان، ويقول يفرج على مؤمن كربه، يفرج عليه ربي كربه في يوم القيامه. دونك كل اخلاقنا وكل حياتنا تدعونا باش نعملوا الخير، ولكن باش نتبرعوا لازم يكون ناس صحاح، يعني ما عندناش ادويه. اي واحد ياخذ دواء ما لازمش يتبرع كان كيكمل الدواء، وبالتالي الناس اللي عندها امراض مزمنه ما تنجمش تتبرع، لازم يكون متبرع في صحه جيده، عمره من 18 حتى 65 سنة، ووزنه من 50 إلى نقوله إلى مريض الوزن يجب يكون ما قلش من 50. بالطبع التبرع يخضع لشروط، نحن يقابل الطبيب والطبيب يشوف له دقات القلب ويشوف له كذلك الضغط، ويسمح له بعد عدة سؤالات تخصه هو ما كلته، شنو عمل، شنو الحاجات يستعمل فيها. ف لكن الكمية اللي ناخذوها هي كمية بسيطة وما تمثلش حتى عشوري انت على كمية، لان انا ديما نفدلك نقول ربي اعطانا 5 لتر، هي بالعاني مش صحيحة 100%، اما مش نخمس على المستمعين ونخمس على المتبرعين نقولهم عندنا 5 لتر والنسبة اللي نعطوها ما تفوتش 450. اذا كي نقسم 450 على 5 لتر باش تجي النسبة 12% او 11%، دونك ديما نسبة بسيطة. وديما فرصة ليا، واحنا احتفلنا لحد اللي فايت بعيد الام، باش نقولوا ميمتنا اللي جابتنا الحيين ربي يخليهم والميتين ربي يرحمهم، نهار اللي ولدتنا خسر 2 لتر دم، بما يعني 4 تبرعات في يوم واحد. ورغم ذلك تنجم تكون جابت اختي بعدي ولا اخويا قبلي ولا كل شيء. فالدم هو الحياة، وبالنسبة لنا احنا نعتبره هالاحتفال هذا الممكن ندخل طول في السؤال الثاني، الاحتفال انت 14. انت قلتي وذكرتي في البداية بال 8 افريل اللي هو يرمز لعيد الشهداء 9 افريل، دونك هذيك اخذينا احنا كيوم وطني. بالنسبة لليوم هذا اللي بس نحتفلوا به في القادم 14 جانفي، هو اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، للناس اللي تبرعت. نقول لهم بارك الله فيكم واحسنتم وراكم باهين وراكم مديتوا ايديكم باش تحيوا نفس بشريه، ورايم لا تقدر بثمن، لان احياء نفس بشريه ما عندوش يعني أكيد. حاجه نقيسوا بها، ما ثم حتى اموال ولا خير ينجم يعادله. وبالتالي رانا احنا في الصيف عندنا شويه نقص. النقص علاش؟ لان مراكز الدم ديما يجوها الناس باش يعطوا الدم لاهاليهم، وبالتالي اللي يمدوه باليمين يجي الممرض يهزها باليسار، يقول راو جوك جماعة حيث نون حيث روز، فهو باش يجي يهزه. منين يجينا الزايد؟ من الناس الطيبين اللي جو يعطونا بدون مقابل، اللي هم مضحين الطلبة تلامذة مواطنين عاديين، وهذوكم يتسموا عملوا أحسن صدقة لينا.
1: دكتور، الإنسان العادي قديش يتبرع من مرة في العام؟ إنسان عادي
2: قانونيا وعاديا الراجل 5 مرات والمرأة 3 مرات، يعني كل 8 جمعات النجموا نتبرعوا، يعني احنا نحكوا ياسر بالجمعات، ولكن انا ديما نقول لكم زوروني كل سنة مرة، واللي حاب يعرض الثانية بارك الله فيه.
1: مرحبا.
2: ايش فهمنا احنا؟ ان التبرع لازم يكون هناك ثم تنظيم على طول السنة باش ما يقعش بعض الأشهر تطيحنا، لأن احنا نعرفوا سيدي رمضان صعيب والصيف صعيب، فديما عن طريق إذاعة قفصة وبارك الله فيكم أنتم اللي فكرتوا
1: هذه واجبنا،
2: أن نطلبوا من الناس من دول الثقافة ومن دول الشباب من منظمات اللي هما عندهم أنشطة صيفية واللي عندهم شباب أنا 18 فما فوق، كيفاش ينسقوا مع مراكز الدم ومع الجمعيات باش احنا نمشوا لهم ولا هم يجونا حسب الظروف وحسب الوعي، لأن هي نقول أنا هو عمل مجتمعي.
1: نعم.
2: يهمني أنا، يهم الناس الكل، مش كان وديما حتى شعار هم أثناني توج بتهم موجود بالإنجليزية نستخدمناه بالعربية، هو يقول قطرة من الإنسانية تبرع بالدم وأنقذ الأرواح أو أنقذ الحياة،
1: هي
2: إنجليزية save lives، يعني بالطبع احنا كيفاش تنقذ النفس البشريه، واحسن ما في الحاجه كي انت النفس هذيك ما تعرفهاش، انك انت اعطيتها صدقه لله ليك انت لعائلتك لبلادك لحبك. انا ديما نقول لهم الدم راهو ما في حتى شيء، في كان نفس باش تحيي نفس بشريه
1: نعم.
2: واحياؤها لا يقدر بثمن.
1: يوم 14 جوان في مركز الدم باش يفتح ابوابه، حتى وفما فريق ايضا متنقل هكا ولا دكتور ينجم
2: يعني عندنا فريق متنقل ان شاء الله باش تكون بحث المعاهد الكبرى تاع قفصه، يعني يا حسين بوزيان يا ابن رشد، يعني باش ندوروا شويه نعرفوا احنا في الصيف المواطن واللي يحب يمشي للمنتزهات فتولوا تلقونا بحث حديقه التحدي ولا حديقه نتاع ثورة نتاع اللي وسط البلاد، يعني بستلقونا، واحنا نحبوا كل الجمعيات تراسلنا باش ننسقوا باش يكون تنسيقنا ممتاز، لاننا ديما نقول راهو ما تنجح التبرع الا بتواجد مجتمع مدني قوي، واحنا اول ناس نشكروكم ونحبوكم، وانتم انتم صوتنا امام الناس، هي اللي هي القفصه الحبيبه، لان احنا هذيك نقولوا هي عائلتنا وهي الناس الكل نعملوا معها جو، وهي اللي
1: الله يخليك من حسن اخلاقك دكتور سعيد النخلي، هذايا واجبنا. شكرا لك دكتور سعيد النخلي رئيس جمعيه المتبرعين بالدم وطبيب بمركز الدم بقفصه.

0: Magnes. مشاغل مشاغل مشاغل الروبورتاجات وصوت المواطن حاضر في معناس. شكيات جينا من عدد من المواطنين من بوسعد لقطار من الحشرة القرموزية وما خلفته من أضرار على مساحات من التين الشوكي وتذمرهم من غزوها للمنازل خاصة في فترة الليل. في الحقيقة التشكيات هذه مش كان في بوسعد فقط ولكنها من متكيدز بن عليم كما قلت بوسعد لقطار وغيرها من المناطق نسمعها في الروبورتاج التالي.
1: الاشكاليه اللي هي تاع الحشره القرمزيه اللي انتشرت ياسر في برشا بلايص, ما نحكي على بوسعد فهمتني, في الضلف اللي هو الهندي تاكل برشا وزبل وسد فهمتني, بسد برشا وانتشر ياسر وصلت حتى للديار. راح نحكي مع طفل صاحبي قال لي فصد الدار معبيه وتستعمل الماء والتي دز عليها بالتي وقال لي تنسها برك في الحيط ولي حمراء حاصل ثم قلق كبير وان شاء الله تكون معناها السلطات مركزه في الموضوع وان شاء الله يشوفوا لها حل. بلايص كل هي ثم بلايص راهي يلقوا حلول فهمتني, وقلت ان شاء الله السلطات المعنيه تولها بين الموضوع ويلقونا حل به وكهو.
0: مشاغل مشاغل

مع الناس. الحدث والمشغل. مع الناس.

0: مرحبا بكم في مع الناس على موجة إذاعة قفصة. نمشوا للمركب الثقافي بقفصة وين عنا مواكبة للملتقى الجهوي التحسيسي بمخاطر العنف السبراني واستدراج عبر الانترنت. في مواكبة لهذا الملتقى الجهوي التحسيسي زميلتنا ريمولا موجودة في المركب الشبابي بقفصة. عسامة مرحبا بك ريم.
1: صباح النور ريم، تحية ليك وتحية لكل مستمعين الكرام. فعلا توا متوجهين بالمركب الشبابي بقفصة لمواكبة الندوة الجهوية حول ظاهرة العنف السبراني والاستدراج عبر الانترنت في الأوساط الشبابية. ندوة دوم لمدة 3 أيام تنطلق اليوم الخميس غدوة الجمعة وتتواصل حتى لنهار السبت 6 جوان 2026. برشا تفاصيل عن الندوة، ثم برشا فقرات في الندوة. الندوة انطلقت من 8:30 متاع الصباح، ومعنا سيدة عبلة باكوري مديرة المركب الشبابي بقفصة باش تعطينا أكثر تفاصيل عن الورشات وأيضا عن المداخلات اللي صارت من بداية من 8:30 متاع الصباح، والتوى مازالت متواصلة المداخلات للمختصين حول هذا الموضوع المهم اللي هو ظاهرة العنف السبراني والاستدراج عبر الانترنت في الأوساط الشبابية. صباحا نور سيدة عبلة، مرحبا.
2: صباح النور، مرحبا مرحبا بذاعة قفصة في ربوع المركب الشبابية بقفصة. كما قلت اليوم انطلقت الندوة الجهوي. الندوة هذه هي في إطار الملتقى الجهوي للتحسيس لظاهرة العنف السبراني والاستدراج عبر الانترنت في الأوساط الشبابية. الانطلاق كان والافتتاح كان بحضور المندوب الجهوي للشباب والرياضة ومداخلات مختصين دائرة التفقد والبيداغوجي، ومن الناحية ومداخلة حول العنف السبراني والاستدراج عبر الانترنت الأوساط الشبابية الواقع والتحديات، مختص في المجال الرقمي، ومداخلة ثالثة تكون أسباب ودوافع الانتشار، مختص في الشؤون الاجتماعية. يتواصل النشاط لمدة 3 أيام إن شاء الله بارتير من العشية باش تكون ثم عمل، باش نطلق عمل الورشات. الورشات هذوما راهو المستفيدين هما شباب من المعتمديات. عملنا شاب وشاب على كل معتمدية من دور الشباب ولاية قفصة من كل معتمدية. ثم الورشة هي ثم ورشة مدخل عام للعنف الرقمي الأمن السبراني بتقديم معناتها بالإشراف الدكتور أنيس عميدية. الورشة الثانية الأمن السبراني من النظر إلى التطبيق مع تقديم وتأطير الدكتور أنيس. مش الورشات مش تكون تفاعلية مع الدكتور أنيس عميدية. تتواصل جدا الورشات حتى بعد فقرة العشاء وغدوة وبعد غدوة جدا مداخلات الورشات باش تتواصل مع المراشات المسرح التفاعل وبشرف الأستاذ لطعد حمدة. والنهار الثالث إن شاء الله باش يكون نهار 6 جوان باش يكون الاختتام وعروض مسرحية وتنشيطية، وكذلك في موجودة سهرات تنشيطية وسهرات في الألعاب الإلكترونية في فضاء الجيمينج بالمركب الشبابي قفصة.
1: شكرا لك سيدة عبلة باكوري مديرة المركب الشبابي بقفصة، عطيتينا فكرة شاملة عن الندوة الجهوية حول ظاهرة العنف السبراني والاستدراج عبر الانترنت في الأوساط الشبابية. كيف ما ذكرنا نذكروا أن الندوة انطلقت اليوم الخميس متواصلة حتى لنهار السبت 6 جوان 2026.
0: نعم مريم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. شكرا أيضا لضيفتك، وإحنا ديما إذاعة قفصة في مواكبة لهذه الندوة كما ذكرت ريم المتواصلة على امتداد 3 أيام. شكرا وإلى الملتقى.

0: إذاعة قفصة في قفصة المدينة على 93.5. نظافة البيت من نظافة المحيط. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام الساعة 11 بساعة استوديو واحد بإذاعة قفصة، يتجدد اللقاء مع قسم الأخبار وزميلة نبيلة ناصري في تقديم لموجز إخباري. مرحبا بك نبيلة.
3: شكرا، تحية لك ريم وتحية لكل السادة المستمعين.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: انطلق أمس نشاط دار الخدمات الرقمية بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، وذلك في إطار تقريب الخدمات من المواطن وتحسينها ودعم التحول الرقمي والإدارة الذكية، وفق المكلفة بتسيير شؤون بلدية جلمة نور شكري لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأوضح أن خدمات الدار تشمل استخراج الوثائق والخدمات الإدارية الرقمية والمساعدة على استعمال المنصات الإلكترونية وخلاص الفواتير والخدمات عن بعد، وأيضا خدمات الصناديق الاجتماعية والإدارة العمومية ومرافقة المواطنين في استعمال الهوية والخدمات الرقمية. أفادت وزارة التربية بأنه يمكن لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة من المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 9 من هذا الشهر عبر الموقع www.edunet.tn. حدد مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يوم 30 جوان الجاري كآخر أجل لمنظوريها لتقديم المقترحات لمشروع القانون المالي ل 2027، وأصدر المجمع بلاغا موجها إلى كافة منخرطيه يدعوهم فيه للمشاركة الفعالة في صياغة التوجهات الاقتصادية والمالية القادمة للبلاد. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تسارع تفاقم أزمة الأدوية والمخزون الدوائي والمخبري والمستهلكات الطبية، وأكدت أن أكثر من ثلث الأصناف الدوائية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفر، وأن مئات الأصناف رصيدها أقل من حد الطلب الطارئ. وشددت الوزارة أن حياة أكثر من 4000 مريض سرطان وألاف مرضى غسيل الكلى مهددة بسبب نقص الأدوية. أخيرا، أظهرت بيانات أوروبية ودولية أن تداعيات الحرب على إيران بدأت تضغط على قطاع الطيران العالمي بعدما سجلت مطارات أوروبا أول تراجع سنوي في أعداد المسافرين منذ بدء التعافي من جائحة كوفيد-19، بينما هبط الطلب على شركات الطيران في الشرق الأوسط بأكبر وتيرة بين المناطق. نهاية هذا الموجز الإخباري وعودة مع كريم في مع الناس، تفضلي.
2: شكرا لك نبيلة. الموعد الإخباري القادم يتجدد تمام منتصف النهار، وكما ذكرت نواصل الجزء الثاني من مع الناس.
5: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم. مع الناس. الحدث والمشغل. مع الناس.

0: مع الناس مع الناس أخبار الأربع وعشرين ساعة نقطة استفهام مشاغل متابعات ميكروفون الشارع المجلس تجربتي مع الناس لأن القربة يصنع الفرق. المجلس المجلس المجلس.
1: مرحبا بكم مستمعينا مواصلين معكم في مع الناس في هذا الجزء الثاني والبداية مع ركن المجلس في ضيافتنا سيد محمد الذيبي عضو المجلس الجهوي بقفص عن معتمدية سيدي عيش. مرحبا بك سي محمد. مرحبا سي محمد. بكري شوية سمعنا ريبورتاج في أصوات المواطنين اللي يتحدثوا على الحشرة القرموزية والأضرار الناتجة عن هذه الحشرة. معاك يظهر لي نفس معناها الوضعية تعيشها معتمدية سيدي عيش. شنو فما من إجراءات؟ شنو فما من تدخلات خاصة بهذه الوضعية؟
2: والله مشكورة بختين. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: محمد ذيبي عضو مجلس الجهوي عن معتمدية سيدي عيش. تحية طيبة إلى إذاعة قفصة وإلى كافة مستمعين ومستمعات. خاصة أن إذاعة قفصة ديما عندها قرب إيجابي لصوت المواطن في كل ربوع قفصة خاصة.
1: مش باش نقولوا
2: في المناطق الأخرى. في الحقيقة أختي ريم، في الحقيقة الحشرة القرموزية لم تعد تمثل مشكل للفلاحين فقط بسبب الأضرار التي لحقت بزراعات التين الشوكي معروف بالظف، بل أصبحت مصدر قلق كبير للمواطنين بصفة عامة. فقط لاحظنا في الفترة الأخيرة انتشارها بكثرة ووصولها إلى المناطق السكنية، خاصة في الفترة الليلية عند استعمال الإنارة في الليل مناطق الكافر، حيث تجذب معناها تجبدها الأضواء وتتجمع حول المنازل، وهو ما سبب في انزعاج الأهالي وأثر على راحتهم اليومية. لذلك نأمل من المصالح المختصة تكثيف المتابعة وتدخل للحد من انتشار هذه الحشرة رغم تكاثرها، كما وجه نداء إلى كل المواطنين والفلاحين الذين ما زالت لديهم نباتات التين الشوكي المصابة بالحشرة القرموزية بضرورة الإسراع في إتلافها والتخلص منها وفي الإرشادات المصالح الفلاحية المختصة حتى التخلص منها نهائيا ولا تثير قلق المواطن خاصة في معتمدية سيدي عيش.
1: نعم.
2: إذن خاصة اليوم معناها بعد بعد بعد بعد معناها البلاغ من السيدة الكاتبة العامة لبلدية سيدي عيش مشكورة سوسن جاسمي، دخلت معنا اليوم لدار بلدية سند مشكورين، بلدية القطار معناها إلى جانب معناها بلدية سيدي عيش واضح هذا الشك فيه. عندنا الإدارة المياه الإدارة الجهوية للمياه العمرانية معناها دخلت كيف الإدارة الجهوية لتجهيز بقفصة كذلك دخلت معناها، وإلى جانب هذا التدخل هذا كله عنا عديد من الفلاحين والمواطنين معناها قاعدين راي متكافة ومتضافر الجهود معناها اليد في اليد للقضاء على هذه الحشرة اللي هي بالحق ولت حشرة وآفة محيطة.
1: نعم فهمتك. إذن كما قلت سي محمد الذيبي الحشرة القرموزية ما هيش معناها مقلقة كان الفلاحين أيضا حتى السكان خاصة في الفترة الليلية، معناها فما عديد التدخلات وعديد الاحتياطات وهو التخلص من التين الشوكي هكا ولا؟
2: أكيد.
1: هذا هو. كل التوفيق لكم. شكرا لك سي محمد الذيبي عضو المجلس الجهوي عن معتمدية سيدي عيش.

0: Madness.
1: Madness.
0: الحدث.
1: الحدث.
0: والمشغل.
1: والمشغل.
0: مع الناس.
2: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا من جديد في مع الناس. نرجع لحادثة التسمم الغذائي اللي صارت تقريبا الخميس اللي فات في سيدي بوزيد، بالتحديد في المكناسي، باش نستضيف السيد نجيب الهادف، مكلف بتسيير الإدارة الجهوية لسلامة المنتوجات الغذائية بسيدي بوزيد، حتى ناخذ أكثر التفاصيل، خاصة بعد البلاغ الصادر عن طبعا الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الصحية والمنتجات الغذائية. عسلامة ومرحبا بك سي نجيب.
3: أهلا وسهلا مدام ريم، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة قصر.
2: الله يخليك. باش نبدو، هذايا تسمم، وتسمم نعرفوا أعراض التسمم من إنسان إلى آخر، وتسمم من تسمم تختلف الأعراض متاعه. تسمم كان مش عادي، تسمم كان خطير، صارت برشة تحاليل لمختلف المكونات، سواء الغذاء متاعهم، سواء حتى الحاجات كانت موجودة في دار اللي صارت فيهم حادثة التسمم هذية. سيادتك سي نجيب، كنت حاضر في المستشفى من أول نهار، معناها في مستشفى المكناسي، معاك نشوفوا صورة لحظة بلحظة إلى أن نوصلوا للتحاليل، إلى أن نوصلوا للنبتة المسمومة هذية، وإلى البلاغ الصادر عن الهيئة. تفضل سي نجيب.
3: شكرا مدام ريم. هو في حيثية الحادث تسمم لقاعة المدينة المكناسي، رحمه على المتوفين بالحادث،
2: الله يرحمهم،
3: الله يرحمهم من عمهم. احنا كنا منذ الساعات الاولى لحادث التسمم حاضرين في على عين المكان في المستشفى الجهوي المكناسي، ثم تنقلنا الى بيت المتوفي وقمنا باخذ العينات من مختلف المواد وال ولات المستهلكة في يوم الحادث، ووقع إرسالهم للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في يوم الجمعة يعني. وأصدرت نتائج التحاليل عن وجود مادة سامة هي تسمى بلاناقوازين، هذه مادة تفرزها نبتة هي تشبه تقريبا الخضر الورقية المستعملة في التحضير، اللي هي السلك والسبانخ، سبناخ نحن نقول.
2: أيوة.
3: دونك اسمها نيكوتيانا بلوكا، هذه نبتة سامة تفرز التوكسين هذه اللي اسمها الأنابازين، وهي تعطي فريمون يعني أعراض حادة جدا وسريعة، وكانت الأعراض تقيء ودوخة وضعف عام واضطرابات عصبية، يعني كانت بسرعة تقريبا سريعة جدا في المانيفستاسيون تاعها في طريقة معناها السمومية الخطيرة تاعها. ثم المادة هذه المادة السامة وتوجدت خاصة في عين العصبان، وقعرستها كذلك في الكميات نتاع بعض الكميات نتاع المرق والكسكسي. دونك هذا ما يفسر الوفيات اللي صارت اليوم، عدد الوفيات تقريبا هنا نبهو انه راهو في الطبيعة توجد نباتات سامة، وتوجد نباتات قد تؤدي إلى أعراض خطيرة مثل هذه النبتة اللي هي نيكوتيانا جلوكا. والمشكل وين؟ أنه تقريبا معناها لفك التشابه الظاهري، يعني مثلا توجد بكتير في النبتة قد توقع كونفيزيون بينها وبين بعض الخضروات الأخرى. هذا هو النتائج التحليل اللي صارت تقريبا، معناها نتائج غير توجه في جميع الاتجاهات، توجه وقع اختبار العينات بكتيرولوجيين، وقع اختبار العينات في السموميات، وقع اختبار العينات في الريجيديتي بيستيسي. دونك العينات بينت المادة هذه اللي هي مادة سامة وخطيرة.
2: نعم، هذا كل تفاصيل طبعا عن هذه عن حالة هذا التسمم اللي أدى كما قلت سي نجيب إلى زوج حالة وفاة معناها من العائلة. هذه النبتة هي اللي كانت السبب معناها الرئيسي في هذا التسمم، موجود في العصبان، موجود في مرق الكسكسي كما قلت، والنبتة تشبه السبناخ أو السلق، معناها تقريبا نفس الورقة. ربي يرحم المتوفين، وضرورة الانتباه هكا ولا سي نجيب إلى كل الخضر المستعملة، معناها ماهيش أي نبات يكون موجود نجم نستعملوها، وإلا أعشاب معناها خاصة أعشاب برية تكون مجهولة هكا ولا سي نجيب.
3: طبعا هم الأعشاب البرية عادة في أغلبها هي أعشاب مجهولة، ما نعرفوش شنو اللي فيها وشنو اللي ما فيهاش، يعني ماذا بينا نبتعدوا عن عن عن ما يمكن، حتى في ما يمكن أن نجر عنه مثل هذه الحالات.
2: أي.
3: ونبعد ونستهلك أشياء مجهولة اللي هي نحن ما عندناش عليها فكرة. هو حتى في الأعشاب الطبية.
2: أي.
3: يعني هي نورمالمون تستعمل بعد استشارة أهل الاختصاص.
2: أي.
3: وتكون يعني بكميات يعني مدروسة. وكذا يعني هذه الأعشاب الطبية اللي هي عادة معروفة في الريكسون تاعها وفي الأشياء اللي تستعمل فيها. دونك لهنا يلزمنا نتحضروا برشا في الاستعمالات هذه نتاع مثل هذه النباتات، ونتحضروا برشا في إدخالها في الطعام ولا في إضافتها في الطعام، يعني راهي قد تكون خطيرة وقد تؤدي إلى المشهد والحادث.
2: نعم، شكرا لك. تفضل، مازلت
3: تفضل مريم. انا فضل. حبيت ندخل في خصوص فصل الصيف.
2: ايوه،
3: على ابواب معناها فصل الصيف، اللي تعرف انه فصل الصيف ترتفع فيه الحراره. الارتفاع الحراره يمثل معناها مناخ ولا كلتور بالنسبه للجراثيم، وخاصه بالنسبه للمواد السريعه التعفن. لازمنا نتحذروا لو تحذر المستهلك عند استهلاك المواد هذه، خاصه الاكل الخفيفه واللحوم بانواعها والاسماك وكذا. لازمنا نتحذروا ناخذوا من اماكن اللي هي تكون مراقبه، اللي هي تكون يعني مجالها قانوني، واللي هي تكون يعني تحترم الشروط الصحيه بما فيها التبريد والنظافه العامه وغيرها من الظروف. هذا نبهوا عليه باش نكونوا بعاد كل البعد عن التسممات
2: وما
3: يضر الصحه العامه.
2: ملاحظة في مكانها. شكرا لك سي نجيب الهادف، مكلف بتسيير الإدارة الجهوية لسلامة المنتوجات الغذائية بسيدي بوزيد.

0: Madness.
1: Madness.
0: الحدث.
1: الحدث.
0: والمشغل.
1: والمشغل.
0: Madness.
2: تحياتنا لكم الكل مستمعينا وين ما كنتم واصلين معكم في هذا الجزء من مع الناس. مازال الجدل ومجال التخوفات خاصة من وجود نباتات سامة تنمو في الجهات ما نعرفوش كيفاش نعرفوها نباتات هذه سامة وإلا لا، نباتات طفيلية وإلا كيفاش نميزوها على بقية النباتات العادية. برشا أسئلة ما ينجموا يجاوبون عليها كان أهل الاختصاص. في ضيافتنا الأستاذة الجامعية سيدة فاطمة جاسمي مختصة في علم النباتات الطبية والمكونات الكيميائية والتأثيرات البيولوجية، أستاذة جامعية بكلية العلوم بقفصة. عسلامة ومرحبا بك مدام فاطمة.
3: يعيشك يعطيك الصحة مدام ريم. أول حاجة نشكر جميع العاملين والعاملات بإذاعة قفصة.
2: شكرا
3: على الأعمال القيمة اللي تعملوا فيها. نشكر جزيدة برشا على الاستضافة ونترحم على ضحايا الحادثة الأليمة المأساوية اللي صارت مؤخرا في المكناسي نتيجة تسمم غذائي أودى بحياة معناتها عائلة معناها ربي يرحمهم وينعمهم إن شاء الله.
2: الله يرحمهم. في الحقيقة أستاذة فاطمة كل مرة نسمو بحاجة هكا مسمومة، مرة زادة صارت على الفطر الموجود البري والكل، حبينا نعرف ونبدو بالنبتة هذية معناها اللي صار عليها برشا جدل، اسمها ماهوش معروف بالكل، شنو تتشبه شوية لورقة السبناخ وإلا لورقة السلق، هذية نبتة تطلع طفيلية ما تتغرسش، كيفاش معناها نعرفوها وكيفاش الإنسان العادي يميز هذية؟ إنسان آخر يقول لك يا أخي فما مواشي ترعى في المناطق الريفية، كيفاش الماشية ما تعدتش حتى مرة من المكان هذاك، ما كلتش الماشية تميز الريحة ولا كيفاش؟ تفضلي أستاذة.
3: شكرا. دونك النبتة هذه نورمالمون الاسم العلمي متاعها نيكوتيانا غلوكا، تنتمي للفصيلة الباذنجانيات ولا نسموها بالفرنسية سولاناسي. هو اسمها بالعربية التبغ البري ولا التبغ الأزرق ولا التبغ الرمادي. هي شجيرة في الأول تبدأ في شكل نبات عشبي، تبدأ صغيرة ما تفرقش بينها وبين السلق البري وإلا السبناخ، من بعد تكبر شوية توصل حتى 7 متر معناتها الكبر متاعها، تفرقها بالورقة خاطر الفوي متاعها الورقة متاعها تبدأ كاسحة شوية مطاطية وتبدأ اللون متاعها مش أخضر بالكدي كما تبدأ صغيرة، أما كي تكبر يتبدل اللون متاعها تولي الزرقاء باهتة معناتها زرقاء مخضرة. الحاجة الثانية المعروفة في النبتة هذه الأزهار، دونك الأزهار هما لونهم أصفر في شكل أنبوبي، تبدأ طويلة شوية في شكل أنبوبي كما البوق بالضبط. سامة، جميع الأجزاء متاع النبتة هذوما سامين، دونك علاش؟ خاطر المكونات الكيميائية فيها برشا سموم. المناطق الأصلية للنبتة هذه كانت أمريكا الجنوبية في الأول، في البيرو، في بوليفيا، في الأرجنتين، من بعد أقلمت في أمريكا الشمالية، في المكسيك وفي جنوب غرب أمريكا. موجودة زيادة في البحر الأبيض المتوسط بتحديد شمال أفريقيا كما تونس، وجدنا لتونس عام 1830 من أوروبا، انتشرت بالقدا في تونس وجميع المناطق الموجودة في الجمهورية التونسية. برشا ناس ما يعرفوهاش، برشا ناس ما عندهمش حتى فكرة عليها، تبدأ موجودة على الطرقات، تبدأ موجودة في الجبل في الأودية.
2: برشا ناس عرفوها من خلال صورة أستاذة كنت تحكي على الزهرة متاعها، معناها كانت زهرة بوق، برشا على صفحات التواصل الاجتماعي يقولوا نحيناها الزهرة هذيك وفيها كل العسل من داخل والكل، الزهرة ماهيش مضرة كيف النبتة الأوراق ولا كيفاه؟
3: الكميات متاع السموم تختلف بالطبيعة، مش في نفس الأجزاء، مثلا كيما الورقة متاعها مش نفس الكمية متاع السموم كيما في الأزهار كيما في السيقان كيما في الجذور. أما سامة، كلها سامة، منحاولوا نبعدوا عليها ما نمسوهاش، تعمل حتى إيريتاسيون كيتاني معناتها حتى تقلق حتى البشر. الحاجة الثانية اللي لازم نعرفوها عن النبتة هذه اللي هي بخلاف النيكوتين اللي موجود في الفصيلة هذه متاع الباذنجانيات كيما نيكوتيانا تباكوم اللي هو التبغ اللي عنا صنع من التبغ والسجائر، النبتة هذه عندها خاصية معروفة اللي هي تكوين اللانابازين. اللانابازين هو مكون كيميائي موجود 98% من مكوناتها، يعني أكثر مكون موجود في النبتة هذه هو اللانابازين، وموجود النيكوتين صحيح اما سوفورم دو تراس يعني شويه بركه دوبليش مش حاجه كبيره. لانابازين هذا يشبه للنيكوتين عنده نفس الوظيفه كما النيكوتين. مي شنو الفرق بينيتهم؟ اللي لانابازين مقاوم للحراره يعني حتى كيف طيب الماك لو تبقى برشا وقت وسخونة برشا معناتها ما يتأثرش ما يتبدلش يبقى هو بيدو. الحاجة الثانية الخاصية الثانية اللي هو سريع التأثير. شو معناها؟ يتعدى ديركت للنظام العصبي يأثر على العضلات يأثر زيد على الجهاز التنفسي. علاش؟ خاطر هو يحاول يأثر على المستقبلات متاع الاسيتيلكولين. الاسيتيلكولين استيراز اللي هو انزيم مهم برشا موجود في الجهاز العصبي. وقت اللي الاسيتيلكولين استيراز ما نجمش يخدم خدمته في الجهاز العصبي وقتها باش يصير شلل تام وضيق في التنفس وتوصل حتى اذا كان جرعة كبيرة توصل حتى للوفاة لا قدر الله.
2: كما صار
3: مؤخرا.
2: نبتة اسمها ماهوش معروف بالكل وتوه وين تعرفت فما، لكن في المقابل فما نباتات اخرى موجودة، نباتات برية وزادة مخترة. كيف شنو مثلا نبدو بالنبتة؟ نبتة عارفين بشوية نباتات يكونوا موجودين كيف النبتة هذه وهم مخترين زادة.
3: بطبيعة ثم نباتات أخرين ينتمون نفس الفصيلة هذية موجودين، لكن شنو الفارق؟ تلقيهم الأزهار متاعهم ريحتها تبدأ فوحة
2: طيبة
3: كما الفاني ويغرسوها برشا يعملوها كنبات زينة في الحدائق يحطوها معناتها ما يلزمهم يخافوا على صغارها ما يخافوا على الحيوانات يخافوا على الإنسان اكسيترا. به الحاجة الثانية النباتات هذوما يحاولوا انهم ينحوهم كما صار مؤكد مؤخرا في أكودة في المستير عمال النظافة حاولوا يقتلوا أغلبية النباتات هذه الموجودة في أكودة خضر قريب المدارس وعرضة والأطفال زد عرضة لها. به بخلاف النباتات هذوما ثم نباتات أخرين نستهلكوهم يوميا متساكنية خاصة المناطق الغربية وتونس معناتها كلهم يستهلكوها ما يعرفوش التأثيرات الجانبية متاعها. يقولك هذه عندها تأثير على المرض هذايا ويستعملها بكميات كبيرة ما يعرفش اللي لازمها. لازمنا نعرفو الدوز ليتال 50 دونك الدوز ليتال هذه اللي هي الجرعة المميتة المتوسطية دونك لازمنا نعرفوها الجرعة هذه بالضبط اللي نجمو نستعملو النبتة هذه تو كيما لانابازين اللي موجود في النيكوتيانا غلوكا الكمية متاعو اللي تسبب الوفاة من 11 القتل الفئران مثلا من 11 ل 16 ملي جرام في الكيلوغرام. ثم نباتات أخرى عنا موجودة كيما الشيح كيما الدقفت نسموهم تسمية علمية الارتيميزيا هيربا ألبا الارتيميزيا كومبيستريس. صحيح نستعملوهم وباهين وكل شيء ما يلزمنا نستعملوهم بجرعات قليلة ونسألوا أهل الاختصاص قديش الكمية بالضبط اللي نجمو نستعملوها. برشا نعرفهم يحط لك في البريد متاعتي يحط لك كمية كبيرة متاع الحشائش هذوما
2: أي
3: يستعمل كمية كبيرة وبعد يقول لك أنا متقلق أنا كبتي ولا كلوية ولا خاطر بالوقت تعمل تأثير متاعها. عنا زيدة الحرمل معروف بيجانوم هارمالا التسمية العلمية موجود فيها مكونات سامة كيما الهارمين وهارمالين مكونات سامة برشا خاصة في الـ في الـ في الـ البذور متاعها. ثم عنا زيدة نباتات أخرين كيما الكليماتيس فلاميولا يعرفوها برشا الناس اللي يسكنوا بحذا الجبل اسمها نار باردة معروفة هذية يستعملوها بالقداء فيها بلوزيور معناتها فيها برشا مكونات سامة وتأثر على الإنسان وعلى الكلاوي وعلى الكبدة. عنا لابلوفيلوم تيبركيلاتوم اللي هي لمنيتنا يستعملوها زيدة برشا يقولك راهي باهية راهي باهية للسموم وكل شيء ما يلزمنا نستعملوها بكميات قليلة بالباهي بالباهي. عنا تكريوم راموزيسيوموم اللي هي حشيشة بن سالم معروفة في قفصة بالقدي وينحوها في قفصة ويقولك راهي عندها تأثيرات ضد السرطان تأثيرات برشا. حسب الدراسات العلمية اللي قمت بها معناتها تأثر على خلايا السرطان بكميات بالبيكوغرام ماهيش لا ميكروغرام لا ميليغرام لا جرام معناتها بالبيكوغرام. خلي نحن باش نستعملوها ونحطها في التي كمية كبيرة ونشربها دونك يلزمنا نسألو ونشوفو. عنا الدفلة زيدة معروفة الدفلة أما أغلبية السكان يعرفوها الدفلة اللي هي سامة اللي هي بالعلمية النيريوم أوليندر. عنا الخروع ريسينيس كومينيس عنده مكون اللي هو سام شوية اسمه ريسين. عنا كونيوم ماكيلاتون تشبه برشا للمعدنوس تشبه برشا للكرافس كيما للشبت وفيها مكونات معناتها سامة. عنا داتيرا استرامونيوم اللي هي الكوخرة، برشا ناس يعرفوها الكوخرة موجودة. تختلف صحيح الأشكال متاعها والأصناف متاعها، أما التأثير هو هو. صحيح تلقى أزهار مع طبيضة، أزهار مع طروز، كل شيء ما يختلفوا مش كيف كيف. التأثير متاعها كبير برشا. عنا زيدة الزريقة، برشا ناس يقولك الزريقة راهي باهية للمرض السرطان، مي هما ما يعرفوش اللي الكمية يلزمها تكون محدودة، اللي ما يلزمش يستعملوا كمية كبيرة، خاطر كمية كبيرة تطيح برشا في السكر، وزاد عندها تأثير على الكبد وعلى الجهاز الهضمي. هذوما أهم
1: من
3: النباتات،
1: أشهر النباتات الموجودة والكل. عالم كبير،
3: عالم كبير، عالم كبير،
1: عالم كبير. وزيدا نرجع نخافوا منهم في الزينة، نخافوا منهم يكونوا عرضة للأطفال، نخافوا منهم يكونوا عرضة للحيوان. هذاك علاش ربما النصيحة الشاملة واللي يلزم تتقال، حاجة مش معروفة ما نستهلكهاش ما نستعملهاش، نبعد عليها أكثر ما يكون.
3: أكيد أكيد لازمنا نرجعوا ديما للمظهر متاع النبتة، نشوفوها بالقدا نعرفوها إسك هي سلق، خطر السلق معروف معناتها مش كيما ورقة السلق، كيما ورقة النيكوتيانا غلوتا.
1: هما فيهم ريحة معناها
3: ريحتها نيكوتين،
1: نيكوتين
3: موجود فيها النيكوتين. أي واحدة تنتمي لفصيلة الباذنجانيات راهي فيها النيكوتين، خاطر هما سون دي زالكالويد، نقوم غليكويدات. الزالكالويد هذوما عندهم خاصية اللي هما فيهم الكربون الهيدروجين والنيتروجين، وفيهم زيادة الأكسجين كما المورفين، كوكايين، كافيين، كينين. دونك هذوما كلهم سون دي زالكالويد. وحتى هذه اللانابازين هي بيدها الكالويد، أما سامة وتأثر فيسع فيسع على بدن الإنسان.
1: وهذا اللي صار مع العائلة اللي توفوا منهم الله يرحمهم والكل.
3: الله يرحمهم.
1: ندائنا للناس الكل اللي عندهم الفلاحة واللي هم موجودين في الريف، واللي معناها النبتة اللي ما هيش معروفة نبعدوا عليها ونحاول نبعدها على العائلة وعلى الحيوان، وهذه المصلحة العامة ولصحتهم زيادة.
3: أكيد نجم نرجع زيادة للتكنولوجيا الحديثة زيادة.
1: مثلا
3: ثم تطبيقات تنجم توريك البلان النبتة هذه شنو اسمها، شنو تأثيراتها، شنو مكوناتها الكيميائية.
1: كيف شنو التطبيقات مثلا؟
3: عنا إي بلانيت وعنا إي نتراليست، هذوما تطبيقات ينجم يعاونوك بالقدي باش تعرف النبتة هذه شنو اسمها وشنو مكوناتها قبل ما تستهلكها وقبل ما تعطيها الحيوانات.
1: خاطر ما نعرفش هو ولد من عاديه التخليط نتاع الحشايش برشا، سواء كما ذكرتي استاذه في التاي ولا في البسيسه، والا حتى انسان مريض يبدو يسالوا هذه راهي باهيه وهذه راهي عاونه فلين، والكل هذه التطبب هذه الكل غالط غالط غالط، لانه اذا كان ما كانش حتى ولو الاستعمال والا كما قلتي الكميه اللي يلزم تكون تؤدي الى ما معناها ما لا يحمد عقباه.
3: أكيد هما راهم نباتات طبية، راهم نباتات عطرية، ما معناتها باهين بالقدا، أما يلزمنا نعرفوا الجرعة ما نتعدوش من الحكاية هذه، يلزمنا نسأل أهل الاختصاص على الجرعة بالضبط اللي نجمو ناخذوها. أكا هو
1: هي علمية بحتة.
3: علمية بحتة.
1: الله يخليك، شكرا لك أستاذة فاطمة مختصة في علم النباتات الطبية والمكونات الكيميائية وتأثيرات البيولوجية، أستاذة جامعية بكلية العلوم بقفصة. شكرا لكل التوضيحات.

Mahannes. هكا مستمعينا الكرام نسمعكم نهايه مشوارنا لليوم من مع الناس، ان شاء الله مختلف محاور اهتمامنا نالت رضاكم ونغماتنا نالت اعجابكم. مع اجمل تحيات كامله الفريق والى الملتقى.

0: إذاعة جفا جفا محبة دائمة. بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
1: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم تراب وطننا فخر ومجاد يا عز يا شموخ عالي.
0: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيدلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيدلا وبالمركب الثقافي بالقصرين.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم.
3: فلاش سبور فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور، في متابعتنا المتواصلة لأخبار المنتخب التونسي لكرة القدم اللي يستعد للتحول إلى المكسيك. المنتخب التونسي باش يتحول بعد المباراة الثانية اللي باش يجراها ودية في النمسا، الأولى ضد النمسا نهزم 1-0، والثانية ضد بلجيكيا باش تلعب يوم 6 جوان. المنتخب التونسي عنده مباراة ثانية ودية ضد بلجيكيا يوم 6 جوان، كان أمس وصل إلى بروكسل وأجرى أمس العشية حصة تدريبية أولى استعداد لهذه المباراة اللي باش تدور يوم السبت 6 جوان في الساعتين في ملعب الملك بدوين بالعاصمة بروكسل، وبعدها يرجع لتونس ثم يتحول إلى المكسيك تحضيرا لانطلاق مشوار المنتخب التونسي في مونديال أمريكا الشمالية، كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. منتخب تونسي باش يمشي إلى مونتيري بالمكسيك، يستقر هناك تحضيرا لزوز مقابلات الأولى باش يدور في مونتيري بالمكسيك، الأولى ضد السيات 15 جوان والثانية ضد اليابان 21 جوان، ثم يتحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى كنساس سيتي باش يواجه هولندا يوم 26 جوان. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أقل من 23 سنة يشارك في بطولة دورة موريس ريفيرو الفرنسية الودية، المباراة الأولى كان فاز على كونغو ديمقراطية 3-0، ثم يلعب غدوة ضد السعودية لهزمة أمام الصين 1-0، ثم ضد المنتخب الصيني يوم 7 جوان و10 جوان ضد المنتخب الكولومبي. هذه البطولة اللي تحذيرا للمنافسات القادمة، يعني كأس أمم أفريقيا وكذلك كأس العالم تحت 27 أو 29 سنة. في المقابلات الدولية الودية، هولندا تنهزم أمام الجزائر هدف مقابل 0، المغرب يفوز على مدغشقر 4-0، ونيجيريا بولونيا 2-2، الكونغو دنمارك 0-0. في مقابلات اليوم لقاء إسبانيا والعراق، فرنسا مع الكوت ديفوار، نذكر المنتخب الهولندي منافس تونس في كأس العالم كان أمس نهزم أمام المنتخب الجزائري في هولندا بالذات في روتردام اللي يرى فيها فريق فاينورد روتردام، فريق اللاعب أنيس حاج موسى اللي سجل هدف الوحيد في المباراة مع المنتخب الجزائري. هذه أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
5: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة، وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تمام منتصف النهار.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار مواكبة الاختبارات الوطنية، تقوم فرق الصحة المدرسية بولاية جفصة بتأمين التغطية الصحية بمختلف مراكز الامتحانات، وذلك طوال فترة إجراء الاختبارات بهدف ضمان سلامة المترشحين والإطار التربوي. وتتولى الفرق الصحية المدرسية متابعة الوضع الصحي داخل مراكز الامتحانات والتدخل عند الحاجة وتوفير الخدمات الصحية الضرورية وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة بجفصة. انطلقت يوم الاثنين الماضي أشغال تهيئة مسلك غيدمة بمعتمدية الفوار من ولاية قبيلي وتعبيدة بالخراسان الإسفلتية ضمن برنامج التنمية المندمجة، وتبلغ الكلفة الجمنية للمشروع حوالي 3.5 مليون دينار، ويمتد على طول 7 كيلومتر بكل من منطقتي الفوار وقبيلي الشمالية. نظمت اليوم بلدية القصرين خيمة تحسيسية بساحة الشهداء وسط المدينة، محورها التوقي والتوعية بمخاطر داء الكلب في إطار السعي للحد من تفشي هذا المرض والطرق العلاجية في حال الإصابة به، فضلا عن التعريف بأهمية التلقيح للحيوانات وفق ما أوردته الإذاعة المحلية بالقصرين. ارتكب اليوم الاحتلال الصهيوني مجزرة جديدة في حق الفلسطينيين في غزة بعدما استهدف الطيران الحربي شقة سكنية شمال غربي مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 5 من أفراد عائلة وبالتالي مسح عائلة أخرى كاملة من السجل المدني. أخيرا، أفاد الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة جودة البيئة في بيان مشترك بأن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن العدوان الصهيوني على قطاع غزة بلغت نحو 33.2 مليون طن من مكافأ ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل الانبعاثات السنوية لعدد كبير من الدول. كما كشف تقرير لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية أن العدوان الصهيوني أدى إلى تدمير نحو 86% من الأراضي الزراعية في غزة، لترتفع النسبة في شمال القطاع إلى 94%، مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي لأكثر من 2 مليون نسمة. نهاية هذا الموجز الإخباري المشواري، ينطلق الآن في المشهد اليوم مع الزميلة هدى منسية. هدى، تحية لك.
2: شكرا لك نبيلة. موعدنا مع قسم الأخبار إن شاء الله يجدد على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة.
3: إشهار.
4: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
3: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيخ وامشي لأقرب بوتيك.
5: عندك أورانج.
6: إشهار.

0: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
1: نص نهار وخمسة دقائق. تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الجهوية بقفصة. سعداء جدا باستقبالكم مجددا ضمن هذا الفضاء الإخباري التنشيطي المباشر. المشهد اليوم الخميس 4 جوان 2026. أتأمن لكم صحفيا هدى منسية، وفي التحليل معايا سي عبد الرحمن التويتي. نرحب بك مرة أخرى سي عبد الرحمن.
2: مرحبا هدى، تحية ليك، تحية لأختنا كوكب، وتحية للسادة المستمعين، وبالتوفيق دائما لأبنائنا التلاميذ الذين يجتازون امتحان البكالوريا.
1: يعطيك الصحة على الدعوة سي عبد الرحمن، إن شاء الله مستجابة، خاصة بالنسبة للتلاميذ اللي بذلوا جهد بالفعل ويحبوا ينجحوا بالفعل، إن شاء الله موافقين. تحية لكل السادة المستمعين اللي نجموا يتابعونا مباشرة أو عبر الولوج إلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وفي مشهدنا اليوم ضمن فقرة عين على الأحداث، لنا متابعة للأحداث التالية. اليوم غدوة 5 جوان 2026 يتوافق مع اليوم العالمي والوطني للبيئة. في هذا الإطار حابين نسلط الضوء على هذا الحدث وتقول لنا برشا أحاديث حول أهمية المجال البيئي في حياة الفرد. في محورنا الثاني وحدثنا الثاني باش نتناولوا نجاح أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك في المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس. الحدث الثالث نتناولوا فيه انطلاق الاشتغال على منصة التسجيل الانتفاع بمسكن اجتماعي ضمن الكراء المملك، وفتح هذه المنصة للعموم بداية من أواخر العام الجاري 2026. فقرة باختصار بالمناسبة باش تكون في هذا الإطار، وخلالها باش نعرفوا بآلية الكراء المملك في تونس. عين على الجهات اللي هي فقرتنا الموالية باش تقول لنا فيها عودة على استئناف أشغال عدد من المشاريع التنموية المعطلة بولاية قفصة، واللي تشمل مجالات الصحة والطرقات والمرافق الجماعية، واللي كانت أمس محور جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية. ضيف اليوم إن شاء الله باش يكون سي عمر العبدلي المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة، ومعاه باش نسلط الضوء على مخاطر استهلاك نباتات ورقية برية خارج مسالك التوزيع القانونية في ظل انتشار هذه النباتات اليوم في مناطق واسعة من البلاد التونسية. ابقوا معنا في الاستماع.
0: عين على الأحداث.
1: على بركة الله نبدأ المشوار والحدث الأول يتعلق باليوم الوطني والعالمي للبيئة. هذا اليوم اللي يمثل مناسبة سنوية هامة للتذكير بالدور المحوري اللي تأديه البيئة في حياة الإنسان باعتبارها المصدر الأساسي للهواء النقي والماء الغذاء ومقومات العيش الكريم. هي فرصة أيضا لتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية المنظومات البيئية من مختلف أشكال التلوث والاستنزاف، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة تجاه البيئة لدى الأفراد والمؤسسات. الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة يحتفي أو يكتسي هذه السنة أهمية خاصة في ظل التحديات البيئية في غير التغيرات المناخية. على هذاك وزارة البيئة الطرف خلينا نقوله الأبرز في هذا الموضوع، أعد برنامج فيه برشا فقرات حبينا نرجع لها تباعا، ولك الكلمة سي عبد الرحمن. تفضل.
2: شكرا لك هدى. فعلا يعني تونس تحتفل غدا مع سائر بلدان العالم باليوم العالمي للبيئة، وهو يوم وطني كذلك بما أننا نشارك في هذا الاحتفال. والحقيقة وزارة البيئة نظمت برنامج كامل فيه عديد النقاط وعديد الفعاليات للاحتفال بهذا اليوم. هي منا فعاليات طبعا تحسيسية وميدانية، منها خطة عمل للتوقي من ارتفاع مستوى سطح البحر، ونعرف أنه هذه ظاهرة نعيشوها تقريبا وعشناها
1: حتى
2: في بلادنا في بعض المناطق الساحلية. هذا يرجع إلى الخلل البيئي اللي قاعد تعيشه الكرة الأرضية بسبب التغيرات المناخية، مدن كاملة مهددة، جزر مهددة بالابتلاع بالبحر. ولابد من التفكير في حماية هذه المدن وهذه الأراضي المتاخمة للبحار. يعني ما يفعل الإنسان ما يستطيع فعلها بطبيعة الحال، ثم طرق وثم كذا. كذلك تثمين النفايات على غرار الزيوت الغذائية المستعملة، هذا أيضا يدخل في باب الاقتصاد الدائري، ويعني عدم تفريط ربما في ثروة هي موجودة هذه النفايات.
1: صحيح.
2: إذا عرفنا كيف نستفيد منها تصبح يعني نعمة وليست نقمة كما هو يعني ربما نخشى منه. كذلك أيام توعوية حول حماية البيئة ودعم الانتقال الأيكولوجي. كذلك ثم مبادرة تحت عنوان الساحل، هي تتعلق بتنظيف السواحل والشواطئ بمشاركة عديد المتدخلين البيئيين والمجتمع المدني. كذلك
1: ونحن في مستهل يعني موسم
2: بالضبط
1: صيف
2: بالضبط، وقد بدأت في تونس هذه يعني
1: بالفعل مع ارتفاع درجة الحرارة الفترة هذه.
2: كذلك برنامج المدن المستدامة، برنامج الحزام الأخضر اللي هم خاصة المناطق الصحراوية اللي ربما من اكتساح الرمال لهذه المناطق لابد من التفكير في سد هذه أو هذا الغزو من الرمال. إلى جانب هذا وهذا مهم جدا، هو تنظيم زيارات ميدانية مؤطرة للتلاميذ والطلبة لمحطات التطهير في كامل البلاد لتوعية الناس يعني بأهمية
1: خاصة الفئة والشريحة العمرية هذه هي تحمل المشعل
2: ويكون
1: وعيها يمثل حاجة كبيرة
2: بالضبط.
1: بالنسبة لنا
2: كذلك إطلاق خط تمويل موجه لإسناد قروض متوسطة المدى وطويلة المدى لفائدة المشاريع البيئية خاصة. كذلك ثم في مدينة الثقافة تظاهرة بيئية كبرى فيها باش يكون ثم معرض مخصص لأبرز المبادرات والمشاريع البيئية والوطنية، إلى جانب مسابقات توعوية موجهة للأطفال والشباب لترسيخ الثقافة البيئية وأنشطة تفاعلية وتربوية تجمع بين الترفيه والتوعية. حبيت نعلق فقط هذا البرنامج ذكرناه تقريبا بكامل تفاصيله. هذه البرامج وهذه الأنشطة وهذه التظاهرات وهذه الزيارات كلها مهمة ولا بد منها ولا شك في ذلك، لكن تبقى محدودة النتائج ولا تمس سوى فئات قليلة. يعني عندما نتحدث على مجموعة من التلاميذ ومجموعة من الطلبة العملية تتطلب أكثر من هذايا. المفروض وضع برامج متوسطة المدى وبعيدة المدى لترسيخ ثقافة أو الثقافة البيئية لدى جميع الأطفال وجميع الشباب، وسواء كانوا تلاميذ أو طلبة أو مواطنين،
1: كل الفئات المجتمعية
2: الحقيقة
1: سي عبد الرحمن هي معنية بهذا الموضوع. كل سيبل يعني كل فئة
2: صحة
1: مستهدفة يلزم نتوجه لها بالرسالة المناسبة لها ونجم توعاها أكثر.
2: نعم.
1: في هذا الموضوع
2: ويلزم هالبرامج هذه والأنشطة هذه وهالتوجهات والفعاليات هذه تشمل أغلب ما يمكن من المواطنين بجميع الفئات، لأن هذا الشأن هو شأن حياتي، شأن مستقبلي، شأن استراتيجي.
1: نعم.
2: هو مستقبل بشرية، مستقبل بلادنا، نحن جزء من
1: هو حاضر ومستقبل
2: بطبيعة الحال. وهو عمل مستمر، يعني راهي البيئة كل خلل يحدث راوي حبله سنوات باش يرجع، إذا كانت رخينا في مدة معينة ولا في فترة معينة راهي معناها هذاك باش تكون عندها نتائج سيئة ونتائج بعيدة المدى. يعني لابد أن يكون موضوع البيئة موضوع يومي نعيشه، موضوع مستمر، موضوع يعني على جبهات متعددة، على
1: نعم
2: جبهات يعني ميدانية، يعني ماذا كيف نتصرف في مثلا الحد من تقدم الرمال، تقدم المستوى وارتفاع مستوى سطح البحر. هنالك برامج علمية يعني نعمل على مستوى العلمي، هنالك تقنيات لابد من العمل بها، هنالك التوعية، هنالك التربية البيئية.
1: نعم.
2: هنالك اقتصاد بيئي لابد من الاعتماد عليه مستقبلا، لأن حقيقة البشرية رأي مشت في فترة من الفترات ما خمتش في البيئة، خمت في النمو الاقتصادي والتسابق الاقتصادي
1: نعم
2: والتسابق في التسلح.
1: نعم.
2: كما نعرف هذا الكل موجود وما زالت لحد الآن ما وصلناش أنا باش يعني نحقق تقدمنا البشري اللي هو من حقنا باش نكونوا نتقدموا في مجالات عديدة، وفي نفس الوقت نحافظوا على البيئة باش نحفظوها لاستمرار الحياة على هذا الكوكب، لأنه ما عناش الحقيقة لحد الآن ما عناش كوكب آخر نعيشه فوقه، رغم القول بأنه ربما توجد بعض ربما أشكال حياة على كواكب أخرى، لكن هذا من لحد الآن.
1: البيئة هو شأن متشعب كما قال عبد الرحمن، فيه برشة مجالات، فيه برشة مرتكزات، فيه برشة مواضيع. من بين المواضيع أكيد فما الجانب التواصلي وجانب التبليغ، واللي احنا من موقعنا
2: صحيح والتوعوي
1: موكل التنمية الوظيفة هذه إن شاء الله نحاولوا من موقعنا أن نقوم بها على أحسن وجه، وفي هذا الإطار بالذات يتنزل تسليط الضوء على هذا أكيد. الموضوع نستحفظ كلنا على بيئتنا، راهي مهمة جدا، راهي أمانة في رقبتنا احنا عايشين تو، لكن زاد الأجيال القادمة من حقها أن تعيش في بيئة سليمة يستطاب فيها العيش. نمر للحدث الموالي.
0: عين على الأحداث.
1: حدث ثاني يثلج الصدر، نفح برشا بكل ما هو حاجة تفيد في تونس على أي مستوى مستويات. وحديثنا اليوم عن المجال الصحي، عن عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك، هو إنجاز طبي ناجح صار أمس تحديدا في المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس. يعطيهم الصحة الأطباء، يعطيهم الصحة كل الطواقم الطبية وشبه الطبية اللي سهروا على هذا الإنجاز الطبي وتوفقوا ونجحوا فيه. أمس تمت أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك، تمت بنجاح وفق بلاغ للإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. هذا الإنجاز الطبي هو نوعي، يعتبر خطوة رائدة تؤكد المكانة المتقدمة اللي بلغتها تونس في مجال طب القلب والتدخلات القلبية الدقيقة. تفاصيل تقنية الحقيقة ما نجمش نعبر عليها كما يجب نعتقد من موقعي كصحفية، لكن أهل مكة عفوا أدرى بشعابها. نستمعوا للعين الصوتية التالية اللي خلالها الدكتورة ليلى عبيد رئيسة قسم القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس تتحدث على هذا الإنجاز الطبي الباهر، ثم نعود للتعليق.
3: زراعة أول نظمة لدقات القلب بدون أسلاك على المستوى الوطني، خاصة النوعية هذه متاع نظمات القلب بدون أسلاك، هو يتم مكسب للمرضى ولا الجهة، وخاصة في حالات معينة المرضى اللي عندهم ضعف في دقة القلب. في بعض الحالات نظمة هذه اللي هي عندها خصوصياتها مثل علاج متطور ليهم وفي برشا فائدة للمريض. شنو تختلف الآلة هذه على الآلات الناظمة اللي نعرفهم احنا؟ فطرحنا العديد من المرضى قاعدين نجرعوا لهم في الآلات الناظمة. علاش تعتبر جديدة ومكسب وتطور؟ لأن بدون أسلاك، كي احنا نحطه بالأسلاك تجم تكون فما تعكرات جانبية، لكن زاد المدة الصلاحية زاد مدة أطول بأكثر من الناظمات العادية توصل للعشرين سنة. وزادة الناظمة هذه نجمو كي توفى مدة الصلاحية متاعها نجمو نحيها، يعني تكون مزروعة نعاودو ناخذوها من القلب وبعد كان لازم نعاودو ناظمة أخرى. احنا فرحانين لأن أول حالة نعملوها في المستشفى، وإن شاء الله إن شاء الله يتمتعوا بها مرضى آخرين اللي حالتهم تستوجب الناظمة نوعية من الناظمة هذه اللي بدون أسلاك.
1: كانت هذه الدكتورة ليلى عبيد رئيسة قسم القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، وحديثها كان على نجاح أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك. سعد الرحمن.
2: نعم طبعا هذا يعتبر نجاح آخر من نجاحات يعني طواقمنا الطبية وأطبائنا المختصين على مختلف التخصصات طبعا في المجالات الطبية. هذا يتعلق بأول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات أو دقات القلب، ولكن الخاصية فيه أنه كما قالت دون أسلاك. علاش هو معناها تعتبره حسب ما ذكرت السيدة الدكتورة ليلى عبيد رئيس قسم القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، أن الأسلاك أو الآلات القديمة اللي كانت تقوم بهذا الدور الأسلاك ممكن تسبب في تعكرات جانبية، إذن وقع التخلص من هذه الأسلاك لتكون يعني دون أسلاك. هذه آلات ناظمة للقلب، وهي الحقيقة إنجازات طبية متراكمة، لأنه بطبيعة الحال القلب البشري يعني عنده نظام وعنده دقات وعنده تسارع معين وعدد معين من الدقات في الدقيقة. قد يختل هذا النظام لسبب أو لآخر، إما بنوع من التسارع أو بنوع من التباطؤ أو بعدم الانتظام. هذايا الآلة هذه تخلي القلب يعني يدق بطريقة
1: بوتيرة
2: منتظمة
1: طبيعية.
2: يعني تسمح لحامل هذه الآلة بأن يعيش حياة عادية وما يتعرضش للأزمات اللي ممكن تكون خطيرة على على على حياته. إذن هذا تقريبا محتواها هو جهاز مستحدث كما قلنا، وهذا هو المستجد فيه، وهو موجود في بلدان أخرى، لكن في تونس هو لأول مرة يقع استعماله. ونعرف هنا علاقة التكنولوجيا بالطب. بطبيعة الحال الطب لا يتقدم ولا يزدهر ولا يحقق نجاحات دون تكنولوجيا. إذن عالمان مترابطان بشكل كبير، كل ابتكار جديد هو لفائدة الطب، يعني هو خطوة أخرى نحو يعني كيف نقول يعني ضمان حياة لروح بشرية بهذه الآلات الجديدة. إذن وإحنا في تونس الحمد لله عنا مواكبة لهذه الابتكارات، يعني مناش أكل بعاد عليها، يعني رغم إمكانياتنا المتواضعة وكل شيء، يعني
1: عنا إصرار
2: بالضبط، ثم إصرار على أن
1: ثم أيضا موارد بشرية.
2: هذا هو يعني نكونوا مواكبين لما يحدث من ابتكارات، وربما ما يستجد في عوالم ربما وفي بلدان متقدمة جدا. تونس لا تبخل بتوفيره لمواطنيها، وهناك أجيال جديدة من الأجهزة، كل مرة نسمع بجهاز جديد وقاعة يعني استيراده إلى تونس وتجهيزه في بعض المراكز الصحية حتى في بعض المستشفيات المحلية وغير ذلك. بدينا اليوم تقريبا، وهذا ما يحقق الشعار المرفوع العدالة الصحية للجميع. يبقى أن هذا الجهاز اليوم تعمل في مستشفى الهادي شاكر بإصفاقس، وهو الأكيد أني تجربة أولى وعملية أولى، ولكن نتصور أنه على المدى المتوسط وعلى البعيد سيكون متاح للجميع، لأنه هذا تقريبا
1: هذا هو تقريبا اللي قاعدين يخدموا عليه على الأقل الأطباء المختصين.
2: نعم، وإذا كان تجد راهو في مستشفى الهادي شاكر المستشفى الجامعي، راهو مش معناه راهو خاص بجهة
1: لا أكيد، ربما بكل نتوانسة وكل مريض عنده الحق في
2: نعم
1: في الولوج لهذه الخدمات الصحية. هي بشرى سارة إذن أبنائنا في تونس، إن شاء الله بالصحة للناس الكل أكيد، لكن تبقى ديما
2: نعم
1: الإنجازات هذه راهي تذكر وتشكر وتمجد أيضا، وخلي الناس الكل تسمع بها على خاطر حاجة
2: تخلص الباهي والخيب. يعني
1: طبيعة الحال هذا هو هذه خدمتنا، ونفرحوا برشا بالباهي أكثر، وإن شاء الله الجاي كله باهي. فقط حبينا نزيدوا بعض الإضافات على كلامك عبد الرحمن بعد إذنك، اللي الجيل الجديد هذا من أجهزة تنظيم ضربات القلب يتميز بكونه يزرع دون الحاجة إلى أسلاك داخلية كما ذكرت الفكرة هذه، خلينا نعودها.
2: نعم،
1: الأمر اللي قلل من المضاعفات المرتبطة بالأسلاك. إضافة إلى ذلك الجهاز هذا يتمتع بعمر افتراضي
2: صحيح
1: قد يصل إلى 20 عام، يعني 20
2: نعم
1: عام والمريض يبقى لباس بإذن الله.
2: نعم،
1: عادي.
2: نعم،
1: يعيش
2: نعم
1: طبيعي، مع إمكانية سحب هذا الجهاز أو استبداله عند انتهاء فترة العمل. يعني نتصور برشا معطيات
2: صحيح
1: تطمن
2: يعني ميزات
1: وديد تفرح
2: نعم
1: في هذا الجهاز.
2: نعم، هي ميزات أخرى يعني إضافية يحققها الجهاز هذايا، هذاك علاش ربما هو يعتبر خطوة وإنجاز يعني مهم جدا.
1: نعم، هنيئاً للقطاع الطبي إذن بهذا الإنجاز، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن صحيا وطبيا في تونس.
0: عين على الأحداث.
1: في العنصر الثالث من أحداثنا باش نتناوله، انطلاق الاشتغال على منصة التشغيل الانتفاع بمسكن اجتماعي ضمن الكراء المملك، وفتح هذه المنصة للعموم بداية من أواخر العام الجاري 2026. آخر المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع هي كون وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سيصلاح الزواري كان أعلن أمس الأربعاء عن انطلاق الاشتغال على منصة التسجيل للانتفاع بمسكن اجتماعي ضمن الكراء المملك للانتهاء منها أواخر السنة الحالية. المنصة هذه باش تمكن من ضبط قائمة المستفيدين مع فترة تجريبية خلال شهر أكتوبر القادم، على أن تفتح هذه المنصة للعموم بداية من أواخر عام 2026. برشا تفاصيل الحقيقة حول هذه المنصة أولا، وحول آلية الكراء المملك. الواقع اللي المصطلح هذا كنا تناولناه سابقا أول ما تم الإعلان عليه كآلية ترنو إلى معناتها إلى خلينا نقوله تفعيل استراتيجية الدولة الداعمة للفئات المحدودة ومتوسطة الدخل من خلال مساعدتها على الحصول على سكن لائق. هي تنضاف أيضا إلى جملة من الآليات المعتمدة حاليا على غرار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. فقط باش نضيف معلومة صغيرة حول هذه الآلية قبل ما نحيل لك الكلمة سي عبد الرحمن، ان الوزارة وزارة التجهيز والإسكان ترنو إلى خلال فترة مخطط التنمية الحالي 2026-2030 ترنو إلى إنجاز حوالي 500 مسكن ضمن آلية الكراء المملك بكلفة تقدر بحوالي 750 مليون دينار، والبداية دجا معناتها أنكور. وآخر حاجة معناتها تسجلت في هذا الموضوع هو اللي ما كنت نستعرض فيه عليكم منذ قليل سيدي المستمعين. نعم
2: نعرف هدى مشكلة المسكن والسكن في تونس معضلة من المعضلات الحقيقة الكبيرة. منذ عديد السنوات أصبح المسكن يعني هذا طلب تقريبا مستحيل بالنسبة إلى المواطن التونسي، لأولا ندرة الأراضي الصالحة للبناء، حتى أن ولينا تقريبا نستهلك في المناطق الخضراء والمناطق الفلاحية، وطبعا وارتفاع الكلفة وعدم القدرة المادية للمواطن التونسي على بناء مسكن. لهذا ربما فكرت الدولة في آليات أخرى ومخططات لتخفيف هذه الأزمة، أزمة السكن.
1: نعم.
2: واللي من بينها ربما كل السكن الأول وكل الأشياء اللي مرينا بها والسكن الاجتماعي اللي صار معناها سبرولس وغيرها والسنيت لكن ديما المشكلة ما تحلتش، بقى ديما تقريبا عدد كبير ونسبة كبيرة من التوانسة وخاصة من الأجيال الجديدة عندهم مشكلة كبيرة في اقتناء مسكن والتفرد بمسكن، وخاصة أن التونسي يخمم منذ أن يبلغ كذا يعني في العمر يستقل ماذا بي على مسكن فردي ليه، ما يبقاش ساكن مع العائلة في هذه الآلية الجديدة. وقع التفكير فيها هي آلية ما يسمى بالكراء المملك أو ما يسمى بالفرنسوية لوكاسيون فونت، يعني ربما
1: إن شاء الله في فقرة باختصار
2: يقع توضيحها أكثر. هي المهم أن انطلاق في الاشتغال على منصة التسجيل الآن للانتفاع بهذه بهذا السكن أو المسكن الاجتماعي، واللي باش تتواصل هالمنصة هذه إعدادها باش يتواصل حتى أواخر سنة 2026 تقريبا، باش يتم فيها ضبط قائمات المستفيدين في فترة تجريبية إلى حد الآن باش تبدأ تقريبا خلال شهر أكتوبر ويتم فتحها للعموم من آخر السنة، يعني في أواخر السنة. ومن ماذا يهم أو من يهم؟
1: من يهم
2: هذا يهم الأجراء سواء كان من القطاع العام أو من القطاع الخاص. طبعا ثم فئات أيضا معنية وثم شروط طبعا يعني في قيمة السميق يعني بالنسبة يعني ما يحصل عليه الأجير
1: نعم.
2: معناه الأجر الصناعي الأدنى معناها قداش، عدد أفراد العائلة، الملف الاجتماعي للمتقدم لهذه القائمات ليكون ضمنها، إذن ثم مقاييس معينة. إسناد سيتم ضبط أو تم ضبطها في الحقيقة، تم ضبطها المقاييس الإسناد.
1: مقاييس تم ضبطها عفوا، لكن القائمات.
2: لكن القائمات هي الآن ما زالت ربما يعني طبعا سيعبر هو كل من يرغب سيتقدم بملفه، سيكون
1: على هذه المنصة.
2: هذه المنصة وينظر في مطلبه وينظر في وضعيته وحقيته في ذلك. والبرنامج سيشمل كافة الولايات. اليوم تقريبا بدأ في منوبة حسب ما بدينا في إنجاز تقريبا مشروع سكني
1: بالفعل.
2: بدأ في منوبة فعليا، ولكن هو خاص بجميع ولايات
1: الجمهورية.
2: على فكرة أنه الوزارات التي أعدت مقاييس الإسناد شملت عدد من الوزارات، منها وزارة المالية، منها وزارة الشؤون الاجتماعية، منها وزارة التجهيز، وربما أيضا هذوم الوزارات على الأقل المذكورين لحد الآن.
1: أي.
2: وربما تشمل وزارات أخرى، ما هي الوزارات التي حتى التي ينتمي إليها الأوجراء، لما لا وزارة التربية، وزارة الصحة إلى غير ذلك.
1: نعم.
2: التي يمكن أن يكون لها رأي في الموضوع هذا. المهم هذه آلية هدى
1: من الآليات
2: وراهو ديما يبقى مشكلة كبيرة بالنسبة للتونسي هذا حقيقة، معناها نعيشوها الكل. راهو السكن أصبح شيء يعني غير مقدور عليه بطبيعة الحال في ظل يعني
1: ظروف المعيشية
2: بطبيعة الحال.
1: نعم.
2: التي يعرفها الجميع.
1: ربما تفاصيل إضافية باش ناخذوهم بعد ضمن فقرة باختصار حول آلية الكراء المملك، لكن خلينا نستمعوا الآن لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: المشهد اليوم، رصد للأحداث وطرح للقضايا.
3: المشهد اليوم، مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
4: المشهد اليوم، تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
3: المشهد اليوم من الاثنين إلى الخميس، من منتصف النهار إلى الواحدة ظهرا.
5: 12:33 دقيقة، تحية مجددة لكل من التحق بنا الآن في الاستماع للمشهد اليوم الخميس 4 جوان 2026. هدى منسية تحييكم مجددا من أمام المصدح مرفوقة سي عبد الرحمن التويتي مشكور. وصلنا الفقرة باختصار حبيناها أيضا في نفس إطار الحدث الثالث اللي كنا نطرق لنا منذ قليل، واللي يتعلق بالكراء المملك. هذه الآلية اللي تنضاف إلى جملة الآليات المعتمدة حاليا في بلادنا على غرار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، اللي هي عبارة على آلية ترنو إلى تعزيز توجه الدولة الاجتماعي في مجال السكن من خلال مضاعفة إنتاج المساكن الاجتماعية وتطوير مساكن سكنية محدودة الكلفة، تمكن الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من النفاذ إلى الملكية بطريقة ميسرة، حيث أنها تمكن من اقتناء مسكن دون اللجوء إلى قرض بنكي تقليدي مع شروط سداد ميسرة وعلى مدى طويل. برشا تفاصيل الحقيقة حول هذه الآلية حبينا أن نلخصها في إطار فقرة باختصار باش المستمع يفهمنا على شنو نتحدث. إذن مع بعضنا نستمع المنير بن نصر.
6: باختصار. تندرج آلية الكراء المملكة ضمن الحلول التي تعتمدها الدولة لتكريس البعد الاجتماعي في قطاع السكن في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار العقارات وصعوبة النفاذ إلى التمويل البنكي بالنسبة لشرائح واسعة من التونسيين. وفي هذا الإطار وضعت وزارة التجهيز والإسكان خطة متكاملة لإنجاز مشاريع سكنية لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل بهدف تمكين المواطنين من اقتناء مساكن عبر صيغة الكراء المملك وإعادة تفعيل الدور الاجتماعي للباعثين العقاريين العموميين وتوفير مساكن بأسعار مدروسة تراعي المقدرة الشرائية للتونسيين. والكراء المملك هو نظام يسمح للمنتفع بالسكن مقابل دفع معلوم كراء شهري يحتسب جزء منها كأقساط لاقتناء العقار، وبعد استكمال مدة الدفع يصبح المنتفع مالكا رسميا لهذا العقار. هذه الصيغة تمكن الأجراء من النفاذ تدريجي إلى الملكية دون الحاجة إلى تمويل بنكي تقليدي أو دفع مبلغ كبير كمعلوم أولي. وتعهد مهمة تنفيذ هذه المشاريع إلى الباعثين العقاريين العموميين مثل الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيتا وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية. وحرصا على جعل هذه المشاريع في متناول الفئات المستهدفة، تم اعتماد جملة من الإجراءات أهمها تخصيص أرض من أملاك الدولة بالدينار الرمزي لفائدة هذه المؤسسات، مما سيساهم في تقليص كلفة المشروع بشكل كبير. كما يتم تمويل البناء بالكامل عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء مع مدة سداد تصل إلى 25 سنة ودون نسبة فائدة. وتمثل آلية الكراء المملكة خطوة مهمة نحو إعادة التوازن إلى السوق العقارية وتحريك الدورة الاقتصادية في قطاع البناء، كما أن نجاح هذه الخطة سيسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي.
5: كان هذا إذن منير بن ناصر وتحدث على آلية الكراء المملك. إن شاء الله نكون أفدنا السادة المستمعين، وفي كل مرة إن شاء الله باش نرجع لهذا الموضوع، في كل مرة يكون فما جديد. نمر إلى الفقرة الموالية وعين على الجهات.
6: عين على الجهات.
5: في فقرة عين على الجهات قلنا عودة على استئناف أشغال عدد من المشاريع التنموية المعطلة بولاية قفصة. المشاريع اللي قال عرضها أمس خلال جلسة عمل انتظمت بمقر ولاية قفصة شملت عديد المجالات، للذكر الحصر مجال الصحة، مجال الطرقات، المرافق الجماعية، ما صالح للشراب، تنوير عمومي وغيرها من المواضيع الأخرى. سعاد الطاهر هو المدير الجهوي للتنمية بقفصة، كان التقتها زميلتنا سميرة سوري وتحدث عن هذه الجلسة وتحدث أكثر عن المشاريع المعطلة والتي عادت للاستئناف مجددا. نستمع إلى التسجيل ثم نعود للتعليق.
7: تندرج هذه الجلسة في إطار متابعة المشاريع اللي سارت في ولاية قفصة خلال السنتين 2025 و2026. المشاريع الكبيرة سواء كانت تهم القطاعات الماء، صالح الشراب، الطرقات، الكهرباء، الصحة، واللي هي كلها مشاريع قدمت في إنجازها بشوط كبيرة. احنا اليوم نتحدث على 317 مليار قاعدة تتخدم في ولاية قفصة، سارت فيها استشارات وسارت فيها صفقات وهي معناها الأشغال المباشرة فيها. هذا بالإضافة لأنه ثم مشاريع أخرى انطلقت من 2024 و2023. المشاريع هذه تهم خاصة مسارح الشراب، تعرفوا قفصة الشرقية وقفصة الغربية ما يقارب من 160 مليون دينار. كيف عنا مشاريع مختلفة في ما يتعلق بالمستشفى المتعدد الاختصاصات، خاصة وأنه دراسات انتهت ونحن نأمل أنه إن شاء الله تنطلق كما أعلن على ذلك سيد وزير الصحة إن شاء الله في أواخر 2026. كيف عنا برشة مشاريع في الصحة، خاصة مستوصفات، مستوصف علي، مستوصف حي بن يونس، مستوصف صنف 4 منزل ميمون، اللي هذه مستوصفات كانت معطلة وانطلقت في أشغالها، وثم برشة تقدم في برشة مشاريع أخرى بالإضافة إلى المشاريع الخاصة. هذا ما ينفيش أنه ثم برشة حركة اقتصادية في جهة قفصة، وإن شاء الله نأمل أن يكون ثم برامج جديدة تبعا للمخطط التنمية الموجود 2026 و2030، وإن شاء الله قادم خير لولاية قفصة.
5: إن شاء الله القادم خير بولاية قفصة. هكا تحدث سعاد الطاهر المدير الجهوي للتنمية بقفصة حول المشاريع المعطلة والتي استؤنفت مؤخرا بجهة قفصة. سعاد الرحمن.
8: نعم هدى، على كل حال راهو مش كل مشروع أنجز معنا الناس كل في علمها به، ثم مشاريع أنجزت في قرى، أنجزت في بعض المعتمديات يعرفوها أهل المنطقة ويتمتعوا بها أهل المنطقة، واللي ربما هو موجود في مدينة قفصة يقول لك أنا ما ريت حد شيء، لكن راهو مش معناها بالضرورة أنك يلزمك كل شيء يحدث هنا. أو ثم قفصة كبيرة ياسر وتابعتها برشا معتمديات وبرشا قرى وبرشا مواطنين قاعدين يعيشوا في مناطق أخرى، معناها ناقصتهم أشياء برشا حاجات. ثم مشاريع بدت في الإنجاز، ثم مشاريع وقعت يعني تقدم في إنجازها، وثم مبلغ مهم جدا راهو مش شوية، 317 مليار المخصصة للمشاريع في قفصة. صحيح أن نشوفوا بعض ربما تعطل في بعض المشاريع، وخاصة احنا إذا كانت حدثوا على مشاريع كبرى كما مشروع مثلا المستشفى متعدد الاختصاصات، هذا المنتظر إلى حد الآن. اليوم تقريبا ثم حلحلة للمشروع وقريب إن شاء الله نبدو أو يتم معناها
5: يعني الشروع في الأشغال.
8: الشروع في الأشغال هذا منتظر كذلك. ثم صحيح ثم عنا بعض المناطق حتى في داخل الأحياء في مدينة قفصة ثم نقص في مياه الشرب، وثم ما زلنا عايشين هك يعني تقسيط الماء وغير ذلك، التنوير العمومي، البنية التحتية، عدة أشياء ربما واحنا نقول راو بحكم المتابعة هذه وبحكم يعني تعهد هالمشاريع هذه إن شاء الله نشوف كل شيء برأي العين، لأن نسمع برشا مشاريع فهمت وما ناش قاعدين نشوف ربما بشكل واضح في تغيرات كبيرة في المدينة. إن شاء الله هالمتابعة هذه تجيب نتائج، وهذا الكل راو مصلحة المواطن في قفص، ويلزم كل حاجة تعمل نحافظوا عليها سواء كان مؤسسة صحية أو مؤسسة تربوية أو طريق عمومي أو غير ذلك أو تنوير عمومي، راهو وعي
5: راهو
8: المواطن زاد جزء من هذه النجاح هذه المشاريع.
5: يعطيك ألف صحة سعد الرحمن، إن شاء الله في مواعيد لاحقة وشهر طيبة وإلى اللقاء.
8: شكرا جزيلا.
5: نمر مباشرة إلى الركن الموالي وضيف اليوم.
9: ضيف اليوم.
5: مباشرة نمر لاستقبال ضيفي ضمن ركن ضيف اليوم، سعمر العبدلي المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة. سعمر عسلامة، مرحبا بك.
10: مرحبا، تحية ليك وتحية كافة مستمعي إذاعة.
5: عايشك هو في الواقع موضوع أتينا عليه في أكثر من مناسبة، لكن اليوم حبينا نتناولوه معاك من زاوية مختلفة إلى حد ما. اليوم باش نسلط الضوء على مخاطر استهلاك نباتات ورقية برية خارج مسالك التوزيع القانونية في ظل انتشار هذه الأخيرة في مناطق واسعة من تونس. أكيد موضوعنا هذا باش تقع إثارته على خلفية حادث التسمم الناتج عن تناول نبتة سامة بمدينة مكناسي من ولاية سيدي بوزيد، واللي تسبت في تضرر عدد من أفراد عائلة واحدة ووفاة اثنين إن شاء الله ربي يرحمهم. المسألة هذه اللي أثارت مخاوف متجددة بشأن مخاطر النباتات البرية السامة وسبل الوقاية منها، خاصة في المناطق الريفية اللي تشهد انتشار بعض هذه النباتات غير الصالحة للاستهلاك. معاك خلينا نرجع شوي ساعة على ملابس الحادثة والإجراءات المتخذة لحماية صحة المواطنين من قبل والمجهودات خاصة اللي قامت بها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. تفضل سامر.
9: شكرا للاستضافة وعلى إثارة الموضوع هذا، لأنه الحقيقة كما قلت أنه برشة نباتات ولا برشة معناها مواد ربما تعتبرها البعض غذائية لازم تكون موجودة بصفة عشوائية، بصفة على مستوى معناها بعض الأراضي خاصة المعاملة، واللي تكون مشابهة لخضروات ولا نباتات أخرى، وهي الحقيقة فيها إشكال وخطورة على صحة المسالك كما صار الحادثة الأخيرة. والحقيقة الإدارة العامة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية معناها نورت الموضوع ب على جانب علمي بحت من خلال التقصي التام والقيام برفع عينات من المواد الغذائية اللي كانت مشتبهة في أنه تكون هي تسبب التسمم الغذائي، واللي اتضح أنه المواد هذه اللي كانت العصبان كانت تحتوي على مادة سامة اللي هي الأناقازين، وهذه الحقيقة هي مواد كيميائية معناها ما الفعالية نتاعها ما تنقصش بمفعول الحرارة بالطبخ، مش كما البكتيريا اللي تنجم تموت على 70 و100 درجة. هذه مواد كيميائية سامة معناها حتى بمفعول الحرارة حتى بعد الطبخ تبقى ديما الفعالية نتاعها موجودة، وتنجم تؤدي إلى أسف إلى حالة وفاة معناها كما اللي صار. وبالتالي أنه حتى معناها أنه اتضح أنه تحتوي على السم هذه، وكذلك حتى في المكونات الأخرى في الكسكسي حتى في الصوص المستعمل اللي هو دليل أنه انتقل المادة السامة انتقلت من العصبان في اتجاه معناها في بقية المواد الغذائية
5: أثناء عملية الطهي. نعم
9: بالضبط. وهنا الحقيقة لازم نرد بالنا، لأنه النبتة هذه الحقيقة هي بالرغم أنه هي نبتة مش أصيلة معناها في بلادنا، ولكن هي أصلها موجودة في أمريكا الجنوبية خاصة في المكسيك، ولكن تتعدى بمعناها مع الأعلاف مع المواد اللي تنجم تجي موردة من الجهات هذه تنجم تتعدى وتولي معناها مستوطنة في بلادنا، وخاصة توجد في شمال أفريقيا في أوروبا، وخاصة في الأماكن المهملة والجافة والأماكن الجيرية اللي فيها برشا جيب، لأنه هي العامية هي معناها نبتة مرندية، هي الحقيقة راهي نبتة الاسم العلمي نتاعها هي نيكوتيانا غلوكا، ثم اللي يسموها من الدولة بالعربي يسموها التبغ الأزرق، ثم يسموها بالمصاصة، في الجزائر يسموها عكاز موسى، وهي راهي شجيرة برية، شجيرة لأنه تنجم تكبر معناها لتبدأ في حجم صغير نجم مشابهة لبعض النباتات الورقية كما السلك، ولكن تنجم تكبر، كي تكبر تنجم تتعرف معناها أنه توصل حتى راهي 2 متر. معروفة بأوراقها عندها لونها أخضر رمادي معناها أوراقها ملساء، يوصل طولها بين 5 سنتي و18 سنتي، نورتها في شكل أنبوب معناها صفرة، وطولها بين 3 و15 سنتي. عادة تزهر هي بين في الربيع وفي الصيف معناها من بداية من شهر أبريل حتى توصل لأكتوبر. مستعملة هي في أمريكا مثلا الجنوبية استعملوها حتى كمبيد حشري طبيعي، وثم حتى يستعملوها كزينة، لكن الورقة بتاع النوارة نتاعها الصفرة ورقتها الكبيرة أنه معناها يعملوها حتى في معناها الزينة. ولكن الخطر نتاعها في حاجتي، أولا لأنه هي كي تبدأ صغيرة تبدأ شبيهة بالسلك خاص السلق البري وحتى السلق المتداول معناها إذا كان واحد ما يعرفش مليح والمواطن العادي ما يعرفش الحقيقة،
5: ما ينتبهش،
9: ما ينتبهش، خاطر هي شبيهة برشا بالسلك تبدا صغيرة، كي تكبر ربما تولي باينة ومعروفة، لكن كي تبدا صغيرة في مراحل النمو الأولى تبدا شبيهة برشا بالسلك. الحاجة الثانية اللي هي مختلف إجزائها من عروق متيج اللي فيها منور الأوراق نتاعها كلها فيها المادة السامة هذه، فيها مادة هل معناها المادة السامة اللي هي
5: لانابازين،
9: صحيح اللي هي لانابازين تحقيقا موجودة في مختلف أجزاء النبتة، وهي كما قلنا معناها تبقى حتى بمفعول الحرارة راهي تبقى مادة فعالة. وهنا الحقيقة هي فرصة باش معناها المستهلك بصفة عامة يعرف وين يتوجه. أولا على مستوى خاصة الأرياف معناها يلزم يتفادى أنه النباتات البرية اللي متشابهة وكذا راهو مش كل شيء معناها ينجم يكون صلح للاستهلاك. والحقيقة راهو ثم خاصة ساعات نباتات راهو كل المختصين نجم يفرق، معناها المواطن العادي ما نجمش يفرق.
5: فوالا خليني بعد اذنك في اطار التفاعل سي عمر العبدلي المنسق الجهوي للهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه بقفصه بحديثنا عن هذه النبته اللي هي اتضح ان هي منتشره في مناطق واسعه من تونس، خاصه على اطراف الطرق والاراضي البور في المناطق الريفيه، في مناطق اخرى خاصه في الجنوب التونسي اللي مناخ يشبه شويه للمناخ نتاع المناطق الاصليه لهذه النبتة. الوضعية هذه تخلينا نتسائل ربما هل أن الحالة اللي وقع التفطن لها واللي هي صارت في المكناسي مؤخرا هي الأولى من نوعها في تونس، أم أنها من موقعكم يعني كهيئة وطنية للسلامة الصحية كنتوا تفطنتوا قبل الحالات مشابهة سواء بهذه النبتة أو غيرها من النباتات الأخرى اللي تحتوي على سموم عفا الله الجميع؟
9: هي الحقيقة ما نرى مش المرة الأولى، نتذكر حتى في معناها في السنوات قبل 2010 2009 2008 كان تذكر الناس كل حالة التسمم اللي صارت على جرات الفقاع البري.
5: اي
9: فقاع بري ساعتها في الشمال الغربي صاروا حتى حالات بتاع تسممات كبيرة، معناها عدد لا بأس به بالتسممات اللي ناس فرق بين الفقاع، ثم الفقاع البري ثم اللي هو يستهلك، ثم عدد العباد يستهلك، وثم اللي فقاع اللي هو السام. وصار خلط ساعتها، صار خلط بين هذا بين سام وبين غير سام، وهكا علاش ساعتها خرجت وزارة الصحة بلاغ أنه الفقاع البري بصفة عامة راهو نعتبروه معناها باعتبار أنه صعوبة التفرق بين السام والغير سام أنه يعتبره غير سهل الاستهلاك ويمثل خطورة على صحة المستهلك، لأنه صارت نحلة تسمم نذكر في جندوبة في الكيف ثبتني ربي في بعض المناطق الشمال الغربي لأنه ينبت في الغابات، حتى في المناطق الرطبة نذكر حتى في قفصة تم حتى مواطنين جابونا من الواحة أنواع عم فقاعة ساعتها لا أشكوا فيه، قلنا لا سبيل إليه هذا راهو يعتبر سام، لأنه المختص كان مختصين معناها عنده اختصاص دقيق باش ينجم يفرق لك بين السام والغير سام. معناها مش المرة الأولى أنه معناها نتعرض
5: لوزارة
9: الصحة بصفة عامة نحكوا على عملية معناها تسمم جراء نباتات معناها برية بصفة عامة اللي تثبت في تسممات غذائيه. وبالتالي الحقيقه المعلومه معناها كما هبط في البلاغ اللي هبطت الهيئه، معناها انه الحقيقه نعرف منين نتوجه ومنين نشر، وخاصه نوعيه النباتات هذه كما الفقاع، هي فرصه اكل فقاع معناها الموجود ثم يتباع في مساحات في مساحات كبرى اللي هو ذاك راه مراقب وذاك
5: مضمون،
9: وبالتالي ما فيش اشكال. كيف الخضره الورقيه معناها من المصادر اللي هي مراقبه اللي معناها متأكدة أنه هذاك راهو معناها خضر ممكن استعمالها ما فيها حتى إشكال في الصوار
5: نعم.
9: في السلايط ولا في عملية الطبخ متاعها.
5: نعم في حالة الشك في حدوث إصابة لا قدر الله من جراء تناول نبات من نباتات هذه اللي نذكر فيها السامة، شنية حسب رأيك سي عمر الأعراض الأولية اللي تستوجب التوجه إلى الوحدة الصحية؟ شنو يحس يلزم باش ينجم يمشي يجري معناتها؟
9: بالضبط هي الحقيقة أي اشتباه أنه أعراض خطر المواد السامة هذه تمس في الجهاز العصبي، تمس في الجهاز التنفسي، تاع مشكلة تاع بيرتيرباسيون في نبضات القلب، معناها أي أبسط أعراض إذا كان الإنسان يشك أنه في تناول مادة نباتات ومش معناها سليمة أو يتوجه لأقرب مؤسسة صحية سواء مستوصف أو مستشفى، يمشي يتوجه بناء بصفة سريعة باش يتبدل المضاعفات ويستحب معها إذا كان ممكن حتى الحاجة اللي كنا كسوا كذا معناها ياما إذا كان نوعية الفقاع هذا أو نوعية النباتات اللي نجم يستحبها باش النجم تكون هذا مصدر متاع معناها تقصي ولا تحليل ولا غير ذلك ويصير الإعلام لأنه تتحول الفرق متاع متابعة الهيئة أو متابعة وزارة الصحة تتحول إلى الأماكن هذه باش تتقصى وباش تثبت وتأخذ عينات حتى من حاجة اللي مشتبه فيها. أما أول نصيحة أنه يتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية أقرب مستوصف ليه يتوجه له باش يأخذ على الأقل العلاجات الإجراءات الوقائية العلاجية الكل نجم يأخذها لتفادي المضاعفات.
5: نعم. طيب بالتوازي مع هذا الموضوع هل تعتزم الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إطلاق حملات تحسيسية أو مواد توعوية ربما وحدكم أو بالشراكة مع أطراف أخرى كما البلديات كما الهيكل الصحية والفلاحية وغيرها لفائدة المواطنين خاصة في المناطق الريفية؟
9: هو الحقيقة ما فيش شك معناها أنه حاجات كما هكا معناها فرصة هي باش أنه تصير بلاغات وتصير حتى حصص إذاعية كما برمجة الإذاعة الجوية في قصر مشكورة. نتصور أنه صار تدخل على مستوى الإدارة العامة تقريبا في العديد المؤسسات الإعلامية على مستوى على أقل الحد هذه ونتصور أنه كتوصية ربما أنه ما فيها بأس أنه التوصيات أنه مطويات تتوزع على المخاطر الصحية المتعلقة بخاصة النباتات المجهولة هذه والبرية واللي تنجم تعمل إشكال على الصحة العامة أنه ربما تتوجه في شكل مطويات في شكل معناها بلاغات غير ذلك لأنه مهم أن توصل المعلومة للمستهلك باش يتفادى مثل هذه الحوادث.
5: نعم. بالنسبة لكم كهيئة سي عمر هل توجد قاعدة بيانات أو خارطة وطنية للنباتات السامة في بلادنا الأكثر انتشارا على الأقل؟
9: لا الحقيقة ولا خارطة تعرف هذه النباتات بصفة عامة تدخل بارشة وزارات وزارة الفلاحة خاصة في جانب هذا بالتنسيق مع وزارة الصحة لأنه النباتات هذه تتطلب معرفة دقيقة من مختصين
5: صحيح.
9: مختصين في الإنتاج النباتي.

0: في اللابوراتوار في المخابر أو حتى ميدانيا، معناتها في عملية إيصال المعلومة، في التوعية، في التثقيف، إلى غير ذلك، شنية الصعوبة اللي تلقاها في كل مرة؟
1: والله ديما الصعوبات تشوف ديما احنا راو في إدارة خاصة الهيئة الوطنية للسلامة في المنشآت الغذائية، هي معناها جديدة وتركزت حديثا ديما الإشكال نتاع الإمكانيات اللوجستية، الموارد البشرية والسماك خاصة هذوما، ديما أنا إشكال كبير في البدايات معناها الحقيقة ثم ديما الإشكال هذا من جهة، ولكن نحاولوا ديما نرفع التحديات بالفرق الموجودة. احنا مثلا في جهة بصة عندنا 12 مراقب على ولاية كاملة، الحقيقة عدد ضئيل جدا، حتى يسمى قطاع الاختصاصات ما عندناش، ديما ثم وسائل النقل ناقصة. راهو احنا المراقبين الحقيقة مشكورين، هما بيدهم يراقبوا ويسوقوا ويخدموا مكتب الضبط إلى غير ذلك، معناها نقص الموارد الجانب هذا، ولكن نحاولوا ديما حماية الصحة العامة، حماية المستهلك هو هدف رئيسي، ونحاولوا أنه نكونوا موجودين على مستوى نغطوا على الأقل المراقبة، ونحاولوا نسيب له، احنا نحاولوا في المراقبة نتاعنا نحاولوا نستهلكوا المواد الغذائية سريعة التعفن، نحاولوا نستهلكوا المحلات اللي ذات الاستهلاك الواسع إلى غير ذلك، نحاولوا ديما
0: ترتيب نتاع أولويات
1: صحيح، نقولوا نخدموا حسب الأولويات. العنصر الثاني اللي حكيت فيه هو عنصر المخابر، ما في شك احنا الهيئة تو متعاقدة مع مخابر معتمدة ومؤهلة وخاصة، معناها ندفع فلوس باش نعملوا التحاليل في انتظار انه يكون عندنا مخبر تابع للهيئه فيه كل الامكانيات وفيه كل باش نجم يعمل لنا التحليل، لانه بتعرف تحليله باش تبعث لتونس، انا عندك تحليله باش تبعث تحليله باش يمشي لتونس باش يتحلل، مازلنا في زيادتنا القدره التحليليه نتاع المخابر اللي عندنا مش قادره انه باش نعمل مثل هذه نوعيه التحليل، التحليل نتاع المواد السامه مازلنا نعملوا في بعض التحليل البيولوجيه البكتيريولوجيه في نسبة في عدد قليل، أما نجموش تكون عندنا معناها قامة كبيرة متاع تحاليل فيزيوكيميائية بكتيرولوجية والباحث عن هالمواد السامة هذه. إن شاء الله القدرة التحليلية تتحسن، مش كان في جهة بس، في كل الجهات الداخلية تكون على مستوى ربوع بلادنا باش تنجم، خطر وين عندك إمكانية باش تلتجأ لأقرب لابوراتوار راهي تولي معناها الإجراءات التصحية تأخذها في ساعة والنتيجة تجيك في ساعة، وبالتالي تأخذ إجراءات وقائية معناها في الوقت المناسب في الوقت القصير لتفادي انتشار حالات أخرى ولا ظهور حالات أخرى.
0: طبيعة الحال طبيعة الحال، وإحنا نتحثوا لهنا على الصحة، نتحثوا على حق الإنسان في الحياة والصحة، إن شاء الله ربما ملاحظتك توصل للأهل الذكر لهنا، رنا وقت اللي نتحثوا على تحسين ظروف عمل معناتها الهيئة، اسمها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، رنا نتحثوا على صحة الإنسان وحق المواطن في العيش ربما في محيط سليم على أكثر من مستوى، ونتحثوا لهنا على الصحة أكيد. يعطيك الصحة سي عمر العبدلي المرافق الجهوي الولائي الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفص على مداخلتك معنا اليوم، إن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة سيدي الكريم، وإلى اللقاء. هكا مستمعينا نكون وصلت معكم إلى نهاية هذا العدد من المشهد اليوم، مع أجمل تحيات هدى منسية.
2: المشهد اليوم رصد للأحداث وطرح للقضايا.
3: المشهد اليوم مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
4: المشهد اليوم تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
5: المشهد اليوم من الاثنين إلى الخميس من منتصف النهار إلى الواحدة ظهرا.
6: توجيهات لتلمذتنا مع مدربة المهارات فدوى حريزي. نوار الملح إصدار جديد للكاتب البحري رحالي، جديد الفنان رؤوف ماهر. تابعونا اليوم في برنامج مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
7: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: 31 37 67 33، مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: تمام الواحدة بعد الزوال.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: قسم الأخبار يجدد لكم تحية مستمعنا الكرام في النشرة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة: بلدية سيدي عيش من ولاية قفصة تنفذ برنامجا لمكافحة الحشرة القرمزية بالمنطقة البلدية بعد التشكيات الصادرة عن المواطنين. دائرة قبل الاثنين للغة العربية تنظم تظاهرة أطفال أفلاطون يغنون للحياة، وفي النشرة نقل في الموضوع. سقوط أكثر من 40 شهيدا ومصابا في تصعيد عسكري صهيوني جديد في قطاع غزة. تواصل بلدية سيدي عيش من ولاية قفصة تنفيذ برنامج لمكافحة الحشرة القرمزية بالمنطقة البلدية، وذلك بعد التشكيات الصادرة عن المواطنين. وتتمثل هذه الحملة التي تنتظم بمشاركة السلطة الجهوية وفلاحين في قلع غراسات التين الشوكي المتضررة والموجودة على الطرقات ورفعها إلى المصب. الكاتبة العامة لبلدية سيدي عيش سوسن قاسمي تضيف في متابعة لسوار عميدية:
2: اليوم احنا بصدد استكمال برنامج التدخل ضد الحشرة القرمزية. برنامج هذا كانت وضعته البلدية مبادرة منها لاستجابة لتشكيات كثير من المواطنين داخل المنطقة البلدية. تفاعلت معنا سلطة الاشراف، وكان على ضوء هذا شاركت معنا برشا ادارات كما مندوبية الفلاحة والتجهيز ومعتمدية المكان، كذلك المواطنين الفلاح الخواص معناتها تفاعلوا معنا وفرونا زادة جرارات. فما برشا معدات حضرت اليوم. العملية تتمثل في قلع نباتات التين الشوكي المتضرره من الحشره هذه، واللي هي اساسا موجوده في حواشي الطرقات، باش يتم تقليحها ومن ثم دهسها بالاله الجارفه ورفعها الى المصب وفقا لتعليمات وزاره الفلاح.
0: واستحسن عدد من مواطني سيدي عيش هذا التدخل وتحدثوا عن معاناتهم على الحشره القرمزيه التي انتشرت في المنطقه واقتحمت المنازل.
3: أنا فلاح من سيدي عيش ومن متسلقين سيدي عيش. بالنسبة للحشرة القرمزية ضرتنا برشا للديار في حكاية الصغار ياسر، زيد للوقيت ذات والعشيات عاد تخرج مع الهواء ضرتنا برشا. ما عادش نجمو ناكلو لبرا، ما عادش نجمو نقعدو لبرا، الصغيرات ديما مسكرين عليهم الداخل مع السخانة هذه ياسر. شكرا للسلطات اللي تحركت توا، وإن شاء الله ما بقيت الإدارات المسؤولين الكل يتحركوا معاها.
4: الحشرة القرمزية في المغرب في الليل تحل الضوء، يعني تجي للضوء بصفة غريبة، بالأخص اللي عنده الحساسية. سيدي عيش ياسر بصفة غريبة، حتى كتتعشى لازم تتعشى قدام الدنيا ضوء، تحل الضوء عشا كيفس.
0: انطلقت أمس أشغال القسط الأخير من مشروع بناء المستشفى الجهوي بنفطة من ولاية توزر، ليكون المبنى جاهزا للاستغلال أواخر هذه السنة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بتوزر عبد الرزاق اللموشي في تصريح للزميلة واحدة مبارك. وأضاف المصدر ذاته أن بناء مستشفى جهوي جديد بنفطة هو من بين المشاريع المعطلة منذ عدة سنوات.
5: الحمد لله، واخيرا من المشاريع المعطله اللي استلمتهم رئاسه الجمهوريه. امبارح صارت جلسه عمل، الجلسه صارت في حديقه المشروع بحضور الوزارات المعنيه والمداخله وتحت اشراف السيد الولي والمقاول الجديد ان شاء الله، اللي اعطى اشاره الانطلاق في العمل الفعلي لاستكمال بناء المستشفى الجهوي بنفط. وتعهد المقاول يسلمنا معناتها المشروع من هنا لاخر العام الموصل معناتها 2026، وان شاء الله هذا بل من الاجل المحدد. المشروع هذا الجزء الاولاني نتاعو يضم قاعه استقبال، مخبر التحاليل الطبيه، مخبر الاشعه اللي فيه حتى سكانات، زوز عدد من قاعات عمليات، واحده للسبتيك والاخرى مع النونسبتيك، قسم نساء وتوليد كامل متكامل، في حتى قاعه عمليات قسم مع اخر الكومونداسيون مع الانترناسيونال، في قسم مع طب الاطفال، في قسم طب عام، وان شاء الله بحول الله تكون اضافه للجهه.
0: نظمت اليوم دائرة قبلي اثنين للغة العربية تظاهرة تحت عنوان أطفال أفلاطون يغنون للحياة، التي تندرج في إطار مشروع أفلاطون للتربية المالية والاجتماعية المنجز بالشراكة بين وزارة التربية ومنظمة إند العالم العربي. المتفقدة العامة للمدارس الابتدائية بهذه الدائرة سينا العزابي تضيف في متابعة لمجد عمارة:
6: المشروع هذا تنخرط فيه الدائرة بمستويات زوز اللي فيه. المستوى الأول هو تنشيط نوادي أفلاطون في المدارس الابتدائية، والمستوى الثاني هو إدماج التربية المالية والاجتماعية في التعلمات، أنه الوضعيات اللي يشتغل عليها التلميذ سواء في التعلم ولا في التقييم أو في الإدماج تكون كلها تتمحور حول مفاهيم مالية واجتماعية مندرجة ضمن الوثائق الخاصة بالمشروع هذا، مثل الميزانية، الادخار، التحكم في الموارد إلى غير ذلك. وهذا من شأنه بالإضافة إلى الفوائد التربوية، الفوائد العلمية المعرفية، فإنه ينمي جوانب أخرى من شخصية المتعلم اللي هي يكون قادر على البحث على الحلول، يكون قادر أنه على إنشاء مشاريع، على بناء علاقات، على التواصل الفعال إلى غير ذلك من المهارات الحياتية. التظاهرة تنضج معناها عاما بعد عام، وفي كل مرة تتطور أكثر، وإن شاء الله النسخة هذه تكون معناها أفضل من سابقاتها. برنامجنا هو فيها 6 مدارس ابتدائية مشاركة اللي هي فيها نوادي أفلاطون، تحديدا هي مدرسة ابن خلدون بازمة، مدرسة 2 مارس جنعورة، مدرسة البرغوثية، مدرسة إغليس الدارة، مدرسة بشلي، ومدرسة جمنة. في معرض لأنشطة أفلاطون، خاطر هما الكونسيبت أنه يعملوا مشاريع الأطفال تكون بدورها موارد للمدارس اللي هما فيها، يعملوا لبوجي هذوكم، يصنعوا برشا لدات فخسي. الجزء الأول فيه معرض لإنجازات أفلاطون بالتوازي مع أنشطة نوادي أفلاطون اللي قدموها واللي اشتغلوا عليها طيلة السنة. كل نادي باش يقدم 3 أنشطة، طبعا إضافة إلى فقرات تنشيطية يأمنها نادي الأطفال المتنقل، ألعاب ومسابقات على هامش التظاهرة.
0: كما رصدت الزميلة مجد عمارة انطباعات عدد من الأطفال المشاركين في هذه التظاهرة وأولياء وحاضرين.
7: اسمي رحمة بن عمة، أدرس بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون بازمة، مرسمة بالسنة السادسة ابتدائي، عضوة بنادي أفلاطون للتربية المالية والاجتماعية، مشاركة في الكورال أحبك يا وطني ومسرحية يأتي الربيع. فرحانة برشا خطرنا باش نتعرف على برشا تلاميذ كيفي وأصغر مني وأكبر مني، إن شاء الله ديما تتعاود المشاركة هذه، وأنا فرحانة برشا.
8: ابتهال زغدود، أستاذة مدارس ابتدائية بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون بازمة، ومنشطة ثانية نادي أفلاطون. اليوم نشاركوا في مهرجان أفلاطون للطفل، بنقدموا زوز عروض اللي هما كورال أحبك يا وطني ومسرحية سيأتي الربيع. تظاهرة كما هذه بتنجم تكون كان حاجة باهية برشا ومشرفة برشا، فرحانين برشا بالمشاركة هذه، وإن شاء الله يتكرروا في السنين القادمة إن شاء الله.
9: أنا اسمي ملك كمالة، مرسمة بالسنة الرابعة بالمدرسة الابتدائية بالبرغوثية، أنشط من بداية السنة في نادي أفلاطون، واليوم مشاركة في كورال ومسرحية، فرحانة بالمشاركة ذي ياسر، نتعرف على تلامذة جديد من نوادي أفلاطون.
10: اسمي ريمة تليلي، منشطة نادي أفلاطون بالمدرسة الابتدائية بالبرغوثية، ونشط هذا النادي منذ بداية السنة الدراسية مع السنة الثالثة والرابعة. لقاؤنا اليوم ليس مجرد عرض فني، بل هو احتفاء بأحلام أطفال آمنوا بقدراتهم وتعلموا كيف يحولون أفكارهم إلى مشاريع وأحلامهم إلى إنجازات ومواهبهم إلى رسائل وأمل حياة.
11: عواطف وليت التلميذ ياسر السمعلي، تلميذ بمدرسة الابتدائية 2 مارس جنعورة. جينا باش نواكبوا التظاهرة متاع نادي أفلاطون، تظاهرة ما شاء الله حسوا صغارنا نمت فيهم برشا حاجات، يمشوا نشطين ما شاء الله، وإن شاء الله اليوم جايين باش نحصدوا ثمار متاع عام كامل، إن شاء الله تكون حاجة باهية وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
12: مدام بشرى عبيد، ولية التلميذ كريم إنجيلي، جينا اليوم نحضر التظاهرة متاع نادي أفلاطون، نحبوا نشجعوا صغارنا، نحبوا مدامنا ديما تظاهرات تتعاود تقبلي ما شاء الله صغيراتنا حسيهم حتى في الفكر متاعهم، يحبوا ينشطوا مع بعض، يحبوا يتفاعلوا.
0: بولاية سيدي بوزيد، يستهدف مشروع المرأة المؤثرة الذي تنفذه جمعية روافد للتنمية 150 امرأة من صاحبات المشاريع وأفكار المشاريع ورائدات الأعمال، ويهدف المشروع إلى الإحاطة بهن من خلال توفير فضاء تلتقي فيه المشاركات بمؤسسات التمويل والخبراء في مجال ريادة الأعمال، إضافة إلى دورات تكوينية. منجي كدوسي رئيس جمعية روافد للتنمية بسيدي بوزيد يضيف في متابعة لألفة خصخصي.
13: الموضوع نعتبره في جمعية روافد للتنمية هو موضوع استراتيجي وحيوي، وهو تمويل وريادة المرأة، خاصة المرأة في الجهات الداخلية التي تمتلك الكثير من الطموح والكفاءة، لكنها تحتاج أحيانا إلى المعلومة، إلى المرافقة، إلى الثقة والفرصة المناسبة للانطلاق. مشروع أمباكتيل أو المرأة المؤثرة ليس مجرد مجموعة من الأنشطة الظرفية، بل هو مسار تمكين ومرافقة يهدف إلى دعم النساء صاحبة الأفكار والمشاريع ومساعدتهن على تحويل أفكارهن إلى مبادرات اقتصادية قابلة للحياة. نحن نؤمن أن المرأة ليست فقط مستفيدة من التنمية، بل هي فاعلة أساسية في خلق الثروة، في تحسين دخل العائلة، في تنشيط الاقتصاد المحلي، وبناء حلول عملية قريبة من واقع الجهة. في الإطار هذا جاءت أنشطة الثلاثي الثالث من المشروع لتشمل تنظيم أولى دورات التكوين في ريادة الأعمال، وهي دورات تهدف إلى تمكين المشاركات من أدوات عملية، كيف يبلورن الفكرة، كيف يدرسنا السوق، كيف يحسننا الكلفة، كيف يقدمنا مشروعنا، وكيف يستعددنا للتواصل مع هيكل التمويل والدعم. لهنا يجي المنتدى السنوي لتمويل وريادة المرأة اللي بعثته جمعية روافد للتنمية. هو من خلال العمل الميداني لاحظنا أن التكوين مهم جدا، لكنه ما يكفيش وحده. المرأة الرائد تحتاج أيضا إلى فضاء يفتح أمامها أبواب التمويل والمرافقة والتشبيه. من هنا جاءت فكرة المنتدى السنوي لتمويل وريادة المرأة في نسخته الأولى كفضاء عملي يجمع النساء صاحبات الأفكار والمشاريع مع المؤسسات المالية، مع هيكل الدعم، مع الخبراء، مع المرافقين والنساء صاحبات التجارب الناجحة السابقة. المشروع هو الثلاثي الثالث فيه. المنتدى هو الحدث الأبرز اللي صار في شهر ماي، في كل شهر عنده أحداث ونشاطات. الخطوات القادمة هي باش تصير متابعة العلاقات اللي تربطت ما بين النساء الرائدات ومع مؤسسات التمويل والدعم، ودخول في طور التكوين والتدريب للنساء رائدات الأعمال. المشروع ككل يستهدف 150 امرأة، حاليا بلغنا 70 مرأة على الزيادة، لكن المشروع هو مازال في بداية الثلاثي الثالث، مازالوا عندنا 6 ثلاثيات آخرين لأنه هو يدوم سنتين.
0: أفادت وزارة التربية بأنه يمكن لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة من المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 9 من هذا الشهر عبر الموقع www.edunet.tn. ويتعين على المعنيين بالأمر المبادرة بالدخول إلى الموقع المذكور للاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، وفي حالة خطأ يمكن سحب مطلب اعتراض من الموقع وتسليمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصاها 9 من هذا الشهر. تسلمت وزارة الدفاع الوطني مساء أمس بالقاعدة الجوية بالعوينة 48 سيارة هامر، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وإطارات عسكرية ومدنية رافعة المستوى من الجانبين. وستعزز هذه العربات وفق ما أوردته وزارة الدفاع الوطني القدرات العملياتية للجيش الوطني ودعم جاهزيته، خاصة في مجال حماية الحدود البرية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والتصدي لكل الأنشطة غير الشرعية. شهد قطاع غزة فجر اليوم تصعيدا عسكريا جديدا تمثل في غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار استهدفت عدة مناطق سكنية، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بينهم عائلة كاملة مكونة من 5 أفراد. وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 11 شهيد و32 مصاب إلى مستشفيات القطاع جراء العدوان الصهيوني المتواصل خلال 24 ساعة الماضية. وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل صعوبات تواجهها تواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إليهم. كما حذرت وزارة الصحة من تسارع تفاقم أزمة الأدوية والمخزون الدوائي والمخبري والمستهلكات الطبية، وأكدت أن أكثر من ثلث الأصناف الدوائية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفر. وفي لبنان وصل الاحتلال الصهيوني اليوم تنفيذ غارات وهجمات في مناطق عدة بجنوب لبنان، رغم إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى تفاهم بين الكيان المحتل ولبنان بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار ضمن مساعي دبلوماسية تقودها واشنطن لخفض التصعيد. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بلدية سيدي عيش من ولاية قفصة تنفذ برنامجا لمكافحة الحشرة القرمزية بالمنطقة البلدية بعد التشكيات الصادرة عن المواطنين. دائرة قبل الاثنين للغة العربية تنظم تظاهرة أطفال أفلاطون يغنون للحياة. في أمان الله.

0: الإشهار.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
0: إشهار
4: إذاعة قفصة، قفصة محبة دينا.
5: ماجازين سبور، ماجازين سبور.
6: حضرات السادة والسيدات، أحباء الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من ماجازين سبور. عددنا اليوم باش نواصلوا تغطية المباريات الودية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم وآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. ولكن قبل ذلك عنا ضيف باش يكون حاضر معانا في هذه الحصة، وباش نتناقش فيه عن أو بالتحديد عن بعض الطلبات الموجهة للمكتب الجامعي، وكذلك اجتماع تم بالنسبة للهيئة المديرة اللي ساهم كسر قفصة تقييم للموسم الفارط وكذلك تحذير للموسم الجديد، في انتظار الجلسة التقييمية الرسمية باش تكون بالأحباء. معنا السيد شهاب صبري كاتب عام سامك سرقفصة. سي شهاب مرحبا بك.
7: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي سرقفصة وببرنامج المجازي.
6: شكرا لك على تلبيتك الحضور معنا في هاتي الحصة. هاتنا ربما ناخذ منك الاجتماع اللي خطوه في نهاية الأسبوع الفارط، ربما كهيئة تقيموا في الموسم الفارط وربما تحضروا كذلك الموسم الجديد كما ذكرت قبل ما تيسير الاجتماع الرسمي مع الأحباء.
7: هو الاجتماع يعتبر اجتماع الهيئة المديرة، صحيح ما هوش الاجتماع التقليدي اللي نعملوه في خلال الموسم على أعداد مباريات وكذا. احنا الهيئة المديرة معناها هو تقليد من تقاليدنا اللي نحبوا رسخوها، خاصة هيئة شابة، وانا بالمناسبة نحب نشكرهم خاطر يخدموا معناها بطريقة احترافية كبيرة. الهيئة المديرة اجتمعت وقيمت اولا عمل اعضاء الهيئة كلهم فيما يخص، ربما قيمنا بعضنا، كان تقييم بكل موضوعية من الإدارة للمالية للمرافقين لرؤساء الفروع، يعني تقييم فيما قدمناه كهيئة.
6: نعم.
7: شنية الإخلالات، شنية كذا، مع تقييمنا العام للموسم من خلال معناها النتائج المحققة، شن نجمو نعملو، شكون نجمو نعملو، ربما وضع تصور استشرافي معناها للموسم القادم وما بعد الموسم القادم زاد.
6: تقييمكم للموسم الفارط معناها في الجولات الأخيرة معناها كنتوا تنافسوا على الصعود، ولكن في آخر لحظة ما تمش للأسف، ولكن ربما شنو التقييم بتاعكم والعوامل اللي ما خلتش سامك سرقفصة يسعد؟
7: والله نحن تقييمنا الجملي والإجمالي للموسم هو تقييم نحن راضين عليه تمام الرضا على مستوى البطول وعلى مستوى ما وصلنا له في كاس تونس، زي معناها تقييمنا ربما عن النتائج نحكو.
6: نعم.
7: بعد نعطيك علاش نحكو عدم تحقيق الصعود من كذا. ثانيا اللي نحن فرحانين به ونحن فخورين به هي عودة الروح بشكل معناها متواتر ورسمي ومتواصل للأصناف الشاب. احنا كنا في المواسم الفارطة نعانو، ما كناش نوصلوا نلعبوا في أدوار نهائية ونصف نهائية بالنسبة للشبان. احنا ورسمانا في الجمعية راهو أولا الشبان اللي هم باش يكونوا العمود الفقري في المواسم القادمة، واعتقادي انهم الموسم القادم هذايا خاصة في صنف الأوسط عندنا مجموعة باهية من اللاعبين انتوا الهبيط، وهذا ربما الخلل اللي توقفت عنده الجلسة التقييمية هذه. قلنا نحن عندنا الصنف الأوسط ما لقاش منا العناية اللازمة، هذا تقصير نحن راهو نعترفوا به، تقصير في جانب معين. بالنسبة لي معناها الأهداف اللي توضعت نحن نتصور روحنا وصلنا لها ما عدا هدف تحقيق الصعود. أنا مش باش نحكي في كواليس ونحن راهو تعودنا وكيلة الموسم لم نتشكي ولا نشتكي لا من تحكيم ولا من ظروف معينة. نحن كنا حاطين صحيح كنا راهو برنامج صعود من الأول خدمنا على برنامج صعود ثم ظروف وأهمها هي ظروف المادية ظروف المالية هي اللي حالت دون ذلك مع راهو شكري الخاص للرئيس ونائب الرئيس اللي راهو في ملاحظات ما ناس تدفع من أجيابها أنا وقت توصل رئيس ونائب رئيس يعطي ويحط فلوس والسيدة من المال باش ما نعرف انه في حقه في عديد المناسبات وانت تعرف متطلبات الصعود عارف انه ثم مين احسن ما كذا ثم هذايا نحن راموش معنى ذلك انه ملاعبيتنا قصروا على خاطر ما تحصلوش على مستحقات لا ملاعبيتنا في نسبة 90% تحصلوا على مستحقات لكن ثم ظروف اخرى نحن حكيناها مع الجهات الرسمية اللي تعنى مع الهياكل الرياضية اللي تعنى بهذا الشأن مش تنقول فيها مدار التحكيمية اما ثم وخليني نقولها معناها ملمومة كما هي باختصار ثم عدم شفافية رينها في الموسم الحالي مناش كان نحن مستهدفين لأنه معناش ثقافة مؤامرة في روسنا نحن لكن شفنا أنه في بعض المواقع والمناسبات وعديد المناسبات شفنا أنه ثم عدم الشفافية وعدم الحياتية إن شاء الله ونتمنى نحن وقت اللي دخلنا قلنا رانا نحن معناها هيكل من الهياكل الرياضي التي تطالب وتقترح على الأقل فكرنا في إمكانية إصلاح كرة القدم في تونس وما الجمعية رأي تنشط باش تنشط لا عنا طموحاتنا وقادرين عنا طموحاتنا علاش لا نكونوا في ما معنا أقسام القدام والنجم نكونوا غادي وديجا نحن هنا قاعدين نشوفوا أنا معتمديات ربما كيفنا ولا أقل منه.
6: أي هذا حبيت باش نوصلوا
7: القسم الوطني.
6: نعم هذا حبيت نوصلوا ثم رسائل من سامك سرقفسة وعديد الجمعيات الأخرى في الحقيقة باش نوضحوها للسادة المستمعين يشوفوا في البلاغات إلى المكتب الجامعي ثم تقسيم وثم كذا ولكن برشا ناس مش فاهمة علاش هذا وأكثر معاك سيادتك تفسر لنا ذلك.
7: نحن معناه كان لنا شرف المبادرة على الأقل في البلاد على صفحتنا الرسمية وتواصلنا حتى مع الهياكل الرياضية ونحن نرى مقترحاتنا هي مقترحات للإصلاح اللي ربما ما زال فيه لبس للعباد تقسيم وكيفاش يكون التقسيم وعلى أن أساس طالبة الجمعيات بالتقسيم وكذا نحن الوقت اللي عملنا بلاغ ووجهنا للجامعة التونسية كرة القدم والرابطات قلنا راهو يا أولادي راهو كي نحبوا نعملوا تقسيم أو كي نحبوا نعملوا بطولة راهو من المفترض أنك أنت تعمل ما نعرفش أنا تعمل استشارة وطنية تعمل استماع تعمل المهم فما طريقة من الطرق تسمع بها المعنيين الميدانيين راهو تسمع بها رئيس جمعية تسمع بها كاتب عام وتسمع بها هيئات مدير من ضمن الأشياء نعطيك أنا مثلا حاجة من ربما من أهم الأشياء اللي خلتنا نحن نعم بالبلاغ أنا وقت نلعب في رابطة هوات مستوى ثالث رابطة وطنية وعندي أربع أصناف أو خمسة أصناف تابعة بطولة جهوية أولا عدد المباريات في البطولات الجهوية ما يخلينيش نكون ملاعبيك هذا من الناحية الفنية من الناحية الإدارية إذا أنا غدوة أنا نلعب مثلا مع لسه بالرياضية وبعث الرياضي بالرقاب في رابطة أخرى ونلعب مع ماجد بالعباس في رابطة أخرى باهي أنا ملاعبي أوسط صنف أوسط تلعب هولي أنت سينيور كيفاش في أنا أني نعرف أنه السيد معقد مثلا أنه عنده عقوب إذا كان تقول لي هنا تو نحن هنا مثلا نحن أم العرايس وحزوة كانت معانا ونفطة رابطة واحدة نجم اللي بيفي اللي تجيني تعالى الأصناف هذه نثبت إيه لكن أنا غدوة اللاعب ملاعب معاقب ضد مثلا جمعية نجم بالعباس كيف اللي كاتب عام جمعية المجن أنه يعرف الملاعب هذا معاقب ولا لا
6: حكم ما ينتموش لنفس الرابطة
7: هو في رابطة ولا في رابطة
6: أي معقول جدا
7: اللي قبل كنا نحن الجينيور والسينيور يلعب معنا جينيور وبعد تلعب سينيور حتى بيدوا الطموح لدى اللاعب بتاع العواصل يقول لك مدرب الأكابر يتفرج عليه،
6: يتفرج والجمهور زاد يحضر قبل المباراة يتابع ويشجع كذلك.
7: أولاً معنى هذا يبني طموح لدى اللاعب في الصف الأوسط.
6: أي.
7: ثانياً يمكن مدرب الأكابر من متابعة اللاعبين.
6: صحيح.
7: حتى ما نجينا المدرب نقول وراه عندي ملاعبي باهي تاع جينيور، أنا ما عنديش العين الفنية، أنا عندي عين إدارية.
6: صحيح.
7: ربما هيئة، نحن تو الحاجة الإيجابية في الهيئة نتاعنا. عندنا شكون دبلومي في كرة القدم، وعندنا شكون لاعب كارير تبارك الله تاع 25 30 عام ينجم يفهم، لكن المدرب يقول لا خليني نشوف. اولا هذايا راه كي نقولوا نرجعوا الاوسط حتى على التكلفه،
6: هو
7: الجامعه تقول لك انا عملت تقسيم هكا ولا الرابطه باش نقلل من التكلفه. لا ما تقلتش التكلفه، وقت هنا يبدا عندي ماتش جونيور في نفط وماتش سينيور تنلعب مثلا في الرقاب ولا في بن عون،
6: ويمشوا مع بعضهم.
7: لا تو انا نحكيك على الوضعيه
6: الحاليه. اي الحاليه كل واحد يمشي وحده.
7: باهي اذا كان انا تانيك ريكار، ما تانيك ريكار للسينيور ولا
6: اي،
7: وما ماني مطالب وجوبا بتنقل الاوسط ولا
6: اي،
7: يعني نولي نيك ريكار منه ونيك ريكار للمجب العباس.
6: صحيح.
7: ولا نيك ريكار النفط، معناها هذه مثلا من اذا كان هم يقولوا راه التقسيم اللي عملناه يقلص المصاريف. لا راه اولا التقسيم الفني
6: أي.
7: عمره ما كان يقلص.
6: وراه حتى مين. في الـ الـ في الـ في الرابطه الاولى اللي تو سمعت ما رابطه محترفه قبل كانت القسم الاول، كان موجود الصنف الامال اللي نقولوا يجي يلعب قبل الاكابر، يلعب مباراته قبل الاكابر ويجوا مع بعض.
7: هذه اولا من الناحيه الماليه والفنيه. حاجه اخرى انا وقت نبدا معناها هي تو نحن عندنا 6 مجموعات في القسم هو التسنين.
6: اي
7: 6 مجموعات بيدو ما همش قد صحيح. فما اللي فيها 10 جمعيات، فما اللي فيها 12 جمعية، فما اللي فيها
6: 11.
7: إذن الاقتراح نتاعنا اللي هو البلاغ هذا اللي هبطنا رانا تبعناه وقلنا بربي الجامعة التونسية لكرة القدم سيبونا ما يسالش، سيبونا من الوتلة، ما تمدوناش الوتلة. عندكم رابطات، عندكم رابطات مثل الجامعة التونسية لكرة القدم، راهو ما يسالش كي نعملوا ندوة، نعملوا منع استشارة، نعملوا استماع للجمعيات اللي هي منضوية في الرابطات والمقترحات الكل، ونحضروا معنا الأطر الفنية، زاد نحضروا معنا الزونترون. أنا كإداري ربما تندفع على
6: الإدارة الفنية هي أهم عنصر في الموضوع هذا.
7: لا يا سيدي النادو حتى المدربين اللي عندنا تبارك الله تو نحن كي نحكوا مثلا عربية الجنوب الغربي راهو كي تبدأ من قصة الطوزر تبارك الله معناها كم هائل من المدربين.
6: نعم.
7: ما يسيرش ندوهم، نعطوا نحن أرانا كإداريين في التقسيم وفي الأقاليم وفي وهم يعطوا رأيهم زاد الفني. ما خاطر التقسيم رانا نطالبوا به. أولا هنا جربنا راو عمره لكان التقسيم الحالي يقلص من المصاريف.
6: نعم.
7: لا راو ما يقلصش من المصاريف. ثانيا فنيا ضرينا أولادنا في الأصناف الشابة. ذاك علاش عملنا البلاغ وقلنا هات ما يسيرش نقعدوا الناس كل ونعمل مقترحات في تقسيم ينجم يكون إيجابي أكثر من الموجود.
6: باه كنتوا سابقين في البلاغ هذا وفي أنكم رسلتوا الجهات المعنية، فماش رد؟
7: مازال إلى حد الآن ما سمحت رد. نحن قلنا ربما حكم التزامات المنتخب الوطني
6: وبطبيعة الحال سفر كامل
7: أي
6: سفر كامل المكتب الجامعي في مباريات ولدية
7: بالمنطق وبالمعقول. رو رو رو زاد المكتب الجامعي ربي وجهه خير وإن شاء الله نمشوا بعيد في كأس العالم على الأقل الدور الثاني. لكن رو زاد الرابطة الوطنية ما يسالش كي نعمل حتى جلسات تحضيرية. راو الموسم تبدا بعد غدوه معناها راه تكمل جويله تقول لك هاي صيف انا في السيزون
6: ما نتصورش كان تو باش ينظروا في الموضوع، لانه كما فكرت المشاركه التونسيه في كاس العالم كشفت مباراه وديه تحول كامل مكتب الجامعي خارج الوطن باستثناء عضوين فقط ما سافروش.
7: المكتب الجامعي وقت يخرج برا
6: اي
7: الرابطات
6: أيه.
7: الرابطات الوطنية على الأقل الموجودة والرابطات الجهوية
6: أيه.
7: راني قلت نعملوا على الأقل جلسات تحذيرية. إيش معناها تحذيرية؟ نعطوا مقترحات نقعد نتناقشوا وبعد يرجع المكتب الجامعي نعطوهم مقترحات على الأقل تكون في 60-70% منها
6: حاضر جاهز.
7: أيه. إيه علاش نحن تو في تونس أنا اللي نحب نفهم أخي شبينا نخدموا كان بالمناسبة.
6: لا هو راهو سي شهاب صحيح انت التوجه نتاعك صحيح في في الفكر في الفكر، ولكن عمليا ما ما حتى الرابطات راه ما تنجم تعمل حتى شيء، لانه المكتب الجامعي في الاخر يمشي كامل اللي يحب يعمله هو.
7: يا استاذ نعم، راهو الرابطات راهو المكتب الجامعي
6: اي
7: راهو من المفترض هو مكتب منتخب.
6: نعم هو من المفترض،
7: اما لكن راني ما فرضتش، راني كي قلت نعملوا جلسات تحضيريه
6: اي
7: هو يبقى ديما مشروع
6: اي
7: مشروع ومقترح. يا خويا نحن كي نعملوا جلسات هذه ونقعدوا الرابطات والمدربين والإداريين والمسؤولين والجمعيات، بعد نحن تنقترح عليك مقترح، راه مش تنقولوك تفضل هيك طبق ولا نفس، لا تيجي المكتب الجامعي تعود باش المكتب الجامعي يعمل الإجراء هذا الكل، يكونوا على الأقل ثم مقترحات تاع نسبة 60-70% موجودة. بعد ذلك نبقوا في 30%
6: هو
7: تقبل تتعدل نربحوا الوقت، قصدي معناها
6: هو أي لأنه الوقت ضغط، وتعرف المكتب الجامعي ما يتفضل لما توفى المشاركة التونسية، معناها رأيه من الأخير جواء ثم يخرجوا ما تعرف في راحة شخصية برا باش يرجع أول موسم انطلق.
7: ريت نحن ديما نوقف التناقضات
6: أي
7: معناها المكاتب الجامعيه والرابطات و و و كلها كما كنت تحكي تخرج وتتفرهد وكونجيات وكملنا الالتزامات نتاعنا وكذا الدوليه والمحليه والاقليميه. يبقى بعد يبقى تولي الجمعيات تحت ضغط.
6: تحت ضغط.
7: اي جمعيات توري ثم نحن عملنا جلسه تقييميه ذاتيه معناها في داخل الهيئه. رانا قاعدين نبرمجوا الجلسه التقييميه على الاحزاب والمخالفين قريبا. ثم الجلسه التقييميه الرسميه اللي باش يطلع فيها التقرير الادبي والمالي.
6: نعم.
7: وبعد نمشي به. انا راه من هنا لاخر جوان بدايه جويليه، راك انت كجامعه تنسيق وعدم باش تبعث لي ملف الانخراط نتاعي.
6: صحيح.
7: باش تبعث لي ملف الانجاجمون نتاعي.
6: اي
7: اي. على الاقل.
6: فيه كل شيء معناه وين فانا رابطه فانا تقسيم كل شيء واضح الامور واضحه.
7: انا عمرت انخراطي وبعثته لك. اي ما باهي يا سيدي غدوه انت تجي تقول لي نعمل تقسيم مثلا. وما نحتل المرتبة الثانية كيما نقولوا يطلع للهواة مستوى أول. إيه ما فما إمكانيات زي ما تكون حاضر. فما تصورات فما على الأقل.
6: ربي سي شهابك تشوف معناها الموسم الرياضي الرابطة الثالثة انتهى ليه مدة لباس بيه. وما زالت مباريات البراج ما صارتش.
7: راهو هذا علاش تو نحن نحكي. حتى معقولة موسم رياضي يقعد تو نحن في الهواة سنين كملنا بطولة جهوية كملت بعد من ثلاثة أسابيع اللي بطولة جهوية ست جمعيات وأنا عندي 10 جمعيات هناك تشوف حتى على مستوى توزيع الفرق
6: صحيح
7: رو نلعبوا ماتش أكثر تو رو تقول لي أنت رابطة أولى محترفة فيها 16 علاش مش يكون في
6: 16
7: علاش مش يكون في 16
6: ملف كبير ملف كبير خاصة
7: أنك شوف فكروا فيه على الأقل في ما يكونش إنجاز العام هذا العام اللي بعده
6: إن شاء الله.
7: لكن نحن نفكروا فيه نحن
6: على كل هي كفكرة وكبداية من سامك سرقفصة فكرة طيبة وممتازة إن شاء الله. ثم برشا جمعيات مشات في نفس المسار
7: إن شاء الله
6: في أقرب فرصة خاصة المكاتب الرؤساء المكاتب الربي الرؤساء الرابطات يزم يتحركوا شوية زادة ما يعملوش كان على المكتب الجامعي يتحركوا يخدموا ويحضروا خدمتهم ويخلوا من بعد ربما الكلمة الأخيرة للمكتب الجامعي. على كل شكرا لك سي شهاب
7: صبري
6: كنت معنا وإن شاء الله نتابعوا الجلسة التقييمية الرسمية لساهم قصر قفصة باتصال مع بعضنا نواكبوها وتكون معنا كذلك نقيم رسميا الموسم الرياضي والموسم القادم لساهم قصر قفصة. شكرا لك سي شهاب.
7: شكرا لكم. شكرا
0: بين الملاعب

نواصل معكم في مجازين سبور. نعرف البارح مباراة، ثلاثة مباريات في الحقيقة مشوقة للمنتخبات الإفريقية. المباراة الأولى منافس باش يكون لتونس والمنتخب الهولندي، ما قدرش على المنتخب الجزائري بل انهزم في دقيقة 86 عن طريق الحاج بالحاج، هو صاحب الهدف. والمباراة قدمها المنتخب الجزائري مباراة كبيرة برشا، برشا فرص جات للمنتخب الجزائري وعجز المنتخب الهولندي عن في الحقيقة عن بالرغم في ميدانه عن الفوز على المنتخب الجزائري اللي تميز فيه الحارس لوكا زيدان، قدم مردود متميز وكل العناصر الجزائرية في الحقيقة برهنت على حسن استعدادها لكأس العالم. المنتخب الهولندي صحيح منتخب عتيد وباش يكون صعب على المنتخب الوطني التونسي، ولكن طريقة اللعب وربما المنتخب الجزائري في الحقيقة عنده ملاعبية، عندهم فنيات كبيرة وزاد معناها ومستوى بدني ممتاز، وربما حتى بدنيا المنتخب الجزائري تفوق على المنتخب الهولندي. المباراة الثانية هي مباراة زوز منتخبات في الحقيقة ما ترشحوش لكأس العالم، وهو المنتخب البولندي اللي استضاف المنتخب النيجيري. منتخب النيجيري يفتتح نتيجة في منتصف الشوط الأول، ثم جاء هدف التعديل في الدقائق بعد 45 في الشوط الأول، ثم أضاف الهدف الثاني، وفي قبل ما يزفر الحكم بعشر ثواني يقبل هدف التعادل. كان المنتخب النيجيري كان يعود من بولندا بانتصار تاريخي 2-1، ولكن المباراة تحسمت بالتعادل 2-2. المنتخب الكونغو الديمقراطية اللي كان يدرب فيه مدرب الترجي سابقا ديسابر في الحقيقة قدم مباراة متميزة جدا أمام منتخب الدنمارك، وانتهت المباراة بالتعادل 0-0. المنافسين المنتخب الوطني التونسي، اليابان كانت فازت بمباراتها، السويد انهزمت ضد النرويج 3-1، وهولندا انهزمت أمام الجزائر في هولندا بهدف 0-0. تونس عندها مباراة إن شاء الله يوم السبت في الساعتين ضد المنتخب البلجيكي، منتخب البلجيكي من المنتخبات المتميزة والمنتظر باش يمشي في كأس العالم إلى أبعد الحدود، بما أنه فاز في آخر مباراة لي ضد صربيا في صربيا 2-0. بالنسبة لبرنامج اليوم، بنما فازت على جمهورية الدومينيكان 4-2، كوريا الجنوبية فازت على السلفادور بهدف 0، كمبوديا فازت على بونان 2-0.

القدم. هكا تكون نهاية حصتنا اليوم من ماجازين سبور اللي سلطنا فيها في على الجلسة اللي قامت بها سامك سرقفصة الهيئة المديرة، وكذلك الرسالة الموجهة للمكتب الجامعي لإصلاح الوضع الكروي في تونس. تحيات عماد الغرز، كوكب برامي، فوزي نصيب في الإعداد والتقديم. إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: تمام الثانية بعد الزوال.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار دعم المبادرات المحلية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بآليات التمويل التشاركي عن طريق الهبات والتبرعات، تحتضن

0: من ولايه قفصة سلسله من الايام الاعلاميه واللقاءات التحسيسيه بالمجتمعات المحليه، وذلك من اليوم الى غايه 12 من هذا الشهر. وتهدف هذه الايام الى التعريف بمنصه التمويل التشاركي واليات الانتفاع بخدماتها لفائده حاملي افكار المشاريع والراغبين في احداث مشاريع فرديه او جماعيه. أبرزت مديرة بناء السكن بالإدارة العامة للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان إشراق بن علي في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم أن كلفة إنجاز 5000 مسكن في إطار مشروع الكراء المملك تقدر ب 750 مليون دينار، وأضافت أن التقديرات الأولية لأسعار كراء المساكن ضمن هذا البرنامج لفائدة أجراء القطاعين العام والخاص تتراوح بين 650 و 800 دينار شهرياً. وقعت المديرة العامة لمعهد باستور بتونس ومديرة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بتولوز يوم أمس اتفاقية شراكة في إطار دعم التعاون العلمي الدولي بين المعهدين. أعلن مجلس الأعمال التونسي الإفريقية اليوم إطلاق تحالف من أجل السيادة التكنولوجية في إفريقيا، وهو ائتلاف إفريقي يضم عددا من الفاعلين في مجال التكنولوجيا المتقدمة بهدف دعم التحول الرقمي في القارة الإفريقية. أخيرا، قال حزب الله اللبناني اليوم أنه استهدف بمسيرات تجمعا لآليات الجيش الصهيوني وجنوده في بلدة القنطرة جنوبي لبنان. في الأثناء شن جيش الاحتلال سلسلة غارات على بلدات عدة جنوبي البلاد. دبلوماسيا، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التفاهم الذي تم التوصل إليها عقب الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية أمريكية يشكل الفرصة الأخيرة للتوصل إلى وقف نهائي وشامل لإطلاق النار. وأوضح أن لبنان ينتظر الردود النهائية من الأطراف الداخلية المعنية سيما حزب الله. نهاية هذا الموجز الإخباري. الآن نفسح المجال للزميلة فاتن هنشيري في صوت المواطن. تحية لك فاتن.
1: شكرا لك نبيلة، معادكم مع قسم الأخبار يتجدد على رأس كل ساعة.
2: إذاعة قفصة، قفصة محددة. منتخب من المونديال.
3: يشارك منتخب الإكوادور في بطولة كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه والثانية على التوالي بعد مشاركته في قطر 2022 وبقيادة مجموعة من النجوم الشبان. أنهت الإكوادور تصفيات أمريكا الجنوبية في المركز الثاني خلفا للأرجنتين بطلة العالم متصدرة الترتيب، وبعد أداء مخيب للأمال في بطولة كوبا أمريكا وما تبعها من تغيير في الجهاز الفني، ساعد المدرب الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي منتخب الإكوادور على استعادة توازنه في التصفيات بدعم من جيل جديد من المواهب مع لاعبين مثل موسيسيس كاسيدو وويليان باتشو متألقين في ملاعب أوروبا. تعلق الإكوادور آمالا كبيرة على أدائها الرائع الذي قدمته في كأس العالم الأخيرة على الرغم من أنها لم تصل إلى الأدوار الإقصائية. تولى المدرب الأرجنتيني زمام الأمور خلفا لفيليكس سانشيز اللي كان قاد منتخب قطر في كأس العالم على أرضها قبل أن يحل محل جوستافو ألفارو في تدريب الإكوادور. وانفصل منتخب الإكوادور عن سانشيز بعد الأداء الباهت في كوبا أمريكا، وتولى بيكاسيس المهمة قادما من تدريب إلش الإسباني الذي يلعب في الدرجة الثانية. وخسر فريق بيكاسيس مباراته الافتتاحية بنتيجة 1-0 أمام البرازيل، لكن تلك كانت النقطة السلبية الوحيدة في مسيرته نحو التأهل إلى المحفل العالمي. وتحت قيادته أنهت الإكوادور مشوارها في التصفيات بخمس انتصارات وست تعادلات، شملت فوزين بنتيجة 1-0 على كولومبيا وبازكية وعلى الأرجنتين على أرضها، ولم تهتز شباك الفريق سوى مرة واحدة في تلك المباريات الأحد عشر ليحسم تأهله إلى كأس العالم قبل جولتين من النهاية. مباريات الإكوادور ومجموعتها في كأس العالم 2026: 14 جوان ضد كوت ديفوار، 20 جوان ضد كوراساو، 25 جوان ضد ألمانيا. تاريخ الإكوادور في كأس العالم: أفضل إنجاز دور 16 2006، قطر 2022 دور المجموعات، المشاركة الأخيرة كوريا اليابان 2002، عدد المشاركات في كأس العالم 5. أفضل إنجاز في كأس العالم الإكوادور دور 16 في 2006. لم تتخطى الإكوادور دور المجموعات سوى مرة واحدة فقط في 2006، وقد بدأت الإكوادور تلك البطولة بقوة حيث حققت فوزا 2-0 على بولونيا وكوستاريكا 3-0 على الرغم من خسارتها أمام ألمانيا في ختام دور المجموعات إثر ثنائية من كلوزو وبودولسكي، إلا أنهم ضمنوا المركز الثاني في المجموعة الأولى. لم تشارك الإكوادور في بطولة كأس العالم إلا بعد 72 عام من إقامة النسخة الأولى، إذ تأهلت المرة الأولى بعد أن احتلت المركز الثاني من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كوريا اليابان في 2002 والتفوق على البرازيل باراغواي والأوروغواي، ولم يسبقها سوى منتخب الأرجنتين.
2: منتخب من المونديال. إذاعة جفصة، إذاعتكم صوت المواطن. صوت المواطن.
1: عسلامة، مرحبا بكم، تحية مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة جفصة في صوت المواطن من الاثنين للخميس من الساعتين لثلاثة. الفضاء التفاعلي اللي نسمعوا فيه أصواتكم، نداءاتكم، بلغاتكم، المشغل اللي تخموا فيه وتحبوا توصلوا أصواتكم، مرحبا بكم توصلوا أصواتكم على المباشر على 76-226-600 ولا 31-376-730. مرحبا بكل مكالماتكم. نحب نذكر أنه ديما أي رواية متاع أي قصة تهمكم أو نيدة أو أي مشغل أنتم باش توصلوا صوتكم، ماذا بينا ماذا بينا الناس الكل، ما نذكروش حتى الأسماء، ما نذكروش أسماء مؤسسات، باش نحافظوا على معناتها طبيعة البرنامج هذا اللي نوصلوا صوت ولكن من غير ما معناتها نضروا ولا شخص ولا مؤسسة ولا نجبدوا حد، ولا ديما نحاولوا نكونوا في مسافة من الكل، نعرفوا كيفاش نوصلوا الصوت. على كل نحن مواصلين معكم المشوار حتى الثلاثة، أبقوا معنا. بداية نحييكم بالنغم هذا ونستقبل مكالمتكم الهاتفية.

0: في خدمتكم.
1: مرحبا بمستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة جفسة. نذكركم بطرق التواصل معنا، تطلبونا على المباشر توصلوا أصواتكم على 76-226-600 ولا 31-376-730. هكا أيضا تنجموا الناس اللي عندها معطيات شخصية وعندها معناتها مشغل مهم في إدارة معينة وفيها تتوفر فيها تفاصيل، ينجم يرسلنا ولا يبعثنا ولا يجي بحذنا المقر إذاعة جفسة ويتقدمنا الوثائق المطلوبة ونحن ندرس الوضعية ونحاول نلقوا مع بعضنا الحل. نمشي مكالمة حضرة معنا. مرحبا، عسلامة.
2: السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: الله يسرك، الله يبارك لك، والله يرحم والدين والديك.
1: مرحبا يا سيدي، مرحبا بي. هذا صوت سي العفيف من المجورة.
2: العفيف من المجورة، الله يبارك
1: لك. يلا مرحبا، شنو النداء سي العفيف؟
2: النداء ديما معناش ريزو أكل كيلومتر قاعد ما تعبدش، لكن تنزيد اليوم حاجة أخرى أختي، حاجة مفيدة ياسر مهمة.
1: تفضل سيدي.
2: حاشاتك الحشرة القرموزية هذه
1: أي
2: في الليل تتوجد بكثرة، والله عندي كوري متاع غنم فيها مفوضة متاع ضو، يا في الليل يا الغنم إذا تبانها، ويلزم كبير يلزم الخطر في عندي الجهاز الصغير يلزم تكون الضوء راي يتأثر بربي. نسمع ماذا بينا سماش تمك الانتاج الحيواني يقولون الأخرى مسؤول يقول راي تزر ما تزرش، كيفاش نتعاملوا معاه؟ دوينا بك الديسيس متاع الزيتون من حق في الظرف، دوينا بك الديسيس متاع اللي يعطونا فيه في التلقيح متاع ضربة الماشية ما نفع، سماش إمكانية دواء نستعملوه نحن والنداء وإن كان يستطيع ما تزرش قد يكون العمل مخافي.
1: معناتها المطلوب حملة لمدوات المنطقة في موجودة زاد الحشرة القرموزية في أحواز ماجورة سند هكا.
2: أي نحن في زهراويت ماجورة،
1: في زهراويت ماجورة إن شاء الله يتم التفاعل وحملات المدوات والمقاومة الحشرة القرمزية في التين الشوكي يكونوا مدرجين هالحملات هذية في أقرب وقت. نوصلوا صوت سي العفيف، شكرا لك. مكالمة أخرى، مرحبا، عسلامة.
3: السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك، شكون معانا؟
3: الناجي رداوي من زنوش.
1: الناجي رداوي، سي ناجي تفضل. هيا
3: ذيك الفرق بابي نفعل الدواء كنا نصوب زنوش النبت سبع كيلو نسكب هم العلق كنا نصوب زنوش الدواء نتاع الدم ما جيتش من فين معوز ما عنديش باش نشري الدواء. البرا موجود في الفارماسي والسبيطار ما فيش، كيفاش نبيع هذه؟
1: دواء ضغط الدم هكا؟
3: اي دواء الدم عند برا نهز فيها كل 5 سنين من الدواء.
1: تمشي للمستوصف يقول لك ما فماش الدواء هذا وديما والا مرة هكا ولا الأسبوع الفارط ولا؟
3: نمشي عندي برا نهز كل 5 سنين مش سفران تاع زنوس.
1: هاي
3: البرا موجود في الفارماسي بفلوس، ما عنديش باش نشري، ما عنديش باش نشري. والصيدلية نتاع السفران ما فيهاش.
1: الصيدلية نتاع المستوصف ما فيهاش. باهي، نواصل صوت سي ناجي، نشوفوا شنو الوضعية هذية. وما نعرفش إذا هو مؤقت معناتها مش متوفر لمدة معينة وإلا مرة بركة، ولا ديما أنت تلقاه مش متوفر في كل مرة تمشي تلقاه مش متوفر.
3: طبعا عنده شهر ما فماش.
1: عنده شهر ما فماش، واضح سي نتاع ضغط الدم. شكرا ليك سي ناجي. نمشي مكلمة أخرى، مرحبا.
4: السلام عليكم فيك بنتي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا معك فاتن أمام، مرحبا بيك، شكون معنا؟
4: عمك علي متلوي.
1: عم علي من المتلوي، تفضل عم علي.
4: بربي بلي كلام، والله أمس طلعت للجبانة نلقاها للزر سمعتني في الجبانة.
1: وصلنا صوت سي عم علي بخصوص تواجد بعض الشباب بتجمعات شبابية في أحوات ومحيط مقبرة أو ويد لارتا هكا، وصلنا صوت ان شاء الله باش يتم التفاعل قريبا حول الوضعيه هذه، ان شاء الله باش تكون فما حملات امنيه. شكرا ليك، صوتك وصل عم علي، شكرا ليك. نحن واصلين معكم المشوار في توقيت الساعتين و17 دقيقه.

0: في خدمتكم.
1: نرجع معكم، مرحب بكل من التحق بنا في الاستماع لصوت المواطن في إطار دعم المبادرات المحلية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بآليات التمويل التشاركي عن طريق الهبات والتبرعات. تحتضن ولاية قفصة سلسلة من الأيام الإعلامية واللقاءات التحسيسية بالمجتمعات المحلية، وذلك بداية من يوم 4 جوان 2026 إلى غاية 13 جوان 2026. تهدف التظاهرة هذه اللي تأمنها مؤسسة جروفاندينج بالتعاون مع مختلف الهياكل الجهوية المتدخلة إلى التعريف بمنصة التمويل التشاركي وآليات الانتفاع بخدماتها لفائدة حاملي أفكار المشاريع والراغبين في إحداث مشاريع فردية أو جماعية. باش يتم بالمناسبة هذه إطلاق مسابقة على مستوى مختلف معتمديات ولاية قفصة لاختيار أفضل أفكار المشاريع القابلة للترشح للانتفاع بالتمويل التشاركي عبر المنصة، واللي ساهم في دعم المشاريع المبتكرة وتعزيز مساهمتها في التنمية المحلية. تتضمن التظاهرة هذه زيارات ميدانية تنفذها فرق عمل مشتركة تضم ممثلين عن المؤسسة وعدد من الإطارات والإدارات والهياكل الجهوية المعنية لمرافقة أصحاب المبادرات وتقديم الإحاطة الفنية والتوجيه اللازم للمشاركين. أيضا باش نعطيكم فكرة زادا بعد شوية في خدمات إذاعية حول مطلب إيواء بوحدة من وحدات رعاية المسنين، باش نكونوا على فكرة حول شروط الانتفاع بالإيواء كيفاش تصير العملية بناء على النداء اللي وصلنا أمس من أحد المدخلين معنا كان شارك وحب يعرف وياخذ فكرة ووصل النداء يحب معناتها يعرف كيفاش يمشي ويتنقل ضمن خدم ويتمتع بخدمات دار المسنين في تونس. على كل نحن مواصلين معكم المشوار في توقيت الساعتين و23 دقيقة. تحب توصلوا أصواتكم، مرحبا بكم تشاركوا معنا على الخط المباشر وتوصلوا أصواتكم كيف ما أنتم تشوفوا الإشكالية. نحن نحاول نكون وسيط بينكم وبين مختلف الإدارات والمسؤولين.

0: خدمات إذاعية. في خدمة إذاعية نعطيكم فكرة على كيفية إيداع أو الاستجابة لطلب الالتحاق بمؤسسة رعاية عمومية في تونس. لإيداع مسن في مؤسسة رعاية عمومية في تونس يتم تقديم مطلب إيواء مرفقا بملف إداري وطبي لدى مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة أو الوحدة المحلية للشؤون الاجتماعية مرجع النظر، وتخضع عملية القبول لشروط دقيقة وإجراءات محددة. شروط الانتفاع بالإيواء: يجب أن يبلغ المسن 60 سنة فما فوق. بالنسبة للسند العائلي، أنه يكون يعاني من فقدان السند العائلي، ليست له عائلة تتكفل به أو ليس له مأوى قار. القدرة المالية المادية: يكون يعاني أيضا من تدني الدخل المادي، يعني من المعوزين. الحالة الصحية: مطلوب أنه يكون المسن سليما من الأمراض المعدية والعقلية الخطيرة، وقادرا نسبيا على القيام بشؤونه حسب نوعية المؤسسة اللي باش يتوجه لها. الموافقة، القبول والرغبة الصريحة من المسن نفسه للإقامة بالمؤسسة. مكونات ملف المطلب: يتوفر المطلب على وثائق التالية: وثيقة إثبات هوية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة طبية تثبت السلامة ومن الأمراض المعدية والسارية، أيضا تقرير بحث اجتماعي ينجزه مكتب الشؤون الاجتماعية المحلي الراجع لصاحب المطلب بالنظر للتأكد من الحالة المادية والاجتماعية. مطلب كتابي في الإيواء. إجراءات سير الملف: بعد تقديم الملف للمصالح الجهوية يرفع إلى لجنة القبول بمؤسسات الرعاية لدراسته والموافقة عليه. للمزيد من التفاصيل والاطلاع على قائمة المؤسسات العمومية والجمعيات يمكن زيارة منصة الأسرة التونسية أو التواصل مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. هذا بالنسبة للخدمات الإذاعية. نمشي مباشرة المكالمة حاضرة معنا وصوت المواطن. مرحبا، عسلامة.
1: عسلامة،
0: أهلا وسهلا.
1: بالله عندي موضوع فيما يخصك الحشرة ذيك القرموزية.
0: شكون تعرفوا عليك قبل؟
1: محمد مبروك من أولاد صالح قفصة الشمالية.
0: محمد أولاد صالح قفصة الشمالية، في قفصة الشمالية.
1: محمد مبروك،
0: تفضل سي محمد. تعانوا زادة من انتشار الحشرة القرمزية في محيطكم؟
1: اي بالضبط، المريطبة أولاد صالح.
0: المريطبة بيه؟
1: اي والله عندي الكوري والغنم والهوايش، بالله واحنا في الليل لنرقدوه. عندي كعبة نتاع ضو قدام الدار، وعندي كعبة ضو في الكوري، يا الغنم ما ثبتت روحه واحنا نباتوا ما نرقدوش. هنا الحشرة وعنا من قرب من الدار شارع كله أبيض بالحشرة هذه. حتى من الدجاج مات، أنا أكثر من 50 دجاجة ولا 60 دجاجة مات من جراح.
0: تم إعلام سي محمد، إعلام مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة الإنتاج الحيواني، نشوفوا مصالح الفلاحة تم معناتها تبليغهم. انتوما مسبقا قدمتوا معناتها مطلب والا لا؟ ونحن نوصلوا صوت نحن نوصلوا لك الصوت ان شاء الله.
1: اذا كان فما دواء والا فما حاجه معناها يعجلوا لنا به فارسونا، لان راي ما راي بيشتغل.
0: لاحظتها بكثره في الفتره هذه خاصه خلال الاسبوع هذا،
1: معناها الواحد حتى الماكله ما عادش ينجم ياكلها، اشتاق الماكله في سورتو في الليل من المغرب، ما عادش تاكل ماكله تشرب ماء اي حاجه تحطها تمشي بيضه بالحشره هذه.
0: باهي، واضح، شكرا ليك سي محمد.
1: اذا كان سمع بالله الفلاحه تفارس لنا بالدواء ولا حاجه، ولا يعطونا دواء نشروه، ولا المهم يعملونا حل.
0: المهم تدخل سريع وفوري من مصالح المندوبيه الجهويه للفلاحه في المريطبه قفصه الشماليه. شكرا جزيلا لك، شكرا، صوتك وصل ان شاء الله. نحاولوا معناتها ديما خاصه هالمشاغل هذيه الاستعجالية، كيف نحاولوا ديما رانا نوصلوا صوت في كل المشاغل، ونحاولوا ديما نكونوا حلقة إيجابية، إنه نظفروا بتفاعل على الميدان أو حل الإشكال اللي يوصلنا، ناخذوه على عاتقنا في صوت المواطن، ونعاونوكم قدر الإمكان. معانا مكالمة أخرى ناخذوها معنا. مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أنا من القطار، مختار من القطار.
0: سي مختار من القطار.
1: أي.
0: مرحبا سي مختار.
1: إحنا نسكن في الأطراف في البلاد من فوق، من شارع جبل، من دار شباب في الشارع هذيك.
0: أي.
1: أي. ثم حشاك الكلاب السايبة هذه تكاثرت بشيء غريب، معناها ساكنة في الجبل وتولد وتصري، معناها تكاثرت وتهبط مقلقتنا. كان لقيت دجاج، كان لقيت صغير متعدي، كان امرأة، معناها شيء
0: شكل معناته وليتوا تشوفوا فيها بكثرة في وين في القطار بالضبط؟ وين في القطار؟
1: أنا وصلت عديتهم، وصلوا شيء 20 في العشرين بغليظ ورقيق
0: في القطار. وين بالضبط سي مختار؟
1: في حي عرباتة.
0: حي عرباتة. حي عرباتة. النداء هذا يوصلنا من حي عرباتة. شكرا لك. أنا نوصل الصوت إن شاء الله حول تواجد هالكلاب هذه اللي أنت تقول هي كلاب سايبة، معناتها متواجدة في محيط جبال عرباتة، في محيط زاد الأحياء اللي هي حي عرباتة. به صوتك وصل سي مختار. مكالمة أخرى معنا كوكب. نحن مواصلين معكم المشوار في توقيت الساعتين وخمسة وثلاثين دقيقة.

0: صوت المواطن.
1: مرحبا بكم من جديد في توقيت الساعتين واحدة واربعين دقيقة. نمشي للمكالمة الحاضرة معانا، نشوفوا شكون. عسلامة، مرحبا.
2: ألو يا عسلام.
1: عسلامة أخويا، شكون معانا؟
2: منظر من الجلال.
1: سي منظر من الجلال، سيدي بوزيد.
2: سيدي بوزيد، أي
1: سيدي بوزيد، تفضل سي منظر.
2: لا، عندي تدخل بمخص طريق السعيدية اللي هو طريق الجيني،
1: ايه؟
2: يربط ما بين عرادة وأولاد زويد.
1: أولاد زويد
2: نتاعنا، أي طريق نتاعنا مبرمجين، وعنده سنين معناتها. هو طريق الجيني كانت تمشي فيه فرنسا قبل، ونحن نسكنوا فيه برشا سكان ومعزولين معناتها. كي تصب المطر نبدو معزولين، لا على سبيتار ولا على مدرسة ولا على كل شيء، فهمت؟ ديجا النهارين هذوما صبت فيهم برشا المطر وبقينا معزولين معناتها، مع زيد الانجراف.
1: الطريق هذه مش معبدة ولا هي طريق موجودة؟
2: لا، ماهيش معبدة، هي
1: مسلك فلاحي تسمى.
2: هو مسلك فلاحي موجود من قبل، يربط ما بين أولاد زويد وعرادة، قريبة لمنطقة ماجورة، فهمت؟
1: اي
2: الطريق موجودة وشكينا عليها قداش مرة، وعلى أساس يخرجونا يصلحونا. المرة هذه ما جوناش جملة، تدخلات كانوا يدخلوا بعد كل مطر.
1: معناتها يتم جهر الطريق فقط، تنظيف الطريق وجهر وكها.
2: اي المرة هذه تو ما جوناش، كلمناهم طريق معزولة جملة، لا سبيطار لا مدرسة لا ليسي لا حتى شيء، فهمت؟ حتى على باش نمشوا ناخذوا مواد غذائية للدار ما نجموش نتعدوا، فهمت؟
1: واضح، نواصلوا
2: كيما هكا.
1: المطلوب انه التدخل معناتها لتنظيف الطريق هذه وجعي عادة جهرها تهيئتها.
2: اي نحن نحبوه طريق يتعبد، فهمتني ولا؟ هذاك معناتها مطلب اساسي، لكن على الاقل معناتها الوضع الحالي يدخلوا على معناتها
1: تقريبا طول الطريق هذه. سي منظر قديش؟
2: 8 كيلومتر.
1: 8 كيلومتر.
2: اي 8 كيلومتر.
1: واضح.
2: تبع معتمدية منزل بوزيان، وهم ديجا عندهم فيها علم، عالمينهم بها، عاملين فيها مناشير للوالي ولوزارة التجهيز.
1: واضح.
2: سيدي بوزيد، وعاملين فيها منشور السيد الرئيس.
1: واضح، شكرا لك، شكرا لك.
2: عندي تدخل آخر.
1: تفضل باختصار لو تسمح.
2: يهم التريفازي. نحن عندنا تريفازي، جانا المشروع ومعناتها
1: معناتها الربط الكهربائي الثلاثي هكا.
2: نعم. فهمت؟ جانا للمنطقة نتاعنا الجلال. وتعطل على شخص. معناتها منطقة كاملة متعطلة على خاطر شخص ما يحبش يعدي على أرضه.
1: باهي. المطلوب لهنا شنو؟
2: ما نعرفش، الدولة تشوف لنا الموضوع. تشوف لنا ما يجيش واحد يحبس الدنيا الكل.
1: واضح، شكرا لك، شكرا لك سي منظر. ناخذ مكالمة أخرى. مرحبا، عسلامة.
3: ألو عسلامة، مرحبا.
1: مرحبا، شكون معانا؟
3: معك محمد مسند.
1: محمد مسند، تفضل سي محمد. شنو أني
3: دخلت معي في مرة مرة سابقة.
1: اي
3: في ما
1: بخصوص شنو؟
3: القانون في مخصص المنصة الرقمية الخاصة بأصحاب الشهادة العليا.
1: باهي.
3: تدخلت معك فيما يخص بصفة عامة تطبيق القانون فيما يخص تشغيل منطقة السبيطار.
1: اي
3: القانون اللي صادر في الميزانية التو، لانه نحن تو العام كي بيكمل ما ثماش لا منصة رقمية ولا اوامر ترتيبية.
1: واضح. المنصة فما منصات انطلقت من خلال منصات العمل التشاركي، منصات تهم الناس المكونين في مهن مختلفة، ولكن إلى حد الآن الناس الكل معناتها قاعدين نستنوا في المنصة هذه، ما زلت الحقيقة ما انطلقتش فعليا، ما تمش تفعيلها فعليا، وإن شاء الله نفيدكم بأكثر تفاصيل في أقرب الأجيال حول جاهزية المنصة هذه.
3: لو تسمح أختي فاتن.
1: نعم.
3: لأنه المنصة هذه حتى باتصالي مع نواب في مجلس النواب، أعضاء نواب في مجلس النواب، في اتصال قالوا لي أن هذه سياسة مماطلة من الدولة، لأن المنصة ما تتطلبش حتى يومين.
1: نهارين. شوف كل واحد انت يا سي محمد، نحن الكل نستنوا في هالمنصة هذية وقتاش باش تجهز كمشروع معناتها لأصحاب الشهائد العليا موجودين، شنو يتقال عليها حاجة أخرى، ولكن نحن أول ما يوصلنا تفاصيل كاملة حول مدى جاهزية المنصة هذية، مدى انطلاقها وقتاش، أكثر تفاصيل إن شاء الله تون نفيدكم بها. تفضل سي محمد.
3: تسمح مدى جدية الدولة في تطبيق القانون مش ممارسة.
1: نحن ما نبحثوش في هذا، أنا الطلب متاعك هل فما معطيات حول المنصة هذه ولا ما فماش؟ أنا نفيدك إذا فما معطيات إن شاء الله في أقرب الأجل حول مدى أو جاهزية المنصة هذه إن شاء الله، خاصة لفائدة الخارجي التعليم العالي ومن طالت بطالتهم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا ليك. مكالمة أخرى معنا، مرحبا.
0: مرحبا بك،
1: اهلا وسهلا.
0: الله يبارك فيك، عايش يا اخي.
1: مرحبا مرحبا.
0: سالم من مجلب العباس.
1: سي سالم من مجلب العباس، تفضل سي سالم.
0: آه. اليوم اللي دا حكيك على الكليب، اليوم عندنا طريق ورا الكليه، ورا الكليه
1: اي
0: تعدى منه الصغير والكبير وكذا، والكليب ياسر وخيتي وشي يخوف، بس والله شي يخوف. ماذا بين البلديه
1: وين بالضبط؟ في اي منطقه سي سالم في مجلب العباس؟
0: طريق طريق ولاد سالم صالح.
1: اولاد سالم صالح
0: اي الكليه من الطريق اللي يطلع من البلاد يتعدى لولاد سالم.
1: واضح، انا نوصل الصوت ونداءك على المباشر. نداء شنو هو معناتها؟ ضروره التدخل من المصالح المعنيه اللي معناتها حملات الكلاب السايبه.
0: يرحم والديك، تخوف لما ناس حشيك مشي واعي يحطوا في الوسخ منه ومن على الواحد على الطريق،
1: هي اللي تكون معناتها مكان تجمع الكلاب هذه. شكرا ليك سي سالم، انا تنوصل الصوت وان شاء الله يتم التجاوب في اقرب الاجل حول كما نسمع برشا نداءات تقريبا وصلتنا في مختلف الولايات، في قفصه، في سيدي بوزيد، في القصرين، في مختلف الولايات الحقيقه حول تواجد هالظاهره هذه انتشار الكلاب السايبه خاصة في المجمعات اللي تكون مخصصة لرمي الفضلات. هذاك علاش ماذا بينا كعامل مشترك، وعي مشترك، انه نحاولوا نحافظوا على بلادنا ونحاولوا نحافظوا على بيئتنا ونحاولوا نحطوا الفضلات ونراكموها في نقاطها المتفق عليها مع مصالح البلدية. مكلمة حاضرة معنا، عسلامة.
4: عسلامة،
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
4: شكرا لك.
1: شكون معانا؟
4: تحية ليكم، تحية تحية الأمين معك كل.
1: شكرا لي.
4: مسعود حيدوري منزل بوزيان.
1: مسعود حيدوري، تفضل سي مسعود.
4: بالله تعمل مزيه، الله يرحم والديك.
1: ايه
4: احنا عندنا حماية الفيضانة كنقول ولف نديك.
1: ايه
4: فهمتني، الحزام هذاك ولا اختي نصب نتاع الفضلات وكلات سايبة كما كان يحكي الاخ قبل، ولبان وشواشة ودنيا، ونحن قراب قراب ليه بالضبط. فهمتني، ما هواش معتنين به البلدية جملة واحدة، لا حاطين عليه عساس لا شيء. شوفونا بجاه ربي حل، راهو الدنيا سخونة وما يخفاكش، شوفونا حل، وخاصة الفواضة نتاع العيد الجلود وكذا واحد.
1: واضح، شكرا ليك سي مسعود، صدق وصل. مرحبا بكل تليفوناتكم معنا في صوت المواطن. يوصل بنا الوقت لساعتين وتسعة واربعين دقيقة. أنا قبل هذا قبل نغم هذا باش نمشي التوزر باش نحكي على الخدمات في جانب الصحي ومستشفى الجهوي بنفطة من ولاية توزر. كانت انطلقت منذ أمس أشغال القسط الأخير من مشروع بناء المستشفى الجهوي بنفطة، باش يكون المبدأ هذا جاهز للاستغلال أواخر 2026 حسب المدير الجهوي للصحة، اللي أفاد به في تصريح الإذاعة قفصة أنه هل المشروع هذا باش يعزز القطاع الصحة في توزر ويتضمن القسط الأخير استكمال بعض البناءات فضلا عن ربطه بمختلف الشبكات وضمن ضمنت مكونات عديدة، منها قاعة استقبال ومخبر تحاليل طبية وقسم للأشعة، مع تخصيص قاعة لتركيز آلة سكانير وقاعتي عمليات مجهزتين وقسم النساء والتوليد، اللي من المنتظر أنه يقدم مختلف الخدمات الطبية لاحتوائه على قاعة عمليات خاصة. وأيضا هناك أقسام الطب العام وطب الأطفال من المكونات اللي باش تكون حاضرة في المؤسسة العمومية هذه، وباش يكون فما ويساهم حسب معناتها تصريحه في تقريب خدمات للمواطنين وتحسين الاختصاصات الطبية لمتساكني معتمديتي نفطة وحزوة. أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة في توقيت الساعتين 51 دقيقة.

0: في خدمتكم.
1: مرحبا من جديد، باش نمشي معكم في نهاية مشوارنا في صوت المواطن. نمشي البلدية القصرين اللي دعت المواطنين إلى المساهمة في إنجاح حملات المداوات بالتضبيب الحراري، وذلك لتحسين جودة المحيط وللحد من الإزعاج الناتج عن الحشرات خاصة خلال فصل الصيف. الحملة هذه انطلقت بمنطقة بولعابة ووسط المدينة، ودعت البلدية إلى تجنب ترك المياه الراكدة بمختلف الأوعية والخزانات المكشوفة، وفضلا عن التخلص من الفضلات بصفة منتظمة في الأماكن المخصصة لها. أيضا من البلاغات الأخرى، إن شاء الله غدوة رحلة عودة حجاج قفصة الرحلة الثانية.

النظافة أساس الصحة وعلامة الجمال. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: ثالثة لموجتي إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: سعد الله أوقاتكم بكل خير. انطلقت اليوم الاثنين الماضي أشغال تهيئة مسالك أو مسلك خدمة بما تمديد الفوار من ولاية تقبيلي وتعبيده بالخرسانة الإسفلتية ضمن برنامج التنمية المندمجة، وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع حوالي 3.5 مليون دينار، ويمتد على طول 7 كيلومترات بكل من منطقتي الفوار وقبيلي الشمالية. أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن فتح 3 مناظرات خارجية بالاختبارات لدخول سلك المهندسين الأول وسلك التقنية المشترك وسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيفة، وذلك لإسناد 43 خطة وظيفية شاغرة موزعة على عدة اختصاصات حيوية وفق ما صدر.

0: طلب الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 نجوى 2026. سجل سوق السيارات الكهربائية في تونس بداية من 2026 تطورا ملحوظا، حيث تجاوزت المبيعات 1100 سيارة خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط، مقارنة بأقل من 600 سيارة خلال كامل سنة 2025 وفق ما صرح به اليوم لوكالة تونس إفريق الأنباء رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم الدباشة. تم ترحيل قرابة 4500 مهاجر غير نظامي إفريقي نحو بلدانهم من مخيم كيلومتر 21 بصفاقس منذ جويلية 2025 وإلى حد اليوم، حسب ما أفاد به مدير عام الهلال الأحمر التونسي بصفاقس أنس الحكيمة. وأكد الحكيم خلال التدخل الهاتفي له على موجات الإذاعة الوطنية اليوم أن الوضع الصحي بمخيم كيلومتر 21 بصفاقس تحت السيطرة، حيث تم تسجيل بعض الأمراض العادية، مبينا أنه لم يتم تسجيل أمراض معدية إلا في حالات نادرة جدا، وأنه عند الاشتباه في أي حالة يتم إخضاعها للعلاج والمتابعة الصحية الفورية. قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية نعيم قاسم إن نتيجة المفاوضات مع الكيان الصهيوني مرفوضة جملة وتفصيلا، وأضاف في كلمة متلفزة اليوم أنه ما دامت القرى اللبنانية تقصف فلن يكون شمال الأراضي المحتلة آمنا. أخيرا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تصويت مجلس النواب بتقييد صلاحيات الحرب لا قيمة له، وأضاف في منشور عبر منصة تروث سوشيال أن التصويت جاء في وقت يجري فيه مفاوضاته النهائية لإنهاء الحرب مع إيران، منتقدا النواب الجمهوريين الأربعة الذين أيدوا القرار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. دندنة.

0: دندنة.
1: مستمعي مستمعاتي إذاعة قصة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا اليوم في دندنة المنوعة الموسيقية اللي ترحل بكم إلى عالم الأنغام، أنغام العالم، أنغام حنين فيها النوستالجي، فيها الذكرى، أغنية جديدة فيها الأول مرة تسمعوها معنا على موجة إذاعة قفصة، كذلك الأنغام اللي تم إعادتها بتوزيع جديد. مرحبا بكم في المنوعة اليومية من الاثنين حتى الخميس، دندنة رحلة الأنغام. مرحبا بكم رياض دبوبي قدام الميكرو، وترافقني راضية العياري في الإخراج الفني والتقني في قاعة الفنية المركزية، زميلنا عماد الغرز. مرحبا بكم في منوعة دندنة على موجة إذاعة قفصة. باش نبدأ مع أغنية في التراند الحقيقة، عاملة سكسي كبير برشا، نوردو ورحمة الثنائي هذوما في أغنية سر وجعناه.

0: دندنة.
1: يا لا لا ويا لا لا.

0: دندنة.
1: نواصل معكم في العزف على إيقاع الموسيقى البلاي ليست الغنيات الجديدة. من بين الغنيات اللي عندها تو 12 يوم متحصلة على 5.7 مليون مشاهدة على الشين يوتيوب للفنان وائل الكفوري، غنيته شو مشتاق لي من جديده موجودة في التوندانس.

0: دندنة.
1: يا لا لا ويا لا لا

دندنة. إذا عاد قصة معكم في منوعة دندنة، نمشي للأنغام الجديدة التونسية. نور شيبة في غنية ناس الجنوب، غنية عندها أيام قليلة، خرجت نهار 29 مايو 2026، لحد الآن شرفت على المليون فيو، تقريبا 935,182 مشاهدة على الشين يوتيوب لنور شيبة. الغنية هذه اللي كان فيها ضيوف شرف معها محمد الجويني وكيلاني طليق، الإخراج ياسين طبقة ويانيس طلال، الإخراج الإنتاج لطفي الرياحي، الكلمات لجليد العويني، الميلودي رضا شعير، والتسجيل لريزغوس. الأغنية هذه الناس الجنوب بصوت نور شيباح.

0: دندنة.
1: يا لالا ويا لالا.

0: دندنة.
1: إذا عاد قاسة معاكم في منوعة دندنة، نوصلوا للمشوار باش نمشوا معاكم بعد ما سمعنا الغنيات الجديدة في البلاي ليست، نمشوا للغنيات اللي تم إعادتها بشكل وإلا بصوت آخر، واحدة من الأناشيد الصوفية نمدح لقطار، نسمعوها المرة هذه بصوت واحد من الأصوات التونسية المميزة الحقيقة، رحل علينا لكن بقى صوته مع كل نغمة وكل غنية بقت البصمة متاعه. حسن الدهماني يغني نمدح لقطات.

0: دندنة.
1: ثلاثة وثلاثين دقيقة بتوقيتي العقاصة، مواصلين معكم من مشوار باش نمشوا كوكتيل من أحلى الأنغام النوستالجية اللي بقت في الذاكرة، حنين مع المكان، حنين مع أشخاص، حنين مع فترة ممكن عشناها ولا تفكرنا بناس تفكرنا منهم أغنية وعندها وقعها في كل فترة من فترات حياتنا. نرجع معكم من أغنيات نوستالجية لحميد الشاعري كتبنا، نرجع معكم عندك بحرية المرة هذه بصوت عاصي الحلاني وميكست الأحلى الأغاني النوستالجية.

0: دندنة.
1: يا لالا ويا لالا
0: دندنة.
2: 3:48 دقيقة بتوقيت إذاعة قصة، باش نمشي معاكم للأنغام العالمية. كل مرة نحطوا الرحال في واحدة من الدول. اليوم فلسطين، وغنية فلسطينية بصوت محمد حماد ومروة الحكيم.

0: ونصرنا قادم.
1: إذا قصة معكم في منوعة دندنة وبش نختمو معكم باخترنا لكم كل مرة نختاروا واحدة من الغنية الطربية ولا الغنية التونسية الفوندول. اليوم ملاكية ملاك بصوت الهادي القلال، واحدة من أحلى الغنيات اللي بقت في الذاكرة وبصمة الأغنية التونسية. نختم بها لقاءنا اليوم مع تحياتي أنا رياض دبوبي، كنت معكم قدام الميكرو، رافقتني راضية العياري في الخرج الفني ولا تقني، وفي القاعة الفنية المركزية عماد الغرس. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: الامتحانات والمناظرات كآليات ضرورية لتقييم وتطوير وإصلاح المنظومة التربوية، كيف تساهم في تقييم مكتسبات التلميذ في كل المراحل التعليمية؟ وكيف تضمن الجودة في العملية التربوية؟ للإجابة تابعونا اليوم في برنامج ملف تربية من 4 إلى 5 على موجة إذاعة قفصة.
1: الأخبار الرياضي في التوب والفلاش.
2: فلاش سبور.
3: أجمل تحية رياضية، أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مكابر اللي موجود حاليا في بروكسل ويمشي يلعب مباراة الودية الثانية

0: من فيينا لبروكسل، ثم اليوم حصة تدريبية أولى بالنسبة لنصر كارتاج، زاد حازم المستوري لاعب الناشط في البطولة الروسية كان التحق من تونس العاصمة نحو بروكسل، ما كانش موجود في فيينا لأنه برشا ناس سألت على حازم وغيابه حتى على التشكيلة الاحتياطية لمنتخبنا الوطني. جوست باش نوضحوا ونعطوا المعلومة، حازم المستوري ما تنقلش لفيينا بسبب يعني تحذيره للفيزا نتاع الولايات المتحدة الأمريكية، والباسبور نتاعو كان موجود في سبارت أمريكا، دونك تحصل على الفيزا وتحصل على الباسبور نتاعو وكان تحول كذلك لبروكسل وين موجود توا مع منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. نذكر تونس بلجيكا نهار السبت انطلاقا من الساعتين أمام شبابيك مولقة، 50,000 متفرج من الجماهير باش تكون حاضرة في هذه المقابلة. ديما مع المقابلات الودية اللي طبعا تحضر للمونديال، ونحكو على المنتخب الجزائري كان فاز على نظير الهولندي بهدف لصفر في اللقاء الودي اللي دار البارح. هدف الجزائر سجله اللاعب انيس الحاج موسى محترف فاينورد روتردام الهولندي في دقيقة 86، بونت ممتاز جدا في الحقيقة كان سجله انيس الحاج موسى، شهد اللقاء دخول محمد امين توغاي مدافع الترجي في الشوط الثاني. نذكر ان هولندا اختارت تواجه المنتخب الجزائري نظرا طبعا لقرب طريقة لعبه مع منتخبنا الوطني التونسي. نذكر هولندا زاد مستلم مباراة ودية ثانية ضد اوزباكستان. زيد نذكر زاد ان منتخبنا باش يواجه هولندا في كأس العالم في الجولة الثالثة من الطور الاول يوم 26 جوان 2026. ونكمل جولتنا الرياضية. الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن اليوم عن منع إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى الملاعب خلال مباريات المونديال، وأكد الفيفا على أنه تطبيق القرار يعود لأسباب أمنية، وذلك عقب تعديل طارئ على مدونة قواعد السلوك في الملاعب. ما زالت القرارات تصدر على الفيفا قبل بداية المونديال اللي بيكون يوم 13 جوان الجارية. قبل معكم إن شاء الله 6 غير درج في فلاس سبور وأكثر أخبار رياضية، الموعدين مع قسم الأخبار وموجز الرابعة من تقديم هنية عزيزة. أهلا وسهلا هنية.
1: تحية ليك حيدر ولكل المستمعين. فلاش سبور.

النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: الرابعة مساء باستوديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تواصل بلدية سيدي عيش من ولاية جفصة تنفيذ برنامج لمكافحة الحشرة القرمزية بالمنطقة البلدية، وذلك بعد تشكيات صادرة عن مواطنين. وحسب ما أفادت به الكاتبة العامة لبلدية سيدي عيش سوسن الجاسمي، تتمثل هذه الحملة التي تنتظم بمشاركة السلطة الجهوية والفلاحين في قلع غراسات التين الشوكي المتضررة والموجودة على الطرقات ورفعها إلى المصبات. انطلقت أمس أشغال والقسط الأخير من مشروع بناء المستشفى الجهوي بنفطة من ولاية توزر ليكون المبنى جاهزا للاستغلال أواخر السنة الحالية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بتوزر عبد الرزاق اللموشي. أعلن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي اليوم عن إطلاق التحالف من أجل السيادة التكنولوجية في إفريقيا، وهو ائتلاف إفريقي يضم عددا من الفاعلين في مجال التكنولوجيا المتقدمة بهدف دعم التحول الرقمي في القارة الإفريقية. ويطمح هذا التحالف إلى توحيد جهود أبرز الفاعلين التونسيين المتخصصين في تكنولوجيات المعلومات والاتصال والاتصالات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني وتكنولوجيات الصحة والخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة العالية، وذلك للاستجابة بشكل جماعي للمشاريع المهيكلة الكبرى على المستوى القاري. أفادت وزارة التربية بأنه يمكن لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريوس

0: دورة 2026 بإمكانهم الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، وذلك بداية من اليوم الخميس 4 جوان وإلى غاية 9 من الشهر ذاته عبر الموقع التربوي www.edunet.tn. تم ترحيل قرابة 4500 مهاجر غير نظامي إفريقي نحو بلدانهم من مخيم كيلومتر 21 بصفاقس منذ جويلية 2025 وإلى حد اليوم، حسب ما أكده مدير عام الهلال الأحمر التونسي بصفاقس أنس الحكيم. وأكد أنس الحكيم في مداخلة مع الإذاعة الوطنية اليوم أن المجهودات التونسية لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين في نسق متزايد، وتجاوز مجهودات الشريك الدولي بإمكانياته الكبيرة لتأمين عودتهم إلى أوطانهم. نهاية هذا الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. الآن الملف التربوي معك ثريا بن محمد، تحية ليك.
1: شكرا ليك، تحية طيبة ليك هنية ولكل مستمعي إذاعة قفص. الموعد الإخباري القادم إن شاء الله بيكون في تمام الخامسة مساء مع موجز للأخبار، والآن الموعد مع عدد جديد من ملفات تربوية.
2: هك ماشي بينا على اليسار يا اخي باش تهزنا لدار الجماعه؟
3: لا لا، مروحين للدار، اما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
2: مش برشا ناس يقولوا اللي ساير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
3: يقولوا
2: ايه، مادام يقولوا معناها احنا توا في خطر، واذا كان ماكش باش تدور على اليسار ماوش تدي يمينك اضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
3: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعه حتى تحس روحك في امان وبعيد على الخطر.
4: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق المرة.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
7: فلاحة، بيئة، اقتصاد، تربية، على مدار ساعة ملف للطرح والمتابعة من 4 للـ5 على موجة إذاعة قفصة.
8: ملفات تربوية. نبحث في قضايا التربية والتعليم.
1: مساء الخير، مساء النور لكل مستمعينا الأعزاء، جدد لقائي بكم في ملف جديد من ملفاتنا التربوية اللي تابعوه عبر موجة إذاعة قفصة. تحية طيبة للجميع، تحية توصلكم أيضا من زميلتي عايدة العيار، راضية العياري اللي ترافقني تقنيا، عماد الغرز في القاعة الفنية، وكالعادة ثريا بن محمد معاكم من أمام المصدح. نذكر بموضوع الحصة اليوم في ملفنا التربوي، باش نطرح للنقاش مدى أهمية الامتحانات والتقييمات والمناظرات كآليات ضرورية للتقييم وتطوير وإصلاح المنظومة التربوية. اليوم في حصتنا باش نبحثوا كيف تساهم المناظرات في تقييم مكتسبات التلميذ في كل المراحل التعليمية وضمان الجودة في العملية التربوية. هذا موضوعنا للحوار والنقاش والتحليل في ملفنا التربوي لهذا الأسبوع. إن شاء الله باش يكونوا معنا ضيوفنا حاضرين تباعا عبر الهاتف سيدة زهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، سي صالح المحجوب رئيس جمعية التواصل للثقافة والتنمية بمنطقة فطناسة من ولاية قبلي، واللي معاه باش نتحدثوا عن الأشغال منتدى البكالوريا، وأيضا باش تنطلق الجمعية بداية من يوم 11 وإلى غاية 15 جوان القادم في تنظيم منتدى السيزيام ثم منتدى النوفيام المقرر من 16 إلى 20 جوان. أيضا باش يكون حاضر معنا سي كمال الميساوي رئيس الائتلاف التربوي التونسي. نذكر موضوع حصتنا هو مدى أهمية الامتحانات والتقييمات والمناظرات كآليات ضرورية للتقييم وتطوير وإصلاح المنظومة التربوية.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

الناس وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه إذاعتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: فلاحة، بيئة، اقتصاد، تربية. على مدار ساعة ملف للطرح والمتابعة من الأربعة للخمسة على موجة إذاعة قفصة.
1: ملفات تربوية. نبحث في قضايا التربية والتعليم.
2: تحية طيبة لكل مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من ملفاتنا التربوية لهذا الأسبوع اللي يوصلكم عبر موجة إذاعة قفصة. إذن اليوم باش نتحدث عن مدى أهمية الامتحانات والتقييمات والمناظرات كآليات ضرورية للتقييم وتطوير وإصلاح المنظومة التربوية. نجدد تحية زميلتي راضية العيار اللي ترافقني تقنيا عماد الغرز في القاعة الفنية، ومعكم ثورية بن محمد من أمام المسدح. سعيدة باستقبال ضيفي سي صالح المحجوب رئيس جمعية التواصل للثقافة والتنمية بمنطقة فطناصة من ولاية قبلي. مرحبا بك سي صالح.
3: مرحبا بإذاعة قفصة على الاستضافة ومكتب منتدى البكالوريا 2026 بجمعية التواصل، ومرحبا بالضيفين الكريمين رضا زهروني والسيد كمال المساوي كذلك.
2: نعم.
3: ومشاركة جميعا في بلورة الموضوع الحلقة هذه إن شاء الله التي تتمحور حول أهمية الامتحانات كآلية ضرورية لتقييم وتطوير وإصلاح المنظومة التربوية. نحن كجمعية نبحث عن السبل إذن لبناء توجيه وتوجيه ومساعدة تلاميذنا في إجراء امتحانات تهم تحسن نتائجهم وتساعد ظروفهم الممكنة. إذا ارتأينا في إيجاد إذن هذه المنتديات منذ 4 سنوات، نحاول أن ننوع والخبرات خاصة نوع الخبرات، ونسلك طرق بيدغوجية جديدة إذن لنشد التلميذ ونرغبه في تقبل المعلومة والتكيف معها إن شاء الله.
2: نعم هو نذكر أنه حديثنا معك سي صالح هو عن منتدى البكالوريا، هذا المنتدى اللي تنظمه الجمعية جمعية التواصل للثقافة والتنمية بمنطقة فطناصة من ولاية قبلي للسنة الرابعة على التوالي سي صالح. ونذكر أنه أيضا باش تنظموا منتدى سيزيام وأيضا منتدى النوفيام. أعطينا فكرة سي صالح، يعني هذه تجربة للسنة الرابعة على التوالي، كيفاش تقييمكم لها معناه، وكيفاش مشاركة الأساتذة في التجربة دي وإقبال أيضا التلاميذ؟
3: إذن بالنسبة للمنتدى البكالوري هي العام الرابع كما أشرتي. بالنسبة للمنتدى البكالوري إذن تم توزيع المواد الأساسية على مدة 10 أيام من 10 مايو إلى 31 مايو لكل الشعب، إذن علوم وتقنية واقتصاد وأداب.
2: نعم.
3: بجدول المحكم وبتنسيق تام مع خيرة أساتذة بالجهة، وعددهم 13 أستاذا متطوع من كافة معاهد سهول حد.
2: نعم.
3: هناك حرية إذن الالتحاق
2: في كل المواد تقريبا، معناها
3: في كل المواد. نعم. إجراء في كل المواد، لدينا جدول مفصل لكل المواد ولكل الشعب على مدة 10 أيام. وهذه السنة الرابعة كما أشرت إذن.
2: نعم.
3: بالنسبة لحرية، هناك حرية للالتحاق بالنسبة للتلاميذ المترشحين لاجتزاز البكالوريا في هذه السنة، الحضور والتسجيل يومي بمقر الجمعية ولكل حصة. وقد انتهت هذه البرمجة طبعا، انتهت في نعم. قبل الامتحانات، لاقت كل تشجيع ولاقت حضور مكثف إذن من كل المعاهد، تلاميذ من كل معاهد القراش وكل القراش وكل حد.
2: نعم. التحق بنا سيريدا زهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ. مرحبا بك سيريدا.
4: مرحبا بك للا ثريا، تحياتي ليك وضيوفك ولكل مستمعاتك ومستمعيك، وشكرا على الاستضافة.
2: شكرا ليك سيريدا. إذا هو انطلقنا مع سي صالح، استغلينا الفرصة وجوده معنا اليوم. الحديث هو عن منتدى البكالوريا اللي تواصل على امتداد، يعني للسنة الرابعة على التوالي بمشاركة 13 أستاذ في كل المواد لفائدة تلاميذ البكالوريا. يعني هي تجربة للسنة الرابعة على التوالي. ونعم حبينا نعرف أنه مدى تفاعل معناها التلاميذ والأساتذة مع تجربة هذه، يعني سي صالح مهم جدا تعرفوا أنه التلاميذ هل حصلت الاستفادة أم أنهم ربما فما بعض الملاحظات اللي توصلكم عبر الجمعية لإضافة مواد أخرى أو تنويع، يعني في كل ما يتعلق يعني بتطوير مكتسباتهم المعرفية.
3: طبعا طبعا هناك ملاحظات طبعا في كل واحد نعمل تقييم، احنا في كل بعد منتدى نعمل تقييم، اذا تقييم للحلقات اللي وقعت الكل المنتدى الواقع الكل، ووقعت ملاحظات من طرف الاساتذه ومن طرف التلاميذ.
2: نعم.
3: من طرف التلاميذ الحق هي وقعت الافاده دي مواقع طبعا، اما بالنسبه للاساتذه انهم ما يجوش في فتره ضغط، يعني بالنسبه للضغط الفتره الاخيره هذه نتاع الامتحانات
2: مراجعه
3: معناتها المراجعه معناتها اكدوا بالنسبه للاساتذه اكدوا ان لازم يكون في عطله نتاع الربيع، يعني ان شاء الله في الموسم القادم ان شاء الله باش نقدموها، معناتها هذه ملاحظه معناتها جيده من طرف
2: الاطار. نعم. باش تاخذوها بعين الاعتبار ان شاء الله في السنوات
3: ان شاء الله ان شاء الله في السنه القادمه ان شاء الله باش نسيكوها ان شاء الله
2: ان شاء الله.
3: هذه الملاحظه.
2: نعم.
3: بالنسبه للافاده الجميع ان شاء الله الجميع موجوده افاده وحضور مكثف كما قلت من طرف التلاميذ، وكان حضور مشرف بصراحه.
2: نعم. وان شاء الله الافاده نلمسوها في النتائج ان شاء الله، في نتائج الدوره هذه والدوره الاخرى مع دوره التدارك للبكالوريا، ان شاء الله نشوفوا نتائج مشرفه وجيده. ابقى معنا سي صالح بطبيعه. سي رضا، اذا موضوعنا هو مدى اهميه الامتحانات وتقييمات والمناظرات كاليه ضروريه للتقييم وتطوير واصلاح المنظومه التربويه، يعني هو يتزامن موضوعنا مع انطلاق امتحان البكالوريا ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل ابنائنا تلاميذ البكالوريا، والاستعداد لتنظيم بطبيعه السيزيام والنوفيام اللي هي ايضا مناظرات تعتبر يعني مناظرات حتى هي وطنيه وعندها اهميتها، والعائلات التونسيه زاد حتى هي تحضر لها وتتجهز لها، معناها سواء الاولياء ولا التلاميذ ولا الاسره التربويه.
4: اكيد هو شوف، اولا بالذات نتمنوا النجاح والتوفيق لكل اولادنا وبنات اللي عداوا بداوا يعديوا البارح، وربي كما يقولوا يوصلهم ويبلغ لهم المبتغيات نتاعهم النجاح والتوفيق والتميز. عرس البكالوريا نهايه مسار طويل 13 14 15 سنه، بدايه ربما مشروع اخر نتاع تعليم وتكوين تعليم عالي وتكوين مهني.
2: نعم.
4: نتمنى الناس الكل تحب تفرح بها البكالوريا، العائلات التلاميذ وحتى البلاد، كيف كيف قد ما ينجحوا اولادنا وبناتنا بقدر ما تكون الامور معناتها باهيه وتفرح وتفرادوا عنا طاقات وقدرات وعنا موارد بشرية اللي نعملوا عليها. نرجع للمنظومة التقييمية. المنظومة التقييمية أولا بالذات يلزمنا نحطوها في بلاصتها على خاطر توقف ناخذوا احنا حتى القانون التوجيهي 2002 عنده باب خاص بمنظومة التقييم. باب خاص معناتها يوصف يوضح شنو هي منظومة التقييم، ونعرفوا احنا اليوم الفعل التربوي العمل التدريس المدرسة ماهيش نقول انا شعارات ولا اقول انا مشاعر ولا ربما امنيات، يلزمك تكون في منظومة علمية منطقية، ويلزمك تكون عندك الاليات باش تعرف تقول انا مدرسة جيدة ولا تلميذ جيد ولا ربما جهة معينة راهي متميزة على غيرها، يلزم تكون عندك وراء ذلك معناتها اليات تقييمية.
2: نعم.
4: الاليات
2: نعم.
4: التقييمية راهي في المستويات الكل، اولا بدايه مستوى التلميذ، مستوى التلميذ كسواء المراقبه معناتها المراقبه المستمره ولا الامتحانات معناتها داخل المؤسسات التربويه، نجموا نعملوا حتى نقول انا امتحانات جهويه والمحليه، الامتحانات الوطنيه والمناظرات الوطنيه، هذه الكل تقيم في مستوى التلميذ، معناتها في نهايه الامر.
2: نعم.
4: يلزمنا نتاكدوا من ان التلميذ له من التحصيل المطلوب باش ينجح باش يمر من سنه الى سنه، ولا ربما باش غدوه كان عشنا يمشي في قائمه نتاع نقول انا نتاع مدرسه نموذجيه العدد البقاع فيها محدوده.
2: نعم.
4: دونك هو يكون من 3000 اوائل مثلا بالنسبه للاعداد.
2: نعم.
4: النموذجيه هذا المستوى
2: يكون مؤهل انه معناها يكون مؤهل سيريفا باش يتنقل من مرحله لمرحله، يكون مؤهل لها معناها المرحله هذيك على مستوى التكوين
4: من القسم حتى القسم. أيه. تعدى من السنه الاولى السنه الثانيه من السنه الثانيه السنه الثالثه، معناتها ريالمون الاليات التقييميه في مستوى التلميذ هامه واساسيه. ما ندخلوش مانيش نحكي توا ربما نحكي وبعد في المنظومة التقييمية معناتها بربطها ربما بالحاجيات البيداغوجية نتاع توا بالإمكانيات المتوفرة، هذا جانب آخر توا ربما نعرجوا عليه. ثم التقييم يتواصل حتى في مستوى المدرس، خاطر أنت اليوم عندك ثلاثة ولا أربع مدرسين يقراوا في السنة السادسة، علاش مدرس نجحوا عنده مثلا 100 والآخر نجحوا عنده 20 وهما عندهم نفس عدد التلامذة
2: ونفس البرنامج
4: ونفس البرنامج، معناتها السؤال يطرح
2: سؤال معقول.
4: يلزمك تتدخل في معك، يلزمك انت تقول انا والله عندي مدرسه ابتدائيه في جهه ومدرسه ابتدائيه في جهه في نفس المنطقه البلديه في نفس معناتها على المستوى المحلي، كيف كيف يلزمك تسائل اذا فما معناتها منطقيا يلزم انت المنظومه التربويه في مستوياتها الكل تكون متعادله. فما ربما اختلافات ما تنجمش تكون انت في وضعيه ان واحد معناتها مؤسسه تربويه ينجحوا فيها 100 ومؤسسه تربويه اخرى ينجحوا فيها 10.
2: نعم نعم، هذا يلزم تطرح سؤال
4: بيسور معناتها علاش نقولوا احنا. وهنا تجي ريت الدور المناظرات الامتحانات الوطنيه على خاطر هما يلزمك تعمل لهم دوريه انت باش تمكن روحك من التدخل في الوقت المناسب، خاطر معناتها اذا انت تخلي الامور كما توا او عندنا توا منظومه تربويه مع الاسف انطلقت في 1991 في منحدر خطير وموقفناش ما نحبوش نقفوا على المؤشرات، نحبوا نعديه ونراو كان الباهي في اللي موجود، لكن مع الاسف يلزمنا نراو الخايب والخايب هو اللي يصلحنا.
2: نعم.
4: الباهي ما يصلحناش، فهمت وقتنا فهمت. دونك هنا بالنسبه لي انا المنظومة التقييمية زي ما تكون بالحق أداة متاع حكمة رشيدة، معناتها آلية من آليات أصحاب القرار في المستويات الكل التدخل سواء على المستوى المحلي على المستوى الجهوي وعلى الوطن الوطني، وهي تكون داخلة في نقول أنا في منظومة متاع جودة.
2: نعم نعم،
4: أنت في نهاية الأمر يلزمك تحط روحك أهداف. اليوم مثلا نجحنا في السجان في مدرسة معينة 20، إبان تقول العام الجاي يلزمني نجح
2: نوصل سقف يعلى شوي، معناها ما نبقاش في 20.
4: معناها أنت كانش تخدم بدون مساءلة ونجحت 10 ولا ما نجحتش حتى واحد ولا نجحت 100
2: ما يصيرش تقييم،
4: ما يصير. وفما جانب آخر سيدة لالا ثريا،
2: نعم،
4: يلزم التحفيز. معناتها انت المعلم الباهي والاستاذ الباهي والمدرسه الباهيه ما فيها باس باش تعطيها جائزه باش تكرمها باش تخلق
2: يكون لها دافع، اي يكون لها دافع وحافز. اي
4: دونك هذا المنطلق اللي يلزمنا نخدموا به في اطار المنظومه التقييميه، ما ندخلوش في الجزئيات او السيزيام معناتها معقد التلامذة. لا ما يلزموش يعقد التلامذة، خاطر اذا انت تضمن الارتقاء المستحق من سنة إلى سنة خاصة في المرحلة الابتدائية أكيد أنه شيء يولي
2: في باش يكون في المتناول، معناها في السيف في المرحلة هذه
4: يولي في الفورماليتي رون كلير، فهمت؟ نعم نعم، تو في الوقت الحاضر يلزم يقرا دور الخصوصية يلزم كذا كذا. ودائما وقت نشوفوا احنا عدد المترشحين لمناظرة السيزيام والنافيام نفهموا الواقع الخطير للمنظومة التربوية.
2: نعم نعم، باهي باش نرجع لسي صالح. سي صالح
3: ايوه،
2: انت مربي معناها بالاساس، والإشارة اللي ذكرها سريضا مهمة جدا، أنه اليوم التقييم هو إشارة تتعلق بأنه علاش في بعض الأحيان نفس البرنامج ونفس الظروف أنه قسم ينجحوا فيه 20 وقسم مثلا ينجحوا فيه 10 بركة. فما حاجة أخرى، علاش معناها في وسط السنة التلاميذ يتحصلوا على معدلات جيدة جدا، وكيف يوصلوا مرحلة المناظرة وهذه تطرح وبشدة معنا خاصة في النوفيام والسيزيام، في بعض الأحيان التلميذ ما يتحصلش حتى على 10 من 20، ما يتحصلش على المعدل معناها أصلا. هذه من الحاجات اللي تخلي ضروري اليوم أنه فما مراجعة، فما مراجعات للبرنامج التعليمي، مراجعات ربما للبيداغوجيا، مراجعات لطريقة التدريس. ما نعرفش فما برشا نقاط اللي نجم اليوم نطرحوها. سي صالح،
3: طبعا بالنسبه للتلميذ راه عند التلميذ عنده وجهه، بالنسبه للعائله وبالنسبه للمدرسه، بالنسبه كاطار مدرسي، بالنسبه للمدرسه كاطار مدرسي يعني ما في وجههم للتحفيز بالنسبه للتلميذ يحفزوه ويذلوا بعض الصعوبات التعلميه. اما بالنسبه للولي لازم يقوم، معناتها لازم هي مشتركه، هي عمليه مشتركه بين الولي وبين المدرسه.
2: نعم،
3: تجي في مدرسه احنا في فطناسه مثلا عندنا مدرسه تنجح نموذجين ومدرسه ما تنجحش مثلا.
2: اي موجود، وموجوده الحاله هذه في برشا مناطق راوسي صالح. اي
3: يعطيك الصحه، في بيئه في موجوده هذه.
2: وتعرف معناها وتلقى التلميذ مصدوم، معناها يقول لك في وسط العام جايب معدل كذا وفي المناظره ما نجحتش، ونفس الشيء بالنسبه للولي، وكل عام تتكرر. ايوه التقييم هذا اللي كان
3: ظروف المناظره هي عندها ظروف خاصه بالنسبه للتلميذ وبالنسبه للاطار التربوي عندها خاصه.
2: نعم،
3: كل واحد هو البيئه نتاعها، لازم بيئه معينه تدير بها. اذا نحن
4: ربي في صالح،
2: لكن التكوين يعني
3: الصعوبات
4: هذه لا نبرروا هنا راهو قاعد.
2: اي لكن التكوين نتصور انه اذا كان فما معناه مكتسبات معرفيه ضروريه تكون موجوده عند تلامذة الكل، معناها اللي يخليه علاش ساعات تلميذ حاجه تجي في مناظره معناها ما يقولك ما شفتهاش ما قريتهاش، وتلميذ اخر بالنسبه ليه تجي حاجه عاديه.
3: التلميذ يختلف في هذه بالنسبه للاخذ المعلومه من تلميذ لتلميذ، كل واحد كاباسيتي نتاعه.
2: اي هذيك متفقين فيها، اي هذيك متفقين فيها
3: التعلميه نتاعه،
2: لكن ساعات الفوارق تكون معناها كبيرة برشا لدرجة أنه كما قال سريفات خلينا نطرحوا برشا تساؤلات. واليوم نحكوا معناها مثلا على العدالة الصحية، العدالة التنموية، اليوم حتى العدالة التربوية، معناها فما ظروف معينة يلزمها تتوفر للناس الكل من بنية أساسية، معناها من نحكوا على المؤسسات التربوية، على الظروف معناها الظروف اللي تصير فيها الدروس، على الإطار التربوي أنه يكونوا كيما المدرسة موجودة في جهة معينة أنه ما فمش غيابات للإطار التربوي، كما في منطقة أخرى ساعات نلقوا معناها في بعض المواد أنه تلميذ النص السنة ويبدأ ما قراش مادة رئيسية مثلا، يبدأ ما عندهش أستاذ وإلا فما نقص. يعني هذه هي اليوم برشا نقاط يلزمها تطرح للدرس معناها باش نلقوا حلول، وما نجموش نواصلوا من غير ما نرجعوا أنه يصير هالتقييم هذا يا سي صالح. نعم سيدا.
4: نعم.
2: إذا كان عندك مضيف معناها في النقطة هذه سريضا، معناها حكيت على العدالة التربوية زاد اليوم من الضروري أنها تكون موجودة.
4: الكلام اللي قاله زي صالح كان قال صالح ربما هو قراءة الواقع لكن لا يبرر الواقع. مش على خاطر هو جاء في بلاصة ربما نائية ولا بوه ولا أمه ما عندهمش المستوى الثقافي، ما عندهمش درجة المتابعة، على هيك هي الأنظمة التقييمية تصلح لنا باش نشوفوا شنو هي الأسباب ونعالجوا الأسباب. معناتها أما إذا نكتفيه احنا نقول والله العظيم في المدرسة الفلانية فما حتى واحد نجح طبيعي على خاطر البوم مش لايب ولاده والأم مش لايب بولادها، ولا ربما الوضع الاقتصادي الاجتماعي الثقافي متاعها ما وش ذاك هو، دونك ولينا كأننا قبلنا
2: الوضع ضايق.
4: أي لا احنا اليوم وقت نحكيه على مستقبل تو نحكيه على بناء مدرسة غدوة كان عشنا، بناء مدرسة غدوة كان عشنا، خلينا في النظريات ما ندخلوش، مش في النظريات، خلينا في السياسات والاستراتيجيات. يلزم تكون منظومة مدرسة عموم، خاصة كي نحكيو على المدرسة العمومية بلا نحكيو على مدرسة جيدة، يلزم تكون جيدة ويلزم تكون عندي دي كريتير دو كاليتي، ما نجمش نخدم هكاك على باب الله، ما نجمش نقول راني فهمت ولا دونك، يلزم عندي دو فري كريتير دو كاليتي، يلزم الهياكل الكل من على المستوى المحلي المندوب الجهوي والوزارة يلزمها تحرص باش الكريتير هذوك تتبعهم بصفة منتظمة وتشوف الحلول إذا فما إخلالات ولا نقائص. دونك يلزمنا نحرصوا باش تكون المدرسة جيدة، باش المدرسة تكون ما يلزمنا نتجاوزوا العدالة ولينا في مدرسة منصفة صافدير كل يوم. ثم مناطق وخرت برشا يلزمنا نعملوا مجهود معاهم أكثر من الآخرين باش على الأقل نقصوا في الفوارق، معناتها ما نخليوش الفوارق تزيد تبعد. وأكيدا يلزمنا كيف زاد نكونوا في مدرسة اللي هي بالحق تضمن المستقبل، معناتها ضامنة لتكافؤ الفرص وتبني وقت يدخل المدرسة إنسان يقول والله نجم نولي طبيب، نجم نولي مهندس، نجم
2: يكون عنده طموح معناها فيها المدرسة هذيك.
4: معناتها إذا نقعدوا احنا في التعامل مع الوضع اللي هو خطير والوضع اللي هو مدني إلى درجات خطيرة ونقعدوا نبروا فيه، أكيد أنا ما نقدموا حتى خطوة. يلزمنا رؤية، يلزمنا إصلاح حقيقي، يلزمنا تكون أهداف واضحة باش نجموا نمشيوا. والمنظومة التقييمية احنا ركزنا على المنظومة التقييمية بكل مكوناتها، خاطر فيها هياكل هي متابعة سواء على المستوى المحلي على المستوى الجهوي على المستوى الوطني، نجم يكون ثم مرصد وطني للتربية والتعليم اللي هو يراقب أداء المنظومة التربوية في كل مستوياتها، على خاطر من التعليم ربما الابتدائي حتى التعليم العالي، على خاطر اليوم التعليم هي سلسلة مترابطة ببعضها. ونشوفوا معناتها نحسوا باش تكون المنظومة هذه ذات أداء جيد معناتها بالاعتبار الى المؤشرات العالميه.
2: نعم
4: ما مش معناتها ما فماش علاش
2: لانه اليوم ماناش بمعزل عن العالم وعن كل الدول الاخرى معناها المتقدمه. حتى تونس راهي اليوم سباقه وحققنا برشا نتائج معناها وشهاده الشهادات التونسيه معترف بها معناها عالميا وحاجه تشرف ويلزمنا نحافظوا على الحاجه هذه.
4: مازلنا
2: اي هو هو اي سيدي ذا مازلنا باش نواصلوا معاك. فقط باش نحيي سي صالح قبل ما يغادرنا ونذكر سي صالح انه ان شاء الله يوم من 11 حتى 15 جوان القادم باش تنظم الجمعيه منتدى السيزيام وفما منتدى النوفيام ان شاء الله من 16 الى 20 جوان ويشمل كافه المدارس الاعداديه في معتمديه سوق الحد. نحكي على النوفيام ان شاء الله بالنجاح والتوفيق سي صالح المحجوب رئيس جمعيه التواصل للثقافه والتنميه بمنطقه فطناسة من ولايه قبلي. مشكورين جدا على هالمبادره هذه وان شاء الله معناها تتبعها نتائج جيده لكل ابنائنا التلاميذ.
3: شكرا لنا ثوري على المشاركه وحبيت برك نضيف نقطه بالنسبه للاضافه في رضا.
2: نعم.
3: هي العمليه تشاركيه بين الولي والاطار التنظيمي.
2: نعم.
3: والتلميذ.
2: نعم.
3: يتبع التلميذ في بيئه باهيه وبيئه نظيفه وبكذا والاولياء هم القيمين بالواجب أرى بالنسبه للنتائج تبقى
2: حسنه تكون جيده
3: لدى الجميع.
2: نعم.
3: ولكل العائلات.
2: نعم
3: واضح
2: واضح شكرا.
3: المنتديات كما حكيت توك منتدى النوفيام ان شاء الله لدينا منتدى النوفيام من منبر هذا ندعو كل التلاميذ المشاركه في هذه المنتديات معناتها في كان في الاحترام وكان في ضبط الوقت ورانا عاملين اساتذه نخبه من الاساتذه الاكفاء في هذه المنتديات.
2: نعم نعم
3: وشكرا على المتابعه وان شاء الله
2: ان شاء الله بالتوفيق لكم ان شاء الله. شكرا لك سي صالح مره اخرى والى اللقاء.
0: فلاحه بيئه اقتصاد تربيه على مدار ساعة ملف للطرح والمتابعة من الأربعة للخمسة على موجة إذاعة قفصة. ملفات تربوية نبحث في قضايا التربية والتعليم.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم في الملف التربوي لهذا الأسبوع اللي تابعوه معنا عبر موجة إذاعة قفصة. نذكر موضوع النقاش هو مدى أهمية الامتحانات والتقييمات والمناظرات كآلية ضرورية للتقييم وتطوير وإصلاح المنظومة التربوية. مازال حاضر معنا سريدة زهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، والتحق بنا سي كمال المساوي رئيس الائتلاف التربوي التونسي. مرحبا بك سي كمال.
1: مرحبا بك أخت سوريا، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة، مرحبا بضيفك زوايا.
0: شكرا شكرا لك. إذن سي كمال، نذكر موضوعنا هو أهمية الامتحانات والتقييمات والمناظرات كآليات ضرورية للتقييم والتطوير وإصلاح المنظومة التربوية. كيفاش تشوف سي كمال أنه اليوم نجم نستغل معنا هذه المرحلة، هذه مرحلة يعني المناظرات ولا الامتحانات، كخطوة للإصلاح خاصة فيما يتعلق بإصلاح المنظومة التربوية عموما؟
1: شكرا. بالنسبة لنا في الائتلاف التربوي التونسي، إن المنظومة التربوية نشوفها ككل، يعني تبدأ بالبرامج ثم المناهج ثم التقييم كجزء من منظومة تربوية من لابد أنها تكون متكاملة. إذا كان نحكو على التقييم، التقييم يكون يا إما جزائي أو تقييم تكويني. نحن اللي نعملوا فيه في الأقسام هو التقييم التكويني اللي نراجعوا به مع أبنائنا التلاميذ مدى تلقيهم للمعلومة، مدى حظمهم لهذه المعلومة، مدى تمكنهم، ثم يجي التقييمات اللي تكون هي أداة لتقييم مجهود كامل نتاع سنة أو عدة سنوات. لأن البكالوريا مش مثلا نحن اليوم والإنجاز امتحانات البكالوريا ليست نتاج سنة الرابعة ثانوي فقط، هي سلسلة متواصلة ونتيجة مجهود اللي تعبوا التلامذة، تعبوا فيها أولياءهم، وتعبوا فيها المربين والأساتذة، من أجل أنهم يكون عند ابنانا تحصيل علمي معين. هذا التحصيل أو هذا المحصول العلمي لابد من تقييمه، وتقييمه يكون عبر هذه المناظرات الوطنية اللي هي آلية من آليات اكتساب شهادة وطنية تخول لهم أنهم ينتقلوا من مرحلة ثانوية إلى المرحلة الجامعية. لكن هذا التقييم لابد أن يكون تقييم قائم على جملة من الآليات العلمية، وهذا تقريبا ما نشهده اللي خلى شهادتنا الوطنية دائما هذه الشهادة، على الأقل في ما نعرفه أنها شهادة عندها مصداقية، ونحن نسعى إلى أن نحافظ على مصداقية شهادتنا الوطنية.
0: نعم، يعني سي كمال كيفاش نجم اليوم من خلال هالتقييمات هذه، سواء المناظرات ولا الامتحانات ولا حتى التقييمات اللي تتم من سنة إلى سنة، أنها تكون هي الطريق لضمان الجودة، يعني جودة برامجنا التعليمية؟
1: والله كما قلت لك، هي التقييم هي مرحلة تعرضها عدة مراحل أخرى. المراحل الأخرى اللي هي التكوين، التكوين اللي هو مهم جدا في أحياء أبنائنا، والتكوين هو عملية يعني تتم عبر سنوات. يعني ما نجموش نحكو على التقييم دون أن نربطه بما يحيط بالمنظومة التربوية، دي عناصر المنظومة التربوية ككل.
0: نعم.
1: وأهم عنصر فيها هي التكوين. صحيح لابد أن يكون تقييم قائم على عناصر علمية باش ينجم يعطينا يعني رؤية واضحة حول مدى تمكن أبنائنا التلاميذ مما اكتسبوه من معارف. هو آلية هامة جدا في تجويد العملية، في تجويد المنظومة التربوية وتطويرها، ولابد أن يكون هو خاضع لمقاييس علمية، مؤشرات دقيقة باش نجم نقيسه من خلالها مدى تمكن أبنائنا من ما اكتسبوه من معارف، ومن خلالها هي نقوم بعملية تقييم للمناظرات ونطور من خلالها أداء منظومتنا التربوي.
0: نعم. حاجة أخرى سي كمال، هو كل سنة تطرح يعني بالنظر إلى النتائج المسجلة في المناظرات، لكن هي متعلقة خاصة بالسيزيام أو النوفيام، أنه كل سنة تطرح مسألة إجبارية هاتين المناظرتين بالنظر لأنهم مرحلة، يعني الكثير يعتبروا أنهم مرحلة مهمة جدا لتقييم التلميذ وتحديد مساره معناها التعليمي. كيفاش تشوفوا معناها اليوم أنتم كائتلاف التربوي التونسي، كيفاش تشوفوا معناها النقطة هذه؟ هل أنه اليوم ضروري طرح هذا الموضوع، يعني مسألة إجبارية مناظرة السيزيام أو النوفيام
1: في إطار إصلاح المنظومة التربوية ككل، وفي إطار تجويد أداء هذه المنظومة التربوية، لابد نحن نشوفه كما يشوفه العديد من الخيان، هو أنه ضرورة أنه نعود، لأنه لو قارنا بين التلميذ ومخرجات المنظومة التربوية وقت اللي كان ثم سيزيام ونفيام ونقارنها بتوى بعد ما انعدم هذا التقييم، نشوفه أنه المنظومة التربوية السابقة وبتفاصيلها وبمراحلها كانت أنجع من اللي نعيشوه توا. يعني تكوين التلامذة كان أكثر، يعني هذاك علاش الناس كل تنادي بعودة هذه المناظرات سواء السيزيام ولا النوفيام، لأنها تمثل حقيقة مرحلة هامة وحاسمة في تطور أداء أبنائنا وفي تطور مكتسباتهم المعرفية، واللي تخليهم بعد بطبيعة هذا مش ينعكس على شهادة البكالوريا باعتبارها شهادة وطنية وتخول لهم حتى الدراسة خارج الوطن.
0: نعم نعم باهي، باش نرجع اللي تبقى معنا سي كمال، نرجع لك سريذا.
2: لا لا
0: نعم، في النقطة هذه معناها كيما كنت نحكي مع سي كمال تقريبا، كي نحكوا على المراجعات وأهمية التقييم يعني للمنظومة التربوية الموجودة حاليا، ديما تطرح مسألة إجبارية مناظرة السيزيام ومناظرة النوفيام باعتبارها معناها هي نقطة ذكرها زادة سي كمال، أنه كي نقارنوا بالتكوين سابقا واليوم فما اختلاف معناها كبير، وهذا تم الإقرار به، يعني فما العديد من الأطراف اللي تشوف أن اليوم من الضروري الرجوع إلى إجبارية السيزيام مناظرة السيزيام ولا النوفيام باعتبارها آلية مهمة جدا لتحسين وتجويد العملية التعليمية.
2: شوف الواقع الحالي بتاع المنظومة التربوية مع الأسف، هي مرة وقت كانت سلوى العباسي، السيدة سلوى العباسي وزيرة التربية سألوها قالوا لها علاش فماش إجبارية السيزيام، قالت لهم ما نجمش نعمل إجبارية السيزيام لأن طاقة الاستيعاب بتاعي ما تسمح ليش باش ناخذ 60 ولا 70% من الرسوب الإضافي، فهمت؟ شوف بعد ساعات محدودية الوسائل كسواء معناتها الأقسام معناتها البنية الأساسية والموارد البشرية خلت المنظومة التربوية التونسية معناتها وكأني في التسعة سنوات الأولى متاعها معناتها تضمن ولا تأكد على ولا تستعمل في الارتقاء الآلي.
0: الارتقاء الآلي
2: كما قال سي كمال في عهدي أنا خليت باك 78 دونك باك 78 وقت العديد سيزيام واللي كان يقرا سيزيام معناتها بالحق كنا في مدرسة نموذجية. اليوم هالمدارس النموذجية الموجودية الاعداديات النموذجية والمعاد خاصة ناخذ المعاد الاعداديات النموذجية المدرسة الابتدائية كانت نموذجية بامتياز، اقفائية بامتياز، ما ينجح فيها كان اللي ريالمون عنده القدرات باش يتعرف كبير يمشي في مسار تكوين المال. مع الأسف هالواقع هذا كسرناه. شوف للا ثورية وسي كمال اليوم وقت سي صاحبي سي كمال هكا معايا
0: سي كمال
2: سي كمال شوف اليوم وقت ناخو أنا 3-4 مؤشرات، المؤشر الأولاني متاع القطاع المبكر عند دراسة هو مؤشر خطير، أخطر المؤشرات الموجودة عندنا مؤشر القطاع المبكر عند دراسة، ثم النجاح في الامتحانات الوطنية، ثم الفوارق الموجودة بين الجهات، هذا يفترض علينا أن نقف وقفة حقيقية ونشوف الأسباب على خاطر ولدنا ولا بنتنا وقت تولد ما تولدش ناقصة ربما إمكانيات على أي طفل كسوا فرنسي ولا ألماني ولا سنغافوري ولا فنلندي. إذا اليوم ما وصلش أنه ينجح في مستويات اللي هي عادية معناتها وقت ناخذ أحنا منظومات معناتها متوسطة الأداء تنجح في البكالوريا 4 مرات قد منظومتنا، هالمنظومات هذه معناتها تخرج في انقطاع مبكر عن دراسة 4 مرات أقل منا احنا وقت نشوفوا احنا الفوارق الموجودة بين الجهات الساحلية والجهات الداخلية. هنا الأرقام موجودة، راهو ما نقولوش نستناوش ربما معناتها تقييمات اخرى باش نتاكدوا من الواقع.
0: نعم.
2: واذا احنا عندنا المعطيات وما نحبوش نروهم على خاطر في نهايه الامر ماناش قاعدين نشوفوا فيهم رئيس الجمهوريه في 23 قالك باش تعرف خريطه الفقر في تونس شوف خريطه النجاح في الامتحانات الوطنيه. اذا سيتو رياليتي اذا احنا او رياجي با للشيء هذا وناخذ ما يجب اخذه من اجراءات نلقاو رواحنا اللي داخل اليوم العام الجاي داخل في المنظومه التربويه شيمشي في نفس المسلك اللي انطلقنا منه فيه منذ 1991 وما زلنا
0: مواصلين
2: في بلجيكا. في بلجيكا باش نختم هذا في بلجيكا مأكدين ويعرفوا انه البناء السليم للمسار الدراسي ينطلق من المرحلة الابتدائية وخاصة بالتركيز على القراءة والكتابة والحساب. معنى الناس تعرف حتى الأنظمة المتميزة تعرف مانيش أذايا مش أنا جبته مانيش بدعة من عندي أنا موجود تقرأ الدوكومنتاسيون على التربية والتعليم كلهم يأكدوا لك. عم ناول أقروا في بلجيكيا معناتها التقييم سموه تيست كلي. تيست كلي تيست مفتاح. شنو هو التيست كلي؟ هو كالكيول لكتور اي اكريتور. هذا اقروه بالنسبه للسنه الرابعه التلاميذ السنه الرابعه في نهايه السنه الرابعه. ستدير انت باش تتقدم يلزمهم يتاكدوا انك مستواك يسمح لك ريال مو باش يقدم. اذا احنا ما ناخذوش هالنماذج
0: بعين الاعتبار
2: ما نقعدوا كيما توا عمر انا سامحني لالا ثورية ما سمعتش حتى وزير قال انا من اولوياتي باش نخدم على المرحله الابتدائيه. ما سمعتش هاني سمعت خرجت منشور باش نتعامل مع الدروس الخصوصيه هاني ما خرجت منشور على خاطر التليفونات هاني معناتها ميريال مو الانطلاقه الحقيقيه
0: الاشكال الحقيقي ما تمش التطرق
2: ليه ما تمش والبدايه اصلاح الخطا هو في بالاقرار في بالخطا ثم الاصرار. إذا أنت تخبى عليا هالوقعة هذه وتعطيني في أرقام باش نرى فيهم أنا راهم مزيانة أكيد أنه الشيء قاعد يستفحل ومع الأسف هم أولادنا وبناتنا اللي خلصوا في الفكرة
0: باش يدفعوا الثمن. سي كمال يعني هي نقطة الارتقاء الآلي أصبح مشكل ما نعرفش هو وقت اللي تم إقرارها وربط ثم سن معينة أنه تلميذ معنا ما يغادرش المدرسة وأنه يرتقي آليا كانت هذيك هي البداية للاستسهال معناها في التكوين. للأسف خلينا نقر بها معناها النقطة هذه أنه التلميذ إذا كان يجتهد وإلا ما يجتهدش هو ضامن أنه في سنة سنوات معينة راهو ماهوش باش يدوبل وأنه ماهوش باش يخرج معنا من مؤسسة تربوية وفما ارتقاء آلي كيما قال سريدا. يعني المرحلة الابتدائية من الضروري أنه اليوم معناها نسلط الضوء على أبرز الإشكاليات منذ المرحلة الابتدائية يعني من منذ السنوات الأولى في المدرسة تكون هذيك هي البداية في البحث عن حلول الإشكاليات اللي تتطور بعد معنا في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية.
1: شكرا ليك وشكرا للسيدي. ثم ثلاث عناصر طرق لهم هم ثلاث عناصر مهمين. العنصر الاول هو مساله الانقطاع المدرسي، العنصر الثاني التعليم التقني، والعنصر الثالث هو الـ يعني الـ يعني السن التي يجب ان يبقى فيها تلامذتنا في المدرسه. كي نشوفوا الثلاثه مؤشرات هذوما مع بعضهم لابد ان ننظر للمساله بشكل يعني موضوعي. مع عملية الانقطاع المدرسي نحن عنا كل عام تقريبا مسمى أرقام متفاوتة بين سنة وأخرى ولكن ثم 100,000 ما بين 80,000 و100,000 تلميذ ينقطعوا من المدرسة سنويا وهذا رقم مرعب
0: كبير برشا
1: يعني رقم كبير برشا. وكان بالإمكان لو كان ثم تعليم تقني حقيقي واضح أي. المعالم كما كان قبل في المعاهد
0: كان يستوعب هالرقم هذا
1: يستوعب الأرقام هذية يعني نحو الخوف وين مش يمشوا تلامذتنا إذا كان عملنا مناظرة وطنية
0: وما نشحوش فيه
1: رواحهم خارج المدرسة وما ينشحوش لا يلقوا رواحهم في التعليم التقني لأن التعليم التقني حتى الدول المتقدمة والمتطورة مثل الدول الاسكندنافية رجعت إلى هيكلة التعليم التقني وألحقاته بوزارة التربية لأنها تعرف أنه التلميذ بشي يلقى روحه في فضاء خارج فضاء التربية مثلا في التكوين المهني إلى غير ذلك ماهوش حاضنة حقيقية ليه. الحاضنة الحقيقية ليه أنه يبقى في مجال وزارة التربية واللي كان معمول به قبل، وكان قرينا مع بعضنا قرينا الطويل والمهني كان كما
0: كان موجود. أي أي
1: وكان ثم يعني تواصل بين وكان ثم خريجي هذا التعليم التقني وكانت حاضنة لهم كبيرة. من حق التلميذ أنه يبقى في المدرسة ما يخرج، هذا لا نقاش فيه، ولكن لابد أن نناقش كيف يبقى هذا التلميذ في المدرسة، هل يبقى يعني ويرتقي بشكل آلي دون تحصيل علمي، أم لابد من إيجاد آليات لجعل هذا التلميذ وهو قاعد في المدرسة يتلقى تكوينا علميا سواء مهنيا أو تكوين يعني بالتعليم العام. وهذه إشكاليات لابد على المشروع الإصلاح التربوي أن ينظر لها بشكل
0: كأولوية لها. كأولوية سي كمال يعني
1: أولوية التعليم الابتدائي اللي لابد أن ننظر له كأولوية لأنه هو الأساس اللي باش نبني عليه بقية المراحل.
0: نعم يعني سمحني يعني باش نقاطعك بطبيعة باش نخلي لك المجال تواصل في بقية النقاط. يعني كي نقولوا 100,000 منقطع هو رقم معناها مرعب، يلزم الوقوف عند الرقم هذا في حد ذاته وتقوم معناها دراسات وبحوث علاش الناس هذوما تخرج وكي يخرجوا وين يمشوا، معناها هذيك باش تكون الانطلاقة للإصلاح. أما كل سنة نذكر الأرقام، كل سنة تصير المناظرات نذكر معنا نستعرضوا الإحصائيات وشكون نجح وشكون ما نجحش وما نبحثوش معناها في الأسباب، راهو نفس الأرقام مش نلقوها العام الآخر، معناها نفس تقريبا ما يتغير شيء وما يتصلح حتى شيء. إذا كان ما يتمش التقييم الفعل يعني وتشخيص شنية المشكل مناش باش نتقدموا. سي كمال وسي رضا تفضل. سي كمال كمل في بقية النقاط.
1: ما ثمش اختلاف في مستوى التشخيص، تقريبا كنا شخص بنفس الطريقة ونعرف الداوين ونعرف أنه ثم انقطاع مدرسي وأكثر مراحل فيها انقطاع مدرسي السنة السابعة والسنة الأولى. الإشكال كما كنت تحكي سيادتك كيف يمكن أن نعالج هذا الإشكال، كيف يمكن أن نجد آليات تمنع هذا التسرب المدرسي الخطير، وإن وقع التسرب كيف نستوعبه في فضاءات أخرى.
0: نعم مهم جدا. باهي سريدا
2: لنا
0: يعني كما قال سي كمال هو التشخيص واضح، يعني شنية هي الإشكاليات سواء التعليم الابتدائي الثانوي معناها الإعدادي الثانوي تقريبا الإشكاليات معروفة، وكل سنة مثلا حتى بعد نتائج البكالوريا يعني نتذكروا في آخر السنة أنه يصير تقييم لك الأرقام معناها والنسب النجاح، علاش الجهة هذه تراجعت علاش الجهة هذه تقدمت، وتقريبا معروفة شنية هي الأسباب. لكن فما بعض الحالات اللي فما نتذكروا بعض الولايات اللي تقدمت تجاوزت الإشكاليات هذيك وتحسنت النتائج، وفما بعض الجهات الأخرى اللي تقريبا بقت في نفس المستوى، وفما جهات حافظت على التميز معناها وكانت موجودة ديما في المراتب الأولى. يعني المهم اليوم اللي حبينا نوضحوه أنه راه مهم برشا المراجعة، مهم برشا التقييم، مهم برشا التشخيص الصحيح معناها، وثم نمر المرحلة العلاج. يعني ما نتوقفوش عند أنه راو نطرح الإشكال فقط ونمروا.
2: أكيد وشوف القرارات السليمة تبنى على تقييمات سليمة. راهو اليوم وقت أنت تعطي رقم أي رقم تشوف وراش فما بالضبط، علاش عنا 100,000 منقطع سنوين على الدراسة، علاش مثلا نسبة التدني في الامتحانات الوطنية نتائج امتحانات، علاش اليوم شعبة الرياضيات بالرغم اللي هي الشعبة اللي تسجل أحسن معدلات أحسن نسب نجاح
0: أحسن نسب نجاح لكن الإقبال عليها تراجع.
2: الأشياء هذه ما لازمناش نقفوا على الرقم، يلزمنا نقفوا على الأسباب اللي تخلي الشيء يوصل للدرجة هذيك، ثم يلزمنا نخمم في الحلول. شوف أنا في قراءتي ديما فما بعثات الناس تبحث عن الحلول المثالية، والحلول المثالية هي أكبر عدوة للحلول العملية والقابلة للتنفيذ. اليوم توسي كمال ينجم ربما يأكد ينفي، أنا بالنسبة لي أنا البداية السليمة تنطلق من الطفل اللي يدخل العام الجاي للمدرسة ولا العام اللي بعده، على خاطر إذا ما خليناش القرار للسنة الدراسية القادمة راهو نخليه الشيء للسنة الدراسية اللي بعدها هي انسيدو سويت. دونك التلميذ الاولاني اللي يدخل العام الجاي يلزمنا نهيئوا له عندنا عام شنو نركزوا له على القراءه، شنخفوله في البرامج، نخفوله في الزمن المدرسي، معناتها نعطيوه معناتها ظروف نتاع عمل باش يتابع دروسه بتركيز بكيف، وعنده زمن اجتماعي يخدم عليه، يخدم معناتها يكون فيه، يلعب فيه، يرقد فيه. نبداو بالاولاني هذا ونظنوا انه التلميذ هذا اللي شقرا عام الجاي ما يتعدى للسنه من السنه الاولى للسنه الثانيه الا ما يكون يستحق
0: مؤهل، يكون مؤهل للمرور للسنه الثانيه
2: واكبر عدد ممكن من التلاميذ. صحيح فما عنا اشكاليات نتعاملوا معهم، ريتك الاشكاليات الجانبيه الموجوده للعمل اليومي اللي قاعدين نخدموا فيه توا ونهبطوا فيه في المنشورات نواصلوا نخدموا فيه، لكن البناء الصحيح ننطلق. وهنا التركيز، كل التركيز على القراءة والكتابة والحساب. في كمال وقت يحكي على التلامذة ال 100,000 اللي يخرجوا، راهم 100,000 يخرجوا السبب الرئيسي نتاعهم هما مش متمكنين من القراءة ومن الكتابة ومن الحساب. الإحصائيات نتاع 2014، الإحصائيات نتاع 2024 تقول لك أكثر من نصف مكونات المجتمع التونسي المستوى الدراسي نتاعهم لا يتجاوز الابتدائي. كي عندك أنت 100,000 منقطع، نقول 70,000 منهم ولا 80,000 أو 50% من 200,000 اللي يتولدوا يدخلوا في السنة الدراسية، معناتها باش نفهموا اش معناتها قيمة، معناتها
0: اللي يشيفر قيمة هذايا أي
2: بلاش كورسبوند، معناتها يبا إذا هو أنت ما يفهم حتى شيء تقول له نعمل لك مدرسة الفرصة الثانية، تقول له نعمل لك اللي تحب، ريت وقت تعطيني أنت تروج لي للمدرسة الفرصة الثانية وكأنك تخفي في عمق الخطر الموجود. خاطر هو إذا ما نجحش في المدرسة الفرصة الأولى بالامكانيات وبالحضور الموجود في العمر اللي هو فيه
0: في سن معين، اي
2: اي خذيناه، دونك انت وقت توصل هو 16 17 سنه تعمل له انت مدرسه الفرصه الثانيه، معناتها وكانه بديل للمدرسه الفرصه الاولى. صحيح تنجم تقريه في مناهج تقنيه فنيه
0: تحسن المستوى، لكن المكتسبات الضروريه ما
2: سي با دو ريكوبيراسيون. دونك الخدمه لازم تكون واضحه للاراء. انا بالنسبه لي انا المسؤول تو اللي يلزم نخدموا عليه. ريت للا توريا عندي مرحلة ابتدائية مرحلة اعدادية، ناخذ تلميذ اليوم قلت لك العام الجاي يدخل، ونقول انا أبود ديزون في نهاية العشرية القادمة 6 سنين نتاع الابتدائي و3 سنين نتاع الاعدادي، التدرج نتاع التلميذ يلزمني

0: عناصر الثقافة والتنمية بمنطقة فتناسة من ولاية قبلي كان حاضر معنا في بداية الحصة. إن شاء الله الموضوع هو مازال يستحق أكثر وقت ومازال يستحق معناها طرح بأكثر تفاصيل، وإن شاء الله فرص أخرى معناها ونرجعوا له الموضوع، لأنه الموضوع التربوي موضوع مهم جدا، والإصلاح التربوي هذا شأن معناها يهم الناس الكل، باش يكون البداية معناها للنجاح في كل المراحل التعليمية. نجدد تمنياتي بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا تلاميذ البكالوريا. تحياتي لكم ضيوفي الكرام، نجدد شكري لزميلتي راضية العياري اللي رافقتني تقنيا، عماد الغرز في القاعة الفنية، وكانت معكم ثوريا بن محمد في الملف التربوي. إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة في قبلي على 91.8. توجيهات لتلمذتنا مع مدربة المهارات فدوى حريزي. نوار الملح، إصدار جديد للكاتب البحري رحالي، جديد الفنان رؤوف ماهر. تابعونا اليوم في برنامج مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
2: إشهار.
3: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
5: عندك أورانج.
2: إشهار. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: الخميس على موجتي إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اتخذت اللجنة الجهوية للسلامة المرورية خلال جلسة عمل منعقدة اليوم بمقر ولاية قفصة جملة من الإجراءات للحد من حوادث الطرقات وتأمين صائفة آمنة، وتقرر بالمناسبة إزالة كافة مخفضات السرعة العشوائية وتعويضها بمخفضات تستجيب للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة بما يضمن سلامة مستعملي الطريق ويحافظ على انسيابية حركة المرور. كما تمت الدعوة إلى تكثيف الرقابة المرورية وردع المخالفين حفاظا على الأرواح والممتلكات. كشفت رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية عفاف بن غنيان 99 طفلا توفوا جراء حوادث المرور في سنة 2025، مؤكدة أنه رقم صادم ومفزع نظرا إلى أن الأطفال في أهش في حوادث الطرقات، وهو ما يستجيب أو يستوجب مزيد التجديد في تطبيق القانون الصادر في جوان 2023 والقاضي بضرورة الالتزام بسرعة 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية. تقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.7 مليار دينار، ما يمثل 1.5% من الناتج الداخلي الخام موفى أبريل 2026 مقابل 2.9 مليار دينار أو 1.7% من الناتج سنة 2025 وفق ما أظهرته معطيات صادرة عن البنك المركزي التونسي في أعقاب اجتماع مجلس إدارته بتاريخ 3 جوان الجارية. انطلقت رسميا اليوم أشغال إنجاز الجزء الجزائري من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، ويهدف هذا المشروع إلى نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى الجزائر مرورا بالنيجر قبل تصديره لاحقا نحو أوروبا وأسواق دولية أخرى. ويعد أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يمتد على أكثر من 4000 كيلومتر وتبلغ طاقة نقله ما بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا أحد أبرز مشاريع البنية التحتية الطاقية في العالم وإفريقيا. أفادت وسائل الإعلام بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى. إلى ذلك أعلنت الجبهة الداخلية الصهيونية إطلاق صافرات الإنذار في 4 مستوطنات بالقطاع الشرقي

0: منتخب من المونديال.
1: مرحبا بكم في التاريخ إلى المونديال، حصة جديدة نقدم من خلالها يوميا المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026. وبصوت العروبة والفخر ننتقل لبلد التاريخ والحضارة الضاربة في القدم، العراق العظيم، ليقع في غرب القارة الأسيوية، ويحد تركيا شمالا، إيران شرقا، سوريا والأردن غربا، والسعودية والكويت جنوبا، مع إطلالة على الخليج العربي. مساحة العراق تفوق 438 ألف كيلومتر مربع، وتعداد سكانه يتجاوز 46 مليون نسمة، لغتهم الرسمية العربية. منتخب العراق تأسس الاتحاد العراقي لكرة القدم عام 1948، وحصل على عضوية الاتحاد الدولي عام 1950، ثم انضم إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 1970. على الصعيد القاري يملك العراق تاريخا مشرفا جدا، مدعوما بروح قتالية عالية وعشق ليوسف للكرة. الإنجاز القاري الأعظم لأسود الرافدين كان تتويج تاريخي والأسطوري بلقب كأس أمم آسيا عام 2007 في جاكرتا ضد السعودية، كما حقق العراق بطولة كأس الخليج 4 مرات، آخرها 2023 وبطولة غرب آسيا. يملك المنتخب العراقي في سجله مشاركة تاريخية وحيدة، كانت في مونديال المكسيك 1986. في تلك النسخة أوقعتهم القرعة في مجموعة صعبة جدا، ضمت المكسيك صاحب الأرض بلجيكا الباراغواي، ورغم الخروج من الدور الأول بعد تقديم أداء شجاع وخسارة مبارياتهم بفارق ضئيل، إلا أن تلك النسخة شهدت تسجيل النجم الأسطوري الراحل أحمد راضي لهدف العراق الوحيد والخالد في تاريخ كؤوس العالم، وكان ضد منتخب بلجيكا القوي. من أبرز المدربين القدامى التاريخيين ذكروا الراحل عمو بابا، صانع أمجاد الكرة العراقية، أما على مستوى الأساطير فالقائمة تضم أسماء ذهبية: حسين سعيد الهدف التاريخي، والراحل أحمد راضي، وجيل الذهبي لبطل آسيا 2007 بقيادة السفاح يونس محمود، والمايسترو نشأة أكرم وهوار محمد ونور بصيري. وضعية المنتخب الحالية والمدرب بعد غياب طويل امتد لأربعين سنة، يعود العراق للمحفل العالمي بعزيمة كبرى تحت قيادة المدرب الأسترالي أورلاند، اللي نجح في تلويف مجموعة ممتازة تجمع بين المحترفين في أوروبا واللاعبين المحليين بكرة هجومية حديثة. التشكيل الحالي يقود الهداف المرعب الحالي أيمن حسين، والجناح الموهوب علي جاسم وأمير العماري وغيره من الأسماء. في المونديال العراق يفتتح مباريات ومواجهة منتخب النرويج يوم 16 جوان، ثم يلاقي فرنسا يوم 22 جوان، قبل ما يختتم دور المجموعات مواجهة منتخب السنغال يوم 26 جوان ضمن مجموعة قوية وصعبة.
0: منتخب من المونديال. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سلسانة،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
2: البرنوس الجريدي،
3: البرنوس الجريدي.

0: بعد نص جيب لي قيام وجيب الطعام وكل شيء إلا دويت تاع السدي ودقي لميث عندك تنسى واحدة تشد منه واحدة تشد من وتدي وترح لي وذت الليه وتوقفي السدي وتبدي تلسي الرجل ما يلبس الجبة من لوطة صوف ويلبس منها البرنو ويلبس الشاشي ويلبس أكل اللحفة وبرنوث وبرخ يولي الله مصلي على النبي يولي عريس.
1: على صوت دق لخلالة تبدأ رحلتنا مع نسيج من ثقافتنا، فبمهارة عالية وبدقة تمرر الحرفيات خيوط الصوف ما يسمى بالطعمة بين خيوط الجداد، ثم تدقها لرص النسيج حتى يصبح أكثر تماسكا. إنها مرحلة من مراحل نسج البرموس. هذا الزي التقليدي الذي انتشر في المناطق الجبلية والصحراوية نظراً لشدة الطبيعة وقساوتها وبرودة الطقس في فصل الشتاء، عن أصول وخصائص البرنوس يضيف المختص في التراث الثقافي اللامادي بالمعهد الوطني للتراث الدكتور صالح الفالحي.
2: مصطلح البرنوس أغلبية الدراسات تقول أنه يعود إلى مصطلح بربري مطبق لهذه الأرض. مواده الأغلب والمعروف لدينا برنوس الصوف، فيه ثلاث ألوان: الأبيض، الأسود أو الأكحل، البرنوس الأشخر. ثم أنواع على مستوى التقنية. البرنوس من أصعب المنسوجات، يجب أن تكون من تنسجه امرأة لها من الدراية والحكمة، لأنه ينطلق هو في شكله شكل مخروطي، يأخذ شكل مثلث. في متوسط النسيج نضاف ما يعرف بالطربوش، وهذه الطربوشة في بعض القبائل وفي بعض الفترات كانت تنسج على حدة، لكن بالتطور هذا المصنوع أصبحت تنسج ملتحمة بهيكل البرنوس. البرنوس في أنواع، أصبحت هنالك بعض الأنواع كما يعرف ببرنوس الملف، برنوس قريب للقماش خفيف، خاصة يلبس في الأوقات غير الباردة، تحمله خاصة رجالات الدين ورجالات السياسة. ثم نوعية أخرى من البرنوس نادرة ومرتفعة الثمن، وهي ما يسمى برنوس لوبر، كون اختيار الوبر بتاع الجمل ما زال صغير لأنه يبقى عامين ولا ثلاثة ما يشي جز، ويوجد خاصة في المناطق التي ينتشر فيها تربية الإبل، وخاصة جهة حزوة، جهة الأقاصي الجنوب، تطاوين، وهذه تقنية أخرى كيفية صناعته. لكن تبقى المهارة والمعرفة التي تملكها المرأة النساجة خاصة البدوية هي المحدد لقيمة وجودة المنتوج.
1: الجمال والهيبة والوقار ميزات للبرنوس الجريدي الذي عرف بدقة صنعه وخفة وزنه، فهو البرنوس المقردش المصنوع من صوف الأغنام ذي اللون الأبيض والذي ذاع صيته حتى بالبلدان المجاورة. آسيا السعيدي حرفية في اللباس التقليدي.
3: كل الولاية معروفة بالنسيج هذايا، راهو منذ القدم كان يتروج حتى في البلدان الشقيقة، مش كان في تونس بركة. المنتوج هذايا الأصلي متاعنا اللي هو البرنوس الجريدي والمقردش معروفة به بر الجريد بركة، كان منتوج رفيع. النسيج متاعها هذايا اللي يقولك دق خلالة، منسوج رفيع جدا وذو جودة عالية. كان في القرن السادس عشر البرنوس الجريدي يخرج جباية على بر الجريد للبي، الباي البرنوس متاعها يلبسها من أيادي حراير الجريد. وحاجة أخرى زادة، حتى البرنوس والوهرة متاعها كل شخص ذو قيمة يعرفوه من البرنوس متاعها، معناها اللباس كان عنده قيمة، كان فيه وهرة ونقول احنا ضخامة ماهيش موجودة في وقتنا تو. البرنوس الجريدي كان برنوس لبيث معروف عنا، الوبري هو كان للرحل أكثر منه لمالي البلاد. برنوس الجريدي لبيث الصوف يكون الغزلة تبدأ معناها مشي خشينة أما سمحة، والسوسي تبدأ الغزلة رقيقة قيام وصوف كيف كيف يبدأ رهيف، خاطر البرنوس احنا يتلبس في المواسم الكل، في الأعياد مرة صيف مرة شتاء. السوسي هذا خفيف، معناها واحد كي يبدأ ماشي للجامعة يحطه على كتافه يوارى يعطيه قيمة. البرنوس هذا السوسي والبرنوس الجريدي الأبيض خدمة جريدية، أما الغزلة والقيام هي اللي تختلف على بعضها.
1: ومن أجود أنواع الوبر، ذاك الذي يجز من المخلول صغير الإبل، وهو المادة الأساسية للبرنوس الوبري. فكان اتجاهنا نحو الحدود التونسية الجزائرية بمعتمدية حزوة. وكنا في ضيافة قبيلة غريب التي عرفت بنشاط تربية الإبل، فتحدث أبناؤها عن قلة المواد الأولية بسبب الجفاف.
4: خيار الراجل ثوب وجبة وعلى الكتفة برنوس وجابة بالشافونة معبة ومطنقر كبوس.
5: البرنوس الجريدي،
4: بالنسبة للبرنوس بتاع البر هم ودفي، هو البرنوس بصفة عامة على خاطر حتى المطر ما تدخلش وسطه المطر.
6: يعني هاني نقرتش نهبر التاء نقوها، والمرة من السبيب شعر نحولك خلوه نضيء ونشفوه كخلطوه، وبعد نقرتشو نهبروه وبعد نعودوه باش نجيب خلط سمع نقرتشو، وبعد ندروه كدلال ونغزلو نسدو ونجيبو الملازم طعمة لقيام ونسدو. عندنا الوبري هذا، عندنا الوبري المصبوغ نصبغو فيه، نغسلو الصوف الأبيض ونجيب قشرة الرماء والحنة وشوية دندانة نصبغ نجيبوها من الجبال ونطبخن وسواسوا ونصفيهن، ونرجع كلمي صافي للنحاسة وندير فيه صوف. ما عادتش حق العباد ولا تكلت تخدم المعامل النسوية، ما عادتش حق ناس لا صار ما ثمش صار معنهم كان الكبار، ما عادتش حق ما عادتش شوي قليل تلقى واحد ينسد فيه مشقرة بست شهر وتتنقي هذات باش تنظفيه، نحطه كيلو انت وبركيه نحمل 400 جرام نحي وبر صافي. كان هذا اختي حاجه واعره للبر، ما عادش ما يجو العباد، ما عادش مزاز جفاف، وما عادش حتى العباد ما عادش محصل على الزازة حق. جيد ديما الناس تنشد الساعه على تاع البر مقطر الحال تلقى مرغوب ديما ما له يتغطى بيه كيف جمارك يتغطى بدافي دفي.
7: خدمه دقيقه برشا خاصه البرنوس نتاع البر هذا ما يخدموش من البر الكل، تحبيه يجي حاجه باهيه يلزم منها اكل مخاليل، يوصل تقريبا ما يقارب من 1.5 مليون حتى لزوز ملايين البرنوس نتاع البر، مطلوب برشا يسألوا عليه. ولكن شوفي هذه حاجه تربي من الجفاف بدأت تقل خاصه الابل،
6: تبدا المرض قردش في الليل والله في النهار تبدا وحدها تغني تبدا تجي توسع في بال هيا تبدا روح ضايق نقولوا القردش يرغل السماء ونجوم نحير من كان هاني نوم قبل انا برنوصه نصنعه ونقده وتقعد ودايد من سلاي دم تقعد ذخيره من سلاي دم يعيا نوحي يا خلاله رني وسط داري زاهيه ونغني قال نقولوا كيف نبدا وعود يبدا ينسز العبث القلب يبدا.
1: كما يحمل هذا اللباس التقليدي بين طياته ملامح وتراث الجهه من عادات وتقاليد ما زالت راسخه لدى قلة قليلة من الأمهات والجدات. وحديث في الذكريات مع الخالة العطرة بمنطقة حلبة بمدينة توزر.
0: توايز بكري بناتي ماشي كي تو بكري يا الوحدة كانت بيت كما نقول غدوة راهي عندي تويز يثور ويذبح بكري ماشي كي تو تتلمى كنساء بال11 وبال12 المرأة يا لالا من الصباح وهي ظل المرأة تقردش للمغرب نسدو في الأرض ندقوا له حبوثة هنا والنيرة ظل هنا نظلوا نجر هو مو ثلاثة ذروع وشوي عرض ما نشرو نجيبوا السدية نخيطوا ونبدو ننس ونظلوا نغني ونظلوا نزغر ونظلوا كنا نحو ونبيعوا يدوا ليبيا يدوا للجزائر يدوا لكل بلاصة تجار هذيك الكبار أما لا مش هو كان الزغلام يلا يرحمه كان ولد قبل الله يرحمه كانت النساوين تهز وتمشي تبيعي روحوا بي حتى الإيطالي توصل على النبي البيع بيع واللبسة لبسة والهمة همة راه على ثلاثة أنواع تحب البرنص الخشينة تحب البرنص الوسط تحب البرنص الرقي رايا مراحل راه.
1: بعد الانتهاء من عملية النسج وحين يصبح البرنوس جاهزا كقطعة قماش يؤخذ إلى محل الحياكة والتطريز ليتم وضع الصفيفة التي تضيف جمالا وقيمة لهذا اللباس. الهادي عبادي مختص في خياطة البرنوس التقيناه بمحله بسوق الربع بنفطة وكان منهمكا بالحياكة.
8: من عام 70 وانا في الخياطه التو خيط البرنوس انا يجي رقعه انا نفصله ونشري لك كيف هذه سفيفه وقيت ونقيط ونعمل لها الصدره معنا هذيك الزينه نتاع البرنوس صدرك اللي قدام هذيك ويتخيط معناها ويقسموا لها عود فارح وكل شيء تخيط في الماكينه هذيك نخيطها والزينه بالقيت والسفيفه لقيت الود مشبكه انا بالسفيفه نعمل السفيفه في الاول وبعد ثاني نشبكوها بالقيت في رسوم معينه نعم في هذيك معناها الزينه تاع البرنوس من غير صدره هذيك ما يجيش البرنوس خلاص ما يتلبسش البرنوس من غير الصدره نتاعها هي اللي تعمل لها قيمه هي ميزه لانها البرنوس نتاعنا احنا اصلي بالصوف والبر وخرق العادل ديما نخيطوا انا حتى في الصيف نخيط البرانيس ومن كل بلاصه يجوا يجوني من قفصه والله السناخ يجوا البرانيس لفرنسا نعم مطلوب ياسر غير الانتاج ما عادش هذيك المشكلة توكي ساعات توسي على برنوس وبري نتاعه وبر يبقى بالعامين باش يسد الأسعار نتاعها نتاع الصوف هذا معناها الوبري نقولوا احنا معناها يعمل من 400 ل 500 دينار 600 سبعة نتاع الوبر من المليون وانت طالع حتى المليون ونص حرفاء ثم توانسة مغتربين معناها يلبسوا المشكلة في الصنعة هذه رو الشباب ما عادش يتعلم ما عادش سيئة نمشوا احنا الكبار وفاء ما عادش من تلقي برنوس يخيطوه توكي مخيط كان انا البرنوس ثم واحد اخر زميلي اللي هنا ذاك هو
2: للبرنوس رمزيات اخرى برنوس العريس وعادة في العديد من القبائل والعديد من العائلات كانت العريس يجهز له برنوس خاص بالعرس برنوس الأبيض يسمى برنوس العريس وله رمزية ويحتفظ به في العائلة كرمز كشيء ثمين كذلك البرنوس هو صاحب الرجل في تنقلته لأن البرنوس يلعب أكثر من دور فهو غطاء فهو فراش فهو بيت استراحة في الخلاء في جزء منه يحمل قف الطربوش تتحول إلى قف يضع فيها مثلا الراعي أغراضه أو مأكله أو مشربه لفترة معينة يضع فيه الراجع من السوق بعد ما اقتضى رمزية البرنوس رمزية كبيرة البرنوس ورد في العديد من عناصر الثقافة الشعبية اللامادية كالأغنية البدوية برنوس جريدي على كتف سيدي نحيت بيدي بدق الخلالة برنوس رمز للرجل كل إنسان ضيع برنوس ولا إنسان باع برنوس البرنوس كذلك هيبة للرجل في رمزية بالنسبة خاصة عندما يتحدثون الأحفاد والمريدين على الأولياء سيدي عمر يغطيني بجناحك وهنا الجناح معناها فيه رمزية جناح الحماية جناح الاحتماء بالولي
0: تخدم نسوني على أرواح تكسير أرواح تجيب حنة تجيب سويك تجيب لبسة تجيب كل شيء هي نعم نعاون ونقدوا لضياء نغطواتنا وفراشياتنا كل شيء من البرنوس كل شيء كل شيء بكري نحف البرانيس ونبيعونا ولا بس علينا
3: هو المراب طبيعتها في الدار تنسج وكان أكثر من منسج يكون في الدار الوحدة على خاطر إحنا إنسان تاعنا تعجرين ما كانش تخرج للفلاحة كانت موجودة في دارها تنسج البرنوس وبعد ما يتنسج يجي الراجل يهزه للنقي ينقيه باش يرجع أرطب ومعناها قابل للاستعمال النقي واللي يهزه لسوق اللفة كان في سوق الرباع كانوا معروفين تجار غاديك يهزوا اللفة وبعد تالي يتنقلوا بها لداخل الجمهور وإلا للعاصمة باش يوزعوا المنتوج هذاك والمرأة كانت تساهم مساهمة فعالة في الاقتصاد متاع دارها اللي هو الراجل كان احنا يما ما نقولوش الملاك نقولوا الشريك كان يستنى في الخمس نتاعها من العام للعام باش ينجم يوفر المصروف نتاع دارها أما المرأة كانت هي يوميا تخدم البرنوس ويتباع وهذاك مصروف العام يتسمى والراجل باش يجازي المرأة نتاعها آخر العام كي نقولوا في الخريف احنا بعد ما يبيع الغلة متاعه يولي يديها هيك حلية متاع ذهب معناها كما هدية على المجهود اللي هي وقفت معاه وسانداتها العام الكامل كما ثم مثال شعب يقول توزر توزار جالها حزار بيعها وشراها في حجور نساها معناها توزر توزار وانا تجي الناس تزورها ورجالها حزارة ما يخلوش نساها تخرج البرة وبيعها وشراها في حجور نساها معناها نساء تنتج وتبيع وفي الاخر الرجال معناها يجيب لك الحجر متاع الذهب على المجهود متاعها اللي عملتها معاه
1: هي صناعة يدوية في طريقها إلى الاندثار لكن البرنوس يبقى هوية ثقافية بتفاصيله الراسخة في الذاكرة الجرداش الخلالة، القيام، المشط والسداية هي صناعة أصلية تأبى النسيان
2: هو رمز من رموز الإكساء التقليدي التونسي تراجع الآن البرنوس بكثرة ضرورة الاعتناء به ضرورة تشجيع الإبداع فيه من جديد لكي يقع الاستلهام منه واستخراج منه بعض القطع التي تضاهيه والتي تكون مقبولة وتتماشى مع العديد من الأعمال اليومية اليدوية أو حتى المكتبية أو المهنية ويدمج ويبعث من جديد لكي تتواصل هذه المهارات وهذه التقنيات
3: بالنسبة لوقتنا الحالي وشي يغيظ بصراحة. منتوج هذا تقريبا قاعد ماشي للاندثار، قلة قليلة من النساء الكبار اللي هم مازلت عندهم الصنعة هذية. عزوف للشباب على صنعتنا حاليا، فما طلب للمنتوج هذا للبرنوس الجريدي. نحاولوا قاعدين نبحثوا على النساء تخدم وتعلم شباب جديد باش نحافظوا على الصنعة هذية اللي كانت في وقت من الأوقات معروف في الجمهورية التونسية، البرنوس الجريدي والحرام الجريدي والمقردش اللي هو معروف كان في بر الجريد. نتمنى

0: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري.
1: البرنوس الجريدي، إعداد وتقديم وحيدة مبارك، هندسة الصوت عبد المجيد مولى،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
2: إذاعة قفصة،
3: مراية تتكلم.
2: الدنيا غناية،
4: وبديت نغني على الحب،
2: الدنيا غناية،

0: دقة محبة دينا.
1: إشهار.
2: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
1: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: إشهار.

عيب انك خلفتي العهد ما وفيت، عيب انك علينا كبرت وتعاليت، عيبك

0: قلبك ياسر عنيد اصبر.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أجمل تحية رياضية لسالة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي موجود حاليا في بروكسل ومشي يلعب مباراة الودية الثانية قبل التحول للمكسيك والانطلاق الفعلي في المونديال القادم. منتخبنا باش يواجه المنتخب البلجيكي يوم السبت انطلاقا من الساعتين بتوقيت تونس. المجموعة والإطار الفني رفع في نسق التحذيرات قبل هذه المباراة. نذكروا هذه الودية الثانية بعد الودية الأولى في التربص والإعدادات الأخيرة للمونديال. نذكر واجهنا منتخب النمسا في فيينا وانهزمنا بنتيجة هدف مقابل صفر. نذكر بعد المقابلة زادة باش يكون أو تكون العودة لأرض الوطن ثم باش يكون الانطلاق نحو المكسيك. نذكر أنه مباراتنا الأولى في المونديال باش تكون ضد منتخب السياد يوم 16 جوان. إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. ديما مع المنتخب الوطني نذكر انه المنتخب اللي باش يواجهنا في الجولة الثالثة يوم 26 جوان. المنتخب الهولندي كان لعب البارح مع المنتخب الجزائري. منتخب الجزائر حقق الانتصار بهدف لصفر في لقاء الودي اللي جمع الفريقين والمنتخبين البارح. سجل هدف المنتخب الجزائري أنيس الحاج موسى محترف نادي فاينورد روتردام الهولندي دقيقة 86. بخصوص لعبة ترجي محمد أمين توغاي كان خذا مكانه في الشوط الثاني. إذن منتخب هولندا زاد يحضر للمونديال بعد مواجهة منتخب الجزائر باش يواجه منتخب أوزباكستان. نحكو على الفرق التونسية لكن قبل هذا اتخذت رئاسة الوزراء الأردنية اليوم الخميس قرارا رسميا يقضي بتأخير بدء ساعة العمل في البلاد خلال الأيامات اللي باش تلعب فيهم مباراة المنتخب الأردني في المونديال. وجاء على حساب رئاسة الوزراء الأردنية في منصة إكس أنه رئيس الوزراء جعفر حسين قرر تأخير بدء ساعة الدوام الرسمي صباحي خلال أيام المونديال واللي باش تلعب فيها مباراة منتخب النشامة في نهاية كأس العالم حتى الساعة 10 صباحا. وحسب القرار تبدأ ساعات العمل الرسمي خلال أيام 17 و23.

0: على فرق الجهة فريق مستقبل قابس والهيئة المديرة بلاغ وجهت فيه نداء للسلطة الجهوية من أجل تدخل عاجل للمساعدة على تسريع صرف المستحقات المتخلدها لدى المجمع الكيميائي التونسي. وختام جولتنا الرياضية، حرزت المبارزة التونسية ياسمين دغفوس أمس الأربعاء الميدالية الفضية لسلاح السابر ضمن منافسات البطولة الأفريقية اللي تقام من 1 إلى 5 جوان الجاري بمدينة أبيجان الإيفوارية. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية ديما على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. نتقابل معكم إن شاء الله 8 غير درج في فلاش سبور، وديما مزيد من الأخبار الرياضية هذه. أجمل تحيات حيدرون، إلى اللقاء.
1: فلاش سبور، فلاش سبور. إشهار
2: يا مش نورمال، يا مش نورمال.
3: مع بيش بنك حضر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات، وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك. إشهار
1: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. 8 صباحاً، 1 ظهراً، 6 مساءً، والساعة 10 ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: 6 مساء بستوديوهات إذاعة قفصة.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
5: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في ثالث نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: ملتقى جهوي حول الأمن السبراني وحماية المعطيات الشخصية بمدينة قفصة يبحث ظاهرة العنف في مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية التصدي لها. أنشطة متنوعة ومعرض لمشاريع النوادي المدرسية، أبرز فقرات تظاهرة أطفال أفلاطون يغنون للحياة بولاية قبلي. بداية من اليوم، تونس تحتضن المؤتمر الثامن للجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين. إصابة أكثر من 60 عسكريا بمعارك جنوب لبنان خلال الأيام 4 الأخيرة. ورئيس حكومة لبنان يقول أن المفاوضات لم تكن سهلة بسبب تعنت إسرائيل. تفاصيل هذه النشرة: من المبرمج أن تنطلق رحلة العودة لحجيج ولاية قفصة يوم غد الجمعة على الساعة 2:10 فجرا من مدينة جدة بالسعودية، لتصل إلى مطار قفصة إكسر على الساعة 6:05 بعد أدائهم مناسك الحج في أفضل الظروف، حسب ما أفادتنا به ربح مبروكي المديرة الجهوية للشؤون الدينية بقفصة.
7: بالنسبة لرحلة عودة حجيجنا الميامين، إن شاء الله ستنطلق غدا بإذنه تعالى الجمعة 5 جوان 2026 على الساعة 2:10 فجرا، طبعا حسب التقريب إن لم يقع تأخير في الرحلة، لتصل إلى مطار قفصة الإكسر الدولي على الساعة 6:05 صباحا، وعلى متنها 262 حاج وحاجة بعد أن أتموا مناسك الحج في ظروف طيبة. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل حج ويجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وإن شاء الله يرجعوا سالمين وغانمين إلى أرض الوطن.
5: انتظم اليوم بمدينة قفصة ملتقى جهوي حول الأمن السبراني وحماية المعطيات الشخصية. هذا الملتقى يهدف إلى الحد من ظاهرة العنف السبراني خاصة في صفوف الشباب، وكيفية التصدي لهذه الظاهرة وتطوير التكنولوجيات الحديثة لخدمة الشباب.

0: رفيق بن عامر المندوب الجهوي للشباب والرياضة بجفصة يضيف في التصريح للزميلة سوار عميدية.
1: اليوم افتتاح التظاهرة التحسيسية التوعوية وهو الملتقى الجهوي للحد من العنف السيبراني. هذه الظاهرة اللي غزت صفوف الشباب. نعرف أن الثورة التكنولوجية بقدر ما حملت معناها عديد المكاسب ومعناها سهلت تواصل الناس فيما بينهم وكذلك سهلت ربما النفاذ للمعلومة، فإنها رافقتها بعض الظواهر الأخرى السلبية خاصة أنها تفشت في صفوف الشباب اللي هي ظاهرة العنف. اليوم لابد معناها من التصدي لهذه الظاهرة. احنا كمؤسسات شبابية أكيد مقاربتنا مش تكون مقاربة معناها زجرية عقابية بقدر ما هي مقاربة توعوية تحسيسية، معناها بشراكة مع بقية الأطراف اللي هي تنجم تعاضد مجهوداتنا، نحاول جميعا أن نتصدى لهذه الظاهرة ونرشدوا لاستعمال الثورة التكنولوجية في أهداف إيجابية وتخدم الشاب وتخدم المواطن بشكل عام.
0: انطلقت أمس الأربعاء أشغال القسط الأخير من مشروع بناء المستشفى الجهوي بنفطة من ولاية توزر ليكون المبنى جاهزا للاستغلال أواخر السنة الحالية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة عبد الرزاق اللموشي في تصريح لزميلة وحيدة مبارك. وأضاف اللموشي في أن بناء مستشفى جهوي جديد بنفطة هو من بين المشاريع المعطلة منذ عدة سنوات.
2: الحمد لله وأخيرا من المشاريع المعطلة اللي تبنيتهم رئاسة الجمهورية. البارح صارت جلسة عمل في حاضرة المشروع بحضور الوزارات المعنية والمداخلة وتحت إشراف السيد الملي والمقاول الجديد إن شاء الله، لأعطاه إشارة الانطلاق في العمل الفعلي لاستكمال بناء المستشفى الجهوي بنفط. وتعهد المقاول يسلمنا معطلة المشروع من هنا لآخر العام الموافق معطلة 2026، وإن شاء الله هذا بل من أجل المحدد. المشروع هذا الجزء الأولاني نتاعه يضم قاعة استقبال، مخبر التحاليل الطبية، مخبر الأشعة اللي فيه حتى سكانات، زوج قاعات عملية واحدة للسبتيك والأخرى مع النونسبتيك، قسم مستوى توليد كامل متكامل في حتى قاعة عمليات، قسم مع آخر مع الكومونداسيون مع الانترناسيونال، في قسم مع طب الأطفال، في قسم طب عام، وإن شاء الله تحول له تكون إضافة للجهة.
0: نظمت دائرة قبلي 2 للغة العربية تظاهرة تحت عنوان أطفال أفلاطون يغنون للحياة المندرجة في إطار مشروع أفلاطون للتربية المالية والاجتماعية. وفي هذا الصدد أكدت مديرة برامج في منظمة أنت العالم العربي والمسؤولة على تنفيذ برنامج أفلاطون إيمان حمزة أن هذا البرنامج العالمي يهدف إلى تعزيز التربية المالية والاجتماعية لدى الطفل، ومنظمة أنت هي الشريك المسؤول على تنفيذه في تونس بالشراكة مع وزارة التربية.
3: برنامج أفلاطون للتربية المالية والاجتماعية للطفل هو برنامج عالمي، لكن منظمة إندا العالم العربي هي الشريك المسؤول على تنفيذه في تونس. نفذ فيه إندا منذ 2019 بالشراكة مع وزارة التربية. انطلقنا بتجربة نموذجية في ولايتين القصرين وبنزرت، لكن حاليا متواجدين في 26 مندوبية جهوية تقريبا، نظرا للأثر الإيجابي للبرنامج على الطفل وعلى المربي. برنامج يعمل على تنمية المهارات الحياتية للطفل، كل ما هو حقوق ومسؤوليات، اكتشاف الذات، الفكر النقدي، تخطيط، تحديد الأهداف، ادخار والإنفاق، الميزانية والتخطيط، وإدارة مبادرات أو مشاريع صغيرة لتطبيق ما تعلمه داخل البرنامج. نحن ننفذ فيه على مستويين، في التدخل في الحياة المدرسية عن طريق بعث نوادي داخل المدارس العمومية، ويقع تدريب المربي أو المربية على محتوى ومنهج البرنامج، لأنه منهج مركز على الطفل والمهارات والذكاءات المتعددة للطفل، يعطيه فرصة إثبات ذاته في الأنشطة النوادي، وأيضا ينفذ في التعلمات، وهي تجربة مازالت في طور التجريب لإدراج التربية المالية والاجتماعية في التعلمات.
0: وعن مدى أهمية هذه التظاهرة التربوية أطفال أفلاطون يغنون للحياة تحدث عدد من الأطفال المشاركين والحاضرين.
4: اسمي رحمة بن عمة، أدرس بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون بازمة، مرسمة بالسنة السادسة ابتدائي، وعضوة بنادي أفلاطون للتربية المالية والاجتماعية، مشاركة في الكورال أحبك يا وطني ومسرحية يأتي الربيع. فرحانة برشا خطرنا باش نتعرف على برشا تلاميذ كيفي وأصغر مني وأكبر مني، إن شاء الله ديما تتعاود المشاركة هذه.
5: أنا اسمي ملك كمالة، مرسمة بالسنة الرابعة بالمدرسة الابتدائية بالبرغوثية، أنشط من بداية السنة في نادي أفلاطون، واليوم مشاركة في كورال ومسرحية. فرحانة بالمشاركة ذي ياسر، نتعرف على تلامذة جديد من نوادي أفلاطون.
6: اسمي ريمة ليلي، منشطة نادي أفلاطون بالمدرسة الابتدائية بالبرغوثية، ونشط هذا النادي منذ بداية السنة الدراسية مع السنة الثالثة والرابعة. لقاؤنا اليوم ليس مجرد عرض فني، بل هو احتفاء بأحلام أطفال آمنوا بقدراتهم وتعلموا كيف يحولون أفكارهم إلى مشاريع وأحلامهم إلى إنجازات ومواهبهم إلى رسائل وأمل حياة.
7: تهال زغدود، أستاذة مدارس ابتدائية بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون بازمة، ومنشطة نادي أفلاطون. اليوم نشاركوا في مهرجان أفلاطون للطفل، بنقدموا زوز عروض اللي هما كورال أحبك يا وطني ومسرحية سيأتي الربيع. تظاهرة كما هذه بتنجم تكون كان حاجة باهية برشا ومشرفة برشا، فرحانين برشا بالمشاركة هذه، وإن شاء الله يتكرروا في السنين القادمة إن شاء الله.
8: عواطف وليت التلميذ ياسر السمعلي، تلميذ بمدرسة الابتدائية 2 مارس جنعورة. جينا باش نواكبوا التظاهرة متاع نادي أفلاطون. تظاهرة ما شاء الله، حسوا صغارنا نمت فيهم برشا حاجات، يمشوا نشطين ما شاء الله. اليوم جايين باش نحصدوا ثمار متاع عام كامل، ان شاء الله تكون حاجة باهية، وان شاء الله من حسن الى احسن.
9: مدام بشرى عبيد، ولية التلميذ كريم انجيلي، جينا اليوم نحضر التظاهرة تاع نادي افلاطون، نحبوا نشجعوا صغارنا، نحبوا مدامنا ديما تظاهرات تتعاود في قبلي. ما شاء الله صغيراتنا حسيهم حتى في الفكر متاعهم، يحبوا ينشطوا مع بعضهم، يحبوا يتفاعلوا.
0: في الجهات أيضا وبولاية القصرين، نظمت اليوم بلدية والقصرين خيمة تحسيسية بصحة الشهداء وسط المدينة حول التوقي والتوعية بمخاطر داء الكلب تحت شعار داء والكلب قاتل والتلقيح هو الحل. هذه الخيمة تأتي في إطار المساعي الرامية للحد من تفشي هذا المرض والطرق العلاجية في حال الإصابة به والبروتوكول المعتمد، فضلا عن التعريف بأهمية التلقيح للحيوانات وحث مالكي الحيوانات بضرورة الإقبال على الخيمة وعلى مصلحة البيطرة بدائرة الإنتاج الحيواني لتلقيح حيواناتهم. أكثر تفاصيل حول هذه الخيمة مع الدكتور شكري منصوري، طبيب بيطري متعاقد مع بلدية القصرين والمتابعة لفدوى القرمازي.
10: خيمة قامت بوضعها معناتها بلدية القصرين للمرة الثانية، عنا تو جمعتين تالي وعودنا اليوم، لأنه كما نعرفوا الكلاب المملوكة أغلبها كلها راهي ملقحة، لكن الغاية من وضع الخيمة هذه باش نحثوا المواطن على تلقيح الحيوان متاعو، وكذلك باش يعرف المرض هذا اللي هو مرض خطير، مرض قاتل، كسوا معناتها للحيوان ولا الإنسان. راهو عنا برشا إصابات عند الحيوانات، وبالتالي معناتها يبقى ديما نقول معناتها اللي يقدر محتمل
11: عدد التلقيح من نعم. انطلاق الحمله نتاعك انت تقريبا قديش عدد؟
10: والله اكثر تو حوالي 30 حيوان معناتها بين قط وكلب معناتها لقحنا لهم اليوم.
11: برغم
10: والله المنفت اكثر من 70 حيوان وقع التلقيح نتاعو، تو اغلب الحيوانات المملوكه ملقحه بنسبه كبيره برش، اكثر من حتى 70%، واذا كان نوصلوا للعدد هذا راه حتى نقولوا انتشار المرض معناتها يقل بنسبه كبيره ياسر. تبقى الكلاب السايبة هذه اللي غالب تعيش البرة، مشكلتنا في اللاكسية للتلقيح متاعها رأي زادة، هذه مربوطة بمنظومة بيئية كبيرة. الحيوانات هذه ما عاشت كان القط مناخ معناتها ملائم وتعيش لأن القط الماكلة متاعها وتتكاثر بشكل كبير. رأوا البيئة وحفاظنا عليها حاجة هامة، وإن شاء الله بقدرة الله نحن غدوة هو اليوم العالمي للبيئة. دعوتي بالحضور في مدينة العلوم بالقصرين باش نقدموا مداخلة الصحة الواحدة من أجل بيئة سليمة و حياة إن شاء الله تكون آمنة للناس كلها، كيما نحافظوا على الحيوانات نحافظوا على البيئة متاعنا باش الإنسان يعيش في ظروف طيبة.
0: في الشأن الوطني، أفادت وزارة التربية بأنه يمكن لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 يمكنهم الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، وذلك بداية من اليوم الخميس 4 جوان وإلى غاية يوم 9 من الشهر ذاته عبر الموقع التربوي www.edunet.tn. حذرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ من محاولة التشكيك في قدرة سلطة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا ومن إثارة الجدل بشأن مبدأ تكافؤ الفرص والحق في النجاح، وذلك تزامنا مع إجراء امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة. وأكدت الجمعية في بيان نشرته اليوم ضرورة التمييز بين الحرص المشروع على المنظومة التربوية وسعى إلى الحفاظ على مصداقية امتحان البكالوريا من جهة، وبين المبالغة في ردود الفعل العاطفية التي قد تساهم في بث الشكوك حول سلامة الامتحانات وإجراءات تنظيمها من جهة أخرى. تحتضن تونس انطلاقا من اليوم الخميس 4 جوان المؤتمر الثامن للجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين ليتواصل على مدى 3 أيام. وأوضح رئيس الجمعية الدكتور رؤوف دنجير أن عددا من المختصين من عديد الدول على غرار عمان والسعودية والجزائر والمغرب إلى جانب دول أوروبية ومن إفريقيا جنوب الصحراء سيشاركون في هذا المؤتمر. وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية أبرز الدكتور رؤوف دنجير أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لاستعراض آخر التطورات في مجال جراحة القلب والشرايين بالإضافة إلى تبادل الخبرات في هذا المجال. في أخبار العالم، صعد مجلس النواب الأمريكي الضغوط السياسي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما أقر للمرة الأولى قرارا يحد من صلاحيته العسكرية المتعلقة بالحرب ويطالبه بإنهائها. ويعكس القرار اتساع الانقسام داخل الولايات المتحدة بشأن استمرار المواجهة مع إيران رغم أن فرص تحوله إلى قانون تبقى محدودة. إلى ذلك قال الحارس الثوري الإيراني أن المنطقة لن تستقر ما لم تنسحب إسرائيل من لبنان. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التوتر الميدانية بين واشنطن وطهران بينما تتباين مواقف الطرفين حيال المفاوضات. من جهته قال رئيس حكومة لبنان أن المفاوضات لم تكن سهلة بسبب تعنت إسرائيل. هذا وأفادت وسائل الإعلام بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، كما أفادت مصادر إعلامية بأن إسرائيل شنت غارات على 4 بلدات جنوب لبنان. من جهته أعلن الجيش الصهيوني إصابة 63 ضابطا وجنديا في معارك جنوب لبنان خلال الأيام الأربعة الأخيرة. كما أعلنت الجبهة الداخلية الصهيونية إطلاق صفرات الإنذار في 4 مستوطنات بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان إثر رصد صواريخ أطلقت من لبنان. في ختام نشرة السادسة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما ورد فيها من أنباء. ملتقى جهوي حول الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية بمدينة جفصة يبحث ظاهرة العنف في مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية التصدي لها. أنشطة متنوعة ومعرض لمشاريع النوادي المدرسية أبرز فقرات تظاهرات أطفال أفلاطون يغنون للحياة بولاية قبلي. بداية من اليوم تونس تحتضن المؤتمر الثامن للجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين. وإصابة أكثر من 60 عسكريا صهيونيا بمعارك جنوب لبنان خلال الأيام الأربعة الأخيرة. ورئيس حكومة لبنان يقول أن المفاوضات لم تكن سهلة بسبب تعنت إسرائيل. نقطة والنهاية لهذه النشرة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهنية عزازة في التقديم وراضي عياري في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا عماد الغرز. إلى اللقاء.
12: إشهار.
13: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
12: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
14: إشهار. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

تعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا. 24 ساعة معاكم إذاعة قفصة، إذاعتكم.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: 6:04. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا اللي معدين موجته مع إذاعة جفصة ويستنوا هذا الموعد اليومي مش يومي من الاثنين حتى لنهار الخميس. في برشا متابعات ثقافية آخر الإصدارات ما يخص أهم تظاهرات شأن الثقافي الكل في جهاتنا وفي مختلف جهات الجمهورية أيضا. يكونوا حاضرين معنا من خلال الاستضافات وأيضا المواعيد الثقافية اللي تكون حاضرة بامتياز. أحلى الإيقاعات أيضا نحاول نختار لكم الأنغام كي الطربية الشرقية التونسية اللي تحبوها الكل. من تو حتى الثمانية غير درج برنامج مساء الأنس في إعداد سمية جبعكرمي كما كل نهار تخميس نقدمه هنا حمد الوسي. مرحبا بكم. راضي العياري اليوم معايا الجانب التقني الأخراج الرقمي للحصائي أمنا عماد الغرز. مرحبا بكم مستمعينا، تابعونا عن برشا مفاجآت وبرشا ضيوف.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس.
3: مساء الأنس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجنا بعد نغم البداية مع الفنانة أنغام 29 دقيقة بعد 6. مباشرة باش نرحب بالممثل والكاتب المسرحي، هو انتمى للمسرح الحمراء في تونس العاصمة، كان سابقا عضو في فرقة الكاف للمسرح، عرفناه من برشا أعمال مسرحية تلفازية، شارك في برشا أعمال دراما تونسية. أنا خليني نذكركم خليني رحب بيه ساق بركو شيء ومن بعد نذكركم بشنو أنا ونذكر اسمه بشنو نذكرها بالضبط. سي البحري رحالي، أهلا وسهلا ومرحبا.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: تعرفش شنو انا كي نقول البحري رحالي شنو المشهد اللي يجي في قدام عيني؟ حسب رايك، حسب رايك انت من الاعمال اللي قمت بها، هاي باش نقرب لك في مسلسل.
4: اي خاطر تم مسلسل ديما مع الصواف مع حسابات وعقبات ديما يتذكروها.
3: انا نتفكر الايام البيض، نتذكر اي نتذكرك النتشه نتاع التفاحه الادوار اللي تتلون. سي البحري احنا باش نحكوا على حاجه اخرى اليوم في الاستضافه، لكن هكا ما ان قلت لك ونذكر اسمك نذكر المشهد هذاك، معناها قوه الممثل بالحق، قوه الممثل تبرز في الادوار هذه، الادوار الشريره بين قوسين واللي عندها يعني اللي احنا نحسوها كي نبدو نتفرج وما متفرج ديما فارس هو، يعني حتى كي يبدا عنده شوي شر تحسها ملائكه، لكن كي يتفرج على الاعمال هذه تبقى راسخه في البال على معناها قدره الفنان وعلى معناها التمكن نتاعك كيفاش ينجم يقنع المتفرج بالدور دور زوج الام اللي المادي اللي يحب الفلوس وغيره، معناها كيفاش تتلون ما بين شخصيه شخصيه. عرفناك زاده في مسلسل نوبه، في المدشره، فيلم تسلل، المسرحيه شقف، وبرشا اعمال مسرحيه وسينمائيه تونسيه. التمثيل حاجه، اما احنا تو باش نحكوا على حاجه اخرى. نحكوا على الكتابة اليوم، على الكتابة اليوم انت بكاسكيت الكاتب البحري رحالي، نحكوا معاك الكتابة هذية هي من قبل، هي متزامنة معناها مع التمثيل ولا مع المسرح، شنية حكايتها بالضبط؟
4: هي في الحقيقة انا تو دخلت الميدان، مازلت مبتدئ فيه.
3: أيوة.
4: لكن انا بديته بكري شوي، مش السنوات هذية، بديت وانا من فرقتي كيف غرمني بها استاذي كمال العلاوي، الحق هو اللي غرمني بحكايه الكتابه، خاطر قال لي عندك لهجه، عندك في يدك، عندك في القلم نتاعك ينجم يطرز برشا حاجات مزيانه، استغلوا كما تستغل في التمثيل، وهذا ما حاجتين رغم ينجموا يمشوا باراليل، خاطر حتى تعليم يعني كي تغرم بكتابه المسرحيات والخيال والهبله والدعم التعاون، حتى المخرجين كي يخدموا معاك تحليهم برشا بيبان، تمشي باب واحد لا تمشي برشا، عندك عده بيبان وعده انهج يتنجم تعاونهم في السفر معاك في اي مسرحيه. وانا بديتها بالاقتباس، بديت كيما الناس الكل، بديت مسرحيات مقتبسه صغيره. اقتبست حل عوانس، اول ما اقتبست حل عوانس يعني وين منشو عام 87 عام 85 ونجح، وخذ وقت عملت يعني اكزرسيس دو ستيل، عملت بيرفورمانس دو كوميديان ومع حكيت وين منشو، عملت يعني مسرحيات ما همش يعني ستاندارد، مسرحيه عملت جورنال دانفو في الاقتباس تاع، وعملت طرطن، وبعد بديت نكتب، بعد بديت نختبس، عملت عشق الغايب، انا موعد حمزه، عملت الحمل وبرج الثور، عملت طرطن، عملت تريس بيس مع نسعد بن عبد الله، عملت حاجه، بديت نكتب عملت عرسة في بخذت الجائزة جائزة العمل المتكامل مع كمال العلاوي. هذه أول جائزة خذيتها في حياتي في المسرح المحترف. خذيتها على النص في عام 86 عام 87 سنة مع نور الدين الورغز. أنا وتعلمت منه برش حاجات في الكتيبة على خاطر هو شاعر الربح متاعنا في تونس.
3: أي
4: تعلمت من حتي لو تعلمت من
3: وهي ريا سي
4: عزبين قانون تعمل تعلمت الدراماتورجي خاطر تو أنا نكتب في المسرحيات تنحكوا على نوار الملح.
3: أي
4: تحسها مسرحية يعني كتيبة
3: المسرح للمسرح
4: ماهيش روايه يعني تحسها
3: يعني انا باش نقول لك حاجه اللي أيوة. تجربه التمثيل سواء في المسرح ولا في التلفزه ولا في السينما الكتيبه تلبسها يعني كي تبدا تكتب حاجه تحسها بشخصيه تحسها معناها مسرحيه تحسها حكايه وقت
4: على خاطر انا من موقعي كممثل وقت نبدا نكتب الادوار نعمل يعني ندخل في وسط كل دور
3: واضح أي
4: كل شخصية من المسرحية اللي نكتب فيها نكتبها وانا في وسطها ما نكتبش للناس الأخرى باش تقرأ
3: أي.
4: نكتب لي أنا باش نتفرج في المسرحية في
3: هذيك أكيد توليفة ما بين الشخصية وما بين الكتيبة هي اللي تخلي معناها تخلي أنت قلت من أول جايزة أخذتها في حياتي يعني تسمى وديما جوائز 86 في الثمانينات معناها كانت فترة معناها المبدع عندها مجاله يعني يا تكون مبدع بالحق في مجالك وإلا ما اسمك
4: ولا ما تكون
3: ولا ما تكونش ولا اسمك ما يتسمعش بيه
4: هذا أول مرة نقولها. أنا وقت اللي قدمت العرس الذيب عملت على لوبي يعني أوبرا القروش الأربعة
3: اللي
4: كانت شو
3: أي
4: لعامتها قدمناها ثلاثة من الناس وأنا كان لي الشرف نص في جاء بحر نص سمير العيادي وما أدري وتقبل نص يعني
3: أي.
4: ما نعرفش هو الجائزة الأولى وقتها يعني تحس وقتها ولدت في وسط ناس كبار
3: يعني أي البداية وكي يبدأ خاصة كي يبدأ أول عمل يكون عنده تتويج تكون عندها وقع مميز يغري. أنا ديما نقول راه نجاح مغري راه وقت نجحت مرة أي
4: خاطر لكن ما تبداش تحب النجاح لوش تعمل وش تعمل
3: والله خلينا نمشي نوار الملح. شنو هو نوار الملح؟
4: نوار الملح هي عبارة على ملزومة مسرحية مثلا باللهجة الدارجة باللهجة الكافية الشمال غربية جنوب غربية يعني الحكاية بدأت من حكاية واقعية هي واقعية حكيت على فنان اسمه محمد بسيد الطالبي في السنوات 30 و 40 وحتى بقى يغني حتى السنوات 60 وقعت له واقع في عرس مشى يغني وهو يغني كذي وهو يعني كما تعرفي الغناء يعني في الريف المغنين في الريف عندهم هالة عندهم محبة خاصة عند الناس عند سكان البدو يعني
3: أي
4: يحبوهم برشا ويسمعوهم برشا ويسافروا من عرس العرس وتعرفي أنت العرس قديش توقع في الصيف يعني ولا كل عرس
3: سبع أيام وسبع ليالي أي
4: صحيح ولا كل عرس حفلة جديدة وكل عرس مسرحية جديدة وكل عرس وناس
3: مهرجان ما مش عرس
4: مهرجانات عبارة على مهرجانات
3: أعمال فنية تكون حاضرة
4: خاطر عنا مسرحنا الخاص نور الملح من مسرحنا الخاص نتاع الريتويال اللي يوقف في العرس في الزرد في الحصاد في الحر في التعريض للربيع في وديعة الشتاء في فرحة الخريف في أول نكتة مطر تحت في الخريف الناس يعرضونها بزدورهم ما يعرضوش لها بعينيهم كما توي عيني تبع يعني يعرضونها بفرحة كبيرة يذبحوا علوش يستقبلوا به العلوش الجديد يعني عنا حاجات من عنا مسرحنا الخاص. انا مشيت لفريق برشا ودرت وشفتهم كيفاش اللي ريتويل تاعهم كي يشبه لنا ونحن وانا ريتو انا مشيت للزرد وريت العريس البدو البرا وريت الجدعان كيفاش ترمي في الفلوس على الـ على الـ على العروسه والعريس وكل تخلق يعني كونكورونس حتى ما بين عمل تعرف خير من الاخر يعني ولا يعمل عرس بس يعمل كاين فرجه الفرج دي انا اللي عملتها
3: يولي حتى تاريخ يقول لك عامك اللي عرس فلان
4: الحسيل وهدايا غنى
3: هو اللي الفنان هو غنى في في في العرس به
4: غنى في عرس مشى غنى في عرس من العرس يحبوه المشى يحبوه وكانت يغني هم يقولوا آية بسيط آية بسيط تقعد الناس الناس زغرت ربع ساعة باش يقول غيروا منه جدعان أسف الواحد هو تناقشوا معاه في العرس وتعدت الحكاية روح عرفوا له ضربوه ذبحوه
3: أيوة
4: حبوا يذبحوه الحسيلو منع بر قدرة ربي ما نعرفش كيفاش قدر تعدوا سواقي يلقوه شخ راكب دم وهزوه للسبيطار كيف هذه دا خيطوا له ندرسنا حتى الطبيب اللي خيطته انا مشيت حتى بحثت يعني على اسمه طبيب الزيري قال له كان كيف خيطوا له ورجع يغني رجع يغني واش اللي اول غنيه كتبها هو هو الغنيه تو معروفه تعرفت تعرفت عن اسماعيل الحطاب هي دا دمي قطر
3: بين الوديان ايوه ايوه
4: هو غناها على روحه الناس زملائه المغنيين باش بور كونتيستي الحكايه باش يوقفوا معاه كما تقولي انت انا مع مع مرقبه المغنيين تاع يوقفوا معاه استوعبوا الغنيه كله يغنوا فيها من بلاد لبلاد من بلاد لبلاد يعني كانهم يوصلوا في القصه للناس الاخرين اللي ما سمعش من القصه خاطر ما كانش مش ما قالوش علي في الراديو الفنان فلاني
3: تعرض الى
4: اي هزوها هما بحنجرهم ودوروها من قرية
3: حكاية الغناية دارت
4: وصلت لشرق الجزائر شرق الجزائر غنى حتى شيخ بورقع وهو هذا غنى في الشرق غنى في تونس الشرق شرق تونس يعني الجنوب الحدودي حطيت الشيء غنى في بجية في جيلمة في بيتنا في دار يعني وتعرف برشا انا خذيته هو كان موز للحكايه في فرحه بس الحكايه تتعدى في فرحه وين مش تتعدى في فرحه نجم تتعدى في فرحه كان مسرح نون كونفونسيونيل المسرح غير متفق عليه مش مسرح مسكر مسرح هواء تحت تحت في زرده اسمها لالا سجر لالا سجر عندنا ولا شجره في الكيف من يمتى في الحجر ما بدحذاها حتى حد ما بدحذاها شيء سوبرفيسي نتاع 200 ولا 300 متر ما ينبت بعدها شيء يعني سطحه
3: ما شاء الله
4: اسمها لا اسم مسمينها لا ساجة
3: ايوه حدها
4: يجون يجون وهي موجوده الحكايه
3: هذه
4: في برشا بقايا يجون نساء يتبركوا بها وسيرتوا على الولاده والخصب يربطوا فيها كلها ويمنوا بها رابطين ايمانهم بال يعني
3: العادات والمعنى الحاجات موروث اي
4: الحكايه تحكيت على بس على بسيط تحكيت ليلتها ليله الزرده
3: يعني الـ الـ الـ الاحداث والا الاطار الاطار العام للكتاب هي ليله عرس والاحداث ليلة الكل ليلة هي زرده
4: هي الزردة تتعدى في ليله والليله تتعدى فيها اربع فصول اربع فصول مسرح هي الفصل الاول والثاني والثالث الفصل الاول الخريف الشتاء الربيع الصيف وكل فصل والريتويل تاعو كل فصل وغناه خاص به تاع الزريعة تاع الحرث
3: علاش اختيار عنوان نوار الملح؟
4: اسمعوا اش نحكي الحكاية هذوما في نفس الحكاية يحكوا على لالا صدر كيفاش يعني خرافة الحكاية فترة انا جانب الخيال نجم تقولي 75% على الحكاية الأصلية
3: ايوه
4: يعني هذا يعني خدمت على الواقعية التحرير خدم عليها جبريل قرشة مركز يعني في هذاك الخط هذاك الخط بتاع الواقعية التحرير يعني السحري في المسرحية طاغي أكثر من الريا من الريا خاطر بريتو أنا نعمل في فن مانيش نوثق لالا شجرة هي بنية صغيرة كانت في الدوار في دوار الشيخ الماحي تغتصب من طرف الشيخ الماحي بورسلات طلعت شجرة الخروب اللي جايبها البياع اللي يجي في كل صيف يطلع من يجي من بقايا أخرى يجيب السواق كله بين والشرك والمحبوب ويبدي يدور على الدواوير ويبيعوا بالتروك يعطوه الجبهة يعطيهم السلعة وقت اللي نحن جيب وزع الخروب الناس ياكلوا وهو جيب من راسه قال لهم اجا كلوا اللحمه وزرعوا القلوب تطعم تجرح لنا الخروب يثمر الجنه راهي الثمره هذه من ثمار الجنه مثلا. والولاد الصغار زادت عليهم ربوها طلعت الشجره في البقعه اللي وقع فيها اغتصاب لبني الشهله. وقت طلعت في بقعتها شجره الناس اعتقدوا اللي يروح شهله الشجره هذيك تحتها في تزردوا تحت هذيك يعني ما سميتش قبر ما سميتش بقعه ما سميتش اماره. الاماره الوحيده فيها هي خيال الناس. لا الشجره انا تصورتها كيف البقر ينجم يتصورها حاجه اخرى.
3: الكتاب هذا يا سي البحري توقيعها كان في أول ماية إقبال العبيد وإلى القراء على هذا الكتاب سي البحر.
4: والله هو أنا كتبت الكتاب اللي قبله خذيت شكسية أنا الحق
3: كتاب
4: العجيب وقت اللي سمعوا بي جو خذوا برش يعني نعتبر دار ابن عربي تعتبر محظوظة بي وأنا محظوظ بها مبروكين على بعضنا بعنا برش.
3: هو رمزادة حتى فضول القارئ يقول لك الممثل بحري رحالي خليني أشوف إيش قاعد يكتب بالضبط خليني نتعرف على أي
4: هذا توالي تو الناس يحبوا يسمعوا يحبوا يشوفوا باب الهادي كيفاش إيش نجم يقول بخلاف الركع ولا بخلاف التلفزة ولا بخلاف السينما. فقد نحن الممثل معروف ممثل أنا ممثل متعدد
3: سي البحري
4: عندي اختصاص هو اختصاص كممثل ونقرين نجهد في روحي وقاعد نتعلم للتو والغدوة بعد غدوة للموت ونحن نتعلم
3: هو اجتهاد جميل واجتهاد مثمر بقدرة ربي. باش تواصل تجارب في الكتابة
4: بطبيعة الحال أنا قاعد عندي مسرحية أخرى أنا خاطر شنو هذه أنوار الملح خدمنا منها ساعة عمل خذينا منها ساعة في الحمرة أنا وريم الحمروني أستاذ حمد السلاوي وعلي السلامي من قانون خدمنا منها فصول أربعة في ساعة ودرجين هي نورمالمون طولها الأصلي ساعتين يعني كل فصل يدوم 35 ساعة يعني الأربعة أكثر من ساعتين نحن خذينا منها ساعة وتعاملت وعملنا جور بتاعها كناراتيون تياتراليزي شوي وإن شاء الله تكون نعملوا بها جروس
3: بيكتاكل إن شاء الله يكون عرض كبير وجماهيري
4: كبير وإن شاء الله نحن هنا قاعدين نبرمجون وإن شاء الله
3: هنا الإقبال الجماهيري معناه يكون إقبال كبير إن شاء الله
4: الإقبال الجماهيري تقريبا مضمون خاطر ولو يعرفون يعني نحن من اللي عودنا نوبة وعودنا رجوز ولو الناس يستنوا
3: شكرا لك سي البحري رحالي ان شاء الله في اعمال قادمه وتكون ضيفنا الله يخليك شكرا لك الى اللقاء.

0: مساء الأنس،
1: مساء النور والهنا عالموجود اللي هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس.

عاصمتكم مرحبا بكم. 54 دقيقة بعد الستة، مؤسسة المسرح الوطني تعلن عن فتح باب الترشح لقبول ملفات الإنتاجات والإنتاجات المشتركة لأعمال مسرحية وفنية جديدة محترفة على الفنانين المسرحيين المحترفين وهياكل الإنتاج المسرحي والفني المحترفة الراغبين في المشاركة تقديم ترشحاتهم في أجل أقصاها 17 جويلية 2026. ملف يضمن والوثائق وإلى المعطيات التالية، اللي هو مطلب ترشح إلى السيد المدير العام للمسرح الوطني ممضى ومختوم من وكيل شركة الإنتاج أو صاحب المشروع، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب المشروع إضافة إلى العنوان، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، نسخة من السجل الوطني للمؤسسة بالنسبة للشركات الأغنو، ونسخة من بطاقات الاحتراف صاحب المشروع والمساهمين في إنجازه، سيرة ذاتية لعناصر الفريق الفني، الفكرة العامة للمشروع، النص الدرامي، الرؤية الإخراجية، التصور السينوغرافي للمشروع، التصور الموسيقي، القائمة الإسمية للفريقين، شهادة تثبت التصريح أو إيداع المصنفات الأدبية والفنية المستعملة في المشروع لدى المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الميزانية التقديرية للمشروع ضمن جدول مفصل ودقيق، مقترح توزيع نفقات إنجاز المشروع إذا كان مشتركا، والجدول الزمني لتنفيذ المشروع. المؤسسة الملفات عفوا ترسل إلى النسخة الورقية ترسل عبر البريد الإيداع بمكتب الضبط المركزي مؤسسة المسرحي الوطني مقابل وصل استلام أو عن طريق البريد السريع أو مضمون الوصول على العنوان التالي: قصر المسرح 58 بطحة الحلفاوين، صندوق بريد 183 باب السويقة 1006 تونس. بالنسبة للنسخة الرقمية ترسل عبر البريد الإلكتروني المؤسسة اللي هو contact@theatrenational، معناها متصلة لصقة ببعضها بوانتيان. وحدد آخر أجل لقبول الملفات يوم 17 جويلية 2026 بدخول الغاية، ويكون ختم مكتب البريد أو مكتب الضبط دليل على تاريخ الوصول. لا تقبل بطبيعة الملفات اللي لا تستجيب إلى الشروط المنصوص عليها في هذا البلاغ اللي قدمته لكم على موجة إذاعة قفصة. مواصل معكم مشوارنا في مساء الأنس.

0: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحييه الفنان رؤوف ماهر.
1: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم تراب وطننا وفخر وامجاد يا عز يا شموخ عالي،
0: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي بالقصرين.
2: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: موجز أخبار السبعة من تقديم هيفا سلوجا. أهلا وسهلا ومرحبا هيفا.
1: مرحبا بك إيناس، تحية طيبة لك ولكل السادة المستمعين.
2: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سجلت المندوبية الجهوية للتربية بجفصة خلال اليومين الأولين من اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 11 حالة غش. وقال المندوب الجهوي إبراهيم مرويسي في تصريح لوكالة تونس إفريق الأنباء إن الإجراءات في حق المخالفين تراوحت بين الإيقاف عن إجراء بقية الامتحانات ومواصلة اختبار اجتياز الاختبارات إلى حين البت في وضعية المخالف من قبل لجان مختصة. وفي عملية أمنية نوعية تزامنت مع انطلاق الاختبارات الوطنية للبكالوريا، تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بالقصرين من تفكيك وفاق ينشط في الغش في امتحانات وفي الامتحانات الوطنية باستعمال وسائل تقنية حديثة في تأكيد جديد على جاهزية ويقظة الوحدات الأمنية. إلى ذلك حذرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ من محاولات التشكيك في قدرة سلطة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا، ومن إثارة الجدل بشأن مبدأ التكافؤ الفرص والحق في النجاح، وذلك تزامنا مع إجراء امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026. دعا الاتحاد من أجل المتوسط قبيل إحياء اليوم العالمي للبيئة الموافق ليوم 5 جوان إلى تسريع العمل المناخية في منطقة المتوسط إحدى أبرز بؤر تغير المناخ في العالم. وأكد الاتحاد من أجل المتوسط في بيان له أنه وفقا لشبكة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي المدعومة من الاتحاد، ترتفع حرارة المنطقة بمعدل أسرع من المتوسط العالمي بنحو 20%، فيما تجاوز الاحترار الإقليمي عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. أعلن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عن تخصيص تمويل مباشر بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، أي حوالي 5.8 مليون دينار تونسي، لفائدة تونس لتنفيذ مشروع ترميم النظم البيئية في بحيرة إشكل والمناطق الرطبة المحيطة بها بتمويل من مرفق البيئة العالمية. أخيرا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 63 ضابطا وجنديا في معارك جنوب لبنان خلال الأيام الأربعة الأخيرة. نهاية الموجز الإخباري، عودة إليك إيناس في مساء الأنس.
0: شكرا لك هيفا. المواعيد جد مع زملائنا من قسم الأخبار في 8.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: ما سمعتش سارة؟
5: لا ما سمعتش.
4: موسي ساهر هز الجماعة وخ...

0: يسكنش في الليل وهو تعب وهزوا النوم وكان الحادث.
1: يا اخويا السياقه والتعب ما يجيوش مع بعضهم.
0: في التعب السايق يحس بروحه مسترخي وما يفيق بحتى شيء الا ويلقى روحه في المستشفى ولا
1: واللي هو تعب ياجل السفر نتاعو بعد الراحه واللي يخلي غيره يسوق.
2: وطول اللي سمعوا مازال يخالف يعرف الخطر اللي يستنى فيه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

تعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا. 24 ساعة معاكم إذاعة قفصة

0: خليني بالجو، هو توا جو امتحانات تونس تعيش على وقع المناظرات بالنسبة للسنوات النهائية، البكالوريا بدت أمس الأربعاء إن شاء الله بالنجاح والتوفيق، وكذلك مازالت المرحلة الإعدادية بالنسبة لتلامذة النوفيام وتلامذة السيزيام إن شاء الله ناجحين في مختلف هذه الاختبارات. هذاك علاش نسعدوا برشا وكي تجينا هكا نصيحة نحسها هكا اللي تخرج من القلب، نفرحوا بها برشا. حاضرة معانا المدربة، مدربة المهارات فدوى الحريزي، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: ناس مرحبا بيك ومرحبا بكل الناس متابعين ليك.
0: ما عندناش لا سيزيام لا نوفيام لا بكالوريا في العائلة فدوى.
1: بنتي سيزيام.
0: أيوة، مالا تحضيرات.
1: والبكالوريا ما فيهاش عائلة، ما فيهاش بكالوريا حتى، مش في نفس العائلة تجي. أي. العمام والأخوال والأقارب والجيران موجودة البكالور.
0: أي ومحلاك الانتظار، وأول ما نبدو نسمع في الزغاريد ما نعرفوش وين باش نمشوا بالضبط، وين وين زغروتة جاي منا ولا من غازي وفي حومتنا ولا والمساج عادك اللي يجي أدمي، وإن شاء الله يا ربي العائلات التونسية الكل تفرح بالنجاح، وإن شاء الله على قد التعب وعلى قد كل شيء معناها يكون مخلوف وقت اللي اكد زغريتا وكل دمعة الفرحة نتاع الميمة ونتاع الناجح هو بيدة نسيك في التعب الكل نتاع السنين الكل، وهو نجاح راهو ثمرة تعب سنين من تحذيري من من من روضة من اللي بدينا هكايا نقرو تتويج يكون مع النجاح ان شاء الله
1: بحول الله. وهي نكهة البكالوريا قاعدة كما هي. ناس ريتي ما تضاهيهاش حتى فرحة أخرى، هو بعد البكالوريا نقر ونتخرج صحيح نفرح، ولكن ديما نكهة البكالوريا عندها وقع خاص على التلميذ وعلى العائلات التونسية الكل.
0: اللي هي معناها مرحلة جديدة الحياة الجامعية، تكتشف تفاصيلها الطالبة وإلا الطالب يعيشوا اللحظات هذيك، معناها ما يبدو يستنوا بعد كل الفرحة النجاح تبدأ حياة أخرى، على خاطر ساعات نقولوا راهي البكالوريا مش نهاية كل شيء، معناها الناس اللي تخفق في الامتحان، لكن هي راهي نجم تكون بداية جديدة، المرحلة جديدة من من من من عمرنا من تجاربنا، وتبقى كما قلتي فرحة الباك وحدها.
1: ربي يوفقهم صغيراتنا الكل، وان شاء الله يا ربي كل العائلات التونسية نسمعوا فيها الزغريت اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش، وان شاء الله ثمرة النجاح تكون من نصيب كل تلميذ اجتهد وكل تلميذ تعب. ان شاء الله يا ربي تكون سنة مكللة بالنجاح لجميع الأقسام خاصة في المناظرات الوطنية.
0: نعم كوتش، بدون الامتحانات بالنسبة للبكالوريا أمس، اليوم هو اليوم الثاني، ومع الامتحانات بالطبيعة يكون فما برشا دفع معناها المعنوي خاصة كل الطاقة اللي استنزفت فترة مش استنزفت لكن نحسه كأنها وفت الفترة نتاع المراجعة، لكن توا تحطينا قدام الأمر الواقع اللي هو الامتحان، اللي أنا نهار اللي ندخل الامتحان شنية مختلف ربما تمارين ولا تدريبات هكا اللي أنت ككوتش تنجمي تقولين عليها، ننصحوا بها التلامذة، ننصحوا بها الأم، ننصحوا بها الباب، ننصحوا بها العائلة، ننصحوا بها الناس المحيطة بالتلميذ يعني نهار الامتحان.
1: هو الناس كما قلتي التحضير وفي وقت راه التحضير، خاطر من أول العام خاصة نحكي على المناظرات الوطنية نوفيام ونوفيام وبكالوريا، التحضير من أول العام مش هو من تو ما عادش وقت تحضير، تو خاصة نحكي على البكالوريا بدا تو وقت نتاع مراجعة خفيفة ماهوش نتاع تحضير.
0: أي.
1: بمعنى يعني التلميذ بصفة عامة ما يلزموش يضغط على روحه في الفترة هذه، خاطر في الفترة هذه اللي يحكم في أداء التلميذ في الامتحان هو حضوره الذهني.
0: أيوة أيوة.
1: حضوره الذهني لحظة الامتحان. بالنسبة لحضور الذهني لحظة الامتحان رأي تحكم فيها عديد الأشياء. أول حاجة يحكم فيها إن هو ما يكونش ضغط على روحه قبلها بنهار بالتحضير. اثنين يزم يكون راقد بالباهي يا ولاد، يزم يركض صغيرة ويزم.
0: أهم حاجة صحيح.
1: صحيح. أرى ما تسهروش من نص الليل وما ديساعة وتقولوا أرقد، تقولها أرقد 4-5 ثواني، أرى مهم جدا يرقد بك
0: كوتش. كوتش خلينا خلينا خلينا بالحق نحكو على النوم، النقطة هذه النقطة مهمة برشا. علاش؟ على خطر تلامذة تبدأ هي بيدها يعني إذا كان ما هوش قاعد يحضره يحسها كحالة الأرق، يعني يقول لك طار علي النوم، تحسي حتى من ملامح وجهها تتبدل، وتحسي لهنا العائلة كيفاش نجم تتصرف، الأم خاصة اللي تحرص على سلامة التلميذ، هو صغير هاره، هو معناها لولا ولخرة الممتحن، هو الصغير، هو اللي نشوفه فيه الأمل نتاعنا، هو اللي نشوفه فيه النجاح، إن شاء الله يكون نجاح حليف تلامذة الكل. كيفاش تتصرف خاصة الأم اللي تبدأ معناها عينيها على صغيرها في فترة الامتحان؟
1: هو التوتر حالة طبيعية يعيشها التلميذ اللي متعدي مناظرة، خاصة نحكوا على البكالوريا.
0: البكالوريا
1: يعني هو شعور طبيعي، خاطر هي مناظرة وطنية وهي فترة انتقالية من حاجة لحاجة. لكن يلزمنا نعرفوا إنس إنه راهو الضغط اللي يعيش فيه راهو الأولياء مساهمين فيه بنسبة.
0: طبعًا.
1: بمعنى إذا كان أنت تحب صغيرك ما يكونش عنده أرق ويكون أقل ضغط، يلزم ياخذ منك شعور الأمان، يلزم ياخذ منك شعور الراحة. يعني التلميذ هو خلقي باش يعيش توتر. اذا كان شاف والديه متوترين وخايفين ولا زيد راجع لا زيد حضر كملت الدرس هذاك ولا كملتوش، هاو فلان قال لك كمل المحاور وكل خدمه
0: المقارنات للاسف
1: يخلق له يعني جرعه اكبر من التوتر، يخلي هرمون الكورتيزون عنده يستنفر، يخلي الجهاز العصبي نتاعه متوتر على الاخر. فاذا كان الام بالحق تحب على راحه صغيرها اللي قاعد يعدي في المناظره، اول حاجه لازمها تعرفها ان هو قاعد ياخذ منها في الشعور. تسال روحها شنو الشعور اللي يلزمني نعطيه لولدي باش نعاونه بيه، خاطر تو مش وقت ضغط، مش وقت مقارنات، مش وقت نقول شبيك ما حضرتش هذيك وحضرت هذيك، تو شبيك ماهوش وقت وماهوش وقت. حتى تعرف الفتره دي مهم جدا انه التلميذ ياخذ شعور الثقه من والديه، ياخذ شعور الامان من والديه، يشوف والديه هادئين، يشوف والديه هم واثقين منه بغض النظر هو على مستوى الدراسي شنو.
0: كوتش
1: هذا ياثر فيه. تو قلتي تو الناس قلتي عنده ارق، الارق من ايش؟ من الاسباب هذه. فلما الوالدين يكونوا اهدأ في حالة أهدأ متوازنين، عاطينه برشا ثقة، عاطينه برشا حب، هو على فكرة ما بيكون مرتاح نفسيا وينجم يربط. في صورة ما هم عاطينه وهو مازال عنده توتر، ننصح ديما شربها كما دافي قبل النوم. إذا كان طار عليه النوم يقرأ شوي قرآن، يحاول إنه يعد بشكل عكسي، خاطر دماغ يبدأ يخدم برشا، زعما مش يجيني غدوة، زعما النجم ولا ليه، زعما نفهمه، يبدأ مخه ياسر يخدم، يخلق برشا سيناريوهات. فيبدا بالعد العكسي، ياخذ رقم صعيب مثال 3475 ويبدا يهبط بالرقم باش المخ يحبس على التفكير في الحاجات هذه ويبقى مركز على العد فقط. المخ يهدى، اذا كان هدا المخ تولي النوم يجي بسهوله من غير ما.
0: هاي طريقه ممتازه وطريقه معناها مخيره ولا بس. روى الحالات هذه راهي احنا كنا تعدينا بها الفتره هذه كتلامذه في المناظرات الكل، نحس روحنا الكل ومناظرات حتى كي تبدي باش تدخل اونتروتيان تاع خدمه يعني يكون عندك كل ماهوش عدم ثقه في الذات بقدر ان تحسي روحك نسيتي كل شيء، يعني كاني ما قريتهاش الحاجه هذيك، كاني ما فماش. لكن راهو سبحان الله وقت اللي تهز الورقه الامتحان كل كيما ساعتها كتجيك في سكتشيت ولا غيره يقول لك ذكرت الحرف الاول بركه، حتى ما امسي انا راني مانيش حفاظه معناها، لكن نحس ورجعت الروح ثقه ونشوف حاجه نسطرها نعرفها الكلمه هذه ونعرف شنو المقصود بها. هذه الكل الفتره تعدينا بها الكلنا تلامذه. اما خليني نمشي توكيه لخاطر فما برشا امهات يسمعوا فينا وعندهم اللي ما عندهاش الباكره وعندها النوفيام، اللي ما عندهاش النوفيام راهي عندها سيزيام. تحيه للميمه اللي تحرص بالحق على صغيرها. واما نصيحه حتى لي انا فدوى، نصيحه للام كيفاش تنجم توفق ما بين اضطراباتها هي وما بين اللي تحب توصلها مع صغيرها وما بين الواقع. يعني توا رانا نحسوا صغار نفرين شويه، يعني كي تحطوا في الوقت يحسوا ضغط برشا كبير. الام كيفاش نجم تتصرف يا كوتش؟
1: اول نصيحه للام هي ديجا كلمة قلتها انت توا، يعني تحلم بحاجه مع صغيرها باش توصل لها.
0: اي
1: يلزم اول حاجه تعرف ان هي ما تسقطش احلامها على صغير. يلزمها تفصل على احلامها ويلزمها تفصل على توقعاتها ويلزمها تفصل على كل شيء. هي حاجه وصغيرها حاجه. اثنين ثم هك الاوفر ثينكينغ، ثم هك التوقع المفرط.
0: اي
1: نتاع تحطي قامه قويه، تحطي توقع عالي، ما تحطوش سقف توقعات عاليه وخاصه قدام صغيراتكم.
0: هذاك ما يحبطش التلميذ كوتش، ما يحبطش الصغير.
1: لا ما شوفي نعرف ان احنا يعني نقول لولدي راني نحبك توصل للحاجه الفلانيه. أي اول حاجه ثاني نستوعب مستواه. ثاني حاجه راني مش نطول نجي وهو نعرف مستواه ونعطيه يزمني نعطيه توقعات مناسبه لمستواه باش هو اصلا ما يتصدمش بعد. اثنين راني نتوقع هذا نبدا بنيته معاه من اول العام. راني مش نتوى مثال ولدي نحبه ينجح ب 17 من اول العام. شنو المعدل اللي تحب تجيبه مثال في البكالوري ولا في الابيام ولا في الزام؟ يقول لك نحب على كذا وكذا. اكيد صغيرتنا عندهم طموحات. يا بابا لو عندك خدمه على مستوى عام كامل باش تجيب. فانا نبدا ندرب في صغيري يعني لهنا ما نسميش انا فرض عليه توقع. نبدا انا التوقع نتاعو بنيته معاه من العام فهو نفسيا متقبل.
0: كوتش
1: ثلاثه ثم حاجه يا تمارين مهم يا ايناس اسمه السيناريو الاسود.
0: ايوه
1: بمعنى نحن نعرف ان الاولياء مضغوطين والتلاميذ مضغوطين. نستعملوا معاهم تمارين السيناريو الاسوء باش نقصوا الضغط. خاطر نحن قلنا راهو التلميذ في لحظه الامتحان راهو ماهيش مهم المعارف بقدر ما هو مهم حضوره الذهني. شو معناه حضوره الذهني؟ يعني يكون يخدم بدون توتر. فالسيناريو الاسوء هذا شو يقول؟ سواء الوالدين يطبقوه على ارواحهم سواء يوروه للتلميذ ويطبقوه هو. بمعنى به انا باش نعدي بكالوريا ولا نوفيام ولا تزيان باهي فرضا جاي سعيد شنو باش يصير؟ مانيش باش نجيب نوت باهيه. باهي فرضا جبت النوت اللي مانيش حاب عليها شنو باش يصير؟ مانيش باش ناخذ التوجيه اللي نحب عليه. سيدي فرضا ما خديتش التوجيه وشنو باش يصير؟ ممكن ندوبل ممكن كذا. سيدي فرضا دوبل نمشي انا بالاسوء السيناريوهات من الاسوء الى الاسوء الى ان نوصل لاخر احتمال. هذا شنو يعمل؟ يخلي الجهاز العصبي نتاعي يتوتر يتوتر يتوتر يتوتر يتوتر ويستوعى. خاطر نحن علاش نخاف يا انيس؟ لان نحن عندنا سيناريوهات خايبه في داخلنا نحن هاربين منها. لما انا نكتبها على الورقه عباره انا من داخل فرغتها على الورقه خليت روحي نتوتر لاخر حاجه وخليت دماغي يستوعبك الاحتمالات الاسوء ولما يستوعبها يتقبل. لما هو يتقبلها نولي انا مرتاح وينقص علي الضغط. هذا للتلميذ ولا الولي. سيدي فرضا ولدي ما نجحش فرضا ما جابش معدل نكتب نكتب نكتب وقت اللي نكمل اسوء سيناريو ونتضغط نتضغط وبعد ما روحي تقبلت السيناريوهات الكل وتنقص علي حاله الضغط وتنقص علي حاله التوتر. والتلميذ في حد ذاته يدخل للامتحان وهو مش متوتر. وعلاش؟ لانه هو السيناريوهات الخايبه الكل كتبها قبل ما يدخل وتقبلها الكل. فمهم جدا انه يكون حاضر. نقطه مهمه زاده بالله ايناس للتلميذات اللي عديوا اي امتحان وطني. انت قلتي قبيله يتبك شوي ويحس روحه نسى الدنيا الكل. في اللحظه ذيك علاش هو يحس روحه نسى؟ لانه الجهاز العصبي نتاعه مشدود متوتر. علاش؟ لانه هو حاس بالخوف وفي الليل ما رقدش بالباهي ويسمع برشا كلام منه ومنه. مهم جدا قبل ما يقرا او قبل ما يهز ورقه الامتحان ويبدا فيها يعمل تنفس. التنفس هذا يجب يكون الزفير اطول من الشهيق. بمعنى نعمل مثال الشهيق اربع عدات مثال كناب الشهيق نعد في قلبي اربع مرات نعد في قلبي حتى الاربعه ونشد نفس شويه ومن بعد نعمل زفير يكون اطول من الشهيق. مثال عملت اربع عدات شهيق نعمل زفير 6 ولا 8. هذا يخلي الجهاز العصبي نتاعي يهدى يهدى يهدى. لما هو يهدى التركيز نتاعي يرجع 100% ونرجع نتذكر اللي قريته كل. علاش؟ لانه الجهاز العصبي نتاعي يهدى. اللي خليني ننسى هو توتر الجهاز العصبي. التنفس نتاع الزفير اطول من الشهيق يعمل تهدئه الجهاز العصبي وبالتالي التركيز يحضر نتاع الصغير.
0: كوتش انا باش نختم معاك توا اما بالحق هي هاني فرصه للي فاتهم الاستماع من بكري شويه شنو كنتي تقولي لنا وشنو التمارين يرجعوا يلقوا ستريمينغ موجود على الصفحه الرسميه للاذاعه على الفيسبوك. خاطر مهم برشا مثل هذه النصائح. باش البكالوريا قلنا راهي مرحله جديده يعني تكون الثقه في والا ثقة في التلميذ معناها في نفسه لازمها تكون مضاعفة وثقة الوالدين زادة تكون أكثر معناها من اللازم. نقول لها عندي فيك ثقة ونخلي كل شيء على ربي أنا هو معناها باش يتصرف بطريقته. نعطوا ثقتنا على خاطر هو باش يدخل مرحلة جديدة من العمر كما قلنا باش يتحمل مسؤوليته كاملة. نمشوا لتلامذة النوفيام إن شاء الله زادة على قريب باش ينطلقوا في الاختبارات. بالنسبة لتلامذة النوفيام يعني تسمى تجربة ثانية بالنسبة لهم هم كاختبار لكن في فترة المراهقة كل كل كل فترة وعندها مميزاتها وعندها خصوصيات وعندها الخصوصية نتاعها. فترة المراهقة ومع النوفيام ومن بعد نمشوا باش نختم زاده بالسيزيام معاك انت كوتشا بتلمذة النوفيام، شنو تقولي لهم تلمذة السيزيام كأول تجربة في حياتهم وهم ما زالوا صغار ما يعرفوا حد شيء، معناه يتحطوا قدام ورقة وسيري نميرو سيري ورقم ترسيم وبطاقة يعني يحسوا فما حاجات أكبر من عمرهم، معناه هذا نحكم بين قوسين يعني أول اختبار بالنسبة للسيزيام وفي فترة المراقة للنوفيام. البكالوريا هاني عندهم ثقة في رواحهم ما شاء الله على خاطر باش يبدو حياة جديدة حياة جامعية إن شاء الله تكون ناجحة. كوتش للنوفيا اللي باش
1: ينتهي مازال الوقت باش يراجعوا، أنا ديما راني في الحالات هذه ديما نحمل المسؤولية كاملة للوالدين خاطر هما الوالدات مازالوا صغيرين ما ثماش النضج العاطفي ما ثماش النضج الفكري، يعني الوالدين هما اللي يديريجوا فديما نحمل المسؤولية للوالدين. راه ولدك كان دخل واثق من نفسه راه منك أنت، كان دخل خايف راه منك أنت، خاصة عيش ولدي نحبك تجيب كذا عيش ولدي ما تحشمنيش. رانا ساعات نقولوا كلام بالحب بحبة يا إينيس، لكن الكلام راهو يأثر
0: يوجع يعني
1: صحيح على الصغير على الصغير. بمعنى الصغير لما يحس إن والديه حملوه مسؤولية إنه هو ما يفشلش وإنه هو ما يطيحش من قيمتهم قدام مثال لا أبوه مثال أستاذ وأمه أستاذ كيفاش ولدك ما يجيبش المعدل الفلاني.
0: هو تحميل المسؤولية، هو تحميل مسؤولية منصوح به ولا غير منصوح به كوتش؟
1: غير منصوح به. أيوة غير منصوح به، ما تحملوش مسؤولية أكثر من طاقته. يلزمك خاطر لهنا تتعدلوا رسالة إنه هو تم حب مشروط لي مثل أراك ما تجيبش المعدل الفلاني راه تنسى الصفة الثانية راه أنا اللي تغشش عليك مثلنا لهنا يحس اللي والديه حابينه بشرط وهذا راه من داخل يكسره. إذا كان حس اللي والديه يحبوه لأجل العدد، يحبوه باش يتفاخروا به، يحبوه باش يرفعوا راسهم به، علاش كي يجيب معدل طايح ما يرفعوش راسهم به؟ هو راه يتسائل راه في داخله راهم يعطوا كلمات نقولوا نحن بنحب عايش ودي نحب كذا، لكن هو في داخله راه باش يطرح برشا
0: يبقى يحلل فيهك الكلام هذاك
1: على يعني هم يعني كان ما نجيبش هكا يعني ما يحبونيش يعني كان ما نجيبش ريتي معناها باش يحشموا بيا معناها قدام العباد معناها قدام اقارب باش يحشموا بيا معناها امي باش توطي راسها بيا. يا سبحان الله راهي تفسر برشا حاجات على الصغير، والمشكل ان الصغير ما يحكيش يا ايناس معناها حتى كي يتسائل بينه وبين نفسه ما يمشيش يسال والديه صراحه، تبقى الاسئله بينه وبينه وتؤذي لحظه الامتحان. راه مهم جدا الشعور اللي يدخل به، راه اذا كان تخلب شعور خوف راه باش اثر على التركيز نتاعه وبالتالي باش اثر على ادائه، راه اذا كان تخلب شعور امان من والدي راه باش هذا باش اثر على الاداء نتاعه بشكل ايجابي وينعكس على النتيجه نتاعه.
0: كوتش نقول لهم خاطر الوقت يداهمنا بالحق وكلامك عسل وكلامك محلي وكلامك ذهب، هذاك علاش قلت لكم ارجو اسمعوا بالكدا النصائح نتاع الكوتش خاصه اللي عنده التلميذ معناها في العائله صغيره هو الا شكون من عائلته اخوه اخته يعدي بكالوريا ثم والا نوفيام والا سيزيام ان شاء الله ناجحين موافقين. اهم حاجه اللي هي نقتنعوا بالنتيجه والتبقى ديما راهو فرحه النجاح وحدها والعدد يبقى ديما عدد، يعني المهمه كل الفرحه الفرحه كلمه احلاها هذيك نحبوا نسمعوها وكل الزغريطه ما ركزوش ياسر ان شاء الله ناجحين تلامذه الكل في اللي عندهم الاختبارات ان شاء الله النهائيه. شكرا لي كوتش يعطيك الصحه، نتقابلوا ان شاء الله كي يبدو ناجحين الصغار
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله. شكرا لك، الى اللقاء
1: الى اللقاء.

تعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا، 24 ساعة معاكم

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود اللي هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: عسامتكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في مساء الأنس، مساء الورد، مساء المحبة لكم والسمعين الكل. جديد احنا ديما نستنوا الفترة هذه خاصة قبل المهرجانات، ما تسبق المهرجانات ونبدو نستنوا في جديد الفنانين اللي نحبوهم. هذاك علاش سعداء باستقبال هالفنان المحبوب، محبوب الجماهير رؤوف ماهر. أهلا وسهلا ومرحبا، مرحبا بيك رؤوف. اي نعاودوا من الاتصال بيه رؤوف ماهر باش نحكوا معها على جديده، باش نحكوا ايضا نعدوا الاغنيه راضيه باش نسمعوا منها شويه لاغنيه رؤوف ماهر نورت حوشه ونعرفوا تفاصيل الحكايه هذه شنية الاغنيه وجديد الكل، ونحكوا معها ايضا على جولته الصيفيه ان شاء الله.

0: الاذا جديد الفنان رؤوف ماهر، اهلا وسهلا ومرحبا بك على موجة اذاعه قفصة.
1: يعيشك، مرحبا بك، تحيه ليك، تحيه لكل مستمعينا في اهلنا في قفصة وين ما يسمعوا فينا. كل شكرا لكم وربي يسلمني على الجماعه الكل غادي
0: يبلغ.
1: تحيه لكل.
0: شكرا ليك رؤوف. نورت حوشه، هذه جديد الاغنيه وفيديو كليب جدد. نورت حوشه على المراه.
1: طبعا نوارة حوشة كل حد وين يحب يوظبها، كل انسان وين شكون يشوف النوارة نتاع الحوش يقول لك يقول لك نوارة الحوش، معناها فهمتني. فهي من كلمات طبعا الشاعر بالقاسم عبون وجهوله تحيه. الحان الحق يعني فكره الملحن وليد الكور اللي هو من شقائنا في ليبيا، توزيع المختار كبسي، وان شاء الله تكون عجبتكم الاغنيه. مازلنا ان شاء الله كيف هبطت هي.
0: الفيديو كليب اختيار الثنائي على شابي وريام، كيفاش كانت الفكره؟ معناها
1: الفكره هي وقتها نتفكروا كانت عندنا ثم عندنا حفله كانت للجاليه في باريس، وكان باش ينشطها الاعلامي وكان مع زوجته، فالحق كانت سبونتاني. قلت له اش قولك راه تحكي على ديما كي يكون معك، يعني الفكره يكون معك زوج اعلاميين وتكون مرت معناها في نفس الوقت. نتصور انا حبيتها كفكره زاده كاعلامي تكون في كليب، او حبيتها تكون في الـ في الـ في الـ يعني الفكره انطلقت من غادي الحكايه. فتصورت والله في نهار يسمى ولا هو نهارين، وكان الطقس بارد برشا. حب اشكرهم مازالهم تحيه زاده،
0: تحيه ليهم
1: يعني اللي لبوا الدعوه وشرفوني في الكليب هذا.
0: نعم، نحكوا على الجديد نورت حوشه. هل معناها التعامل هذه الاغنيه باش تعامل يعني ديما احنا نحسوا رؤوف ماهر يغني على الحاجات اللي نحبوها ياسر، كيما الوطن، كيما العائلة، كيما الخوت تقول انت، كيما اللمة، كيما الصحبة، كيما هكي المرأة الحبيبة، العلاقة الوجدان، يعني اللعب على الوتر الحساس نتاع التونسي باش يوصل فيه ديما رؤوف ماهر.
1: الله يشوفه، مش نواصل فيه، هو هذاك هو
0: هذاك هو موجود. أنا تقول
1: صحيح هذاك الريال نتاعنا ديما نحب نغني حاجة من القلب الحقيقة. ومازال عندي أعمال أخرى، هو راه شوف الأعمال هذه في شكل ألبوم، ولكن قسمتهم يعني ما زاد ما نشوفش لي عندي برسك 20 يوم التالي هبطنا أغنية سيدي الكل.
0: سيدي الكل
1: زاد الفنان القدير وممثل وجاري تحية صالح جدي، ممثل كبيرة نعيمة الجاني، وحكينا على البو تكريمة. فديما فما رسائل في، فما أغنية أخرى إن شاء الله باش نهداها بعنوان مبروك، فما الرقم الصعب زاد هذوما ان شاء الله اللي باش يكونوا موجودين ان شاء الله في الايامات هذه
0: ان شاء الله. احنا قربنا وقت الاذان، خليني نختم معاك بالاستعدادات هكا المهرجانات الصيفيه. البرنامج حاضر يعني باش نغنوا جديدنا باش
1: طبعا باش نكون موجود في العاده ان شاء الله بحول الله كما عاده كما تعرفوا رؤوف، باش نحضروا باش نغنوا جديدنا ونغنوا الحاجات اللي يحبوها الناس، واكيد ديما فما حاجات جديده
0: ديما فما جديد. قبل ما نقول لك بسلامة رؤوف، الالبوم هذا يقدش فيه من أغنية؟
1: يعني هو في هم كي نشوفهم ثم يشوق، معنا بديت أبدينا بالثمن وعجيبة، ثم يشوق اللي هبطوا، ثم سيدي الكل،
0: سيدي الكل،
1: ثم نورت حوشي هذه، ثم أغنية المنتخب إن شاء الله زادة باش تكون موجودة، فما مبروك وفما الرقم الصعب. أنا كي نشوفهم نجوا 8 أغاني.
0: مبروك باش تزامن مع النجاحات إن شاء الله
1: بإذن الله
0: قدرة رب.
1: إن شاء الله ديما أيامنا أفراح
0: إن شاء الله.
1: طبعا
0: إن شاء الله.
1: كلمة مبروك حتى الإنسان ساعات ياخذ فرم يقولوا له مبروك، الزاد الصغير يقولوا له مبروك.
0: موسم الفروحات والنجاحات والعريس،
1: مسحقين الفرحة اليوم، فهمت؟
0: مسحقين
1: مبروك، رايح حتى الكلمة عندها دور كبير
0: صحيح.
1: نزرع الفرحة للناس.
0: نعم، شكرا ليك على خاطر وين ما تكون حاضر تزرع الفرحة، سواء في المهرجانات، سواء من خلال الكليبات اللي تخرج، سواء من خلال الصوت بركة هكا اللي قلت راهو يذكرنا برشا حاجات، وفيما برشا رسائل من خلال الأغنيات اللي تقدمها الفنان القدير رؤوف ماهر. شكرا ليك.
1: بارك لك، شكرا لكم، السلام عليكم.

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

تعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا. 24 ساعة معاكم إذاعة قفصة

0: تعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا. 24 ساعة معاكم، إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: مساء الأنس
2: بتونس بيك وانت معايا.
1: مساء الأنس
3: مساء النور والهنا عالموجود من هنا واللي جاي لنا.
1: مساء الأنس
4: مساء الأنس، بعد ما كنا نسمع في جديد رؤوف ماهر، نقول لكم اللي وكالة أحياء تراث وتنمية ثقافية تصدر دليل المتاحف في تونس. شنو الهدف منها؟ الهدف هو التعريف بالمشهد المتحفي التونسي وإبراز ما تسخر به المتاحف من رصيد أثري وفني وحضاري يعكس ثراء التراث الوطني وتنوع. يقدم الدليل الصادر بإشراف وزارة الشؤون الثقافية وبدعم منها مادة توثيقية موجهة للباحثين والمهتمين بالتراث وعشاق التاريخ والسياحة الثقافية من خلال التعريف بأبرز المتاحف التونسية، محتوياتها، خصوصياتها، بما يتيح للزائر فرصة استكشاف مختلف مراحل التاريخ التونسي والحضارات اللي تعاقبت عليها البلاد التونسية. موصل معكم بأحلى الإيقاعات، توقيتنا 49 دقيقة بعد 7.

مبقاري إلا نتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات رفقة موجة إذاعة قفصة. بسلامتكم وإن شاء الله ليلتكم زينة. بعد شوية برشا حديث مع رؤوف في الرياضة, وحبيت نسلم عليكم أنتم المستمعين اللي بقيتوا تسمعوا فينا, وعلى ضيوفنا اللي كانوا معنا في الموعد, كل الفريق اللي رافقني. راضي يعطيك الصحة. شكرا نعيمات, شكرا لهادي غويل. هذه تحيات سمير ربع كرمينس حمد الويسي. إلى اللقاء.

0: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة أنا المراية اللي تتكلم.
1: الأخبار الرياضي في الثوب والفلاش.
0: فلاش سبور.
2: أجمل تحية رياضية رسالة، مرحبا بكم في آخر مواعيدنا الرياضية لنهار اليوم من فلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مكابر اللي موجود حاليا في بروكسل، يمشي يلعب مباراة الودية الثانية والأخيرة قبل المونديال ضد منتخب بلجيكا يوم السبت انطلاقا بالساعتين بتوقيت تونس. مقابلة هذه باش تكون منقولة على القناة الوطنية الأولى مع سوريو تحليلي يسبق هذه المباراة. بالنسبة للناس اللي تسهل اسكو تيليفيزي ولا المقابلة، ينعم تيليفيزي باش تكون على القناة الوطنية الأولى فضائية مباشرة طبعا. بالنسبة لهذه المواجهة، مواجهة تحضيرية ثانية بعد مباراة النمسا اللي انهزم فيها منتخبنا بنتيجة هدف مقابل صفر، ثم باش تكون العودة لأرض الوطن، وبعدها مباشرة منتخبنا باش يسافر للمكسيك ومش نلعبوا أولى مواجهتنا في المونديال يوم 16 جوان الجاري ضد منتخب آسيات. الإدارة الفني رفع في نسق التحضيرات بالنسبة لمنتخبنا، اليوم عمل حصة تدريبية، المجموعة الكل بيس، المجموعة الكل حاضرة لهذا اللقاء، لقاء تونس وبلجيكا. بالنسبة للتشكيلة اللي ربما باش تكون فيها بعض المتغيرات مقارنة بالمباراة اللي واجهنا فيها منتخب النمسا بالنسبة للمقابلة هذه، طبعا حديث يدور حول إمكانية التعويل على صبري بن حسن على مستوى حراسة المرمى، بعض التغييرات على مستوى وسط الميدان، كيف على مستوى الهجومي، العياري باش يكون أساسي أم لا، بنسبة كبيرة باش يكون أساسي منذ البداية. نحكو زاد على حازم المسوري اللي الترشيحات صب انه باش يكون أساسي منذ البداية. دونك حسب ما فهمنا طبعا من زملائنا الموجودين في بروكسل وتبوا الحصة التدريبية متاع اليوم، فانو اكدوا انه بصير برشا تغييرات في التشكيلة بالنسبة لمنتخبنا مقارنة بالمباراة اللي واجهت او التشكيلة اللي واجهت منتخب النمسا في المباراة السابقة. المنتخب اللي همنا اللي هو المنتخب الهولندي كان لعب البارح مباراة ضد منتخب الجزائر، نهزم واحد بلاش، منتخب الجزائر فاز واحد بلاش. هولندا مازلت لها مقابلة ضد اوزبكستان ودية، ثم نذكر انه المنتخب الهولندي باش نواجهوه يوم 26 جوان في ختام مقابلات المجموعة السادسة، المجموعة متاعنا في الجولة الثالثة كما ذكرنا من دوري المجموعات. بعيد على منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم، ديما نواصلوا مع المونديال والحديث الكل ان الفترة هذه كان على المونديال. باش نعطيك فكرة على المنتخبات، امس حكيت على المنتخبات المجموعة الاولى والثانية، اللي نحكوا على المجموعة الثالثة والرابعة. بالنسبة للمجموعة الثالثة باش نحكي عليها، هي ضم منتخبات من طبعا قارات مختلفة. المجموعة هذه المجموعة الثالثة، البرازيل المغرب، ونحكوا على منتخب مغربي باش يكون ان شاء الله موجود في دور متقدم. نحكو اسكتلندا وايتي، تبدو ترشيحات اكثر بعبور البرازيل والمغرب مع امكانيه مرور اسكتلندا ضمن افضل الثوالث، وترى بعض الرؤى الفنيه ان المغرب قد يتصدر المجموعه على حساب البرازيل اللي لم تغب ابدا على المونديال بعد الاداء المتميز لوصول الاطلس بمونديال قطر وكاس امم افريقيا. فيما تبدو حظوظ ايتي اللي ترشحت مرتين فقط المونديال ضئيله جدا، ويدخل منتخب السامبا غمار المونديال بيترسال من نجوم في متقدمتهم فينيسيوس رافينيا ونيمار جونيور، فيما يتصدر قائمة المغرب إبراهيم دياز، أشرف حكيمي والحارس ياسين بونو. بالنسبة للمجموعة الرابعة بسرعة تترأسها الولايات المتحدة الأمريكية، تضم كذلك تركيا الباراغواي وأستراليا. حظوظ أمريكا تبدو وافرة للعبور للدور المقبل، لكنهم سيصطدمون بالمنتخب التركي العنيد صاحب برونزية مونديال 2002 والباراغواي ذات التاريخ الكبير في المحفل العالمي، ولم تصب الترشيحات في خانة الكنغر الأسترالي اللي أنه هذا المنتخب طالما أحدث مفاجأة أخرى في مونديال قطر وقت اللي ترشح للدور الثاني في مجموعة ضمت فرنسا الدنمارك وتونس. بل من جولتنا الرياضية نحكو على طبعا تتويجاتنا بالنسبة للأبطال العالميين. البطل الأولمبي التونسي فيرس لكتوسي حرز الميدالية البرونزية منافسات وزن أقل من 87 كيلوغرام ضمن منافسات كأس الرئيسي للاتحاد الدولي للتايكواندو. نختم جولتنا الرياضية. واصل منتخب تونسي كرة السلة تحذيرات المكثفة لخوض غمار النافذة.

0: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا، ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي بالقصرين.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
4: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.
5: تمام، والثامنة ليلا.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. اتخذت اللجنة الجهوية للسلامة المرورية خلال جلسة العمل المنعقدة اليوم بمقر ولاية قفصة جملة من الإجراءات للحد من حوادث الطرقات وتأمين صائفة آمنة. تقرر بالمناسبة إزالة كافة مخفضات السرعة العشوائية وتعويضها بمخفضات تستجيب للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن سلامة مستعمل الطريق ويحافظ على انسيابية حركة المرور. كشفت رئيسة جمعية سفراء السلام المرورية عفيف بن غنية أن 99 طفلا توفوا جراء حوادث المرور سنة 25 و2000، مؤكدة أنه رقم صادم ومفزع نظرا إلى أن الأطفال فئة هشة في حوادث الطرقات، وهو ما يستوجب مزيد التشديد في تطبيق القانون الصادر في جوان 23 و2000 والقاضي بضرورة الالتزام بسرعة 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية. تحتضن تونس انطلاقا من اليوم المؤتمر الثامن للجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين ويتواصل على مدى 3 أيام. وأوضح رئيس الجمعية الدكتور رؤوف دنجير أن عددا من المختصين من عديد الدول على غرار عمان والسعودية والجزائر والمغرب إلى جانب دول أوروبية من إفريقيا جنوب الصحراء سيشاركون في هذا المؤتمر. انطلقت رسميا اليوم أشغال إنجاز الجزء الجزائري من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء. يهدف هذا المشروع إلى نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى الجزائر مرورا بالنيجر قبل تصديره لاحقا نحو أوروبا وأسواق دولية أخرى. يعد أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يمتد على أكثر من 4000 كيلومتر وتبلغ طاقة نقله ما بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، يعتبر أحد أبرز المشاريع البنية التحتية الطاقية في إفريقيا والعالم. أخيرا، أفادت وسائل أعلام بإطلاق صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه الجليل الأعلى، وأعلنت الجبهة الداخلية الصهيونية إطلاق سفارات الإنذار في 4 مستوطنات بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان إثر رصد صواريخ أطلقت من لبنان. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
7: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
8: ياما متعة وياما فنيات، ياما فرجة وياما مروجة، ياما انتصارات وياما مقابلات باقية في البال، وياما أبطال نقشوا أسماءهم في ذاكرة الأجيال. اليوم نفتح ألبوم الذكريات مع فرسان الملاعب في السهرة الرياضية معي أنا رؤوف العياري.
7: الخميس على موجة إذاعة قفصة.
9: كان لاعب محنك وكان لاعب ذو أخلاق عالية وكان من أبرز اللاعبين.

0: عايبين في الفتره
1: اسطوركم قدام في الجنوب الغربي
2: مسمينه جوكير نتاع الجنوب الغربي
3: راجل ممتاز يعرف فهمت القوانين كره القدم
4: سهره
5: رياضيه هو منش اونترنر بركه هو باب هو صاحب هو اخو

مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم احباء الرياضه في كل مكان وين ما يوصلكم بث اذاعه قفصه على فريكونس الاف ام. نتواصلوا من خلال السهر الرياضي، عدد جديد، ضيف جديد بالطبيعه، باش نواكب مسيرته ونفتح البوم الذكريات من وحي مسيرته الكرويه كلاعب وكذلك كمدرب، كمدرب له من الكفاءة الشيء الكثير، سهر على تنشئة عديد المواهب وصقل هذه المواهب في صفوف قوافل القفصة. خاصة لما نحكي على قوافل القفصة نحكي على التدريب، نحكي على اللاعبين المتميزين اللي يتقمصوا أزياء القوافل، يقفز إلى الأذهان اللاعب السابق سيد أحمد النوري. سيد أحمد النوري هكذا يحلو للجميع ينادوه، وتسمية أحمد النوري اللاعب السابق للقوافل والمدرب الحالي. سيد أحمد باش يكون حاضر معنا إن شاء الله بعد لحظات في طبعا رحلة المكاشفة عن مسيرته على امتداد ساعتين تقريبا من الآن، نتواصلوا حتى للعشرة متاع الليل. أجمل تحيات كل الزملاء اللي باش يرافقوني، لزر حمد كوتي تكنيك، كذلك سيلهادي غويل وكمال التومي يستقل بلوحة الهاتف لتأمين المكالمات الهاتفية. بعد حين إن شاء الله باش يكون من بين الضيوف الأعزاء سي محرز الكامل، كذلك اللاعب السابق للقوافل المدرب والمندوب الجهوي للرياضة بقفصة الأسبق، وداود مسعي اللاعب السابق كيف كيف للقوافل وبطبيعة رئيس وددية قدماء لاعبي القوافل. أجمل تحية رؤوف العياري، هذا النغم الأول على الحساب.

0: حكمة الأقدار، مجموعة المشاهب المغربية حكمت الأقدار، حكمت على المدرب واللاعب السابق أحمد النوري مداعبة الجلد المدور من القنبطة، ساحة القنبطة في العاصمة، توا وين موجود البارك بتاع النادي الافريقي. وبالطبيعة بدايته كانت في العاصمة، ثم انتقال للعودة للجنوب إلى هلال رديف، وين بدأت مسيرته الكروية، لينضم بعد ذلك في صفقة وقتها بدأ الاحتراف. نتكلم عن الاحتراف ضمن قوافل القفصة. أحمد النوري هو في الحقيقة صديقنا جمال خنوسي، أحد أحباء القوافل، يقول أحسن كادو اللي قدمه المرحوم عمر دولة للقوافل. نستمع هذه الانطباعات.
1: سي أحمد الله يرحم والديك ووليه، وأحسن كادو جابها عمر دولة في قفصة، أكبر هدية، أخلاق وخلق، ملاعبي متربي متخلق، ولد عائلة، ولد فاميليا، وتبارك الله عليه وربي. وكان جيت الناس كل كيك أحمد النوري القوافل، ما هيش تاني تو، ما هيش تاني، كان جيت الناس كل كيك أحمد النوري على حبه للقوافل، اللي هو ما ننسوش هو أصلا من رديف ويرجو النفط، لكن الأخلاق اللي فيه والتربية اللي فيه، أنا بالنسبة لي أنا في العمر هذا مريت الجوار في قفص عند الأخلاق نتاع أحمد النوري. والدليل أن حنا لتو نقولوا له سيدي أحمد، وإنسان ملاعبي وإنسان مربي وإنسان فضل، ما عادش نقول فيه اكثر من هيك.
2: سهرة

0: رياضية.
1: كان لاعب محنك وكان لاعب ذو أخلاق عالية وكان من أبرز اللاعبين في الفريق.
2: أسطورة كرة القدم في الجنوب الغربي.
3: سميناه جوكير نتاع الجنوب الغربي.
4: راجل ممتاز يعرف فهمتوا القوانين كرة القدم.
0: سهرة رياضية.
5: هو منش أونترنر بركة، هو باب، هو صاحب، هو أخو.
6: أحسن كلمة هي منين انتهى صديقنا عبد الرزاق زيتوني. هو مش مدرب، مش لاعب، هو باب، هو أخو. هذا اللي ينطبق على سيد أحمد النوري، لاعب السابق للقوافل وهلال رديف، وبالطبيعة تو نحكو على هذه المسيرة الوردية في عالم الجلد المدور. سيد أحمد النوري حاضر معنا، سعداء باستقبال مباشرة في استوديو إذاعة قفصة في السهرة الرياضية. سيد أحمد، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
7: شكرا، بارك الله فيك على الاستضافة في رؤوف لكل الزملاء وكل الإخوة. فهمني الله، وأنا ديما راني متعود بالإذاعة هذه تو ست سنوات، ست مرات أو سبع مرات نزورها ونأمها. إذا أنا
6: ما نقلقوش منك سيد أحمد، ديما معناها كل مرة وتحضر ديما ثم جديد وثم.
7: أنا واحد منكم وأنتم بارك الله فيكم، لأن الصورة صادقة أعطيتوها لسيد أحمد.
6: أكيد أكيد أكيد، كل مرة نكتشفوا حاجة جديدة على شخصية سيد أحمد النوري. في الحقيقة الاتفاق يكاد يكون معناها 100% حول هذه الشخصية، هذا الإنسان المدرب اللاعب المربي الكفء سيد أحمد النوري. الحقيقة وجانا محمل بعديد الصور وكذلك المقالات الصحفية، شدتني صباح الخير، هذه صباح الخير ديجا حتى هي صافي بارتي دي سوفينير معناها.
7: نعم.
6: جريدة صباح الخير، إحدى الصحف اللي كانت موجودة على الساحة الإعلامية، الصحافة برشا صحف بتبيع، وكذلك الأسبوعي، الصباح الأسبوعي. إيه هذه جولة كبيرة أكيد، ما تنجم كان تساعدنا على معرفة معناها جوانب كثيرة وخفية أو ظاهرة أو بارزة حول سيد أحمد النوري. سيد أحمد، خليني نرجع من البداية، وحبيت تكون البداية سيد أحمد، سمعنا التحية وكذلك حبينا أن نكشفوا بطبيعة بقية الأخيان اللي واكبوا مسيرتك الكروية على غرار سي محرز الكامل معانا على الطرف الثاني للهاتف. لينا برشا زادة ما سمعناش صوت سي محرز الكامل على موجات إذاعة قفصة، بطبيعة سعداء باستقباله على الهاتف. أهلا وسهلا، مساء النور سي محرز. أهلا وسهلا.
8: أهلا وسهلا،
6: أهلا بك. بحذيك سيد أحمد، بحذيك سيد أحمد، قصرت المسافة إذا عاد قفصة ما بيناتكم باش تتقابلوا باش تتبادلوا شوية الذكريات. بتبيع ذكريات حلوة برشا في مسيرتكم في قوافل قفصة. أنا كنت منذ حين سي محرز خليت معناها بعض الانطباعات، كلمات بسيطة عابرة لكنها معبرة لصديقنا جمال خنوسي المحب الوفي للقوافل. كيف على نفس الوتيرة حبوا نسمعوا رأيك كمدرب، كلاعب سابق أكيد لعبتوا جنبا إلى جنب مع سيد أحمد. سي محرز، كيفاش تلخصنا معناها شخصية اللاعب أحمد النوري، ومن بعد تو نتحدثوا شوية زادة كذلك على جوانب أخرى تتعلق بمسيرته في الميدان التدريب. تفضل سي محرز.
8: بارك الله فيك سروف، ولا مرحبا بك، مرحبا مع بذاعة قبص، مع البرامج، مع الوفية. هذا سيد أحمد، كيف مرحبا بك يا أخويا.
7: شكرا، بارك الله فيك، حتى أنا توحشت كاسر والله، توحشت كاسر
8: الله غالب والله يا أخي، وحشة كبير ياسر. ذكر أخونا الكبير سيد أحمد، أنا وقت حلينا عينينا، أنا ما زلت نلعب كادي وما عندي مسرة كلاسونا لا بسينيور، فكان عينيا يا حريطانا في سيد أحمد. سيد أحمد نوري معروف مع أولا من الناحية مع الرياضية، زادة ثم حاجة أخرى سيد أحمد من الناحية التربوية، ربي معلم مدير معناتها كوتي هذا، مش ناس ربما ما عطش كمراكي ما يكبر ياسر سيد أحمد. أولا مربي، أول معناتها تربية، وثانيا معناتها ملاعب كبير ياسر، وقال لي تنبدا بعد تخلي صار تدريب وانا عشرته معه من كنت صغير نزلت صغيره نزلت كادير ونلعب سينيور خليت عيني علي هو ولا مصطفى الله يرحمه والرقيق وحفناوي جماعه اكبر مني بكثير بقينا سيد احمد كان نموذج معناته في الاخلاق نموذج في اللعب وكان صدقني معناته مثال يحتذي به معناته من ناحيه الرياضيه والتربويه
9: اي اي تربيه واخلاق واسمعني ولد عائله سي محرز يا سي محرز راهو ولد عائله راهو عائله عريقه عائله لا من نفطه الاصل الاصل
8: وما راح نجيبناه مرضي
9: اي بيان سور اي
8: لا راه واسع وقت عهد الاحتراف مرشح الاحتراف وقت غانا سيد احمد النوري جانا من هلال رديف وجانا معناتها
9: رقيق اي
8: رقيق فك الفتره هذيك شكون عنده الاحتراف القواف عندنا الاحتراف في السبعينيات نجيبه في الملاعبيه ويخلصوا ويلعب وكان محترف وسبحان الله مع تفك الوقت هذاك شكون كان يلعب الاحتراف كان عندنا الاحتراف اما نذكر سيد احمد وقت جاء مدر غديك النفط صحيح لكن يحسبوا على رديف فكر منه على نفطه
9: بالطبيعه لان بدايته في رديف
8: اي طبيعة الحال هو رديف ومع جال القوافل كما احمد كما ما قلت الفتره ذيك وبك الفتره ذيك ما تلعبت معها انا قلت كلاعب ما قلت انا نلعب سته وكان حفناوي سبعه وهو 11 وكان 10 حمادي عماميه وكنا معناتها مجموعه كبيره ياسر وتولفنا مع بعض وتعلمنا منه انا تعلمت منه مش من الناحيه الرياضيه حتى من الناحيه التربويه اذا احمد راهو انسان تربوي انسان متربي انا تعلمت عليهم بعد وتعديت كنت متفقد وتعديت كل شيء اما كانت عنده هو لمسه كبيره ياسر وكان يوعي فينا احنا ما زلنا صغار يوعي فينا وكان مثال معناتها رياضيا وتربويا وحاجه اخرى زاد السيد احمد معناتها انسان وقت جاء ما تخلى البلاد نتاعه وجاء نذكر انا وقتها يمكن ذكر مليح سيد احمد ذكرش وقت كنت تسكنوا في اكل اللوكال نتاعنا مقابل الولايه
7: بالضبط
8: ذكرك لما تسكن يعرف يعفو اخلال كان اللوكال نتاعنا مقابل الولايه فكلي كلوب دي زامي
9: وين اللي ذاع وين اللي ذاع وين اللي ذاع بالضبط مقر الاذاعة
8: اشكون يذكر هذه اشكون يعرف مش بسكت عربي
9: صحيح
8: سيد احمد كان وقت يسكن تم
9: انا خلطت على نادي الشباب بركة سي محرز نادي الشباب الموسيقى والمسرح برشا برشا عناصر كانت معناها مواهب
8: في الايامات الطيبه مع سيد احمد الله يطول في عمره
7: انت بلانت الله يعيش في
8: الله يرحم والديك الله يخليك
7: شكرا
9: ان شاء الله هو تبقى معنا سي محرز انا انا في التقديم قلت احمد النوري داعب الجد المدور في ساحة الجنبطة في العاصمة توا وين البارك متاع الكلوب كلوب أفريكان هذيك هي البداية وقتها أعتقد هو الوالد متاعه كان الله يرحمه كان ينتمي لسلك التعليم كذلك هكا ولا
7: مينور
9: أي في شنو هي الحكاية القصة معناها كيفاش البداية كانت في العاصمة واللي يقول الجنبطة راهو يقول الشابي يقول عطوقة الشابي الله يرحمه يقول عبد الرحمن الرحموني الأسماء هذه معناها
7: الفترة هذه في الستينات في فترة
9: الستينات يعني الخمسينات مام
7: لا معناها 59 و60 وكذا لأن أنا مش عمري من عام 47 عام 47 عمري 3 شهور ولا كذا فهمت إذن انا معناها شو جت من العائله الكل في انتمت الى تونس علاش خويا اللي يخدم في تونس اللي هو حلاق في ان واحد فنان معناها كان اي شيء في الكونسرفاتوار وحب حتى يدخلني الكونسرفاتوار لكن الوالد ما حبليش ففي انا في الخمسينات 59 58 انا في تعليم ابتدائي اي في مدرسه اسمها ري دو غلاسير نهج فابريكة الثلج وهي محاذية للكونسيرفاتوار إذن رقابة مواصلة من خويا منها مباشرة هذه حاجة باهية خلاص أنا في الفترة ذيك
9: أنا حتى الدروس كانت على أدغام الموسيقى
7: الآلات الموسيقية أحبني حتى ندخل الموسيقى الفترة ذيك بالضبط أنا كنت نتعاطى الكرة وين ترى في جنبطة الفترة ذيك بالضبط كان شكون يجينا محمد بغنين محمد غنيم عاشق الكلوب أفريكان سي محمد غنيم قال لو دازيز مكان الكلوب هزني في دو دو دو دو شوفون تاعه ومش توكلت على الله الى لقيت شكون لقيت مجموعه من سي فابيو فابيو وقت شاد هو السينيور اعطوه الكره قال مدوا لي الكره قعدت ندافع في الكره قال صاحبوا اللي دداروا ايه منا في الكره
9: تهنوا شوف
7: معناها قال يا دار مستقبل الكلوب أفريكان الفترة ذيك بالضبط أنا عندي حسن وحسين زملائي يقروا معايا ويحبوا ترجي، وأنا وأنا في باب سيق رسك لحظاهم.
9: حسن وحسين عطية
7: هذا ما حسن وحسين اسمه أصحابي ضومة أكدوا على باباهم مع باباهم في في في
9: هم قراب الحي المطوية، المطوية اللي أنا معروفة الحي هذايا في محاذي للباب سويقة في الربط معروف معناها بكله معناها اسبيرونتيست معناها
7: الاسبيرونس كل في الفترة ذيك موجودة غادك
9: منهم حسن وحسين عطية ومجموعة من الإعلاميين زادة كذلك من
7: السوش باب نارة كانت بغاز لأي شيء لجماعة نتاعنا ضم الاسبيرونس. الفترة ذيك علموا باباهم في الهيئة نتاع الترجي الرياضي شد باباهم وصلني وجاني وهزني كي مشيت معاه وقت حربة كبيرة ما بين شكون شكون ما بين اسمه الكلوب فيكا وترجي ومحمد غريم شعلها الدنيا. الله يرحمه مسكين. الفترة هذيك بالضبط أنا بديت نلعب رجعت مع الكلوب وقعدت نلعب حتى باش نهز أوراقي حبيت نخرج وكذا ما عطونيش أوراقي خلاص أديت عامين معناها في الكلوب منين
9: منين بربي أحمد فن عام هذي بالضبط
7: هذا عام 59 60 59 الفترة ذي الفترة ذي بالضبط معناها مازلت صغير بالكل هنا راه معناها كنا نقول لك
9: وقت شكون معاك جينيراسيون وقت نتاع الكلوب يظل يبدو الشاب
7: الشاب 47 مديدي راه معناها
9: أي جزء صغير
7: فهمت لكن انا
9: هذاكم ليكيب نتاع
7: وعطوكا كان كان معانا لكن عطوكا اكبر منه من عام 45 كان موجود شوي مع انه وقتها بدا يلمع اسمه بدا كذا فخلاص سمعه طيب ياسر خلاص احنا الفتره ذيك بالضبط انا معناها قعدت نذبذب ما بين الاسبيرونس وبين اسم الكلوب افريكان اخيرا طلقت الكره مره واحده
9: باش ترتاحك العامين معناها
7: باش نرتاح مره واحده وقتها بالضبط بعد ما انا شنو بعد ما كملت الجزء الاول والجزء الثاني من البكالوريا الممتازين يهزوهم اي شيء للدار المعلمين العليا مشيت للدار المعلمين العليا عديت عامين العام الثاني تعينت في مدرسة شارع المحطة في تونس بعد بالضبط بعام حول لرديف وهذه فرصة سمحة كانت لي أنا عشان نحب رديف ياسر أنا رغم أن النفطة وجدي مصر خريف وما أدراك شاعر تونس والرجل الثاني بعد أبو القاسم الشابي
9: هو بربي سيد أحمد خلينا أكد باش نوضحوا برشا حوجيات الضمر وحتى السادة المستمعين يحبوا شوية هالجزئيات وهذه هما في الحقيقة ملاحظات معناها طريفة شوية هو كيقول أحمد النوري أحمد النوري كيف كيف زاد نفس العرش نفس اللقب متاع مواعدة يعتقد
7: مواعدة ودعمي
9: أي فوالا
7: سيدي الناصر سيدي الناصر بابا هو
9: هو عمها بابا مرحوم محمد مواعدة ولد عمك راس يظل
7: بابا عمها بابا
9: عرش واحد غير هذا كان
7: مواعدة انا مواعدة
9: اي مواعدة والنوري
7: لا لا النوري هذا لقب كما نقولوا كذا اما اسمه الصحيح هو مواعدة العرش نتاعنا هو المواعدة ثم علقمة علقمة ما
9: كوفة الصبر عاد هذاك المدينة نتاع
7: انا انا ما نعرفهاش
9: مدينة العلم
7: فلاشاتك صغيرة كي نمشي في مع في الدار النفطة باش تزور امي ولا كذا شغل نمشي غاديكا نقعد معاها من هير وكذا لكن لكن عقلي في رديف وقت نقلت لرديف انا فرصة سمحة ياسر خلاص كانت لي كان مسيو نسيت هو لي ولا نسيت وانا شكون هذا المدرب مسيو ماتي فهمتني هذا حس ما شافتني جماعه رديف قال لك هذا حشنا به وشدوا فيه صحيح وليت انا معناها كما يقول لك الشخص المناسب في المكان المناسب وقدره الانسان حبوني حبيتهم عشقت رديف ياسر خلاص اك البلاد نتاع الفنيات لان اذا كنت تفرج على الكره
9: معروفه ما منش نتاع
7: انا انا تفرجت على الكره غادي فرت قبل ما يجي حسين رضا ومنجو كذا شنو غير كانت مجموعه راي شيء ثم انا نفوت بالحديث خويا كان لاعب خنفوس رديف
9: اي معناها
7: خنفوس كلوب رديف
9: التسميه الاولى معناها
7: خنفوس سماه علاش لان السبب في وجودها هي خنفوس من نفق خرجت وراها الفوسفات في ديبتوما حل لك الفوسفات وداه المخبر لقاه يجري قال ما هذا الذهب الاسود ومن هنا جت التسمية انت خنفوس رديف
9: بربي نرجع للسي محرز تبقى معايا باش نرجع الحقبة متاع رديف وبتبيع هلال رديف وكانت يظل ما عاش قداش من موسم تو نرجع للتفاصيل. سي محرز معناها أحمد النوري وقت اللي جاء معناها يظل أصداء قوية معناها رافقتها معناها فترات متاع ترقب وكذلك من الجمهور الرياضي أحباء قوافل القفصة وكما نعرف القوافل تأسيسها وقتها في البداية 67 معناها تأسيس القوافل هي بعد يمكن 3-4 سنين معناها تقريب معناها أنت وقتها ما زلت كديد فهمنا ما زلت كديد. أما خلينا الفترة اللي بدأ معناها بدأ رسميا سيد أحمد دنوري كلاعب خلينا توا ناخذ معناها فكرة وبتبيع بعض معطيات فنية أنت بعين الناقدة عين المدرب والفني شنية الخاصية اللي كان يمتاز بها أحمد النوري واللي خلته معناها يكون محط أنظار وكذلك أعجاب الجمهور الرياضي والشارع الرياضي بصفة عامة في قفصة؟
8: هو سيد أحمد من ناحية الفنية أنا عشرت معه خطر أنا عادة أن أنا لعب فيس ويلعب أنا لعب 6 ويلعب 11
9: معه أي أنت معنا لعب ارتكاز
8: أي قدام صالح قعيد وعبد الخالق وعنا عزوز وعنا
9: لاكس لاكس صالح قعيد الله يرحمه وعبد الخالق الله يرحمهم الزوز
8: عبد الخالق وحمد عزيزة
9: وشكون لي زرير لي زرير لاتيرو
8: وانا كنت انا قبل ما كانت بل كان السنتينيل بيبو هو الكلو اسيز مشى كان بيبي ما تذكر بخير ومشى للستاد تونيزيان وانا شديت في بقعد شديت المرسيس دونك سيد احمد انا مع الفريق معناتها كموزع معناتها سيد احمد وقت نعطيه الكوره متاع اليسار نعطي كرة نعرف رأيك وانت يسرد سويت فماش ما قدامه فماش حتى واحد قدامه نعطي كرة نعرف روح يروح يسرد سويت يسنطر ما فماش لعب لا راه هذه الحاجة عند سيد أحمد كونك تعطي كرة مهما يكون أنا أذكرني تو نعرف كان جماعة تفرجوا في مع الجماهير الرياضية سيرو دو كوم نتاع بلجيكا ذاك
9: هاي البلج هاي
8: البلج ذاك دوكو دوكو دوكو كما كان سيد أحمد الاريرة تشوف قدامه رو 100% باش تعديه لعب لا فماش ما فماش تعديه
9: يفسخ يفسخ معناها
8: يهز فيه الكورة يعني المهم اقتناعتي الكورة نعرف راح تتعدى ذاك ونبدا حمادي بغادي يستنى فيه باش يعمل له سونتراج
9: اي حمادي معناها ناف ناف معناها نعمل سونتراج
8: عنده خاصية سيد احمد كي نعطيه الكورة انا ولا غيري ما فماش راه فماش نقولوا راه الاريرة تفكالو نحط راحي راهو سيء باش تعدى لي سيد احمد
9: ويعمل توصل له الكره برك معناها
8: عطيه الكره وبرا استنى بالراس باش يشوف ماركي هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه ستان جرون دريبلو معناتها في الدريبل ماش ما يقوش معي حتى واحد وعجب لي معناتها
9: والسرعه والسرعه كذلك
8: عشت الامور الفنيه كل شيء واحد من من من الجوارات اللي هم عندهم طابع فني يحصلوا عليه بصراحه خاطر الامور الفنيه خاطر الملاعبين تاع تو شكون يقصف قسم الناحيه الفنيه صحيح تم الامور البدنيه وكذا يكتمل النواحي الفنيه النواحي الفنيه دي تغرس من الصغر سيد احمد يمكن والده معاه يمكن نزلت كرجوم وهو عنده الامور الفنيه
9: موهبه
8: فنيه وحاجه اخرى يلعب لاخر لاخر المقابله عنده زاد مع السوبرون فيزيك الناحيه البدنيه سيد احمد قليل امتى مثلا يقع تغييره وقت لا قدر الله ترى بيسي ولا يبقى ما يلعب من الاول للاخر وهو
9: نفس الريتم نفس
8: البدايات اللي يعمل فيه مو السرعه اللي يعمل فيها يبقى ديما شاد الريتم تاعه هذه زاد من حوجات معناتها على المستوى اللياقه البدنيه بارك الله عليه على المستوى الفني بارلوبا وحاجه اخرى سيد احمد سيستم ماركي ماركي يجي قدام الكوره فماش الكوره يحطها طول في الشبكه الكوره سيد احمد ترسرات مع الجارديان فماش ما تقولش او تشد الجارديان فماش كرة رسلات عن سيد أحمد بالنسبة لي نفكر في الواحد السونتر يسامه سونتر دونك سيد أحمد على النواحي الفنية صراحة من لاعبي القلال اللي مثلا حتى أرير من يجي يشوف قدامه هذه معناتها شهادة
9: سي محرز معناه ثم ملاحظة جاتني في الحقيقة بعض الفنيين زاد كيف كيف واللاعبين السابقين في جريدة توزر في توزر تحديدا يقولوا لي معناها الكاليتي متاع أحمد النوري تتشابه مع الليكاليتي اللي عند المرحوم محمد الطنباري معناها كانت معناها عنده اكل جرأة متاع يمشي لك معناها يفكسي للديفانسور ويمشي مباشرة للديفانسور معناها الادفيرسير مع الديوال اللي معاه يمشي له معناها من غير ما ثم مهاجمين. صحيح يحذقوا عندهم فنيات وخاصة المراوغات، لكن زادة كذلك ما عندهمش ربما اللوداس الخوف شوية، يخافوا من المنافس خاصة الادفيرسير كي يكون معناها مدافع يكون معناها صلب شوية يفيتي يهرب شوية على المدافع.
8: لا لا لا لا.
9: أحمد النوري يهز الكرة يمشي للديفونسور مباشرة.
8: لا لا العكس سيد أحمد، أنا أعطيتك بالمثال جيري دوكوم هذا كان
9: تاع بلجيك،
8: كان تاع سيتي ذاك تشوف تفرج اللي هو زاد كيف كيف ما يهربوش، يمشي ديريكت مع الادفيرسير ويعديه راه وراه يعرف سيرتو يعرف الادفيرسير كونه باش يتعدى قدامه، يعرف باش يتعداه ومالك اللي صاير يتعداه. وثم حاجه ثم دي سيلي مثلا في ستة كوم يولي يحاول يلعب من بعيد، لا هو يمشي ديريكت مو مع الديفونسور ويتعداه ما تكون السيفه، وهذيك شنو هذيك براعه مثلا براعه معناتها فنيه مش اي واحد
9: وقوت الشخصيه معناها وثقه في النفس، ثقه في النفس
8: انا قلت ثقه في النفس. وحاجه اخرى زاد عنده سير بون فيزيك، انسان باش يتعدى ديريكتومون ويعمل لوتو دو كوراج ويتعدى راه مش يعرف روح عنده ثقه باللياقه البدنيه نتاعو. اللياقه البدنيه كانت وقت السيد هذا رغم عموما مقارنه انا بعام لاعبي اخرى يعتبر معناتها من الطاي نتاعو متوسط مش لكن يتعدى ما فماش فماش الفلتر اللي قدام يتعدى، وهذيك الحاجه الخاصيه نتاع سيدا ويمارك سيدا من سيتان ماركور معناتها راهو يماركي سيتان اللي جوش عاده لكن يماركي. شوف انت في خبره شوف احسب لك قداش ماركر بونتوات يماركي دونك سيتان دريبلو سيتان ماركور وسيتان سبرينتر. هذا من ثلاث حوايج اللي راه مو باش كان عند معناتها مدافع سيدا تبارك الله عنده كل شيء.
9: نلخص كلامك سي محرز الكامل، معناها الخاصيه نتاع احمد النوري هي السرعه، سرعة المجاوزة المدافعين، كذلك المراوغات حسن المراوغات، وكذلك الفيتاس، وجانب كذلك جانب هذا التسديدات، وكذلك الواقعية في تسجيل الأهداف. معناها ثم معناها عنده معناها الفلير متاع الوقت اللي يبدأ في موقع معين في داخل الدزويت يلقى الفرصه معناها مواتيه سي نوبورتينيست معناها يستغل الفرصه.
8: موقع انت مو باللغه العربيه انت موقع يعرف باش موقع باش يجي الكره يعرف باش يحطها دونك لومبلاسمون بالفرنسي بالعربيه انت موقع انت موقع عنده طموق عمل مثالي ويعرف وين يركح
9: وين بلاصي روحه
8: معناها وبالتالي هذاك معناتها خصوصيه زاده مع السيد احمد.
9: يعطيك الصحه سي محرز، حبيت ما عرفش كلمه هكا نخليك على الطاير توجهها لصديقك وزميلك احمد النوري. تفضل سي محرز.
8: والله سيد احمد انا سيد احمد شوف سيد احمد انا قلت لك من انا بالنسبه لي نسمى تاريخ من تاريخ مع القوافل الرياضيه بقص تاريخ هو تاريخ 13 مع تاريخ في نسوان هذا انسان معناته الفتره اللي تعدى بها هو انا صور ما نصورش كان ملاعبي ما تتعدى معناته ملاعبي ومدرب ومدير فني ومسؤول وبابا الناس كل رار مو ما تلقى انسان هذاك بالنسبه لي انا هذاك الاب الروحي نتاع جمعيه قوافري ريب قص ناحيه اللاعب.
9: يعطيك الصحه
7: سي محرز، انت زاد نحشت انت صغير كنت فنان، تصور انك فرضت وجودك مع اعز اللاعبين الموجودين في القوافل وفي قصه وفي الجهه
9: وهو هو هو سي محرز مازال يتكلم وانا عثرت على في الصوره اللي قدامي امامي هذه جريده لوسبور كانت تصدر باللغه الفرنسيه نهار الاثنين فيها صوره القوافل موسم 78 89 سي محرز صورتك معناها اكروبي اللاعبين جلوسا في اقصى اليسار بطبيعه نشوف عبد الخالق الله يرحمه نشوف سيجومي نشوف برشا برشا ملاعبيه في الحقيقه هذه معناها
7: لطيف
9: الجارديان
7: الرقيق
9: وصالح قعيد الله يرحمه معناها هذوما تسميهم سي احمد على الاقل حتى الساده المستمعين حبيت نذكر بامكانهم متابعتنا
7: صالح قعيد وعندك اسمها طزه
9: هاي طزه
7: نقولها طزه عاده اسمه ولطيف وسجومي وعبد الخالق
9: محرز كامل
7: او كيف هو
9: لا حتى تو بشعرها فهمتي
7: محرز هذا ذوية ضياء
8: حماد عميميه حسين حماد عميميه
7: وثم وما ادراك ما اسم الفنان نتاعنا شو اسمه
9: هات راه نعرف ايش
7: لا تعرف
9: لا والله
6: لا يمكن عميميه يظل لي اللي
8: اي
6: حمادي عميميه اي حمادي حمادي حمادي حمادي اي
7: فوالا اي وعندك لهنا خو
8: حفناوي ببا
6: حفناوي
7: وكمال الزريبه
6: كمال الزريبه ان شاء الله ربي يطول عمارهم اللي عايشين ان شاء الله
7: اكيد
6: اسمعني ثم حتى صوره سي محرز ثم صوره العملاق خالد مرواني في الحقيقه هو هو والله نتذكر حتى المقال سامحني سي حتى بوم هو ود استاذ قفسيان هو يكون كان اي لا معناها هذا الارتيكل كاتبه السي الاخضر سويد عام 74 اي اي سامحني توجور سوريون اليغون اي بون بارلور خالد مرواني
8: غاني
6: الفو خالد مرواني اوي ا ديفينير ان غارديان دو بوت اور بير او سود pétri de qualité, d'une excellente prestation physique, il est en passe de confirmer sa classe. Bon, à la col,
8: tout
6: le choix, le maqal, ama, fi, nihayat al maqal, il goul l'akhdar suid, anno, il n'a pas encaissé que, officiellement, معناها كان اوكان بيوت ديرون توت لا فاز اللي ظهر لي هذه معناها من الانجازات نتاع خالد مروان
7: Le seul espoir repose encore sur ces deux poulains, Ahmed Nouri et Salah Gaïd, qui, en dépit de leur âge et leur occupation, ne cessent de la soutenir.
6: واضح واضح واضح سي هذه معناها مقال عام 74 على قداش تو تقريبا يجي 45 سنه 55 سنه تقريبا الحاصيل هذه معناها المقالات وكذلك بعض الصور نتاع قوافل القفصه جابها لنا سيد احمد النوري على كل تو نرجو ثم بعض الشهادات نرجو ان شاء الله بعد سيد احمد خلينا نودعوا سي محرز كامل وخلينا نسالوه الساعه قبل كل شيء وقتاش ان شاء الله نشوفوك في قفصه ولا تو عاد جاك الصيف تو البحر وسوسه باش تنسانا سي محرز نستنوا
8: لا نذكر انا اخر مره معك انت وقامتك السهره من السهره الرياضيه معك انت
6: اي لا لا نذكر
8: الحكايه عندي يجي خمس سنين التالي عملت السهره الرياضيه معك انت
6: نذكر وتزامنت نهار الفيت داديو نتاع
8: اكيد كرموني كرموني المندوبيه وكرموني الدرجه نتاع التعليم معناتها الصباح في التعليم للدرجه نتاع التعليم تكريم والعشيه في شباب الرياضه وفي الليل
6: باعتبارك مندوب سابق للرياضه وانهيتها معناها اللقاء مع اخوك رؤوف العياري في السهره الرياضيه كانت حصه متميزه اكيد كشفنا فيها برشا جوانب من مسيرتك المضيئه سي محرز الكامل مشكور اللاعب السابق للقوافل والمدرب السابق كيف كيف زاد مندوب الشباب والرياضه بقفصه الأسبق هكا نوصوا لنهاية مشارف نهاية الجزء الأول من السهرة الرياضية خلوكم مع هذا النغم إلى حدود التاسعة ليلا موعدنا الإخباري القادم دائما على موجات إذاعة قفصة تبقوا معنا ما تبعدوش بعيد دائما برفقة إذاعة قفصة والموعد مع السهرة الرياضية

0: في عملية أمنية نوعية تزامنت مع انطلاق الاختبارات الوطنية للبكالوريا، تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بالقصرين من تفكيك وفاق ينشط في الغش في الامتحانات الوطنية باستعمال وسائل تقنية حديثة، في تأكيد جديد على جاهزية ويقظة الوحدات الأمنية. انتظم اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اجتماع مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة مدى تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات. أعلن البريد التونسي عن إصدار طابعين بريديين جديدين غدا الجمعة خصصا لنبتتي الباراكيكيوتيوم الهجين والكلاستيوموم الصلب، وذلك في إطار مزيد التعريف بحديقة النباتات بتونس وإبراز ما تزخر به من ثراء نباتي وتنوع بيولوجي. من أخبار العالم، استشهد شخص وأصيب آخرون اليوم جراء استهداف الاحتلال الصهيوني دورية شرطة بمحيط مفترق الشعبية وسط مدينة غزة. ودعا جيش الاحتلال والشباك في بيان مشترك استشهاد 4 قادة بجهاز الأمن العام التابع لحركة حماس إثر قصف على شمال قطاع غزة اليوم. أخيرا، عبرت 4 ناقلات نفط تعيا ترفع العلم الإيراني مضيق هرمز للمرة الأولى منذ 15 من أفريل الفارط، رغم فرض الولايات المتحدة حصارا على موانئ الجمهورية الإسلامية بحسب ما أظهرت بيانات نشرتها اليوم شركة كابلر. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة محبة دينا.
2: ياما متعة وياما فنيات، ياما فرجة وياما مراوغات، ياما انتصارات وياما مقابلات باقية في البال، وياما أبطال نقشوا أسماءهم في ذاكرة الأجيال. اليوم نفتح ألبوم الذكريات مع فرسان الملاعب في السهرة الرياضية معي أنا رؤوف العياري.
1: الخميس على موجة إذاعة قفصة. سهرة رياضية.
3: كان لاعب محنك وكان لاعب ذو أخلاق عالية وكان من أبرز اللاعبين في الفترة.
4: أسطورة كرة القدم في الجنوب الغربي.
5: سميناه جوكير نتاع الجنوب الغربي.
6: راجل ممتاز يعرف فهمة القوانين كرة القدم.
1: سهرة رياضية.
7: هو منش أنترنر بركة، هو باب، هو صاحب، هو أخوه.

0: رياضية.
1: كان لاعب محنك وكان لاعب ذو أخلاق عالية وكان من أبرز اللاعبين في الفريق.
2: أسطورة كرة القدم في الجنوب الغربي.
3: سمينا جوكير أنت الجنوب الغربي.
4: راجل ممتاز يعرف يفهمت القوانين كرة القدم.
0: سهرة رياضية.
5: هو منش أنترنر بركة، هو باب، هو صاحب، هو أخوه.

0: نعود إلى الجزء الثاني من السهرة الرياضية 9:13 دقيقة في ساعة سيدي إذاعة قفصة. عودة لحوارنا مع اللاعب السابق والمدرب أحمد النوري لاعب القوافل، قبل ذلك هلال الرديف. بدون إطالة خليني نمشي لصديقنا داود مسعي لاعب كذلك سابق للقوافل وبطبيعة رئيس ودادية قدماء لاعبي القوافل. في كلمة داود مسعي أكيد حول ضيفنا أحمد النوري وكيف كيف هي فرصة خلينا نشوف نشاط الوديدية في الأيام القادمة. يظل ثم برنامج متاع بعض الجلسات الحوارية مع بقية أفراد الوديدية. خويا داود مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا،
0: شنو أحوالك خويا داود؟
1: لاباس؟ مرحبا بك، مرحبا سيد أحمد.
2: شكرا سيدي خويا، عايشك.
0: شنو أحوالك؟
1: مرحبا بك سيد أحمد.
2: الله يبارك فيك سيد داود، الله يكثر خيرك بابا.
1: في روك سيد أحمد، راهو أشهر من النار على علم، راهو
0: أروح
1: إلى فريق القوافل. دربت على يده الكثير من الأجيال والأجيال.
0: داود دربت عند سيد أحمد ولا؟
1: لا أشهر ما دربتش عنده، أما حسب ما نشوف أشرف على عديد من الأجيال.
0: أكيد أكيد
1: هاي، وكان سند ليهم وما زال ربي يعطيه الصحة، ما زال قائم بواجباته مع فريق القوافل. ربي يشدنا في صحته
0: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله
1: عايش دعم ده. معنا إيش ما نقوله فيه شوي.
0: صحيح صحيح صحيح سي داود. مشكور، حبيت بركة نستغلوا الفرصة في الحقيقة حول نشاطكم. يظل غدوة مرتقب اجتماع جلسة ربما لنظر في مواعيدكم، بقية المواعيد بتاع الودادية من حيث المقابلات الودية مع بعض الفرق في الجهة أو الفرق بصفة عامة. تفضل يا داود بعض التوضيحات.
1: سي روف ما تعرف احنا كوداديه قدماء لاعبي القوافل يلزمنا نقوموا بالجلسات هذه التقييميه والدوريه باش نزيدوا نطوروا من الوداديه ونزيدوا نشوفوا فتح الافاق المستقبليه للوداديه ونشوفوا كان ثم امكانيه للاراء والتوجيهات نتاع الخيان اللاعبين والزملاء ونبرمجوا برمجة متاع الصيف هذه على أساس وأنه نعملوا مقابلات خارج ولاية قفصة فيها ترفيه عن النفس وفيها الرياضة وفيها تحابب وفيها تعارف وتآخي وهذه هي الودادية. احنا رأي مجموعة للحاجة هذه
0: للم الشمل للم الشمل
1: للم الشمل للم الشمل مع جميع الأجيال من كل الجهات في تونس.
0: نعم نعم خويا داود، ثماش ربما في البرنامج مقابله ولا
1: فما مقابلات مش مقابله اما ما نجموش بقدر صبي السبق الصحفي تو نعطوه ليك انت، ما نجموش نقولوا عليها الا ما تبدا ثابته 100%
0: ان شاء الله.
1: يمكن يمكن يمكن ثم اتصالات مع سي مختار ذويب رئيس وداديه قدماء لاعبي
0: المنتخب
1: الوطني ونحبوا ننسقوا معه على اساس باش نجيبوهم لهنا نعمل مقابلة مع قدماء القوافل إن شاء الله تصح. ما زالت في طور الإنجاز من هنا لك الوقت إذا كان ثم حاجة ونتصل بخويا
0: إن شاء الله. إن شاء الله أكيد إذا عاد قفصة تكون سباقة لإعلان هذا الحدث، وربما حدث بشكل رياضي بامتياز بتبيعة
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: يعاشك أخويا داود
2: به،
0: ما نسهروكش برشا
1: معنا. علم لي على سيد أحمد،
2: الله يكثر خيرك ويطول عمرك يا ولد الباهي، الله يكثر خيرك.
1: عايش
0: عايش. إلى اللقاء، صباح الخير. كان معنا اللاعب السابق للقوافل داود مسعي رئيس الوداديه قدماء لاعبي قوافل قفصة. اعتقد ثم مكالمة هاتفية، ثم شكون ربما من اصدقائنا المستمعين يجاوبوا معنا في هذا الفضاء المباشر في استضافه للاعب السابق والمدرب احمد النوري. الو على السلامه.
3: الو على السلامه سي روف.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك صديقي.
3: مرحبا بك وبكل مستمعي اذاعه قفصه وبسيد احمد واحلى سهريه واحلى سيد احمد فيك يا قفصه.
0: يعيشك مروان، يعيشك وهل يخفى القمر. شنو يقولك مروان؟
3: بالعكس انت اخويا القمر واذاعه قفصه ديما مشكوره موجوده في كل بلاصه وديما تذكر فينا في الحوايج الباهيه. وراه مانيش انا اللي باش نتكلم الكلام هذا، الناس كل تعرف الكلام هذا، يا ربي يبارك لك ان شاء الله. كره القدم في قفصه دي احمد النوري ان شاء الله ربي يبارك له وربي يطول في عمره وان شاء الله وشخص احنا كان جبت الناس الكل كيما هكا ما اللي يحب الكره بالحق راه ولد الكره ما يقلقش من الكره وما يقلقش من الجهه حتى كي تصير العكسيات وحتى كي تصير الاستبعاد من اشخاص مش نحكي كان على سيد احمد نحكي اون جينيرال ما تحب قفصه راك ما تنجم تطورها الرسول صلى الله عليه وسلم وصلته الاذيه من من من قومه مش احنا في العهد هذا معناها راهو العكسيات وكل شيء لكن سيد احمد ان شاء الله ربي يبارك لك ربي يجازيك على كل ما عملت انت انسان متربي ياسر وماكش تحكي انت شنو قاعد تعمل اما احنا اللي عشنا الكوره ونعرف الكوره نعرفوا انت شنو عملت شنو تحب القوافل شنو تحب جمعيات الجهه وراه ها ممكن مش نتكلم اول كلام الليله وان شاء الله يسامحني في هذا حتى الحكام راه سيد احمد كان يحكي معنا انا من اللي كنت صغير ومن بداياتي يجي ويلاحظ لك يقول لك راهي هذه هكا وهذه هكا وانا راني شفتك في اذيه يعطيك صحه وراي شخصيتك هكا وراي شخصيتك كان تعمل هكا تجي هكا انا واحد من الناس من الناس اللي عندهم فضل بعد ربي سبحانه وتعالى في المستوى اللي انا وصلت له هو سيد احمد وعمي محمد فيس الله يرحمه هذا اكثر ناس نصحوني واكثر ناس كانوا واقفين معي
0: الله يرحمه عبد ضد ما
2: الله يرحمه وينعم هكا رجل عظيم
3: طيب بارك الله فيك
2: خويا ذاك عشير عمري
3: ربي يستر وبارك الله فيك سيد احمد وربي يعينك وربي يبارك لك
0: ان شاء الله
3: وفي رؤوف ان شاء الله ديما مشكور يا خويا قبيلك سالتك في الفيسبوك على شكون الضيف خاصة بالحق انا الحاجات هذوما نفرح لهم واللمة وهذيك هي الدنيا المشاغل الدنيا برشا انا الواحد ينجم يجبد منها حتى لحظات سمحه ترجع على الوقت السمح وديما نعاود نشكر انت ومنك انت نشكر اذاعه قفصه اللي ديما موجوده معنا وكانت موجوده معنا حتى في النهار التتويج وفي الفرحه وديما موجوده ان شاء الله مع القوافي القفصه ومع اي جمعيات الجهه الكل والجنوب الغربي الكولاكا وكل من يسمع في اذاعه قفصه بارك الله فيكم هاللي عملتوه معنا سنة
0: بالله تبقى معايا مروان دقيقه بركه معناها شوف معناها انت توج بت على التحكيم مش بت معناها ال سيد احمد النوري معناها محط اعجاب وكذلك احترام وتقدير كل العائله الرياضيه الموسعه ومن اللي من بينها كذلك الحكام امامي مجموعه من المراسلات هو استظهرها سي احمد النوري في الحقيقه كلها معناها مراسلات الى بعض الحكام قائمة طويلة برشا فقط على سبيل الذكر يطيب للهيئة المديرة لجمعية قوافل الرياضية بقفصة بإزداء الشكر والتقدير للحكم السيد غسان مطاوع حكم رئيسي ومساعديه السيدين أشرف العبيدي وأشرف بن سعد اللي أداروا مباراة كرة القدم بين أداني ألف لجمعية القوافل الرياضية بقفصة وأولمبيك الكاف في نطاق مقابلة الدور نصف النهائي لكأس الرابطة والإدارة نهار لحد 12 ماي 2013 بملعب الزواوي بالقيروان هذه معناها الإمضاء هو في الحقيقة المنسق الفني سيد أحمد النوري كيف زاد إلى الكاتب العام لرابطة الجنوب الشرقي لكرة القدم بمدنين هذه كلها معناها شكر للحكم نجيب النصري في الحقيقة هذه معناها عينة من المراسلات اللي كان توجه بها السيد أحمد النوري إلى عديد الجهات المعنية بالتحكيم وخاصة فيها إشادة بمردود الحكام واللي أعطوا حق معناها القوافل كبقية المنافسين حبيت هذه مشترة ربما استظهر بها سيد أحمد النوري مروان مشكور برشا على هذه
3: المشترة وهذه الخواطر
0: هذه الانطباعات
3: ريت أنا ديما نقول لك وفي كل مداخلة زيد مثال يزيد يبرر الكلام ديما أنا نقول فيه راهو كان جد بلادنا كل المناصب وكل البلايص فيها القرارات تتعطى لأهل الاختصاص ولمالي ريت مثلا الكرة الكرة لمالها راهي الكرة عندها مالها راهي وزارة الرياضة عندها مالها
0: بالضبط
3: راهي الرياضة تطورت الثقافة والإذاعة والواحد تتعطى لمالها راهو الناس ما معناها أهل مكة أدرى بشعابها
0: نعم
3: راهو ما نجمش أنا غدوة تجي تحط مروان بن عبد الله مدير على إذاعة قفصة ماشي مش هدوماني وما نفهمش نحب نطور قفصة فما حطني نطور قفصة في البلاصة اللي أنا نعرفها وحط رؤوف في البلاصه اللي هو يعرفها وحط سيد احمد في البلاصه اللي هو يعرفها هكاك حتى الرياضه تبقى رياضه وتبقى تاع التحابب تاع قبل راهو يلزمنا نرجعوا رواحنا تو الرياضه نشوفوا فيها ولت
4: معناها تغذي في الكراهيه، تغذي في الجهويات
0: للاسف.
4: ما يلزمهاش تصير كاكه، وما يلزمناش نوصل لكاكه، وحنا موجودين مش ما نخلوش توصل.
0: والله للاسف راهو خويا مروان في الحقيقه بعض الاطراف الاعلاميه للامانه نقولوها معناها بصراحه مش مستوى، معناها الاعلام في الحقيقه دوره هو يحاول يقرب مش يبعد الشقه ما بين مختلف اطراف اللعبه. مروان يعطيك الصحه، نقول لك تصبح على خير والى اللقاء، نرجعكم بعد لحظات.
5: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها. الله

حي على الصلاة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة سهرة رياضية.
2: كان لاعب محنك وكان لاعب ذو أخلاق عالية وكان من أبرز اللاعبين في الفترة.
3: أسطورة كرة القدم في الجنوب الغربي.
4: سمينا جوكير أنت الجنوب الغربي.
5: راجل ممتاز يعرف فهمته القوانين كرة القدم.
1: سهرة رياضية.
6: هو منش أونترنر بركة، هو باب، هو صاحب، هو أخو.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. 9:27 دقيقة في استوديو إذاعة قفصة، نواصل معكم حوارنا مع اللاعب والمدرب أحمد النوري. في الحقيقة محطات مضيئة في مسيرته الكروية، كما ذكرت انطلقت من باطحة قنبطة في العاصمة ثم في الرديف مع الهلال الرديف انتهاء بقوافل قفصة. بين هذا وذاك أحمد النوري اقتحم ميدان التدريب من الباب الكبير، والسيمة البارزة والملاحظة البارزة بخصوص أحمد النوري هو اختيار في الحقيقة مش اضطرار، كونه هذيك الشواء متاع المدرب أحمد النوري هو الإشراف على المقاليد الفنية وكذلك تدريب أصناف الشبان. هذا كان باش ربما نقدم قائمة متاع اللاعبين اللي أشرف على تدريبهم، مئات اللاعبين في الحقيقة ما نجموش ربما، القائمة طويلة طويلة برشا. سيد أحمد، هاو باش يعطينا أكثر ربما تفاصيل بخصوص محطاته الرياضية كلاعب، البداية مع هلال رديف ثم كيفاش انتقل للقوافل، ثم نحكو شوية فولي على مسيرتك التدريبية. تفضل سيد أحمد.
8: بالنسبة في أختم في رديف، أنا تعين في رديف كمربي.
7: تخرجك معناها؟
8: تخرجت من دار المعلمين العليا، قريت سنتين فقط دار المعلمين بعد البكالوريا الثانية.
7: أي كانت عامين كافية معناها بعد الباك بتبيع.
8: ممنوع علينا باش نجي نكملوا، حتى باش تكمل يقول لك لا. لأن نورماليا صرفت عليك الدولة تحب تاخذ حقها حتى هي.
7: بالضبط.
8: إذا معناها مشيت لرديف، كانت سنوات حلوة ياسر في رديف، أعز ما فترات حياتي في رديف، وبارك الله فيها الأرض الطيبة ذيك، قد ما حبوا سيد أحمد، وكيف معناها تربية كاملة، أخلاقهم معايا، حياتي معاهم، لكن أنا زاد كنت ما نبخلش ونجود ديما ونلعب، نلعب لاعبي العادي المعروف به. والحمد لله يا ربي انهم كلهم
7: عطا بلا شروط، معناها ما فماش
8: ما ثم حد شيء، لا شرط لا حتى حاجه، ما ثم لا مندي من ندرسوا كدرويه قضيه تاع فلوس وكذا، انا مربوط بها رديف فدير ارتباط كبير يا خلاص. والحمد لله ان ما كانتش ناحيه ماديه خلاص هذه، كان اي شيء العب الكره.
7: معروف معروف سيد احمد النوري مش ماترياليست، معناها مش مادي، فقط حبه للكره واكتشاف المواهب والسهر على.
8: اذا بعد ما كملت مع رديف لعبت زوج مقابلات ضد القوافل الرياضيه، مركت لها اثنين في قفصه واثنين في رديف. وقت في ايام عبد الوهاب
7: لحمه
8: اجروا جيبوا سيد احمد. والله كما يقول لك جو لرديف، انا نقري في القهوه يسموها دي مقهى كانت قبل، وارض مقهى اسمها يا استخلاص،
7: نشوف كانت ملتقى الرياضيين معناها
8: عمر الدوله والعروس الزيتوني برك كهرباء، ودخلوا كلموا المدير جوهم وياه. شنو يا سيد احمد باش تنقل القفص؟ شنو تنقل القفص؟ انا هاي التسميه نتاعي هنا. لا قال لي هاي تسميه جديده سي عمر الله يرحمه.
7: الله يرحمه
8: هو سيد العروس. قال هاي تسميه جديده سيد احمد. كيفاش انت شو مشيت الوالدة يوم كذا كذا باش نحول القفصة بظروف كذا؟
7: فهم له خطة الله يرحمه معناها. شوف
8: كيفاش قال لها يا اسمعيني، انا نجيبه لك كل جمعة نجيبه لك مثل ما تذكرها تهني، وهذا وعد شرف وبارك الله في عمر دولة الله يرحمك والله يرحمك السيد عروسي اللي حبوني يا سخلاص، وكانوا معايا في اغلى مستوى عالي ومسني حتى واحد، دخلوني على سي محمد رواشد اهلا بولدي مرحبا بيك. شنو اللي تحب ولدي سمح؟ قلت نحب حاجه واحده في محمد. شنو نحب؟ قدري. كيفاش قدري؟ راه واحد يمسني بكلمه سواء لاعب او مسؤول او مدرب او كذا راه تنتهي القوافل لدي. وفعلا مسني حتى بواحد عشت 56 سنه في قفصه. كنت نجي مع الضيف اخرج من قفصه في نفس الضيف. وقتي وليت هنا قلت اعز بقعه في الدنيا، اعز بقعه في الدنيا هي قفصه، زواجي فيها، اولادي فيها، انا فيها، وباش نموت فيها. فهمتني؟ اذا معناها
7: هذا عمر طويل ان شاء الله. وصرتك مدفونه في في, في ملعب القمود، معروف سيد احمد في كل الاوقات موجود. تعمل طلع على ملعب محمد القمودي تلقى سيد احمد كرونومتر في الصدريه
8: يوميا غالي. والحمد لله اني كملت منها الفترة الأولى. وقت كملت الفترة الأولى مع القوافل مشيت لسلطنة عمان، قعدت 5 سنوات في السلطنة.
7: وقتاش علقت الصبات سيد أحمد؟
8: علقت عام 79-80 هذه الفترة نتاعي، آخر فترة معناها آخر مقابلة في حياتي. ورغم ذلك لا سامحني
7: يقول لي
8: 79-80
7: هذاك
8: 79-80
7: في الحقيقه ثم صوره هي معناها الفدا ديو، معناها المقابله التوديعيه اللي هذه كان ثبتني ربي سيد احمد.
8: هذه توديع هذيك. شوف
7: انا نتذكر النهار هذاك، معناها كانت معناها يوم، معناها يوم تاريخي. احباء القوافل معناها في هبه واحده لتوديع اللاعب احمد النوري اللي في الحقيقة يعشقوا كل أحباء الكرة، ومش كان القوافل راهو. أنا نعطيك معناها كملاحظ سيد أحمد، وكلمة معناها كلمة حق، محط احترام وتقدير كل الفرق المنافسة قبل الزملائك في الجمعية. زملائك نشوف فيهم، نشوف في محا السيسة ربي يطول في عمره ان شاء الله.
8: نحبها ياسر
7: وكيني تربي معناها كليت
8: طيب هكا الطيبة بكلها. هكا الطيبة بكلها
7: بالضبط. ومنصور قعيد
8: وكان عبد الخالق يمتاز بأخلاق فاضلة. عبد الخالق اللهم صل على النبي، ومحرس اللهم صل على النبي عليه، وكمال زريبة الله يكثر خيره والله يرحم والديه، وبيبي محرز الكامل.
7: كانت معناها
8: طرحه كل ونحبوا بعضانا. وفعلا يا سي رؤوف ما شفتش حتى مره واحد اخطا في حقي او كلمني او جرحني كلمه. وهذه قوتنا الله يكثر خيرهم.
7: وليد كوار سيد احمد بخلاف حتى مستواك الفني الراقي، وحتى كذلك مستواك الاخلاقي ومكارم الاخلاق وحسن المعاشره، الناس كل معناها تحب سيد احمد من الكبير ولا صغير، معناها احباء القوافل الفتره هذيك واللاعبين اللي لعبوا معك جنبا لجنب بالطبيعه الفتره هذيك فتره طويله. الناس كل معناها
8: حتى كي كملت انا
7: في عام صادق قال لي احمد النوري
8: 88 كملت. مش كملت، مشيت للسلطنه قعدت 5 سنوات. كونت اجيال في السلطنه ما توقعش. ما كانش عندهم طريقه تاع احنا عندهم منين وكادير، عندهم فرق، مجموعه فرق 3-5-6-7 فرق. الفرق هذيك ينتشلوا منها احسن عنصر وكبار سينيور للفريق الام للفريق الكبير. وكنت انا مشيت نادي فنجل العماني وهو اكبر نادي في السلطنه. قلت له السيد خالد العام السلطنه قبل، قلت له السيد خالد مش الطريقه دي نتاعكم ما تنجحش الطريقه. كيفاش؟ قلت له ويزن احنا نكونوا منا اجيال صغيره.
7: عمل قاعدي.
8: عمل قاعدي. قلت له كيفاش؟ قلت له هات خلي الامر في يدينا واعطيني مبركه بعض الوليدات وفعلا كونت لهم بيبينيير ايكول مينيم وكادي وكذا. وحدنا نلعبوا ومن بعد دخلناها مع الفرق الاخرى في مسقط، في بدبد، في اسمها طوى منصور، في بقيع منها ومنها وكوننا منها اي شيء.
7: مناطق اخرى معناها مستلطنه. اخرى
8: كوننا اجيال صغيره باش تلعب منها اي شيء. البطوله نتاعها تكون كان في عام 88 وقت مشيت انا للبلاد الصغار.
7: وانا بطولة الشبان.
8: بطولة الشبان والحمد لله كان الفخر اني كنت البادي والحمد لله يا ربي أني وفقت.
7: في الحقيقة لا أدل من ذلك ولا هل الشهيد
8: هذه كلها شهيد مع أنهم افتخار هذه
7: تعليق سيد أحمد. في الحقيقة أضوما كل معناها بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس نادي فنجاء الرياضي نتشرف بمنحكم هذه الشهادة تقديرا لجهودكم الجليلة ودوركم الإيجابي المتميز في مسيرة النادي، والله الموفق لما فيه الخير والنجاح. رئيس مجلس الإدارة التاريخ به تاريخ 14 أفريل 1991، يعني نرجع نتصفح ألبوم الذكريات ونرجع بالسنوات الخوالي لمسيرة سيد أحمد النوري خاصة في سلطنة عمان، هذه كذلك شهادة تقدير اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية
8: في سيد رمضان دي.
7: أي هذه المنح الشهادة للمدرب أحمد النوري تقدير المشاركة الفعالة ودوره الإيجابي في إنجاح هذه الدورة.
8: أنا نجحت الدورة دي
7: سيبيان، معناها هذه في الحقيقة زادة دورة من الدورات الرياضية المعروفة في سلطنة عمان. كيف كيف زادة هذه شهادة تقدير شكر وتقدير للفاضل أحمد النوري المحترم تقديرا من نادي لجهوده هكا
8: لجهوده
7: لجهودي إيه لجهودي، يعني عاملين ثلاثة عاملين زوز نقاط فوق لجهوده في الحصول على المركز الأول كأس إدارة الشباب هذه غلطة مطبعية نهار 18 أوت 1979 نعم وكذلك هذا معناه شهادة تقديرية لقاء العطاء اللي قدمه سيد أحمد النوري
8: هذا وقت يطلبوا معناها فنجة ذكر رسائل اللي تجيني من عند المجموعة تبعتنا الكل يقول لي سيد أحمد مش نستغلوا نحب نستغلوا التيران نتاع اسمها فنجة تفضل نعطيهم نصرح لهم باش يجوا يشترينوا غادي ولا باش كذا
7: معنا عندك انت
8: كل شيء في يدي كل شيء الله يكثر خيرهم خلي لي كل شيء
7: قديش من عام
8: 5 سنوات ورجعوا لي لهنا 3 سنين للتالي اسمها 7 سنين رجعوا لي وباتوا عندي 3 ريال هنا في قفصة ورجعوا بلغوا سيد خالد وبلغوا ما أهالي فنجة وسلطنا بصفة محلها كسرتنا وما طيبهم ناس أما رم يحسوا رواحهم احنا ما يعنك العزة انت تونسي وكذا وصحيح ما يذلش خلاص وما يطيحش خلاص ذاك معناها زادوا يحبوك أكثر
7: صحيح معناها بصراحة معناها وين وأين محل المدرب أحمد النوري أكيد يكون محل احترام وتقدير كل الرياضيين في كما نعرفه هنا في جهة الجنوب الغربي مرورا كتجربة في سلطنة عمان هذه هي كلها ربما محطات مضيئة للمدرب
8: والجنوب الشرقي لهنا الله يكثر خير من الجنوب الشرقي
7: احنا كنا نحكو سيد أحمد على دورك الفعال في تكوين وتنشئة جيل من اللاعبين المهاريين في قوافل قفصة وتألقوا عديد اللاعبين من ضمنهم نذكروا شاكي بلاشخم اللي انتمى للمنتخب الوطني
8: فرحة زروق
7: للترجي الرياضي التونسي فرحات زروق
8: الكل كل مرة
7: انا اتول هنا نعثر على مقال في صحيفة الصحافة امضاء زميلنا وصديقنا رضا الفهم زميلنا رضا الفهم تألق جديد لأداني قوافل قفصة لكرة القدم هنيئا ألف مبروك هذه معناها التتويجات متاع الشبان شبان القوافل في الحقيقة هذه معناها هذه مسيرة تتكلم موحدة معناها شهادات عن دور سيد أحمد النوري في دوره كذلك في إبراز عديد المواهب الكروية هذه بادرة طيبة كيف كيف زاد الضاف في صحيفة الأسبوعي بادرة طيبة قامت بها مؤخرا الهيئة المديرة لقوافل القفصة تمثلت في تسويق محل سكني متكامل وسط مدينة قفصة سيتم تخصيصه لإقامة العناصر الشابة اللي تم انتدابها في غضون الأسبوع المنقضي من الفرق المجاورة على غرار سهم كسر قفصة نجم ومنجم المتلوي نادي المظلة قصد الانتفاع بمخزونها الكروي اللي لا يستهان به حسب تأكيد الفنيين العاملين في الجهة هذا المقر اللي فادنا بشأنه الكاتب العام للقوافل سي بلقاسم بوعليق ربي يطول في عمره ويستمر إلى جانب ذلك على إدارة متكاملة تسهر على شؤون هذه العناصر اللي بلغ عددها إلى حد الآن 10 مضيفا أنه ينظر من المنتظر أن يتدعم هذا العدد خلال الفترة القادمة وذلك بإشراف مباشر من الإدارة الفنية للشبان اللي يرأسها محرز الكامل وبتنسيق من قبل الممرن المحنك أحمد النوري مع الإشارة أن العناصر المذكورة تنتمي إلى صنفي الأصغر والأوسط. نذكر فترة هذيك
8: أنت بيدك تتعليها
7: صحيح ما في
8: عندك الكل أنا موجود
7: أي في عديد المناسبات هي تفرض نفسها معناها إنجازات معناها المدرب والمستشار الفني أحمد النوري في الحقيقة الفترة هذيك أنا نتذكر لقيادة المدرب الرئيس الجمعية يظهر لي أعتقد فوزي كتاري كان صاحب الفكرة
8: اللهم صل على النبي الرجل
7: محرز الكامل كان معنا في الرجل بالهاتف منذ حين في بداية الحصة كان هو المستشار الفني وكذلك بتنسيق معك سيد أحمد النوري في الحقيقة هذيك الثمرة متاع الفترة هذيك والعمل اللي قمت به صلب معناه نواة لمركب رياضي للشباب كانت ثمرته أيوب الكرامتي
8: برشا من لعبية
7: هو مازال معناها مازال ينشط زادك صديقنا هيثم المحمدي عديد اللاعبين اللي كانوا معناها برزوا في الفترة هذيك ومعناها تولت معناها إدارة القوافل.
8: أنا نقول حاجة واحدة بالنسبة للقوافل تو أنا مشي في سلوم رئيس الجمعية لأن الأمور مادية بحتة لا الكوباني ولا البلدية ولا الولاية ولا المعتمدية ما تمش واحد فيهم ساهم مليم للجمعية. إذن باش يبقى سي رئيس الجمعية سي خالد يتعب مسكين نجيبش بالطريقة دي أما تشدها وتكون عندك سند قوي وإلا ما شدش نبعد. أما هو روسان طيب ياسر خلاص
7: ما في حتى شك
8: وأنا نلوم برش من الناس تبدأ تقدح فيه وتبدأ تنس فيه عيب عليهم راه عشان نسمع البرة سبان وكذا وغيره في الرجل
7: كل الحديث كلام
8: سهل
7: الفعل ما ثماش غير ليه. موجود ما ثماش معناها
8: جيت ساهمت مديت يد مساعدة عاونت بكلمة عاونت بكلمة طيبة ما تمش كان كلمة خايبة تقولها في الرجل لا رجل تعليم مسكين مسيتوه ومسختوه كيكا
7: ربي إن شاء الله ربي يوفقه إن شاء الله
8: اللهم أمين هذا ما نتمنى هنا
7: نرجع لهنا فهمتي هذا معناها مسيرة المدرب أحمد النوري كيف كيف بإمضاء زميلنا فتحي حفيد نظمة الجامعة التونسية لكرة القدم أيام 20-21-22 من سبتمبر الجاري من عشر فأنا عام هذه سيد أحمد كانت تتذكر هذه دورة تدخل في إطار معادلة الشهادات الخاصة بالمدربين الهواة على اختلاف درجاتهم قصد الحصول على إجازة من صنف باء أو جي إم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللي أشرف على فعاليات هذه الدورة واللي احتضنها أحد النزول بجوهرة الساحة سوسة وضمنت عد محاضرات قيمة ألقوها ثلة من الأساتذة والدكاترة المختصين في المجال وبطبيعة تم في نهاية الدورة تسليم الشهادات اللي هي مستحقيها في ذات السياق وباسم الجامعة التونسية لكرة القدم قام السيد وحيد منيف منسق الدورة والمدير الفني المساعد للجامعة ورئيس ودادية المدربين بتكريم ثلة من المدربين الكبار من مختلف جهات الجمهورية ومن أبرزهم السيد أحمد النوري عميد المدربين بجهة الجنوب الغربي والمنسق الحالي ومستكشف المواهب بجمعية القوافل الرياضية بقفصة. هذا التكريم وجد صدى واسعا داخل الأوساط الرياضية بالجنوب الغربي اعتبارا للمكانة السنية والمرتبة العليا اللي يحتلها السيد أحمد النوري لدى الجامعة. هذا معناها ربما خلاصة هذا المقال الصادر في نعامة ذي بالضبط سيد أحمد ربما أن
8: هنا لو تلقاهم هذا بعضهم عامة بعد ما رجعت
7: في التسعينات نتصور تقريبا
8: في عام 12 عام
7: معناها عندك حتى القائمة حضرتها معك.
8: ماذا حاب كل شيء هنا ما هذه فيه
7: شهادة التقدير المتحصل عليها.
8: شوف العام فانا كذا كنت لقاه.
7: أو خليني ربما نكتشف بعض ونرجع شوية هكا بشوية الذكريات. الملعب الرياضي القفصي شهادة التقدير المتحصل عليها هو رئيس الجمعية نور الدين بالربح، جمعية القوافة الرياضية رضا محمدي سنة 2018، ودادية قدماء لاعبي القوافل نهار 16 جويلية 2017، رابطة الجنوب الغربي سي عمر عبودي ربي يطول في عمره نهار 31 جويلية 2014، كيف كيف القوافل الرياضية ديما رضا المحمدي، رشيد زريبة الملعب القفصي نهار 21 ديسمبر 2012، أكاديمية قفصة البشير بن أحمد، تكريم من الترجي الرياضي التونسي عامر البحري الله يرحمه تسلمها وسيم ابنك.
8: نعم أنا في جربة
7: وهذه الملاحظة موجودة عام 1974.
8: نعم
7: به ثم الهلال الرياضي برديف الكاتب العام إذاعة قفصة خمسة مرات زميلنا رضا الفهم وال رؤوف العياري إذا عتوزر السيد
8: شوف
7: إبراهيم.
8: أنت قديش نعم
7: بالضبط بالضبط احنا كنا استضفناك في عدة مناسبات سيد أحمد
8: واللقاءات
7: اللقاء عنده نكهة أخرى
8: والله لقاءات معك أنت بيدك تاريخ
7: ربي بارك لك سيد أحمد
8: أنت بيدك تاريخ
7: إذا عتفاقس أحمد سليم زميلنا
8: وهذا يا أحمد سليم زعم ترب جت صفاقس وهزوني
7: الميكرو سيد احمد
8: جت صفاقس جو وهزوني مشيت غادي ورجعت عام نهار القوافل عام نهار معناها نهار عظيم ياسر خلاص
7: تدبوك بعدها
8: شدوا صحيح قال احمد سليم امشي جهزوا احمد النوري راهو تهزوه غادي
7: هو سيد احمد سليم راهو اصيل الجهه من تحديدا من مدينه القطار
8: القطاري
7: سيد احمد سليم نوجه له التحيه في الحقيقه هو كذلك هو ربما اول معلق رياضي او معد برنامج رياضي في اذاعه قفصه
8: بالضبط
7: احداثها سنه
8: 1991 الله يعطيه الصحه
7: صحيح معناها هذا الشهادة العلمية سيد أحمد المتحصل عليها
8: شوف كل برشة أنواع
7: برشة برشة ما شاء
8: وخصوصا في باريس
7: أبرز واحدة هي الكاف تاع ليسونس بي دونترينور دو فوت كاف 2012
8: لكن تم خير منها
7: أي ثم أو معناها تشوف معناها الخط ربما
8: لا معناها أنا قلت لك
7: سمح لما حالة ما
8: أخذت
7: المعلمين
8: هذا فيه
7: لطارات التربوية
8: قام السيد أدم فهمنا فيه وهضم هنا فرنسا في عام 74 وهو هنا الحصول على أنترنور ناسيونال من دو فوتبول هذا في فرنسا مسهل رمانا هذيك فرنسا عام 74
7: إن شاء الله هذه عام 74
8: أما في الفيفا الفيدراسيون انترناسيونال تكنيكال ديفلوبمون شكون هذايا هافالونج وبلاتر كانوا هم المسؤولين اعطوني
7: شو جواف لونج و بلاتير
8: بلاتير اي جوزيف بلاتير
7: جوزيف بلاتير
8: اي ومن بعد ديبلوم دونترينور دو فوتبول دو دوزيام ديغري ومن بعد تروزيام سيري داربيتراج دوزيام سيري داربيتراج
7: زعما حبيت تقتحم زاد ميدان
8: باش نحفظ قانون برك باش نحترم الحكم ونعطيه حقه
7: يعطيك الصحة شوف معناها
8: نعرف الفردو نتاع الحكم راه مش سهل الفردو نتاع الحكم مش سهل سيدي خويا راه الحكام سكر وخطرات تطيحوا في ما كذا
7: باش للوا
8: ولهذا يلقوا شكون
7: للوا داربيتراج قداش
8: صدر الرحيم ديسات لوا
7: ديسات لوا حفظهم سيد احمد النوري
8: عندي كل الكره قداش توز تعدي بالنسبه حياتي كلها كيك عملت تروزيام سيري ومن بعد قلت نظمت بدوزيام سيري بعد دوزيام سيري قلت يزي فيه البركه مش نمشي شد انا يزي لهنا حافظ قانون باش نعطي حق الناس
7: يعطيك الصحة سيد أحمد شهادات معناها بعض الأحباء قوافل قفصة نسمو قبل ما ننهي حوارنا مع ضيفنا سيد أحمد النوري نستمع الريبورتاج
8: باهي
9: سيد أحمد اللي من الناس اللي متعرفاشي فما كان كابيتان نتاع النادي الإفريقي من المينيم حتى للجينيور ومن بعد قام باختبار تقبل في نونت في فرنسا، أسطورة بالنسبة لي أنا أحمد النوري أسطورة، ولحد الآن في العمر هذاك التو مضحي من أجل القوافل وخدم برشا بلاش وكون برشا أجيال واكتشف برشا ملاعبية، وإنسان يخدم من غير حساب القوافل، حبه للقوافل ما ريتش حتى جوار كيف، وربي يحفظه إن شاء الله السيد أحمد ويقعد له في صحته.
10: سهرة رياضية.
11: أنا رينيني في الميني، وبعد عليش حاولت القابس لعبت مع زليز، رينيني عام هو وعام الأخرى حبيبو عاش عام 82-83 مازلت وقتها مازلت صغير تمام فيا، وأنا الله يكثر من الناس ويحب القوافل ياسر، والله إن شاء الله ربي أساس ما يحفظه وكاو يا أخويا، إن شاء الله ربي يطور في عمرك وإن شاء الله يعطيك بالصحيحة وكذا. وش نقول لك، أنا جبت لولدي المرة فاتت الصغير وكذا، إيش نقول لك، مش ما علش ولدي ملاعبي زعما تمشي للتوال وما سألش ربي وفي بالي تهتز للتوال شنال أساس، ما هو ما حبوش جماعة القوافل هم ماما أولاد قفصة يمشوا للبلايص الأخرى، وإن شاء الله أخويا يلزم يثبت في الجوارات الباهين وكذا، يلزم يرجع هو كما يقولوها كونسي معناها هو يعرف علش الجوارات الباهية وكذا.
7: ما أقول سيد أحمد الملاحظة يظلي
8: ما أقول قلت منها يلزم تحضر أنت سيد أحمد باش تاخذ مش يجي غيرك لو ولدي، وولدي عنده معناها كاباسيتي وعنده قوه ما باش يكون في الجمعيه.
7: صحيح لانك
8: لما صحيح
7: اي سيد احمد، لان عندك العين الثاقبه
8: عين لازم حاجه في الكره لازم الصبر وقت يجي صغير ثم طرق من النفسيه يجيك داخل بابوته انسان داخل القوقعه نتاعه
7: تقرب بسيكولوجيه نتاعه
8: هنا تخلي له المجال المجال مش في حصة واثنين وثلاثة واربعة حصص كاملة حتى يقع
7: يستانس بالأجواء معناها
8: ولا هنا بشوي بشوي سيرة بارلطو مع الوقت يولي يجي.
7: يا سيد أحمد، سيد أحمد سماش أمنية كمان عش فريق معين حبيت تتقمص زيه بخلاف في الرديف وطوف القفص؟
8: والله لا، أنا وقت عش الفرصة قبل مع نادي الرياضي صفاقس مرتين
7: فنا عام
8: هذا من عام 74 هذه وقت عام، والعام القوافل طلعت من متروا طلعت للدو وانا معاها ونلعبنا في قابس ضد باتريوت سوس الوطن السوسي
7: الوطن السوسي
8: وقتها جت معناها تميك ما شافوهمش جماعه كذا
7: برز فك
8: برز برز ربحت القوافل كنت سبب في الانتصار لهنا طول من كموا بي وجوني كذا، لكن الخوف اللي كانت
7: رفضت المرحوم عمر دولة
8: رد فعل كانت قوية يا شيخ خلاص وانا قلت لهم راني ما عادش في نعمل الخوف اذا كنت مش رجال احترموا الناس بارك الله فيهم وانا بقيت احسن دار احسن بقعة احسن بلاد هي قفصة، وسي مولدي تربى هنا الدكتورة هنا بنتي الأخرى مهندسة اللي هنا أنا تربيت هنا كملت الشهادة التعليمية لأن في التعليم تاع احنا قبل للنورمالية قليل ياسر يعني فوت البكالوري الأولى والثانية، أنا وقتها عندي البلوس أنه نقرا عامين أخرين في التعليم العالي في دار المعلمين العليا وقتك، ومن بعد ممنوع علينا باش لازم تكمل تدخل الدومين تاع التعليم لازم تقري وهذاك اللي وقع، وجتني فتره قلت نتاع رديف سمحه يا سخلاص، ومن بعد حولت هنا ومن بعد مشيت للسلطنه، وبعد ما رجعت من السلطنه تصورت من عام 93 الى الان انا في التراء.
7: الحمد لله والحمد لله. اوم دو تيران سيد احمد النوري الى جانب موهبته كلاعب كره معناها كان مهاجم لا يشق له غبار، ان شاء الله ربي يطول في عمرك سيد احمد، وهذا معناها واجبنا حبينا ان تكريم مره اخرى لشخصك وان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله يعطيك بالوقت
8: الله يكثر خيرك. انا اقول حاجه، انت بارك الله فيك سي رؤوف، علاش لان من الاولين انت اللي كنت معناها اي شيء زرت المقر هذا اللي واصبح داري هو بيده مثل 5 أو 6 مرات.
7: مرحبا بك
8: فضلك انت فضل اخيك منى رضا.
7: خونا رضا
8: الله يكثر خيركم. الله يكثر خيركم وربي يوفقكم ان شاء الله وان شاء الله ديما نشوفكم منى انتم من المجموعه اللي هنا يكونكم على خير.
7: ربي يسترك ان شاء الله.
8: بارك فيك
7: ويطول عمرك سيدي.
8: بارك الله فيك.
7: اللاعب السابق والمدرب مدرب القوافل. هكا ننهي هذا الفضاء المباشر. أجمل تحيات كل الزملاء اللي رافقوني، لازر حمد، سيدي غويل، وكمال كمال. ديما عندي الإشكالية هذه، كمال العبادي وكمال التومي، زوز كمالات. كمال التومي مشكور، زوز تليفونات مروا في هذا الفضاء المباشر. أجمل تحيات رؤوف العياري، إلى اللقاء، تصبح على خير.
1: رياضية.
2: كان لاعب محنك وكان لاعب ذو أخلاق عالية وكان من أبرز اللاعبين في الفترة.
3: أسطورتكم قدوم في الجنوب الغربي.
4: سميناه جوكير نتاع الجنوب الغربي.
5: راجل ممتاز يعرف فهمة القوانين كرة القدم.
1: سهرة رياضية.
6: هو منش عنترنر بركة، هو باب، هو صاحب، هو أخوه.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تمام العاشرة ليلاً.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام.

0: حجيج ولاية قفصة يوم غد الجمعة على الساعة 2:10 فجرا من مدينة جدة بالسعودية، لتصل إلى مطار قفصة القصر الدولي على الساعة 6:05 بعد أدائهم المناسك الحج في أفضل الظروف، حسب إفادة ربح مبروكي المديرة الجهوية للشؤون الدينية بقفصة.
1: بالنسبة لرحلة عودة حجيجنا الميامين إن شاء الله ستنطلق غدا بإذنه تعالى الجمعة 5 جوان 2026 على الساعة 2:10 فجرا، طبعا حسب التقريب إن لم يقع تأخير في الرحلة، لتصل إلى مطار قفصة القصر الدولي على الساعة 6:05 صباحا، وعلى متنها 262 حاج وحاجة بعد أن أتموا مناسك الحج في ظروف طيبة. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل حجهم ويجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وإن شاء الله يرجعوا سالمين وغانمين إلى أرض الوطن.
0: انتظم اليوم بمدينة قفصة ملتقى جهوي حول الأمن السيبرني وحماية المعطيات الشخصية. هذا الملتقى يهدف إلى الحد من ظاهرة العنف السيبراني خاصة في صفوف الشباب وكيفية التصدي لهذه الظاهرة. رفيق بن عامر المندوب الجهوي للشباب والرياضة بقفصة يضيف في تصريح للزميلة سوار عميدية.
2: اليوم افتتاح التظاهرة التحسيسية التوعوية وهو الملتقى الجهوي للحد من العنف السيبراني. هذه الظاهرة اللي غزت صفوف الشباب، نعرفوا ان الثورة التكنولوجية بقدر ما حملت معناها عديد المكاسب ومعناها سهلت تواصل الناس فيما بينهم وكذلك سهلت ربما النفاذ للمعلومة، فانها رافقتها بعض الظواهر الاخرى السلبية خاصة انها تفشت في صفوف الشباب اللي هي ظاهرة العنف. اليوم لابد معناها من التصدي لهذه الظاهرة. احنا كمؤسسات شبابية اكيد مقاربتنا مش تكون مقاربة معناها زجرية عقابية بقدر ما هي مقاربة توعوية تحسيسية، معناها بشراكة مع بقية الأطراف اللي هي تنجم تعاضد مجهوداتنا، نحاولوا جميعا أن نتصدى لهذه الظاهرة ونرشدوا لاستعمال الثورة التكنولوجية في أهداف إيجابية وتخدم الشاب وتخدم المواطن بشكل عام.
0: نظمت دائرة قبيل اثنين للغة العربية تظاهرة تحت عنوان أطفال أفلاطون يغنون للحياة، مندرجة في إطار مشروع أفلاطون للتربية المالية والاجتماعية المنجز بالشراكة بين وزارة التربية ومنظمة إندى العالم العربي. مديرة برامج في منظمة إندى العالم العربي والمسؤولة على تنفيذ برامج أفلاطون إيمان حمزة تتحدث بأكثر تفاصيل للزميلة ماجد عمارة.
3: برنامج أفلاطون للتربية المالية والاجتماعية للطفل هو برنامج عالمي، لكن منظمة إندى العالم العربي هي الشريك المسؤول على تنفيذه في تونس. نفذ فيه إندى منذ 2019 بالشراكة مع وزارة التربية. انطلقنا بتجربة نموذجية في ولايتين القصرين وبنزرت، لكن حاليا متواجدين في 26 مندوبية جهوية تقريبا، نظرا للأثر الإيجابي للبرنامج على الطفل وعلى المربي. برنامج يعمل على تنمية المهارات الحياتية للطفل، كل ما هو حقوق ومسؤوليات، اكتشاف الذات، الفكر النقدي، تخطيط، تحديد الأهداف، ادخار والإنفاق، الميزانية والتخطيط، وإدارة مبادرات أو مشاريع صغيرة لتطبيق ما تعلمه داخل البرنامج. نحن ننفذ فيه على مستويين، في التدخل في الحياة المدرسية عن طريق بعث نوادي داخل المدارس العمومية، ويقع تدريب المربي أو المربية على محتوى ومنهج البرنامج، لأنه منهج مركز على الطفل والمهارات والذكاءات المتعددة للطفل، يعطيه فرصة إثبات ذاته في الأنشطة النوادي، وأيضا ينفذ في التعلمات، وهي تجربة مازالت في طور التجريب لإدراج التربية المالية والاجتماعية في التعلمات.
0: بسيدي بوزيد يستهدف مشروع المرأة المؤثرة الذي تنفذه جمعية روافد للتنمية 150 امرأة من صاحبات المشاريع وأفكار المشاريع ورائدات الأعمال، يهدف إلى الإحاطة بهن من خلال توفير فضاء أين تلتقي فيهن فيها المشاركات بمؤسسات التمويل والخبراء في مجال ريادة الأعمال، إضافة إلى دورات تكوينية تساعد المنتفعات على تحسين مهاراتهن. منجي كدوسي رئيس جمعية روافد للتنمية بسيدي بوزيد يضيف في تصريح للزميلة ألفة خصخوصي.
4: الموضوع نعتبره في جامعة الوافد للتنمية هو موضوع استراتيجي وحيوي، وهو تمويل وريادة المرأة، خاصة المرأة في الجهات الداخلية التي تمتلك الكثير من الطموح والكفاءة، لكنها تحتاج أحيانا إلى المعلومة، إلى المرافقة، إلى الثقة.

0: والفرصة المناسبة للانطلاق. مشروع باكتيل أو المرأة المؤثرة ليس مجرد مجموعة من الأنشطة الظرفية، بل هو مسار تمكين ومرافقة يهدف إلى دعم النساء صاحبة الأفكار والمشاريع ومساعدتهن على تحويل أفكارهن إلى مبادرات اقتصادية قابلة للحياة. في الإطار هذا جاءت أنشطة الثلاثي الثالث من المشروع لتشمل تنظيم أولى دورات التكوين في ريادة الأعمال، وهي دورات تهدف إلى تمكين المشاركات من أدوات عملية، كيف يبلورن الفكرة، كيف يدرسنا السوق، كيف يحسننا الكلفة، كيف يقدمنا مشروعنا، وكيف يستعددنا للتواصل مع هيكل التمويل والدعم. من هنا جاءت فكرة المنتدى السنوي لتمويل وريادة المرأة في نسخته الأولى كفضاء عملي يجمع النساء صاحبات الأفكار والمشاريع مع المؤسسات المالية، مع هيكل الدعم، مع الخبراء، مع المرافقين والنساء صاحبات التجارب الناجحة السابقة. المشروع هو الثلاثي الثالث فيه. المنتدى هو الحدث الأبرز اللي صار في شهر ماي، في كل شهر عنده أحداث ونشاطات. الخطوات القادمة هي باش تصير متابعة العلاقات اللي تربطت ما بين النساء الرائدات ومع مؤسسات التمويل والدعم، ودخول في طور التكوين والتدريب للنساء رائدات الأعمال. المشروع ككل يستهدف 150 امرأة، حاليا بلغنا 70 مرأة على الزيادة، لكن المشروع هو مازال في بداية الثلاثي الثالث، مازالوا عندنا 6 ثلاثيات آخرين لأنه هو يدوم سنتين.
1: ومن أخبارنا الوطنية، انتظم اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اجتماع مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات. وأكدت رئيسة الحكومة خلال افتتاحها المجلس أهمية التسريع في استكمال كل البرامج والمشاريع العمومية في الأجال المحددة لها وبجودة عالية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة ودفع الاستثمار العمومي والخاص والنمو الاقتصادي والتشغيل بما يستجيب لتطلعات التونسيين وانتظاراتهم المشروعة، تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. في شأن وطني آخر، حذرت الإدارة العامة للصحة النباتية والمدخلات الفلاحية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مجددا من خطورة جلب أي نباتات أو منتجات نباتية من خارج تونس. وفي حوار لها اليوم على موجات الإذاعة الوطنية، نبهت المدير العام لإدارة الصحة النباتية نعيم المحفوظي إلى التأثيرات والانعكاسات الخطيرة جدا على النسيج الفلاحي جراء إدخال أي نباتات إلى تونس من الخارج، مؤكدة أن ذلك يمكن أن يتسبب في ظهور وانتشار آفات في بلادنا. من جهة أخرى، تحدثت المحفوظي عن الحشرة القرمزية التي أصابت زراعات التين الشوكي في تونس، وبينت أنه تم وضع خطة وطنية لمقاومتها والتصدي لها بالتنسيق والتعاون بين مصالح وزارة الفلاحة والسلطات الجهوية والمحلية. وأشارت إلى نثر الدعسوقة التي تعتبر مكافحة للحشرة القرمزية، وأكدت وجود مركزين لإكثار الدعسوقة في تونس، علاوة على تواصل البحوث العلمية التي تهدف إلى التوصل إلى أصناف مقاومة الحشرة المذكورة. ومن أخبار العالم، وفي اليوم 97 من اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، قال الحرس الثوري الإيراني أن الهدوء في المنطقة لن يتحقق ما لم ينسحب الكيان المحتل من الأراضي اللبنانية المحتلة، مؤكدا أن شرط طهران الأساسي لقبول وقف إطلاق النار بالحرب الأخيرة كان وقف إطلاق النار في جميع الجبهات. هذا وتواصلت اعتداءات الكيان الصهيوني اليوم على جنوبي وشرقي لبنان موقع شهداء وجرحى. ودعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم المسؤولين ببلاده لوقف المفاوضات المباشرة مع الكيان، واصفا إياها بالمهزلة والإهانة، وتعهد بمواصلة المقاومة ضد العدوان الصهيونية على بلاده. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان، مؤكدة استشهاد أكثر من 3500 شخص وإصابة حوالي 10700 آخرين منذ 2 مارس الماضي. في الأثناء، أقر مجلس النواب الأمريكي للمرة الأولى قرارا يقيد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حرب إيران ويطالبه بإنهائها. نقطة النهاية لنشرتنا، وهذا تذكير بعناوينها: ملتقى جهوي حول الأمن السبراني وحماية المعطيات الشخصية بمدينة قفصة يبحث ظاهرة العنف في مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية التصدي لها. التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات محور اجتماع مجلس وزاري مضيق. نهاية نشرة العاشرة ليلا، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
2: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: منتخب من المونديال.
5: يشارك منتخب الإكوادور في بطولة كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه والثانية على التوالي بعد مشاركته في قطر 2022 وبقيادة مجموعة من النجوم الشبان. أنهت الإكوادور تصفيات أمريكا الجنوبية في المركز الثاني خلفا للأرجنتين بطلة العالم متصدرة الترتيب، وبعد أداء مخيب للأمال في بطولة كوبا أمريكا ما تبعها من تغيير في الجهاز الفني، ساعد المدرب الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي منتخب الإكوادور على استعادة توازنه في التصفيات بدعم من جيل جديد من المواهب مع لاعبين مثل موسيسيس كاسيدو وويليان باتشو متألقين في ملاعب أوروبا. تعلق الإكوادور أمالا كبيرة على أدائها الرائع الذي قدمته في كأس العالم الأخيرة على الرغم من أنها لم تصل إلى الأدوار الإقصائية. تولى المدرب الأرجنتيني زمام الأمور خلفا لفيليكس سانشيز اللي كان قاد منتخب قطر في كأس العالم على أرضها قبل أن يحل محل جوستافو ألفارو في تدريب الإكوادور. وانفصل منتخب الإكوادور عن سانشيز بعد الأداء الباهت في كوبا أمريكا، وتولى بيكاسيس المهمة قادما من تدريب إلش الإسباني الذي يلعب في الدرجة الثانية. وخسر فريق بيكاسيس مباراته الافتتاحية بنتيجة 1-0 أمام البرازيل، لكن تلك كانت النقطة السلبية الوحيدة في مسيرته نحو التأهل إلى المحفل العالمي. وتحت قيادته أنهت الإكوادور مشوارها في التصفيات بخمس انتصارات وست تعادلات، شملت فوزين بنتيجة 1-0 على كولومبيا وبازكية والأرجنتين على أرضها، ولم تهتز شباك الفريق سوى مرة واحدة في تلك المباريات 11 ليحسم تأهله إلى كأس العالم قبل جولتين من النهاية. مباريات الإكوادور ومجموعتها في كأس العالم 2026 14 جوان ضد كوت ديفوار، 20 جوان ضد كوراساو، 25 جوان ضد ألمانيا. تاريخ الإكوادور في كأس العالم أفضل إنجاز دور 16 2006، قطر 2022 دور المجموعات، مشاركة الأخيرة كوريا اليابان 2002. عدد المشاركات في كأس العالم 5، أفضل إنجاز في كأس العالم الإكوادور دور 16 في 2006. لم تتخطى الإكوادور دور المجموعات سوى مرة واحدة فقط في 2006، وقد بدأت الإكوادور تلك البطولة بقوة حيث حققت فوزا 2-0 على بولونيا وكوستاريكا 3-0 على الرغم من خسارتها أمام ألمانيا في ختام دور المجموعات إثر ثنائية من كلوزو وبودولسكي، إلا أنهم ضمنوا المركز الثاني في المجموعة الأولى. لم تشارك الإكوادور في بطولة كأس العالم إلا بعد 72 عام من إقامة النسخة الأولى، إذ تأهلت المرة الأولى بعد أن احتلت المركز الثاني من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كوريا اليابان في 2002 والتفوق على البرازيل باراغواي والأوروغواي، ولم يسبقها سوى منتخب الأرجنتين.
4: منتخب من المونديال.

0: كوكب الشرق الحبيبة إلى قلوبنا جميعاً، نسعد معها اليوم وهي تجدو لنا بأحلى أغانيها.
1: كوكب لا يغيب
0: مع الفن الأصيل والصوت الملائكي.
1: كوكب لا يغيب.
2: القمر من فرحنا من فرحنا حينور أكثر.
1: موعد مع روائع سيدة الغناء العربي.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام 11 ليلا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. تواصل بلدية سيدي عيش من ولاية قفصة تنفيذ برنامج لمكافحة الحشرة القرمزية بالمنطقة البلدية، وذلك بعد تشكيات الصادرة عن المواطنين. يتمثل هذا البرنامج بمشاركة السلطة الجهوية وفلاحين في قلع غراسات التين الشوكية المتضررة والموجودة على الطرقات ورفعها إلى المصب. انطلقت مؤخرا أشغال والقسط الأخير من مشروع بناء المستشفى الجهوي بنفطة من ولاية توزر، ليكون المبنى جاهزا للاستغلال أواخر السنة الحالية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بتوزر عبد الرزاق اللموشي.

المصل المضاد للعقارب والمصل المضاد للأفاعي خلال سنة 27 و2000 إلى جانب الاستئناف التدريجي لتزويد السوق الوطنية بالمصل المضاد لداء الكلب. حذرت الإدارة العامة للصحة النباتية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية من خطورة جلب أي نباتات أو منتجات نباتية من الخارج إلى تونس. أخيرا استهدف الاحتلال الصهيوني دورية شرطة وسط مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع شهيد وجرحى مع استمرار تصعيده وخروقاته لاتفاق وقف اطلاق النار الهش بشكل يومي. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.

0: غناية وحكاية.
1: مستمعينا الأعزاء وين ما كنتوا، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من غناية وحكاية. في موعدنا اليوم باش نحكوا حكايات زوز أغاني لكوكب الشرق أم كلثوم. غناية أغدا ألقاك وسيرة الحب. غناية أغدا ألقاك واحدة من أجمل أغاني أم كلثوم للشاعر السوداني الهادي آدم. يقال أن الشاعر كان طالبا في جامعة القاهرة بمصر، ربطته علاقة حب كبيرة مع فتاة مصرية كانت زميلة له في الدراسة واتفقا على الزواج. فعندما تخرج في الجامعة تقدم إلى أهلها لخطبتها، إلى أن الأهل كالعادة في مثل هذه الأمور رفضوا رفضا شديدا، واستمروا في الرفض بعد تدخل كل الوساطات التي تبرعت لإقناع الوالدين. وعندما لم تفلح هذه الوساطة قرر العودة إلى وطنه السودان، ومن حزنه على حبيبته اعتكف عند شجرة كبيرة، ومن هذا المكان مارس حزنه الذي لم يكن يفارقهم. وبعد مرور زمن جاءت البشرى من الحبيبة لتعلن له موافقة أهلها على زواجها، فكاد لا يصدق الخبر وطار فرحا ونشوة، وسرعان ما ذهب إلى شجرته وجلس تحتها وبدأ يكتب قصيدته الخالدة أغدا ألقاك.

0: أغنيتنا الثانية في غناية وحكاية سيرة الحب كانت أول أغنيات مرسي جميل عزيز مع كوكب الشرق أم كلثوم، وكان عزيز متخوفا من العمل مع أم كلثوم في البداية، لكنه وافق بعد عدة جلسات مع أم كلثوم وأعطاها 3 مطالع لثلاثية سيرة الحب، فات الميعاد وألف ليلة وليلة، وتم الاستقرار على البداية بسيرة الحب. كان من المقرر تلحينها من الملحن محمد الموجي، وبعد حدوث مشاكل لحنها بليغ حمدي. تعد من أهم الأغنيات العاطفية التي تغنت بها سيدة الغناء العربي أم كلثوم، كما أن هناك مقاطع بعينها من الأغنية ما زال يرددها الجمهور إلى الآن، وعلق عليها الشاعر صلاح جاهين في أحد أحاديثه وقال: سيرة الحب هي الإبنة المراهقة لأغنية أنت عمري التي كتبها أحمد شفيق كامل ولحنها محمد عبد الوهاب. وفي هذا التسجيل نستمع لمرسي جميل عزيز يتحدث عن قصة سيرة الحب.
1: سيرة الحب أغنية كتبها مرسي جميل عزيز ومن ألحان بليغ حمدي، غنتها أم كلثوم في أول حفل يوم 3 ديسمبر سنة 1964. نسمع الشاعر مرسي جميل عزيز وحكاية غنوة سيرة الحب.
2: أنا لقائي بأم كلثوم كان عجيب أوي. الحقيقة بدأت بدري، أول ما ظهر لي أغاني لقيتها بعتها لي. كنت أنا متأثر لأن صديق لي والملحن أحمد صدري كنا طالعين في سنة واحدة تقريبا أو في وقت واحد، فراح قبل مني طلبته عشان تلحن، وبعدين فوجئت بأنه مختلف ومسابها صدري. صدري راجل بيعتز بكرامته وبتاع زيادة عن اللزوم الحقيقة، فأنا متأثر عشان صدري بحبه وإزاي دي ترفض صدري. فبعدين لما جت بعتت لي فقعدنا واتكلمنا واتفقنا كل حاجة ورحت ما رجعتش.
3: ليه؟
2: معرفش، لأن برضو ما جاتش من عملته مع صدري تعمله معاك. فجت رجعت تاني بعتت لي بعد ما كان ظهر محمد الموجي، قال لا لا عايز أنا أشتغل معاكي هاتي لي مرسي. قعدنا واشتغلنا مطلع وبعدين لحنوا الموجي وبعدين رحت هربان برضو. الحقيقة تسلطت عليا فكرة غريبة في هذا الوقت، دي بقى فكرة شريرة، أنا بعتبرها فكرة شريرة، دي اللي عطلتني عن أم كلثوم مدة كبيرة وعبد الوهاب والناس دي. إزاي شريرة؟ فكرة فيها أنانية، إن أنا بصيت حواليا لقيت جميع إخواني اللي في مهنتي كل واحد منهم اشتهر بمطرب. يعني اقدر اقول لولا ام كلثوم يمكن ما كانش اتعرف احمد رامي، لولا فريد الاطرش يمكن ما كانش اتعرف مكنون الشناوي، لولا عبد الوهاب يمكن ما كانش اتعرف حسين السيد، لولا محمود شكوكو مثلا ما كانش اتعرف فتحي قورة. انا بصيت لقيتني العكس، يعني انا مش مطرب اشتغلت معاه كبير ابدا، انا بشتغل مع الصغيرين وبيكبروا باغانيه. يعني عبيز محمود أو مطلع يسمى يا جميل يا ابو الخلاخيل يا مزوح يا ورد الفهود سواد عيوني يا ليل كعب ومحني وكف ومحني، الحاجات دي كلها الاخ عبد الحليم اول ما طلع اول فيلم انا اللي عملته له يا من الحلو اللي هو فيه قلبي خبي وهي دي هي والحلو حياتي وروحي حاجات كده. اما جت مثلا فايزه احمد انا اللي كنت قلت للشجاع الله يرحمه في الاذاعه قلت له في صوت كويس بيغني بسمعه في شركه ادنى هاتولنا، كنت انا بكتبش الاذاعه في هذا الوقت، قال لي بتكتب لها غنوه قلت له اكتب لها 2 بس هاتها لي. فجت مصر فكتبت لها غنوة أنا قلبي إليك ميال وقول يا عزول فتعرفت فايزة. بعد كده جه محرم فؤاد برضه أول أغاني له رمش عينه اللي جرحني رمش عينه والحلوة دار شباك وهلوم مجرة صباح نفسها قالت ديك النهار هنا في التلفزيون إن لولا مالي الهوى يما كنت فضلت مطربة درجة تالتة، غنوة كذا دي اللي عملتني. فقلت أنا طب وليه بقى اتشعبط أم كلثوم وعبد الوهاب وفريد ما دام أنا بعمل لوحدي أنا بوصل الناس أو بوصل مع ناس مفيش داعي اجي في الاخر يتقال عليا ده عشان الفت لام كلثوم او الفت لابوها. فروحت هربان قلت خليني بكرامتي. اما جيت ام كلثوم اخيرا قالت لي انا عايزك مش مساله اغاني عايزك عايز اقعد معاك. اخيرا قالت لي انت عيان ولا يعني قالت لي عاوزين والدتك لدكتور امراض نفسيه يعني ايه تقعد معايا مره واثنين وتهرب تهرب مين بيهرب من ام كلثوم؟ فروحت احكي لها الحكايه دي قلت لها انا بعتز بكيتو كيتو كيتو فانتوا هتحرموني ده ليه؟ قالت لي لا ده انت فاهم حاجه جاز من 10 سنين كان الكلام ده صح الوقت بقى اسمك كبير لا انا هقدر اطلعه ولا اقدر انزله ولا غيري يقدر اطلعه ولا انزله اسمك خلاص خد حقه قول ده في تاريخك محدش هيقول لك لا فاقتنعت فعلا فاصله قعدنا قلت لها طيب ادي مطلع ادي 2 ادي 3 في 3 مطالع عندي عشان ما نختلفش اختاري ايه من دول تغني قلت لها الصراحه قلت لها قالت لي 3 حلوين قلت لها يعني ايه قالت لي اغنيهم الـ3 قلت لها كده اهو قالت لي اه فانا برضو حسيت ان ام كلثوم الله يرحمها كانت احيانا تبقى مجاملات ليا يعني بتجامل فحبيت اعرف نشتغل في مين طب تحب نبتدي في مين قالت لا دي سايبها لك اللي تعجبك فيه اشتغل فاشتغلت ابتديت في سيره الحب على انها يلحنها مين الموجي وفجاه الدنيا اتقلبت وحصل لخبطه بينها وبين الموجي بليغ بيلحنها ده اللي حصل ولحن موفق طبعا. طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب لكل أصحابه، وأعرف حكايات مليانة.

0: مستمعينا الأعزاء، في موعدنا في غناية وحكاية اليوم سمعنا قصة أغنية أغدا ألقاك وسيرة الحب لكوكب الشرق أم كلثوم، من الأغاني الخالدة لكوكب الشرق، ما زالت لليوم يعشقها الجمهور ويحفظ كلماتها وألحانها. موعدنا في غنايات جديدة وحكايات جديدة على موجة إذاعة قفصة.
1: الكل غناية كلمة وروح، وكل حكاية بأسرارها تبوح. غناية وحكاية
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

Sensiz.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: تمام منتصف الليل.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. قررت اللجنة الجهوية للسلام المرورية بجفصة إزالة كافة المخفضات السرعة العشوائية وتعويضها بمخفضات تستجيب للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة بما يضمن سلامة مستعمل الطريق ويحافظ على انسيابية حركة المرور. بلغت كمية الحبوب المجمعة في إطار موسم الحصاد 280 ألف قنطارة وفقا لما أفادت به المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديدة في تصريح للإذاعة الوطنية. وضعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة برنامجا جديدا لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية والمحلية للتشجيع والنهوض باستعمال السيارات الكهربائية، خاصة مع ارتفاع الطلب وتزايد الإقبال على هذا النوع من السيارات. انطلقت رسميا أمس أشغال إنجاز الجزء الجزائري من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء. يهدف هذا المشروع إلى نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى الجزائر مرورا بالنيجر.

أخيراً نشر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أمس رسالة مفتوحة موجهة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، واقترح فيها أن يلتقي الزعيمان للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، محذراً من أن كييف مستعدة لمواصلة القتال في حال عدم التوصل إلى اتفاق. نهاية هذا العرض الإخباري، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: أهل الكرم والجود نورتونا، عادات وتقاليد عايشة فينا، شعور المحبة ود مالينا.
2: الحديث ليه روح.
1: الحديث ليه روح.
2: جسر المحبة يتبنى بالصافي، والصدق كلمة حق ديما تصيب، والحر ما يهموش يعفس حافي، لو في طريقه نار حر لهيب، يحمل أوجاعه بالدرك والخافي، ويكتمي عاشر بالصفا والطيب، وسر السعادة قلوب ليست جافي، واللي زرع الورد يجني الطيب.
1: الحديث ليه

0: مرحبا، تحية لكل المستمعين الكرام في عدد متجدد من برنامجكم الحديث ليه روح. كما متعودين معاكم بين ظفرين سيد علي، نحيروا لهم وجه. مرحبا بك.
1: نهارك طيب مفيدة تابعينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامجنا الحديث ليه روح.
0: نبدلوه تحيير مواجهة سيد علي، لأنه نرجع بهم للذاكرة. فما ناس ما عاشتش التفاصيل هذه، سمعوها من الجدات في بعض الأحيان، برشا تفاصيل نرجع بها. وطبعا الهدف من برنامجنا هو توثيق والحفاظ على موروثنا الشفوي المادي والمادي. اليوم سيد علي،
1: اليوم باش نتحدث على موضوع الورادة باش نتحدث على موضوع الورادة، وشنية الأماكن اللي يجيبوا منها في الماء، وشنية الوسائل اللي استعملوها، وشنية الدواب اللي استعملوها يجيبوا في الماء، والثنايا اللي يجيبوا فيها، ما نقولش ثنايا لأنه نقولوا مسارب، وشنية الحكايات اللي توقع، وشنية الرسائل اللي تتهز،
0: وشنية الورادة أصلا.
1: الورادة شنية؟ الورادة
0: فما شكون من جيل توا يسمعوا فينا يقولوا اليوم مفيدة وسيد علي علاش يحكوا
1: شنية؟ هي اللي أنا ما عاشوش اللحظات هذه وجلب الماء، هو جلب الماء. تو نفصلوه نحن بعد التقديم، تو نتحدثوا بإطناب.
0: تحية كل الفريق، مرحبا بالجميع.

0: أهل الكرم والجود نورتونا، عادات وتقاليد عايشة فينا، شعور المحبة ود مالينا.
1: الحديث ليه روح.
0: الحديث ليه روح.
1: جسر المحبة يتبنى بالصافي، والصدق كلمة حق دي ما تصيب، والحر ما يهموش يعفس حافي، لو في طريقه نار حر لهيب، يحمل أوجاعه بالدرك والخافي، ويكتمي عاشر بالصفا والطيب، وسر السعادة قلوب ليس جافي، واللي زرع الورد يجني الطيب.
0: الحديث له روح. مرحبا من جديد بكل مستمعينا الكرام في الحديث له روح. سيد علي، يا وردة دون البنات عرفتك، اسمك فلانة بعد ما تلفتك.
1: أعطيته شرب مدلو صافي دمعة، قلت له حديث ما حد شوري سمعة.
0: الورادة كما قلنا هي مش مجرد عملية جلب الماء من العين ولا من فمشكون يقولوا المعطن زادة عليه، هي مش فقط عملية جلب الماء، هي حكايات تروى، هي قصص، هي برشة تفاصيل نحاولوا في عدد اليوم من برنامجنا نحكوا فيها.
1: هي تفاصيل ياسر في الورادة، موضوعنا اليوم يعني عنده تفاصيل ياسر، لأنه عنده تبعات. الورادة ما هو جلب الماء فقط، الورادة كما قلتي أنت حكايات، وثم أشياء توقع معناها سواء مبرمجة ولا غير مبرمجة. في بعض الأحيان توقع أشياء مبرمجينها الورادة، وثم حاجات توقع فجأة في المعلم ولا المعطن ولا المكان اللي توقع فيه. لكن قبل ما نتحدث في التفاصيل نشوفوا الورادة، شكون هم الورادة؟ من هم الورادة؟ الفئات العمرية اللي تورد، شكون اللي يورد؟ عادة أني البنويت هي اللي تورد، تمشي اللي تجيب الماء من العين، ونام البنويت هي البنويت الصبايا اللي تكبر شوية واللي عمرها 12 ما فوق، يمشوا يتلموا البنويت متاع الدوار والكول، يتلموا في المعلم وباش يجيبوا الماء. الأماكن البعيدة شوي يستعملوا الدواب، سواء يستعملوا الحمير ولا يستعملوا البغال ولا يستعملوا تقريبا هذا هو اللي يستعملوا فيه. الإبل في الصحراء، الإبل عادة في الصحراء، وقبل ما يمشوا ليعبوا الماء يفهموا بعضهم، لأنهم يعرفوا بعضهم كيفاش
0: يدور، يختارين بعضهم مجموعات،
1: يختاروا بعضهم، كل دار تلقى عندها صبية ولا زوز يوردوا مع بعضهم، يوردوا الصباح ولا العشية، ووقت اللي يخرجوا كانت الناس في الأرياف عادة كانت المكان كان مكشوف، وقت اللي تخرج الزايلة باش تهز القران دونجوش معناها القران، يشوفوه تولي اللي ماهيش ماشية تولي تشوف جارتها ماشية تولي فلانها راهي تتورد. المهم يتلاقوا، سواء يتلاقوا في المسرب وإلا يتلاقوا في العين. بالنسبة للأواني اللي استعملوا فيها باش يجيبوا فيها الماء، يستعملوا في القلال. أول ما بدت القلال بتاع الفخار هذيك،
0: الوردة على العين يهزي القلة،
1: ويستعملوا كذلك في الأواني بعد القلال، ولا جت الأواني قبل القلال كانوا يستعملوا في القرب، سامحوني، كانوا يستعملوا في القرب والسماط، القربة والسماط اللي هي مصنوعة،
0: القربة هي اللي أكبر والسماط هو
1: القربة اللي فيها شعر.
0: أيوة،
1: القربة اللي فيها شعر تكون كبيره نتاع معزه،
0: يهز اكثر اكبر،
1: أي. حتى الصمات يكون كبير، راهو الصمات يكون، شنو الفرق ما بينات ما ذاك فيه الشعر وذاك ما فيهش؟
0: حتى في استعمالاتهم سيد علي في الصمات في العاده للفارس كي يبدا ماشي البلاصه يهز الصمات،
1: اي الصمات لانه الصمات انظف شويه، لانه نحو منه شعر، ويكون الصمات صغير ما يكونش كبير والقربة ثانية فيها الصغير وفيها كبير. أما عادة الصماط يكون ألطف شوية يعني خير شوية من القربة، لأن يعني القربة فيها شعر والصماط يكون أنظف شوية. هذاك علاش الفارس اللي هو كما اللي يعمل خرج ويعمل يهز الصماط أليق شوي يكون لايق شوي. يقولنا يهزوا القرب القرب والصماط يعملوا قران. توا نجول لحكايه القران. القران هما زوز يقرنوهم، مش معناها جد قرينه يتم قرنهم فوق الزايله يجوا مقابلين بعضهم، هذاك علاش تسمى قران. سواء قرب والا صماطات ولا اقلال يهزهم على ظهور الحمير ولا ظهور الحشاكم البغال ويوردوا يهزهم ليعبوهم ويجوا مروحين ويشربوا الزيله نتاعهم ويجوا مروحين. الحكايات تنجوها بعد اللي هي اللي توقع في العين
0: برشا حكايات
1: برشا حكايات
0: ولت حتى سيد علي برشا حكايات ولت اغاني ولت قصص معروفه.
1: هي قصص معروفه بطبيعه الحال. القصص اللي توقع في الورادة قصص ياسر عادة تكون قصص غرامية وأخبار تتهز وأخبار تجيب. يعني
0: هو في العادة سيد علي كي يمشي يخرجوا الورادة للميراد ولا باش يجيبوا الماء المسرب متاعهم ولا الثنية متاعهم يبعدوا عليه، نعرفوا قبل كانت فما الاحتشام يبعدوا عليه مثلا الرجال يقولوا توا وقت باش يمشوا وقت خروج الورادة فما يتعرضوش طريقهم. هذه في حد ذاتها خلت المجال مفتوح باش يتقابلوا، لانه زاد الفارس يورد على عين وكي يجي يلقى الورادة يقعد بعيد ويجي واحدة من الفتيات هي اللي تهز لانه ما لازمش يختلط بالمجموعة فتتطوع واحدة من المجموعة تهز له حصانه وتعبي له الصمار. هذه كبداية
1: هذه كبداية. والمسرب بتاع الورادة ما واش طريق عام، مسرب تكون مسارب يعني ثنايا صغيره تكون
0: مسرب
1: صغير اي يتعدوا ويتعدوا منه كان الورد. والمسرب هذاك اللي هم يتعدوا منه كان الوراده يكون خاص حتى الدلالات، واذا كان يعملوا فيه حاجات تكون خاصه كان بالوراده ما يعرفوه كانهم.
0: واحنا ذكرنا الوراده وذكرنا سيد علي مسرب الوراده والحكايات في البلاصة اللي فيها أنت سيد علي كان حاضر معايا الفنان محمود العرفاوي
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه وينعمه، وحكي لنا على حكاية الغناية متاعه المعروفة فرسك تعرفت
1: من الخيل.
0: هذه من الأغاني اللي
1: هذي
0: اللي تحكي وتوثق حكاية الورادة.
1: صحيت هذه المكان الأحداث وقع في المعلم في العين. الحكاية اللي يحكيها هو محمود العرفاوي الله يرحمه وقعت في العين، لأن
0: بل ما نسمعها غنية هي قصة واقعية.
1: هي قصة واقعية وقعت في العين والفرس وشربت والشراب والماء والتبادل وكيفاش فهموا بعضهم والحكاية أنا سمعها. خلوا شوق ومستمعينا الكرام باش يسمعوها.
0: هو كما قلنا
1: محمود
0: كما قلنا العين تولي منبع متاع حكايات متاع قصص، ومن اللي تكون الحركة متاع أنه طفلة تمشي تعرض الفارس تهزله الحصان والقربة باش تعبيهم تولي لا تولي ثم فتاة معينة، لأنه في العادة يكثر مشي وجي وكي تعجبه واحدة فتولي هي اللي تمشي في كل مرة تهزله الفرس ومن غادي تنطلق الحكاية. قال عبد الحليم
1: لأنه فارس كي يجي متعدي الحصان ومتعدي للعين وراكب ويجي متعدي على المعلم هذاك، وعادة تكون فيه كلب نويت ونساء يحشموا النسوين ويحشموا البنوين
0: وهو لازم يقعد بعيد.
1: لا يقعد بعيد لما يتقدم.
0: خلنا نسمعوا الحكايه كيما حكيها لنا سي محمود العرفاوي.
2: في الاستعمار الفرنسي كان يعمل بير للنجوع للعروش في يعملوا في الوسط، وتجي الحواري الصباح وتجي الابل والغنم يوردوا من اكل البير هذاك ويروحوا اللي هذا يروح للعرش متاعه وللشيرة متاعه. فما وراد اللي فارس كل يوم يجي يورد في الحصان متاعه من غادي. فما بنية تقدم له السيرفيس يعني من ضمنك البنات اللي موجودين كل تقدم له بنية تقدم له السيرفيس يعني تروي الحصان تملا له السماط ولا شو اسمه عاد يكونش تكونت بيناتهم علاقة من خلال نظرة فلقاء. بقى جمعة ما مشاش للشسمو، بابا هز الحصان ومشى باش يورد هو ويجيب الماء. لاحظ البنية كيفاش نحت الصخاب من الرقبة متاعها ودكاته في الخرج متاع الحصان. فهم حاجة كونه فهم حاجة اش معنى من ضمنك البنات هذوكم الكل تجي البنية تنحي الصخاب والدكة في الخرج متاع الحصان. روح اللي قال وليد راقد وأمه طيف الخبز، يكلم فمه بصوت عالي يقول له راو فرسك تعرفت من الخيل من ضمنك الخيول اللي قاعدة تورد كل الوحيدة اللي تعرفت ويسقوها ودكوا في الخرج متاعها الصخاب.
0: بعثت معاها الوصاية
2: هي الوصاية هو الصخاب
0: هو الصخاب.
2: وقول يا وليدي أعزم في الليل وخلص حقوق الولاية. الوليد يسمع من اللوطة مش ما يسمعش، تحت الزاورة يسمع. خلى باباه ممشى ومشى الولاد عمه محمد ومشى الشلبي ولد عمه، قالوا أنا ريجتني وصية ويلزمني نمشي إن نشوف شنية الجو. مشى هو ولد عمه وقضى قضيته وتقابل هو والبوبية ورجع عاد الباب ما وهز الزويلات ومشى يسرح متاع سواعتين ثلاثة رجع لقى مازال راقد. لوح الكلام لأمه وهو يسمع قال لها فرسك تعرفت من الخيل وتبعثت معاها الوصايا، قوم يا وليدي أعزم في الليل وخلص حقوق الولاية. بعدين قال له ولدك يا للا كجار جاع لقاه راقد في بالي اللي هو ما تممش بالوعد. قال له ولدك يا للا هدنا وما دنا، هدنا بوهالي يعني وما دنا ما عمل فيه حد شيء، ياكل من العيش بنا ويرقد على وسع باله بارد ذراعك جماعة القننوات انتع أماتهم، ياكل من العيش بنا ويرقد على وسع باله. غضته الكلمة فار نقز قال له والله لاني هدنا ولاني ما دنا، رانا عزمنا ثلاثة فراشين محمد وشلبي ونايا ولازم تبدأ تول قصة مقفات. محمد عزمنا ثلاثة فراسين محمد وشلبي ونايا ولزيتها سبقت الخيل وعذبتها يا شقايا، كبكب عرقها على الدير. كلمة الدير يعرفوها الفرسان ويعرفوها اللي يكسبوا الخيل. كبكب عرقها على الدير وبس ستراب الثنايا يلزلها في الجري. ولقيتها بين الدواوير وكملت نومي هنايا. تلفت قال لهم هاي زغت يا سيدي مالها قريب يولي عنا عرسين.

زلنا ثلاثة فرسين، محمد وشلبي ونايا، ولزيتها سبقة الخيل وعذبتها يا شقايا. كبكب عرقها عالدير وبسس تراب الثنايا.

0: أهل الكرم والجود نورتونا، عادات وتقاليد عايشة فينا، شعور المحبة ود مالينا.
1: الحديث ليه روح،
0: الحديث ليه روح.
1: جسر المحبة يتبنى بالصافي، والصدق كلمة حق ديما تصيب، والحر ما يهموش يعفس حافي، لو في طريقه نار حر لهيب، يحمل أوجاعه بالدرك والخافي، ويكتم يعاشر بالصفا والطيب، وسر السعادة قلوب ليس جافي، واللي زرع الورد يجني الطيب.
0: الحديث له روح. مرحبا من جديد بكل المستمعين الكرام. سيد علي، بدت التفاعلات نتاع المستمعين الكرام. سي محمد سعد من المتابعين الأوفياء معانا يقول الموضوع الورادة، منهم الورادة خيار القبيلة والصبايا المقبلين على الزواج، وبرشا يتزوجوا سواء راجل أو امرأة، غالبا تكون صلة ربط المعرفة ولا الزواج من العين، معناها يقال يا واردة على العين هزي القلة أو الصمات أو القربة، وحياتنا كلها بدأت من البدو. هيك اللي كانوا قبل وزعتهم الدولة سيد علي في على المناطق الريفية باش يجيبوا بها الماء، وكانت
2: ثم
0: البراميل الحديد اللي يحكي
2: براميل يسموها برميلة بالمدور، تلقى يجر فيها يجر فيها البهيم حشاكم، وتكون رزينة ياسر والتعب الزايلة. أنا نتذكر أنه ظهر يجبد فيها وتلقاه تعب.
0: هم يقولوا سيد علي سادر سادر وارد ما يجوش رفاقة، حمل الجمل ما تقدرش الناقة، اللي سادر على البير مش كما اللي واردة.
2: باش نعطيك من شعر بيت ما يقولوا فيها، ثم اللي يمشوا يعملوا محفل كيجوا ماشيين يوردوا، يعملوا محفل بالصبايا يبدوا يغنوا، يقولوا وين يوصلوا للعين ثم إذا كان عندهم حاجات يغسلوها، وبعد يعبوا القلال نتاعهم ولا القرب نتاعهم ويروحوا. والعين ثم اللي ثم عيون يردوا لها نسوين برك، لكن نهار الجمعة هذه معلومة استقيتها من عند الأخت منوبية بني حمد، قالت نهار الجمعة يمشوا الرجال يغسلوا جببهم ويغسلوا برانيسهم ويشيحوها ويروحوا، والبقية يردوا نسوي.
0: أي سيد علي، برشا تفاصيل وبرشا في كل مرة نحيو في ذاكرة مستمعينا برشا تفاصيل.
2: لا برشا
0: سينو في الخليفية سيد علي بعث لنا بتفاعل مع الموضوع، يقول ثم قصة حب صارت بين شاب وفتاة، المرأة اسمها بركة، كانوا يتقابلوا في العين طبعا تاع المالك، المرأة ماتت، عاد الراجل جاي يرثي في المرأة على العين، يقولها يا عين يهدم سواقيك ولا يجعل فيك بركة، واش اللي بيك من بعد اللي ماتت بركة، معناها اش مازال فيك
2: ماتت بركة
0: العين ما عاد فيها شنو مازال، معناها كيانو يتقابلوا غادي. برشا تفاصيل اكيد
2: برشا تفاصيل تعرف مفيدة. اتصلت بالشاعر محسن داسي، نوجه له التحية من خلال هذا البرنامج، نسأل فيها للعين والميراد وكيفاش غادي في توزر. قال لي بكري، قال لي بكري خلاص، قال لي كانت عين واحدة اسمها راس العين، واللي هي وزعها ابن شباط وتفرعت منها جميع الأودية، وكي كثرت لابيير في دواويرهم انقطعت العين وقعد كان الاسم ما قعدتش، يعني قال لي جريدية ما يوردوش معناها، والعبارة هذه قال لي ما يسمعوش بها خلاص من اللي خلقوا، لأنهم متحضرين هم ومهمش بادية. نوجه التحية لأهالينا في توزر ومجاورة
0: واللي يسمعوا فينا الكل. هذه قال لها أوردي وبالك تغيبي وعلى البير والريح فالك،
2: أي
0: أوردي وبالك تغيبي وعلى البير والريح فالك، سلمي على من تحبي حرة لا من يسالك.
2: هاي نزربوا يا بنات نمشوا نعبوا، غدوة الذراري والجمال يغبوا.
3: أهل الكرم والجود نورتونا، عادات وتقاليد عايشة فينا، شعور المحبة ودنا لينا.
1: الحديث ليه روح.
3: الحديث ليه روح.
1: جسر المحبة يتبنى بالصافي، والصدق كلمة حق دي ما تصيب، والحر ما يهموش يعفس حافي، لو في طريقه نار حر الهيب، يحمل أوجاعه بالدرك والخافي، ويكتمي عاشر بالصفا والطيب، وسر السعادة قلوب ليس جافي، واللي زرع الورد يجني الطيب.
3: الحديث له روح.

0: الكرم والجود نورتونا، عادات وتقاليد عايشة فينا، شعور المحبة ود مالينا.
1: الحديث ليه روح.
0: الحديث ليه روح.
2: جسر المحبة يتبنى بالصافي، والصدق كلمة حق ديما تصيب، والحر ما يهموش يعفس حافي، لو في طريقه نار حر لهيب، يحمل أوجاعه بالدرك والخافي، ويكتمي عاشر بالصفا والطيب، وسر السعادة قلوب ليس جافي، واللي زرع على الورد يجني الطيب.
0: الحديث له روح. مرحبا من جديد بكل مستمعينا الكرام في الحديث
1: ليه روح.
0: تحياتنا للي يسمعوا فينا الكل. نسينا العين اللي بحذانا اللي قبل كانوا يردوا عليها في قفصة، الفوارة. فوارة كانت يردوا عليها البل والغنم، وكانت معناها عين يجوها من الأحواز الكل، حتى اللي جايين في تجارة القفصة ولا حاجة يوصلوا البياش يسقوا خيلهم ولا بلهم اللي جايبين عليها السلع والكل على الفوارة. كبيت ماية ولا بزعت ماية وردة بالعاني.
1: فنعرفها أنت جبتي العجوز، بديتي من العجوز،
0: بديت بالصدر.
1: نعرفها أمس مريضة، اليوم هاني كبيت ماية واردة بالعاني.
0: كبيت ماية واردة بالعاني، والعين شبت في ولد براني. يا واردة عالبير وش قلتي له؟
1: هو ضحك
0: وانتي تبسمتي.
1: حتى البكاء يجي ساعات. والغرميات هذه راهي ولدت برشا حاجات، ولدت ناس تعرست بعضها، وحتى اللي يهربوا ساعات مرات تهرب من العين،
0: ولا هي المفاهمة تصير في العين.
1: ساعات يجي يهرب من العين.
0: لك علاش برشا عيون ردموها؟
1: برشا نساء هربت من العيون.
0: هو برشا حاجات. نسينا حاجة أخرى، المراسيل اللي كانت تجي للعين، كانوا يختاروا مرسال ثقة ما يخرجش الحديث. في العادة تكون مثلا طفلة صغيرة، لأنه البنية صغيرة هيك عادي توقف على فارس تكلم ولا حاجة، تبدأ هي قالت لها مثلا نصبية اللي يبدو هو وياها متفاهمين، تنجمش تكلموا مباشرة، فتبعث له بنية صغيرة تبدأ بنت أختها ولا
1: عزوز،
0: تبدأ هي متعرفش تكتب، تنادي بنية، تبدأ مازالك عارفة تقرأ فرحانة برويحتها، تخطط لها هيك الرسالة وتبعثها، لأنه بنية صغيرة لمن يعس عليها ولا من يلوم. حييك ربح عباسي، وقلت لك سيد علي، قلت لك لا، العزيز في العادة ما يكتموش السر.
1: العزوز كي تكريها راهي تكمي السر، ما تمشيش بلاش
0: سريرة لوبان كريتيس حنة
1: ولا سرة نفة إذا كانت تنف،
0: خاصة وقتها كي تجيب لها، كي تبدأ عزوز تنف وتجيب لها سرة نفة، لأنه كانوا ينفوا بالدرقة.

0: باش نحوصلوا في موضوعنا. برشا كلام يقولوا لو كان قفصة يكتبوها باسمي عساس فوق البير نقعد رسمي.
1: عساس فوق البير نقعد رسمي يقول بالقاسم عبد اللطيف الله يرحمه الشاعر كبير في قصيدة علاش يا سواسي تحيري في ناسي، بيتين من القصيدة. يقول كنا نتلاقوا فوق بحر العوني، كنا نتلاقوا فوق بير العوني، شبح النظر يروي ذم العطشان، وكانت رسائل شوقها ومكنوني تصعب على فسارة القرآن.
0: الله يرحمه
1: سيدي القاسم،
0: كان من الناس اللي نظموا في كل المواضيع اللي تهم المرحول والبادية.
1: لا ما خلاش شاردة ولا واردة سيدي القاسم.
0: أنا معناها على ذكر للدنيا وتصرفها نقول ليام لا دارت على مولاها، تخليه زي البير مازح ماها.
1: قالت ناواردة وما لقيت منه وارد، عقلي مشى لواج بيا شارد.
0: سوال النبي يا بير ما ورداتك، ولا طلف حد سالف على جالاتك.
1: قالت هزيت قربتي ونمشي مع الورادة، وزول شبحته صوب علي زنادة.
0: يخطر علي البير وما عيدة، وشربت مية من يدين وديدة.
1: هاي نزربوا يا بنات نمشوا نعبوا، غدوة الذراري والجمال يغبوا.
0: يا واردة على بير 50 والحبل 20 قامة، زعم الحبل ينزل 30 ولا البير يطلع جمامة.
1: قالت عطيته شرب مدلو صافي دمعة، قلت له حديث ما حد شوري سمع. وقالت يا عين خمودة هذه منقولة، يا عين خمودة وش بيك نزحتي في ميو جريت على أصحابي تفي.
0: خطر علي مخاطير، مخاطير ثلبت جفارة، وردت على بير دوفان، عليه شاربة وهي حوارة.
1: وهي شاربة وهي حوارة،
0: عليه شاربة وهي حوارة.
1: حوارة ما زلت صغيرة معنا بكر.
0: بكرة صغيرة للضرورة الشعرية، وقولوا بكرة
1: يقولوا حوار
0: وحوار وبكرة.
1: للضرورة الشعرية. مقتطف مفيدة إذا كان عندك مضيف، أما هو باش نعمله مقتطف صغير من حكاية خليفة الزناتي وذياب الهلالي. شوي منها برك في حكاية العين والماء.
0: تفضلي.
1: ذياب وقت الروح كان في المعزب بالبل قاعد ياسر 40 سنة يقولوا الحكاية والخرافة. روح وما شافوا حد، وجامت عدي لقى بنته تعبي في الماء وذلتها بنت خليفة الزناتي اللي هي اسمها سعدة. قال لك ذلتها وتقول لها عبي من الماء الموسخ، تخلي فيها تعبي من الماء الموسخ اللي هو في الرجلين، وهي مسكينة تبكي وشعرها مشوبي، وذلتها وتضرب فيها وتسمع فيها في الكلام. شافها خليفة، شافها أبو ذياب، قال لها يا ابنتي يا ابنتي بالله يعطيها تعبي الماء نظيف، راه الليلة عندها نظيف. قالت له يا عمي على خاطرك تنا خليها تعبي. قال لها بعد ما تخليها تعبي أعطيني بنتي نشرب الماء، نشرب شربها ماء. قالت له روح عبار ربي ما نعطيشه.
0: أيوة.
1: قال لها تبنيتي نسالش عبارة بيه. قال لك داش يشرب بيه بي. قلت له يشرب بيه واحد ونص وساعات زوز. قال لها تبنيتي تنشرب. عطاته العبار الأول شربه، عطاته العبار الثاني زاد شربه، عطاته العبار الثالث شربه وتنفس فيه قطعه. هذه الروايات معنا الطرايف. عاد وقت التنفس فيه وتقطع المشرب هذاك اللي يشرب فيه العبار هذاك، وقع لها شوك خافت. قالت هذا مش عادي الرجل ذا، عرفته ذياب. المهم روحت قال لها استنى ساعة قبل ما تروحي، أني تنعطيك ورقة الخصة اللي مر بها عشاكم، وخيط الغلة خيط به كفن باباك. وقال لك جات تعدي هز مقص في يد مقص، وقال لك نحى طرف مقصتها. روحت عاد باباها قلت له يا بابا رو نلقى فرس عيونه حرس وخط على قصتي قصتها قص. هذه السردية اللي هي اختصرناها نحن في الحكاية اللي هي في العين، نحن حاجتنا بالعين والماء وما حولها من حكايات تروى.
0: واش يصير فيها من حكاية؟ تحية لكل المستمعين الكرام، إن شاء الله في كل مرة نتقابل احنا وياكم على الخير والصحة إن شاء الله. تحية كل الفريق سيد علي، نحيو فريق البرنامج. هو خل نختم بهذه الحوار الطريف سيد علي،
1: ثم حوار نختمه به.
0: هي جت زهرة تورد في المام البير، قالها البير يا داخلة للبير يا عطشانة، عرضك حنش متخالفة ألوانة.
1: قال عرضك حنش متخالفة ألوانة. أي أي
0: قالت البير بيري، الحنش هو اللي قال لها، قال لك البير بيري حافر وبسكيني، ما نسيبك الا ما تغني لي. شرط عليها
1: الحنش والمراه.
0: الحنش قال البير بيري حافر وبسكيني، ما نسيبك كما تغني لي.
1: نتملك عليه. اي
0: قالت له ما نغني لك،
1: اي
0: ننولي لك مرايه في السماء ضوايا، لا تلحق لا انت ولا المقرون ولا القطاية.
1: شرط صعيبة.
0: اي قال لها نولي لك عقاب ما بين الهواء والسحاب، ونهبطك انت والمراية. عادت جاوبات وقالت له لو نولي لك سكومة في الأرض مردومة، لا تلحق لا انت ولا الفاس ولا القدومة. تحياتنا للجميع السيد علي. هيك نختم،
1: ناتوا الى نهايه برنامجنا اليوم في حصتنا هذه، ونتمنى ان استفدنا واستفدنا، يعني نتمنى ان نكونوا قد قدمنا الاضافه والمستمعين استفادوا، وان شاء الله في حصه اخرى تكون الحوار يكون اشيق وتكون في ثم افاده اكثر. ونتمنى للمستمعين الصحه والسلامه، وان شاء الله يا ربي يهننا.
0: الى اللقاء.

0: أهل الكرم والجود نورتونا، عادات وتقاليد عايشة فينا، شعور المحبة ود مالينا.
1: الحديث ليه روح.
0: الحديث ليه روح.
2: جسر المحبة يتبنى بالصافي، والصدق كلمة حق ديما تصيب، والحر ما يهموش يعفس حافي، لو في طريقه نار حر لهيب، يحمل أوجاعه بالدرك والخافي، ويكتمي عاشر بالصفا والطيب، وسر السعادة قلوب ليس جافي، واللي زرع الورد يجني الطيب.
0: الحديث له روح.
3: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.
4: إذاعة قفصة معك،
5: راديو قفصة.ان.